أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد

وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدعوا

لفي شك وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم

أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

أأنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: إيماناً وإحساناً.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: بالله أي وسام.
9: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. هذه الحلقة إعادة.
2: وقاية منا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفيد.

0: الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، ورقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء على التردد 90.9 وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النيل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: نرجو من فضيلة الإمام المفتي التوجيه حول ما صدر في اجتماع مجلس الوزراء من إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالبدء في اتفاق الإنفاق الموحد وما فيه من توقعات وردية، بينما أعلنت حكومة حماد في بيان لها بأنه قد شرعت بالصرف وفق 1/12 من آخر ميزانية، وهذا يتعارض مع بنود الاتفاق. تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ذلك لابد أن نتوقف عما صدر يوم الاثنين الماضي من الإدارة الأمريكية بما أسمته مشروع الحرية لدواعي إنسانية. لما كان ضغط أسعار الوقود والنفط وأسواق العالمية المالية في البورصة في أمريكا لما كانت ترتفع، صارت هناك ردود فعل على الرئاسة الأمريكية شديدة وضغوط، وهي مقبلة على انتخابات نصفية قريبا، وهذا جالون البنزين زاد في أمريكا ما يقرب من 50% من 40 إلى 50%. أطلقت الإدارة مشروعا حول مضيق هرمز الذي تتوقف فيه ناقلات النفط، سمته مشروع الحرية لدواعي إنسانية حسب دعواها. دوافعها هي إنسانية، حرصا على سلامة ويعني شفقة على 20,000 بحار عالقين في الناقلات منذ 2 شهر أو أكثر. وهذا يعني لم يقر مضجعها وأزعجها، ولا يتفق مع الأخلاق ولا مع الرحمة ولا مع الشفقة، وهذا أمر غاية في العجب. هو لم يمضي طويلا، استمر يومين ثم فشل وعلقته الإدارة الأمريكية لسببين. أولا لأن العالم كل من استنجدت بهم في هذه الدعوة الإنسانية لم يستجيبوا لها حتى من حلفائها، وإذا كي تخلت عنه. لماذا تخلت عنه؟ لسببين. السبب الأول عدم المصداقية، تدعي أن الدوافع إنسانية وأخلاقية وشفقة ورحمة ببحارين وبالعالم اللي ارتفع فيه سعر الوقود، العالم كله كذبها وخاطبها بلسان الحال أو بلسان المقال. قال أين هذه الشفقة والرحمة والإنسانية ودوافع والدواعي الأخلاقية لعشرين ألف بحار محاصرين لمدة شهرين؟ أين هذا من حصار قطاع غزة لأكثر من مليوني شخص على مدى ما يقرب من 20 عاما، مش من عامين؟ أين هذا من الإبادة الجماعية لقطاع بأسره قتل 25 ألفا، قصف وقتل بالقصف الأمريكي وطائراته وبالحصار وبالتجويع وبالترويع وبالتعطيش عشرات الآلاف من الأطفال ومن النساء؟ أطفال رضع ماتوا من أجل العطش، ماتوا يطلبون شربة ماء من أمريكا لم تسمح لهم بذلك، وقافلات الشاحنات يعني هي طوابير على البوابات تمنعها أمريكا وإسرائيل من الدخول حتى لا يحيا هؤلاء الأطفال، يقتلونهم وهم في طوابير الإغاثة يطلبون الماء فضلا عن الدواء، عن الطعام وعن الدواء، يقتلون الناس في المساجد، في الملاجئ، في المستشفيات. أين هذه الشفقة من هؤلاء؟ أين هذه الشفقة لعشرين ألف بحار لتدعيه الإدارة الأمريكية من الإبادة اللي الآن في جنوب لبنان؟ قصف مستمر ومسح لمربعات سكنية لا تبقي فيها شجرا ولا حجرا. أين هذه الإنسانية من المشروع الصهيوني بقتل الأسرى الفلسطينيين؟ كل من هو أسرى في سجون العدو من الفلسطينيين ممن هم ينتمون إلى المقاومة لتحرير أرضهم محكوم عليهم بالإعدام بحكم الصهاينة وموافقة الأمريكان. أين هذا مما يجري الآن في الشرق الأوسط والحرب المستمرة على مدى شهرين؟ وإذا كان العالم لم يصدقها في هذه الدعوة وتخلى، العالم كله تخلى عنها ولم يلتحق بها أحد من دول العالم، لذا هي اضطرت هذا اليوم إلى تعليق هذا المشروع، مشروع الحرية لدوافع إنسانية، فشلت فيه وعلقته. هذا هو السبب الأول في رفضه لعدم وجود المصداقية. السبب الثاني أن أرادت أن تفرضه بقوة السلاح وتحت مظلة 100 طائرة تحمل القوافل، هذه قوافل النفط، وهي تحت حمايتها وتستطيع أن تمر بأمان. إيران مجرد بيان فقط قالت لشركات هذه القوافل أي قافلة تمر هي لا تتحمل مسؤوليتها. هذا الإعلان في حد ذاته كافي للشركات، لأن ما في قافلة ناقلة نفط ولا شركة تأمين ولا شركة يعني تملك ناقل تستطيع أن تجازف بنفسها وتدخل هذا الخطر تحت دعوة الأمريكان اللي هم يعلمون أنها دوافعها أن دوافعها ليست إنسانية وإنما هي مصلحية يعني تعامل بمعايير مختلفة تعامل الناس في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي بلاد المسلمين بغير المعايير الأخرى التي تزعمها وتنشرها وتضلل العالم بها. ثم بعد ذلك هذه الحرب في الخليج التي الآن مضى عليها أكثر من شهرين تعطي درسا وعبرة لكل من يريد أن يعتبر ما حصل أثناء هذا المشروع مشروع الحرية من القصف لدولة الإمارات القصف الأليم الذي آلمها وأحرق مصافي نفطها وسبب لها ما سبب وهي تئن وتشتكي. هذا نحن لا ندعو إليه ولكن بعد وقوعه تفسيره الشرعي أن من عمل سوءا يجزى به، هذا حكم عدل من الله تبارك وتعالى. دولة الإمارات منذ 2011 لم تترك بقعة فيها شعب يريد الحرية ويريد أن يثبت نفسه ويملك أمره وقراره إلا فعلت به الأفاعيل. جاءتنا في ليبيا، قصفتنا بالطائرات، دعمت عميل الأمريكان حفتر بكل ما تملك قواعد عسكرية وأسلحة وطائرات ودبابات وبكل ما تملك حتى قضى على المقاومة بإعانتها بمساعدتها بوقوفها معه، هي التي دمرت ليبيا. السودان تفعل بها ما تفعل إلى هذا اليوم، مصر فعلت بها ما فعلت وانقلبت على الحكم اللي كان منتخب انتخاب، غزة فعلت بها ما فعل شاركت في قتل أهل غزة بكل ما تملك. هذا جزاء الظالمين بعد وقوعه. نحن كما قلت لا ندعو إلى أن تأتي دولة وتضرب دولة أخرى، هذا لا ندعو إليه، لكن تفسيره بعد وقوعه هذا هو تفسيره. وما للظالمين من أنصار، الله تبارك وتعالى يقول وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من نصير، ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. الحساب سريع، حساب الله منجز سريع لا يتأخر في الدنيا وفي الآخرة، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ويتبرى بعضهم من بعض، ولو الظالمون ما لهم من أولياء ما لهم من نصير. وأخذ ربك للظالمين أخذه شديد، ولذلك هذا ما حصل لدولة الإمارات فيه عبرة لها ولغيرها إذا أرادوا أن يعتبروا. ثم بعد ذلك نأتي إلى ما تفضلت به، ما يجري الآن من هذه الاتصالات والاجتماعات المتتالية المتسارعة من تونس إلى أمريكا إلى إيطاليا المرة بعد المرة، يدل على أن ما يبيت لنا هو وشيك الوقوع، وأنهم يفتلون لنا في الذروة والغارب، يفتلون لنا في الذروة والغارب. هؤلاء يعني صابرون متربصون يريدون أن يصلوا منا إلى ما يريدون بالحيلة والتليين والتطبيع. شو معنى هذا المثل؟ هذا المثل له علاقة بما يجري. ما يجري هو تطبيع، هو يعني تطويع، هو تليين لعريكة أهل ليبيا الرافضين لهذه المؤامرة عليهم بتمكين حفتر من مقاسمة السلطة في طرابلس. هذه هي حقيقة الأمر. ما يجري هو تطبيع وتلوين وتطويع، يفتلون في الذروة والغارب. البعير عندما يكون شرود ونافر ولا يستطيع صاحبه أن يضع الزمام والخطام في أنفه ويحرك رأسه يمينا وشمالا، ماذا يصنع به ليتوصل إلى الغرض حتى يوضع الخطام في أنفه؟ يفتل له صاحبه في شعر الذروة والغارب، في شعر على صنام البعير، وعلى الغارب اللي هو كتفه لأمام السنام، يبقى يفتل في هذا ويلينه ويطوعه حتى يلقي اللجام في أنفه ثم يقوده. هذا هو الذي يحصل بالضبط فيما يجري لنا. يطوعوننا باجتماعهم في أمريكا وفي روما المرة بعد المرة وفي تونس بأناس في الحقيقة لا يمثلون المجتمع الليبي ولا الشرائح الليبية ولا النخب. اثنان من مجلس الدولة صدر فيهم قرار من القاعة، مش من الرئاسة، من القاعة بتجميد عضويتهم وأنهم لا يمثلون مجلس الدولة. إذن هذا ليست لهم شرعية على الإطلاق، وما ينبغيش لأي جهة أن تقول هذا الاجتماع لا الأمم المتحدة ولا بعثتها ولا غيرها لا يحق لها من يقول يعني هناك ممثلون من المجالس المعتبرة في ليبيا ومنهم مجلس الدولة. حتى ولو اعتبرنا يعني هذا المجلس يعني اكتسب وجوده وحقه ويقر المصير، فإن هذين العضوين لا يمثلونه. هكذا صدر قرار من المجلس بتجميد عضويتهم. وذلك هذا الموضوع، إذن من يزينه ومن يلينه ومن يطبعه ومن يعني يفتل لنا فيه هو بعثة الأمم المتحدة والمندوبون من حفتر ومن برلمان طبرق. هؤلاء هم الذين يفصلون ويخيطون الآن. والحكومة لا أدري، الحكومة من جهة أنها تقول إنها رافضة لتمكين يعني هذا حفتر ومشروعة من طرابلس ولا تقبله، والمشروع والموضوع كله هو مشروع توحيد إنفاق وتوحيد ميزانية. أقول إذا كان الموضوع توحيد إنفاق وتوحيد ميزانية هذا قبلناه، لكن يجب أن يقف هنا، يجب أن يقف النشاط هنا، لا يتحرك قيد أنمله بعد ذلك. أما إذا ربط بالمشروع السياسي لما يتكلموا عليه يقولوا ها وحدنا الإنفاق، يعني عندنا مشروعان توحيد إنفاق ومشروع سياسي، فهذا هو التمرير وهذا هو التليين وهذا هو التطبيع وهذا هو الفتل في الذروة والغارب. هذا تحايل وكيد ومكر بأهل ليبيا، وأهل ليبيا بمجموعهم رفضوه. كل من ينتمي إلى فبراير بجميع شرائح الناس كلهم رفضوا هذا. ولا أرضى للحكومة، وأنا هذا الذي يتوقعه، أن الحكومة لن ترضى به، ورئيسها صرح بذلك. لكن كما قال نريد أن يقترن القول بالعمل، لا أن تكون هناك أن تكون التصريحات في واد والفعل والعمل في واد آخر مع هذه المجموعات التي تدور هنا وهناك وتقرر على الليبيين خلف ظهورهم. البعثة الأممية كلام مفروغ منه وقلناه مرارا، لا يمكن أن تصل بليبيا إلى خير على الإطلاق، هي تنتقل من مشروع إلى مشروع، وكل مشروع سيء إذا وجدت أسوأ منه تترك السيء وتتفرغ للأسوأ. هذا هو تاريخها معنا على مدى 10 مبعوثين من 2011 إلى اليوم، 10 مبعوثون، هذا هو شأنهم وهذا هو ديدنهم وهذا هو ما يفعلونه بنا. ولذلك لابد أن نحذرها ونحذر مخططاتها، وعلى الحكومة ألا تغتر بها، وما تدعيه من التمثيل كما قلت تمثيل لا وجود له، لأن مجلس الدولة تبرأ من أعضائه. هذا فيما يتعلق بما يفتل ويبيت في الخفاء والناس ساكتون ويظنون أن الأمر هو على ظاهره مجرد توحيد ميزانية، حتى بعد ذلك يصلون إلى أمر لا يستطيعون انفكاك منه، وقد يندم عليه كل أحد، حتى الحكومة نفسها سوف تندم عليه. ثم ما جاء في التصريحات، كما ذكرت، ما جاء في التصريحات وعود وردية مفرحة، توحيد الميزانية واستقرار وقضاء على الفساد وكذا وكذا وكذا، هذا يسر، هذا الكلام يسر، لكن هو من حيث الواقع وجدنا في نفس اليوم اللي صدر في هذا التصريح من رئيس الحكومة صدر تصريح آخر من حكومة حماد في المنطقة الشرقية تنقض هذا الكلام وتقول إنها ستنفق على نفسها في الباب الثاني، طبعا لأن الباب الأول هو مضمون من حكومة الوحدة الوطنية ب73 مليار، لكن بقي الباب الثاني. الباب الثاني قالت هي ستنفق عليه من ميزانية آخر ميزانية 1/12، معناها هي منفلتة، هي لا تزال في نفس المكان حفتر، لأن حماد لا يستطيع أن يقول هذا من رأسه، مستحيل، هذا هو ما يريده أولاد حفتر وما يريده حفتر، صرحوا بذلك، معناه هم لا يزالون في نفس المربع، سيصرفون 1/12 من آخر ميزانية ويبقوا يعملون الصكوك والمداينات من المصارف 20-30-40 مليار، ثم بعد ذلك المصرف المركزي لا يجد بد إلا أن يسدد، ونبقى احنا نفس الشيء، تمويل موازي تحت أي بند من البنود، مع أن في الظاهر عملنا اتفاق اللي عملوه هم يعني في الباب الأول انتهينا منه، ما بيصرف من طرابلس، وباب التنمية قالوا 20 مليون 20 مليون، هل يصدق أو لا يصدق؟ لكن هذا أما ما ذكره فهو جعل لنفسه، ما ذكره حماد والمنطقة الشرقية جعلوا لنفسهم الآن صلاحية التهرب من هذا الاتفاق، وهو الإنفاق في الباب الثاني اللي يعني لا حدود له بشيكات وصكوك مداينة لا رصيد لها. بعد ذلك ما على الحكومة وعلى المركز إلا أن يدعن ويسدد هذه الديون، وتبقى الميزانية الصرف الإيراد 150 ولا 160 مليار والإنفاق 220 مليار، ونبقوا في نفس الدوامة، ونبقوا في غلاء الأسعار، ونبقوا في انهيار العملة الليبية وارتفاع سعر الدولار، وفي الخصومات مكان كسر، لم نتحرك شبرا واحدا. هذا هو الذي يعني ما يفيده تصريح حكومة حماد ردا على تصريح حكومة الوحدة الوطنية. ولذلك حتى يعني عندما يتكلمون الآن في المنطقة الغربية أننا حققنا يعني إنجازا في هذه الاجتماعات، دائما يقرنون الاتفاق متاع توحيد الميزانية باتفاق سياسي، يذكرونهما معا. ذكرهما معا هذا هو نذير شؤم، لأن ماذا يترتب على ذكرهما معا؟ أن الفقرة المتعلقة بتوحيد الإنفاق سوف لن تطبق، لأن من الآن حماد ذكر ما يريده بها بيصرف 1/12. فهذا الجزء من الاتفاق اللي هو المتعلق بالجزء الاقتصادي لا يطبق. ما الذي يطبق إذن؟ ما يبقى إلى الاتفاق السياسي، لأنهم صفقة واحدة، هذا لا يتم تطبيقه وذاك يتم تطبيقه، وتجدون السلطة عند صغار حفتر ولاده، ويملكون ليبيا من أقصاها إلى أقصاها، لأنهم لا يقبلون مشاركة. هذا هو حقيقة ما يجري. والذي هو أراه الآن الداء العضال والسرطان والورم الخبيث الذي يسري في الأحشاء، في أحشاء ليبيا، هو الفساد المالي المتعلق بالنفط. هذا إذا كانت الحكومة أن تصلح، وهذا في إمكانها وهذا في قدرتها، عليها وعلى أجهزتها الرقابية التي تحت سلطانها، ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنائب العام لهم في طرابلس كلهم، إذا أرادوا أن يصلحوا هذه مسؤولية وهي في أعناقهم. تقرير الأمم المتحدة هذا تقرير منصف من جهة محايدة، بل هي تقدر تقول معادية للنخب التي تريد تحرير ليبيا، ومع ذلك ذكرت يعني من الفساد ومن السرقات ما لا تستطيع أن تتصوره، وكله يحيط بأشخاص سمتهم بأعيانهم، ويحيط بمؤسسة النفط وبالنفط من أوله، من منبعه، من حقوله إلى وصوله إلى أيدي المجرمين إلى تصديره. لا تتحصل منه ليبيا إلا من الثور تحصل في ودنه. هذا المركزي يذكر لنا في الشهور الماضية أن دخل 900,000 و800,000، والمفروض الآن بعد غلاء أسعار النفط مش يكون 1.5 مليون، ولا ما يكون 3.5 مليون، 4 مليون، بعد ما أصبح برميل نفط أكثر من 100 دولار. ولذلك الفساد معروف مكمنه أين، كما ذكر خبراء مجلس الأمن والأمم المتحدة، مكمنه في مؤسسة النفط. هناك أناس مفروضون من قوة متنفذة في الغرب وفي الشرق، هم الذين يقومون بالتزوير وبالسرقات وبتهريب قوافل وناقلات النفط، يفرغونها في عرض البحر، وهم الذين يصدرون النفط خارج المؤسسة، خارج مؤسسة النفط، ما يسمى أركن وما يسمى غيرها، جهات طفيلات كثيرة، وتكلمت الحكومة عليها، وتكلم رئيس الحكومة نفسه على شركة أركن في وقت من الأوقات وطلب تحقيق، ولكن كل شيء يموت في مكانه. كل جريمة وكل ما يصدر من البعثات المتحدة ومن تقاريرها ومما يكشف ومما ينشر يعمل زوبة على مدة أسبوع ولا اثنين ثم يختفي، ولا أحد جاد ويتابع هذه الجرائم وهذه المخالفات. هذه جرائم مكتب النائب العام هو أول من يسأل عنها، ديوان المحاسبة هو أول من يسأل عنها، الرقابة الإدارية هي أول ما تسأل عنها. كيف المركزي يقول أنا دخلي جاني هذا الشهر 900,000 ويفترض أن يكون 2 مليار، هذا في الشهور الماضية، في الشهور الأخيرة عندما حصلت أزمة النفط يفترض أن يكون 3-4 مليار دخل ليبيا كل شهر، لكن السكوت عن هذا. ويعرفون من يسرق، يعرفون السارق، خبراء الأمم المتحدة سموهم بأسمائهم والناس كلهم يعرفونهم والحكومة تعرفهم وسمتهم بأشخاصهم، السكوت عنهم جريمة، كل من يسكت يتحمل المسؤولية. هذا هو الداء، هذا هو السرطان، هذا هو الورم الذي ينخر في أحشاء ليبيا. إذا لم نضع أيدينا على هؤلاء المجرمين ونحاسبهم بالقانون وبالعدل ونعمل وقف لهذا النزيف المميت القاتل، فلن تقوم لليبيا قائمة. هذا فيما يتعلق بما صدر من الحكومة مؤخرا من الوعود الوردية التي قرأها رئيس الحكومة. لتعليق آخر، رئيس الحكومة بعد انتهى من بيانه الرسمي تكلم للإعلام بكلام تمنيت أنه لم يقله ولم يكن موفقا فيه للأسف، وهو ذكره بالاسم يعني، والتعميم صحيح، هو يعني قال لن نقبل يعني قسمة السلطة ولا أولاد حفتر وكذا، هذا يشكر عليه، لكن مع ذلك انجر إلى مسألة أخرى وهو التعميم وما سماهم الإخوان. أنا متيقن أنه يقصد بكلمة الإخوان، يقصد بهم مجموعة معينة لهم سموا أنفسهم عندما انفصلوا على حزب العدالة والبناء، سموا أنفسهم الحزب الديمقراطي، ورئيسه هذا الذي يقصده يقينا رئيس الحكومة، لأنه انضم إلى بشاغة في حكومته مع حفتر، انضم إليه وصار يقاتل معه، وحتى إن الملحق العسكري في ذلك الوقت أصدر في أمر قبض وهرب إلى تركيا وبقي هناك إلى أن وقعت مصالحة وسامحت له الحكومة بالرجوع إلى ليبيا. هذا ما يقصده رئيس الحكومة بالإخوان، لكن هذا التعبير لا يليق ولا ينبغي أن يكون، لأن كلمة الإخوان الآن في العالم الإسلامي تطلقها المخابرات العالمية على كل إنسان حر يرفع شعار المقاومة في بلده، حتى حماس الذين يقاتلون اليهود تسميهم المخابرات العالمية تسميهم إخوانا. كل من يريد أن يقاوم اليهود ولا الاستعمار ولا التدخل والنفوذ الأجنبي يسمى إخوانا. وكلمة الإخوان في المصطلح العام الآن الشائع الذي أطلقته المخابرات العالمية يساوي تماما كلمة إرهاب، فكل من يطلقون عليهم إخوانا يطلقون عليهم إرهابا. هذا تطلقه المخابرات السعودية والإماراتية والمصرية وكل مخابرات، وأصله أتى إلينا من المخابرات الدولية الأمريكية وغيرها. وذلك لابد أن نحسن التعبير والاستعمال، لأن هذا الاستعمال مع أن رئيس الحكومة لم يقصده، هو ألب عليه شريحة كبيرة ممن هم قد انشقوا على الحزب الديمقراطي الذي يقصده رئيس الحكومة، هم انشقوا عليه وولاؤهم للحكومة باستعمال هذا الاستعمال العام الضار ألب حتى أصدقائه والناس الذين يؤيدونه ألبهم عليه. هذا لابد أن يصحح. أني عدوي لابد أن أسميه، إذا كان عندي عدو وعندي خصم لابد أن أسميه. هذا الحزب، رئيس الحزب الديمقراطي صدر من الحكومة أمر بالقبض عليه من النيابة العسكرية في ذلك الوقت، لأنه شارك في العدوان على العاصمة مع جماعة بشار وحكومة حفتر، وهو يعني مجتهد في السياسة حسب زعمه، ويرى أنه يعني لا يرى مانع من يتعاون حتى مع حفتر. هذه مسألة، هذا هو شأنه، لكن ما ينبغيش أننا نعمم ونقول تصرفاته هذه هي اسمها تصرفات إخوان. هذا ماهوش مناسب، وهذا ضار، لأن كلمة إخوان تطلق على كل من يرفع شعار المقاومة والإباء ويريد لوطنه الخير، ابتداء من حماس. حماس في نظر المخابرات العالمية والدولية والسعودية والصهيونية كلهم يسمونهم إخوان ويسمونهم إرهابيين، لكن مش كل الإسلاميين يسمونهم إخوان. باش تعرف كيف التقسيم المخابرات الضار هو ينطلي علينا، مثلا الجماعة الإسلامية اللي هم المداخلة التابعون للمخابرات السعودية التي هي جزء من المخابرات الأمريكية، هؤلاء لا يسمونهم إخوانا، هؤلاء يعطونهم الشرعية وتصدر لهم الفتاوى لقتل العلماء في بلادهم، في بلادهم وفي غير بلادهم صادرت منهم الفتاوى لقتل العلماء المخلصين الصادقين، ولا يسمونهم إخوانا ولا يسمونهم إرهابيين، لأن هذا هو التفصيل، وهذا هو هذه هي التسمية، وهذا هو التصنيف لصنفاته الذي صنفته المخابرات الأمريكية وعلى المخابرات الأخرى في بلاد العربية في السعودية وغيرها السمع والطاعة، وتطبق تلك الأوامر بحذافيرها. أما من يحمل شعار مقاومة في أي بلد من بلادي، في مصر، في ليبيا، في السودان، في تركيا، في كل من يحمل شعار مقاومة في الإمارات، في السعودية، هذا هو الذي يسمونه إخوانيا، وهو يساوي كلمة إرهابا عندهم. ولذلك أطلب من الحكومة التصحيح، لأن هذا يضرها ويؤلب من هم معها ويناصرونها عليها.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونأخذ بعض الاتصالات إذا وجد اتصال. نعم. طيب شيخنا، الحقيقة هناك مسألة مهمة أيضا ونبهتم عليها في السابق، وهي لا زالت تقع في المظاهرات والاحتجاجات التي تخرج ضد مبادرة بولس. لكن قبل أن نلقي عليك السؤال شيخنا، دعني أخذ هذا الاتصال حتى لا نطيل عليه. نعم، بسام من ترهونة، تفضل.
3: الله يفضل
1: عليك. نعم بسام. بسام اسمعني من الهاتف، بارك الله فيك.
3: نعم من الهاتف نسمع فيك، ما عنديش تلفزيون. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: لا أسمعه إذا كان، إذا حصلت، إذا تواصلتم. نعم طيب بسام. نعم الآن أسمعك.
3: أهلا وسهلا شيخ عبد الله، حياكم الله. أمسية طيبة للشيخ، ونسأل الله أن يطول في عمره على طاعته.
1: الله يبارك فيك، أعطيني سؤال.
3: الله أن يتبتع القول. بالله يا شيخ عبد الله، في أقل من دقيقتين إن شاء الله. لا. في الحقيقة الفترة الماضية أو منذ أيام حدث مؤتمر في طرابلس، والمؤتمر يعني عنوانه هو العقيدة الإسلامية على المذهب المالكي. أنا لا أريد أن أقول أن لماذا لا يستدعى أمثال الشيخ الصادق صلى الله عليه وسلم في عمره، الجعابذة يعني الشيخ حمد أبو فارس وغيرهم، الشيخ عبد الدايم، الشيخ حمد وجيلة إلى آخره، فأتوا بعلماء يعني من مخارج، إذا صح القول يعني علماء من خارج القطر. هذا لا يهمني حقيقة، أما يهم في الأمر أنهم أتوا بشخص يقول أن حماس صنيعة صهاين، صنيعة يهود. أتى هذا الشخص في محاضرة على النت يعني، وقال لهم يخاطب الطلبة يعني. فلا أدري هذا الشخص كيف يعني يستدعى شخص مثل هذا، هم جاهدوا غادي أهل غزة. وإحنا
1: محمد سعيد رسلان المصري متهم أيضا في التحريض على قتل الشيخ نادر.
3: طيب معقولة يا شيخ عبد الله هم يجاهدوا غادي وإحنا نثبتوا فيهم هنا يا راجل؟ طيب بارك الله فيك، الله يبارك فيك، بارك الله فيك، منور شيخ عبد الله، صحيتك.
1: في اتصال آخر. نعم نعم. خالد من سحات تفضل. نعم خالد. نعم خالد تسمعني؟ طيب اخ عبد الله من طرابلس تفضل.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
4: حياك الله شيخ عبد الله، وحيا مفتينا الشيخ الصادق وفقه الله. السؤال يا شيخنا يتعلق بشركة الكهرباء، صدر حكم من إحدى المحاكم ببطلان العدادات، ولكن الشركة لازالت مستمرة في الجباية، وتدخل شركة ليبيانا كوسيط، وكذلك لعدم وجود عقد بين المواطن وشركة الكهرباء، وتحصل في الرسوم، وكذلك الانتقائية في تركيب العدادات، والأجانب للأسف والمحلات اللي يديرونها أجانب ما فيهاش عدادات، ونشعر بالظلم. فنبو توضيح لشيخنا. بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. في اتصال آخر، آخر اتصال إذا كان أمكن. ضيق الوقت نفذ الوقت الحلقة. نعم محمد من غاد. طيب أي طيب، آخر اتصال خلاص. إدريس من مصراتة تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله.
1: أهلا وسهلا، تفضل أعطيني سؤال.
5: الله يبارك في الشيخ الصادق.
1: سلام. بسام سأعود إلى السؤال الذي أريد أطرحه، ولكن لو على عجالة شيخنا. الأخ بسام من ترهونة يتحدث عن المؤتمر الدولي الذي قامت به جامعة بطرابلس وجامعة لكلية الشريعة في طرابلس تنتمي، فاستضافت في هذا المؤتمر الشيخ المصري رسلان المتهم في قضية الشيخ نادر بالتحريض على قتله، والذي يدعي بأن حماس أيضا صنيعة إسرائيلية.
2: هذه الكلية لا علاقة لها بالمالكية، ولكن تستعمل في الشعارات والعناوين لتمرر مسائلها على السذج، وتتظاهر بأنها ضمن السياق البلد. هي تتلقى إملاءاتها من الخارج، هي تتبع السعودية من ألفها إلى يائها في مدارسها وفي تعليماتها وفي فتاواها في الحج وفي غير الحج وفيما يتعلق بمناهجها ودراساتها. هي التي أشرت إليها وقلت هذه لا يسمونها يعني هذا إخوان، هذه هي اللي الآن فوق كل اعتبار، تفعل ما تريد. وانظر كما ذكر السائل، عملت مؤتمر سماته تحت شعار العقيدة في المالكية إلى آخره، كلام لا معنى له، واستضافت به رجل يصنف حماس بأنها صنيعة صهيونية. يعني ما فيش بعد هذا، بعد هذا التهور وعدم الانضباط. وللأسف حضر هذا المؤتمر اللي سمعوا فيه هذا الرجل اللي أفتى بقتل الشيخ نادر العمراني، أحد علماء ليبيا الكبار، العلماء المعروفين، بريء ما عندهش أي تهمة، أفتى بقتل لأنه عارض فكرهم. وهو الذي يقول عن حماس إنها صنيعة صهاينة، ومع ذلك حفل تبنته الحكومة، لأن مدام حاضر وزير التعليم العالي وزير التعليم هذا التعليم الثانوي والابتدائي إلى آخره، فهو الحكومة حضرت هذا، والحكومة تدعمها بميزانية، وبدل ما كانت كلية عملتها جامعة وعملت لها فروع. فالحكومة تدعم أعداءها، للأسف الحكومة تدعم أعداءها، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذا التهور. أن يأتوا برجل مجرم قاتل متهم بالقتل ويتهم الذين يقاتلون اليهود، يتهمهم بأنهم عملاء اليهود، من أتى بهذا يجب أن يحقق في أمره وأن يحال إلى المساءلة، لا أن يبقى رئيس جامعة ولا يعطى صلاحيات ولا شيء من هذا القبيل. هذا إذا أراد العدل وأراد الإنصاف. وذلك أن هذا كل الناس الشرفاء وكل من له علاقة بالعدل وبالنيابات لابد من وضع الأمور في نصابها، سواء فيما يتعلق بهذه التجاوزات أو التجاوزات المالية التي أشرت إليها واللي معروفة أسماها وترد يعني في تقارير رسمية. هذا الرجل رسلان وارد اعتراف وإقرار من جنات الذين ارتكبوا الجريمة بأن قتل بناء على فتوى هذا الرجل. هذا لابد أن يساءل من أتى به ومن استضافه ومن أراد أن يدلس بأنه يتكلم في العقيدة المالكية. وبقي مسألة فيما يتعلق بالإنفاق من 1 إلى 12، أقول ما ضبط في أسبانيا السلطات الأسبانية من الشاحنة المملوءة بالكوكايين وهي متجهة حسب التصريحات مسؤول الأسبان متجهة إلى بنغازي، هذه أموال من أين ستدفع؟ تدفع من هذه الميزانيات المسروقة من جيوب الليبيين يتاجرون فيها بالكوكايين ويفسدون أخلاق الناس وأخلاق المسلمين. هذا لابد أن يؤخذ في الحساب، ولابد أيضا تحرك ضد قضايا نيابية وعدلية لوضع الأمور في نصابها.
1: أشكرك شكرا جزيلا الشيخ الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولا نفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تفضل يا محمد.
3: هلو. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير معكم مبارك لكم.
2: صباح الخير. الله يبارك فيك.
3: الله يبارك فيكم وتجزيكم خير إن شاء الله رب العالمين.
2: آمين أجمعين.
3: بالله يا شيخ عندي سؤال.
2: اتفضل.
3: بارك الله فيك. أنا عندي شروكية بهي.
2: نعم.
3: وعندي شريك.
2: نعم.
3: ومجموعة محلات ومجموعة شروكية بنديروا جمعية أيام تاع التوفير أيام الشهرية.
2: تمام.
3: بهي. المهم درنا جمعية أيام وندفعوا فيها ماشي الأمور الحمد لله. صار لي ظرف أنا يعني ما تمكنتش من دفع الشريك هذا ما اشتكيت لي ما يفحم هو.
2: تمام.
3: يتفحم من ماله الخاص ومن جيبه طبعا العمل وقف شهرين ثلاثة. عندي ظروف الوالدة رحمه مو شكلها دون استطولت بها شوية. المهم الشهرين هبطة مو الراجل لا بشريكي.
2: نعم.
3: ألو.
2: نعم نعم شو سؤالك به؟
3: المهم في نهاية الموضوع في الجمعية ده هو دفع فيها شهرين من ماله الخاص. أنا الشيخ اللي دفعهم الشهرين هو من القدس الجمعية اللي يطلع.
2: ايه
3: والباقي قسمناه هاي قسمتنا مضبوطة ولا مش مضبوطة؟
2: انتوا الجمعية هي كل شهر ياخد فيها واحد ولا؟
3: ايه كل شهر ياخد فيها واحد. هي
2: يعني انت لما جاي دورك بتقول انك حولت الشهرين اللي تفحم هو عطهم له والباقي خيت انت هيك ولا؟
3: نعم طلعت الجمعية قيمتها 20,000 هي.
2: كويس.
3: انت اعطيتها 2000 تعاد وقعدوا 18
2: ليك انت ولا؟
3: 18 قسمناها مطاط اللي قلت ما دي صحيحة مش صحيحة بس
2: انت من الاول خاش انت وياه يعني في الجمع في السهم هذا في الجمعية؟
3: لا لا الجمعية دي عندها فهم الانتاج التشاركية.
2: ما فهمتش عليك انا قاعد
4: علي اساس قسمته بالنصف مش انت اللي دفعته؟
3: نعم.
4: علي اساس قسمته بالنصف مش انت اللي دفع 18,000؟
3: ايه
4: بعلاش اعطيتها منهم 9؟
2: المفروض
3: ما هو الانتاج يا شيخ حمزه الانتاج هذا هو شريكي فهمته وانا ندفع فيها وانا بغطي فيها من الانتاج التشاركية.
2: اما من مال الشركة قصدك تدفع فيها انت؟
3: نعم
2: تدفع فيها من مال الشركة.
3: ايه من مال الشركة.
2: تمام
3: موفي.
2: تمام واضح باهي واضح
4: يعني يعني
3: طلعت شهرين هو دفع شهرين بالراجل
2: يعني انت وياه دافعين يعني يا محمد يا محمد
3: ايه
2: يعني انت وياه دافعين في السهم الجمعية هيك خلاصة الموضوع كل شهر تدفع انت وياه دافعين من مالكم الزوز يعني.
3: لا ندفع فيه من ندفع فيه غطي فيه من التشاركية من التشاركية
2: من مال الشركة
3: شريك طبعا هو بالنص
2: شريك بالنص. تمام ايه واضح واضح تمام
3: ايه واضح سؤال
2: واضح يجاوبك
3: شو طلعت الشمعية اني حولت ال 2000 اولي دفعهم
2: واضح واضح
3: باقي قسم بالفاض هل قسمه مضبوط ولا مش مضبوط
2: واضح
3: انا ما عنديش يا شيخ ان نحب نسمع الاجابة على طول بتاع المباراة.

0: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أخ محمد، هو سؤالك مش واضح، لكن أنا نعطيك القاعدة. إذا كان هو عاونك وسلفك باش خلصت الجمعية واعطيته أكثر من اللي دفعه، هذا ربا لا يجوز. وكان هو سلفك وعاونك، مثلا عاونك بعشر ألاف رديت لعشر ألاف، عاونك بسبع ألاف رديت لسبع ألاف، هذا جائز. أما لو عاونك بسبع ألاف وقسمت معاه الجمعية خذي عشر ألاف، هذا خذي ربا ثلاثة ألاف جنيه. هو عاونك بتسع ألاف واعطيته نصف الجمعية عشر ألاف، هذا خذي ربا ألف دينار. وكان اللي دفع رده بدون زيادة، هذا جائز لا حرج فيه. واضح إن شاء الله الإجابة سيد محمد؟
1: يا محمد
2: واضح، بارك الله فيك.
0: ماشي الحال، هاي ماشي، هاي السلام عليكم.
1: الأخ سعد طلب توجيه نصيحة للأبناء، الأبناء لما يتزوجوا وينسوا أبوهم وأمهم وينسوا والديهم، ويعني تقل رعايتهم لأبوهم وأمهم بعد الزواج.
3: حق الوالدين حق عظيم، ويعني حق الوالدين حق عظيم تجاه والديهم، سواء كانوا يعني قبل الزواج أم بعده. والمفروض هذا الأمر يكون يعني بعد الزواج، يعني يكون صورته أوضح. وكثير من الناس الآن لما تلاقوا معهم شخص يقول لك أنا قبل ما يجوني صغار ما كنتش نعرف قيمة والدي وغيره، والآن أنا لما جربت وشفت الصغار والناس يقول لك جربت الكبد وغيره، يعني هذا وأنا عرفت حقوقهم وعرفت يعني كثير من الأمور اللي قاموا بها في تجاهنا، وشعورهم أثناء مرض الإبن وأثناء مرض أبنائهم، وشن الأشياء يخذ يعني الأشياء اللي اشتغلاها وخدمها في الصيف وفي الشتاء، والتعب اللي تعبوه كله من أجل الأبناء، هذا كله مر بيك الآن. فأنت حري أن تكون يعني مار بيك هذه الأمور، وتعرف يعني حق الوالدين، بر الوالدين هذا أمر واجب ما يختلفوش فيه. فالإنسان يجب أن يحافظ على علاقته بوالديه، وهذه نوع من يعني من أعظم صلة الرحم لبر الوالدين، وهذا أساس من نسل الحياة التي ينبغي يعني. وهذا مبدأ سبحان الله الشيخ عبد الرحمن يعني ممكن اتفقت عليه جميع الديانات، يعني تجد الهندوسي والله المسيحي وغيرهم من الديانات كلهم يتفقوا على مكانة الوالدين وبر الوالدين، ويتسابق الناس كلها مفروض هذه يستمروا على هذا الأمر، التسابق في بر الوالدين، وكل واحد من الأبناء ومن هو الأسبق إلى محبة والديه ورضا والديه. نعم، فهذا الأمر هو اللي مفروض إن يسود في كثير من الناس. صحيح يعني مثلا قد تحصل تدخلات من قبل الوالدين ولا غيره، مما يسبب ببعض الأزواج يصير نفور من يعني من والديه بسبب بعض التصرفات. هي يعني نصيحتنا للأباء إن ما يتدخلوش في الاختيارات الزوجية، ما يفرضوش اختياراتهم على أبنائهم المتزوجين، وهذا الزواج هذا قرار شخصي، والحياة دي حياة شخصية. أن يكون عنده ثقة في أبنائه، يتجنب ما يكرهمش على شيء، يكون يعني بيناتهم الحب والاحترام. الزواج هذا يقوم على الحب والاحترام المتبادل بين الزوجين، وما نصحوش بأن واحد من الآباء يتدخل في الحياة الزوجية. ولكن بعض الأشياء قد تحصل بسبب يعني حرص بعض الآباء والأمهات على أولادهم، يبوش بعض الأخطار تتكرر، بعض الأمور تحصل بعض الأشياء غيرة ونحو ذلك. الواجب على الأبناء يعني يكونوا متنبيين لهذا، ويعرفون أن هذا أمر طبيعي يحصل في كل البيوت، فواجب عليهم أن يبروا بأبائهم، يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي ويحصل في كل البيوت، فذلك ما يكونوش حساسين جدا من أي أمر يحصل من الأب أو من الأم، لا بل يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي وحصل لمعظم الناس. ربما هو بعدين أصلا لم يزوج أبنائه بيصير نفس الكلام، وهذا نشوفه فيه يعني دار الآباء والأجداد ونحو ذلك، هذه طبيعة بشرية. تصرفات

0: بعض الأمهات ولا بعض الآباء، فما ما يبداش يسمع في بعض الكلام الآخر في حق والديها، ولا يعني هذه ما هم والديك تحملهم كيف ما هم بطبيعتهم، ما تحاولش تغير منهم، هم عمرهم الآن 80 ولا 70 ولا غيره، بتحاول تبي تغير من والديك تحملهم كيف ما هم وكون بار بيهم. حاول تقسم مع أخوتك يعني في على طريقة خدمة الوالدين بدون أي تقصير في أي حق من الحقوق.
1: بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
2: 90.9 FM.
3: تفضل يا أبو أنس.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الشيخ عندي يعني محل بيع صباعة.
3: إيه.
4: نبيع فاع مرات ساعات ومرات بالتقطير، بعد نبيع في التقطير نحمل عليهم نقول له بلو مشرط علي عندي زيادة 250 دينار كل شهر، ليه تخلصني في قيمة كاملة؟
3: هذه تقول هذا قبل البيع مش بعد البيع.
4: قبل البيع.
3: إذا قلت هذا قبل البيع هذا جايز، لأن البيع بالتقصير والبيع بالآجل كما ينص الفقهاء أن للأجل حصة من الثمن، فهذا إذا كان قبل انعقاد البيع، إذا كان قبل انعقاد البيع فهذا جايز، أما بعد انعقاد البيع فهذا ممنوع، لأنه من بيعتين في بيعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، يعني نين جينش السيارة وانتمه خلاص شريتها، يقول لي انت كانك بتخلص بالكاش بتدفع 20,000 وكانك بتخلص بالتقسيط بتدفع 30,000، نقول له هذا حرام لا يجوز. اما اذا كان هذا قبل انعقاد البيع، قبل انعقاد البيع من الاول يقول انا نبي السيارة هذه، ايه ماشي، هو لا المدة مفروض ما تكونش مفتوحة له، لأن هذا الجهالة في الأجرة يفسد العقود، الجهالة ما تخلوش مفتوح، حددوا إن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
4: من زيادة القيمة زيادة،
3: خلاص إذا كان أنت بتقول له هذه السيارة إذا تبي تشتريها بالكاش بالحاضر فلوس كواتيات مثلا 20,000، وإذا كان تبي تشريها بالتقسيط راو 30,000 وكل شهر بتدفع 2,000 مثلا، هذا عقد جائز ما فيش مشكلة.
4: بارك الله فيك.
3: آمين وإياكم.
1: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
5: وقيمة العمر. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إننا في هذه الوقفة يجب أن نتدارك ما فاتنا، أن نعرف قيمة الأوقات وقيمة العمر. العمر الذي أنعم الله به علينا فإننا سنسأل عنه يوم القيامة. ورد في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وهي 4 أسئلة، 2 منها يخصان الوقت اللي الآن نضيع فيه. أنت الآن صحيح البدن، نعم معافى، دليل مداير سيارة سطر بها ومدايم فرقعات وتطلع بهم في الليل ترهق بهم الناس، وهكذا كثير من الأشياء سببها أنك مفتخر بشبابك وصحتك. نعم أنت الآن معافى، وهذه العافية نعمة من الله ما تكفر بها، أدي حقها، نعمة من نعم الله تعالى عليك. برا شوف الشاب اللي رابطين على السرير الآن هكذا مصاب بأي شيء يقول لك يا ليت. فلا تستغل عافيتك في شر ولا تظن بها عن خير. ليل تقروه في يوم ملامات واقدو مشاني اللي كنت، تغير شكلك، تغير ملامح وجهك، تغير هكذا قوتك، ضعفت، خلاص يجب تاخذ الموعظة. ولا تبخل بها عن طاعة، طاعة لله، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لما تستغل شبابك في طلب العلم هذه طاعة، في طلب المال الحلال طاعة، في خدمة الوالدين طاعة عظيمة. مش توا الشابة الفتاة تقول نعاني في أمي ونعاني في أبوي، هذه كلمة لفظة نعاني ما تقوليها أبدا، قولي الحمد لله أنعم الله علي بصحة، الآن سخرني بأن نقيم بها عجز والدي أو والدتي لأنهم الآن محتاجين إلي. وتفكري لما كنت أنت صغيرة في حجر أمك ماذا تقول أمك عنك. نعم لا تبخل بها، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لذلك نقول لك اغتنم شبابك لشيخوختك. لما تجي شيخ تقول الحمد لله أنا ربيت أولادي وربيت بناتي تربية إسلامية، أحسنت لي جيراني، والحمد لله توا الآن هكذا نهيأ في نفسي للرحيل، يبدأ متريح النفس، ما عنداش ندم، لا خلاص، لأن مؤمن بالرحيل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجعلنا من الذين يطبقون الإسلام قولا وعمل. وإلى أن نلتقي بكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وهو مسألة الشك في عدد الأشواط، يعني أحيانا مع الزحام ومع الدعاء والتشتت، يعني مرات الواحد يبدأ وهو في منتصف الأشواط في السعي ينسى أو يشك هل هو الآن في الخامس أو هو في الرابع أو هو في السادس، ما الذي يجب عليه أن يفعله في مثل هذه الحالة؟
7: هذه تحدث في قضية الطواف وليس في السعي بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة مضبوط، لأنه سيبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة، ولذلك هذا يعد سهل يضبط صاحبه. أما حكاية الطواف بالبيت هو الذي يحدث فيه نعم أحيانا عدم معرفة الأصوات بالضبط هذا الصيح. لكن ماذا يفعل هذا إذا شك؟ يأخذ الحيطة، فإذا كان شك بين الصوت الثالث مثلا ولا الثاني يبتدئ بالأقل، يبني على الأقل نعم، وينتهي بعد ذلك نعم على هذا الحال نعم.
6: نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.
8: يقول نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية، فأخذت المال الناقص من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرف من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
9: حسب النية يا شيخ، يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما، يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة، يعني بحصة في الأضحية،
8: أنا مثلا عندي ثلث وهي ثلثين أو
9: ثلثين أو كذا، يعني وإنما من باب الاستعانة أو عفوا باب الإعانة، يعني زي ما يتعاونوا في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنا في مثل هذه المواسم، زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني مش زي بعضها، كل حد ما عندهش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم، أنت أبويا بتشتري أضحية أو حق أستعين بي على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا من هم في نفقتهم يعيشون معه في الأجر يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجاهز، سواء كان يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
8: الأرض
9: أن يضحي فالمال ماله ويدخل في أضحية في الأجر، كل من معه في البيت سواء ينفق، كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
8: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
9: هذا هو لا يملك المال نعم، يقول هذا المال لأن أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
8: يعني من غير أن يشترط عليه أن
9: ما تقولش أنا عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف، يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز،
8: نعم
9: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
8: نعم شيخنا
6: شيخنا نستاذنكم لو نجيب عن أسئلة المتصلين. الأخ محمد يسأل يقول ما هي أقسام النذر؟
7: النذر هو أولا النذر واجب الوفاء به.
6: نعم.
7: ويعني إذا كان هو نذر حاجة من القرب تعتبر قربة أم واجب الوفاء به، واجب الوفاء بهذا النذر. وتارة يكون يعني مندوبا، تارة يكون مندوبا إذا كان هما هشم الواجبات وليس قربة بمعنى أنها واجبة. الحالة هذه نعم يندب الوفاء به. فإذا هو إذا إما أن تكون واجبة النذر واجب أو يكون مندوب. نعم ما لا تعدى هذه الحاجتين. نعم ما ينفعش النذر بحرام ما لا يصلح. نعم ولا ينفع النذر بمحرم. نعم
6: بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثاني يقول ما هي كفارة اليمين؟
7: كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين تارة يعني يعطيهم نوع من الإطعام، يعني إذا كان هو يأكلون مثلا الشعير يعطيهم نعم مد 10 مساكين مد لكل واحد من الشعير، وإذا كانوا يأكلوا في البر فهو الطعام أو القمح يعطيهم أيضا من هذا النوع، وهكذا إذا كان هو أكلهم رز كذلك نعم يدفع لكل واحد من المساكين أما 10 مساكين يدفع لهم نعم مد من مما يأكلون هو الأرز. نعم هذه كلها نعم تنفع في قضيتنا. أن أشياء أخرى بدل من البر الشعير والأرز وما إلى ذلك، يعني إذا كان هو ربما يعني ادفع مد عن كل يوم تارة يكون نعم 10 مساكين يغديهم ويعشيهم، يغديهم ويعشيهم أو يغديهم مرتين في يومين أو يعشيهم في يومين كذلك. نعم عندنا يعني أو كسوتهم يعطيهم ما يستر عوراتهم، هذا ينفع في كفارة اليمين. نعم إذن إما أن يغديهم مرتين أو يعشيهم مرتين أو يغديهم ويعشيهم وهكذا، أو كذلك أو تحرير رقبة. تحرير رقبة ما هناكش الآن، إذا لما كانوا فيه الإماء أو العبيد كان ينفع فيه تحرير رقبة، أن يشترى رقبة فيعتقها تصير عتيقة تكون محررة، هذه تنفع. نعم لأن ما عاش فيه هذه المسألة. هذه مسألة دم لطعام 10 مساكين. نعم
6: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.
8: سؤال أيضا يسأل عن تفسير لحديث النبي أو شرح لحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
9: باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. هو باع البيعتين يفسرها بعض العلماء أيضا في هذه المسألة أن الله أعلم لما تبيع للشخص يعني على شيء دون تشتري هذه بكذا أو هذه مثلا زي ما يحدث الآن في التقسيط
8: والسلعة واحدة عندها سعرين
9: عندها سعرين
8: سعر مثلاً الكاش أو سعر البطاقة
9: نعم بالبطاقة وكذا وإلى آخره، ويفترقان على ألا يكون
8: لم يعينا
9: البيع لم يعينا نوع
10: البيع، فهذا يدخل في هذا الأمر الله أعلم. فبالتالي ينبغي وعادة ما يسأل الناس يعني يظنون أن هناك أنه إذا باع بالكاش زي ما يقولوا إحنا بالنقد ومتعرف عند عامة الناس بالكاش هذا أمر جائز ولا شيء في ذلك، لكن إذا بيع بالتقسيط يظنون أن فيه يعني أن فيه محظور زي ما يقولوا إحنا. فالمسألة هذه زي ما قلنا إذا يكون البيع يعني ماشية على هذا الأمر أن ينعقد البيع على أحدهما، لأن هذه فيها حتى فيها جهالة يا شيخ يعني على أي شيء انقضى البيع، فالجهالة فيها نوع من الجهالة على البيع اللازم وصير الخلاف يحدث الخلاف بينهما، وهو هذا أيضا يدخل حتى فيما يعرف حتى في بيع العين في بعض بعض الصور متاع يعني والله أعلم.
11: يا شيخنا مشروط صحة البيع العلم بالثمن.
10: العلم بالثمن وال وال وال والإجابة والقبول على صفقة معينة أو على بيع معين. يعني فكسهما أي فالبائع أقل الثمنين. يعني فيتم هذا البيع بهذه الصورة فله أوكسهما أي فالبائع أقل الثمنين في هذه المسألة.
11: نعم.
10: هو الثمن الحقيقي أو الربا، أي إن يأخذ الثمن الأكبر الذي حدده فقد أخذ الربا والله أعلم.
12: أو لعلنا نأخذ سؤال الأخت أم محمد الذي تبقى لدينا من الجزء الأول، سؤالها الذي يتعلق بعدة الوفاة. قالت إن زوجها توفي يوم 3/5 الماضي، يوم 3/5 الفجر أو بعد الفجر توفي زوجها، فمتى تنتهي عدتها من الوفاة؟
13: هذه المرأة نسأل الله أن يتقبل من توفاه الله سبحانه وتعالى. قالت 3/5 وهو يتفق مع يوم 5 من ذي القعدة.
12: نعم.
13: والحساب ينبغي أن ينظر فيه بالشهور العربية، لأن هي في الواقع هي يعني ينظر فيها من جانب الأمور الشرعية.
12: نعم.
13: فهي تحصلت على من هذا الشهر وهو شهر من ذي القعدة، تحصلت على 25 يوم. نعم. على اعتبار أن الوفاة حصلت الفجر، لو كان حصلت بعد الفجر لكان يلغى اليوم الأول، لكن هي بحسب قولها اعتمدنا اليوم الأول الذي حصلت فيه الوفاة، فيتحصلت على 25 يوم. ثم جاء ذو الحجة ومحرم وصفر، بالهلال تبقى ذو الحجة ومحرم وصفر، أكملت هنا 3 شهور.
12: نعم.
13: ولإكمال الشهر الأول اللي حصلت له 25 يوم يعني يتم إتمامه من شهر ربيع الأول 5 مع زيادة 10، تنتهي العدة يوم 15 من شهر ربيع الأول، يوم 15 شهر ربيع الأول تنتهي، اللي هو يتفق على 8/9 الاثنين القادم إن شاء الله.
12: يوم 8/9 الاثنين القادم يعني بعد المغرب.
13: نعم، المغرب يقول الله أكبر تكوني خرجت من العدة.
12: نعم نعم. تاريخ شيخنا 8/9
13: 8/9 هذا شهر الفرنجي،
12: الفرنجي نعم.
13: لكن هي يوم 15 ربيع الأول،
12: 15 ربيع الأول تخرج من عدتها بعد صلاة المغرب.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: إذا لن نجيب شيخنا عن سؤال الأخت سالمة. سالمة قالت إن أمها توفت وخلت ذهب وفلوس ودولار، لكن أخوتها أختها واحدة من أخواتها، هم 5 بنات وثلاثة أولاد والضار حتى من أخوتها، باعوا جزء من الذهب وتصرفوا يعني في جزء من الفلوس والدولار وما أعطوهاش نصيبها. بعد فترة قالت أختها هذه اللي تصرفت في الذهب وفي الفلوس أو في جزء منهم مرضت وتوفت وصير بينهم مشاكل. يعني قالت يعني الآن الظاهر أن باعوا جزء من ذهب أختها وقسموه وأعطوها نصيبها، هي رفضت أن تستلم نصيبها من فلوس أختها. قالت أن خايفة أن يكون فيهم حرام بحكم أن جزء منهم هي خامبتهم من ذهب أمها أو أخرتهم من ذهب أمها وفلوس أمها، فهل عليها إثم في رفضها استلام هذا الذهب وهذه الأموال؟
1: لا، هو لا إثم عليها في رفض الاستلام، لكن أنت الآن تضيعين حقك. أنت الآن شوف ذهب أمك قداش لو كنت تعرفيه، وشوف الحصة اللي أعطوه لك قداش. إذا كان مثلا حصتك 20 جرام وهم أعطوك 10 جرام، الآن عندك حلول، إما تأخذيه وتأخذي نص جزء من الميراث وتطالبين بالباقي، تقولوا ماني راهو حصتي 20 وانتم اعطيتوني 10 مازال نبي نص الحصة، وإما أن تتصدقي به أو تهبيه لهم، قولهم خلاص أنا معاش نبي والله يسامحكم، وإما أن يكون ما تفعلينه ضغطا عليهم للوصول إلى حقك، قولهم لا أنا حقي 20 مادام ما جبتوليش 20 أنا مانيش واخداتها ومانيش مسامحتكم، بالك ربي يهديهم ويردوهم. فكل هذه الحلول جائزة، تأخذي النصف وتطالبين بالباقي، لا تأخذين شيئا وتسامحينهم، لا تأخذين شيئا كوسيلة ضغط عليهم ليرجعوا لك بقية حقك. أما لو كان اللي اعطوه لك أكثر من حقك، في هذه الحالة لا يجوز لك أخذ ما زاد عن نصيبك.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: ومسألة أن في ضغوطات ولا تكتيك، هذا في هذا الوقت خلاص ما عاش ينفع، لأن الآن بيقع الفاس في الرأس، وبعدين ما عاد ينفعكم شيء يا حكومة، والله ما عاد نفعتكم حاجة. وإذا استمر هذا الأمر ولم تصطفوا مع إخوانكم في مجلس الدولة، كان يفطر أن تكونوا حزمة واحدة، أنتم مجلس الدولة جبهة واحدة، ما تمشوش لتونس إلا هم معكم، إلا وافقوكم، هم امتنعوا أنتم امتنعوا لأنهم يحمونكم، لأن مجلس الدولة عنده قدرة على أن يحميكم حتى من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة ومن قرارات مجلس الأمن حتى بمقتضى قوانين مجلس الأمن. لكن التخلي عن مجلس الدولة وتأخذوا من 2 مارقين ويمشوا باسم الحكومة ويديروا اتفاق سياسي ولا يديروا اتفاق اقتصادي، ثم بعد ذلك الأمم المتحدة تستهويكم وتدير طاولة مصغرة وتأخذ مندوب منكم مندوب كذا وتتركوا مجلس الدولة، هذا التصرف لا خير فيه. لأنه لو سمح الله وتمكن ابن حفتر من هذا المشروع المشؤوم، والله لن تبقى للحكومة قائمة، ولا يستطيع لا رئيس الحكومة ولا من حواليه من المستشارين ولا من المتنفذين أن يهود ناحية شرع السكة، بل حتى ليبيا ما عاش يقدر يسكن فيها. وانتم عندكم دروس، عندكم دروس. السيد رئيس الحكومة بعد 10 أسابيع من توليه أراد أن يزور بنغازي، منعوه. لما يتولى ولد حفتر رئيس المجلس الرئيسي سيستولي على مصرف ليبيا المركزي، والميليشيات كلها ستتبعه، لأنه بتتبع من يدفع المال، هو اللي عنده المال في ذلك الوقت مش الحكومة، هو سيكون عند الجيوش زي ما الآن موجودة في بنغازي، زي ما عند يعني سبل السلام ولا غيرها من هذه الكتائب المارقة التي الآن تقتل الأبرياء الأبرياء في ليبيا وفي السودان وتهرب السلاح وتهرب الوقود. نفس الشيء هذا سيصير في طرابلس إذا مكنتم ولد حفتر من المجلس الرئاسي، فحذاري حذاري أن تقتربوا من هذا الخط.
0: الأخت أم علي قالت أن عندها رزق يتيم، فتسأل هل يجوز لها أن تتسلف منه وبعدين ترده له؟ تتسلف من مال اليتيم وبعدين ترده؟
3: مال اليتيم يجب النظر فيه بالأصلح والحفظ له والأحظ له. الله جل وعلا يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فبالتالي ما يتصرفوش في مال اليتيم إلا يعني بالنظر فيه اللي هو الأصلح اللي هو شنو والأحظ له. بناء على ذلك نص أهل العلم على مسألة إقراض مال اليتيم، قالوا لا يجوز إقراض مال اليتيم ولا اقتراض إلا إذا كان فيه مصلحة له ومنفعة مباحة له، كان فيه منفعة هذا الأمر جائز، إذا لم تكن فيه منفعة له فهذا الأمر غير جائز. نوضح للأم، هذه الأم طبعا مش حتى يوضح للأمر، الأم راي ما عندهاش ولاية على مال طفل يتيم، هو ولدها صح، لكن ما عندهاش راه ولاية مالية على مال أطفالها الأيتام إلا في أضيق حدود، يعني هو المفروض يكون ليه وفيه، يعني كان ما فيه يعني ما فيش وصي من الوالد لهم والمحكمة ما عينتش ولي لها، الأم ممكن تتولى حفظ الأموال هذه بالحفظ فقط، لكن ما تبدأش تصرفها تصرفات أخرى، تعطيفها لزوجها ولا تعطيفها لحد ولا لا، هذه تصرفات تحفظها بالأصلح لهم والأحفظ لهم، ولكن باش تعطاه لفلان ومراتي عطل بها ما يجيبهاش ويضيع قيمتها ولا نحو ذلك، هذا كله ما يجوز لهاش هذا الأمر، وأي تصرف تصرفها ولا عطت واحد وما خلصش هي ضامنة لهذا المبلغ تدفع من جيبها، ما يجوز لهاش كذا تصرف، تخلي فلوسك كما هم، تقدر تستثمرهم تقدر تحفظهم بحاجة تنمي المال وتزيده وتحفظه، لكن باش تعطاها لناس واحد يرد واحد ما يردش واحد يعطل واحد كذا كذا حتى يفقد قيمتهم، هذه ما تديرهاش.
0: بارك الله فيك شيخنا.
4: طيب شيخنا بارك الله فيك، هذا السؤال من الأخ عصام لعلك استمعت إليه، يقول إن والده تزوج الثانية ولم يثبت هذا الزواج في المحكمة وطلق.
5: سمعت السؤال.
4: نعم.
5: هو مدام والدته مطلقة لا حق لها في الضمان، لأن لوائح قانون الضمان لا تعطي يعني هذا الحق إلا لأرملة المتوفى اللي هي مات عنها وهي في عصمته، أما من طلقها قبل ذلك قبل أن يموت طلاقا صحيحا ليس في المرض، ما يكونش في المرض، طلاق في المرض ويعتد به لكن ما يحرمش من المزايا المالية، فإذا كان طلقها وهي في الصحة حتى ولو لم يسجل طلاقها في المحاكم في الدوائر الرسمية وهذا خطأ، لأن التسجيل في الوثائق الرسمية ضروري لحفظ الحقوق، هذا حقوق يعني ترتب على عدم التسجيل، هو صحيح من ناحية الشرعية هي لا حق لها وهي ليست زوجة، والزوجة الثانية من ناحية الشرعية هي زوجة وهي حلال له وهي أرملة له، لكن حقوقها تضيع بهذه الصورة لأن الضمان ما يستطيعش يصرف لها المال، فمن ناحية الشرعية هو ننظر إلى الواقع، المطلقة تعد مطلق ولا حق لها، والزوجة تبقى هي زوجة ولا الحق، لكن كون الأوراق تمنحها عليه أن يتعامل لتصحيح هذه الأوراق، وإلا عليه أن ينفذ بحسب علمه ليتفق مع الحقائق الشرعية، المطلقة لا يعطيها من هذا الضمان، واللي بقيت في الذمة إلى أن مات الرجل يعطيها من هذا الضمان.
4: جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
6: ننتقل إلى سؤال الأخت نور الهدى، وقالت يعني إنها يعني تعرضت لظلم فرج الله عنها، فقالت يعني هل دعاء اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يكون بمثابة الدعاء بقول حسبي الله ونعم الوكيل، من ناحية يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ورجاء معونته ونصرته وتفريج الكرب؟
7: والله هو كله طيب من باب الاستغاثة والالتجاء إلى الله عز وجل، فهذا أمر كله طيب، يعني المظلوم الضعيف عليه أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى، ولكن في ظاهر الأمر والله أعلم أن قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أعم، لأن الله عز وجل بهذا قد يرد الكيد على من فعل شيء، وبل قد ينزل عليه من العقوبات من غير كيده، من غير ما هو ليس هو من صنعه ولا من فعله، قد يعاقبه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فإذا وكل إنسان أمر الله عز وجل يعني كفى بالله وكيلا، وهذا ما دعا به كثير من الرسل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكونها تدعو على من ظلمها بأن يرد كيده إلى نحره، فهذا حتى هو أمر طيب إذا كان يعني يمكر بها مثل أصحاب السحر والشعوذة أو المكر بأي وجه من الوجوه. هي تود أن يعود ما كاده وما حاكه من سوء يعود عليه، يعود عليه فقط. فهذا الظاهر أنه أخص يعني، ولو الأعم فهي حتى من باب الذكر، حتى من باب الذكر أنها تكتر من حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، عدها ذكر من الأذكار وتحصين ودعاء على من ظلمها، وإذا دعت بالأمر الأول لا بأس.
6: نعم، بارك الله فيكم. شيء
0: الأخ يوسف قال في أبوهم أو أبوه بيسجل بيته، بيت سكناه باسم أبنائه، بيتنازل عليه لأبنائه ويسأل عن الطريقة الشرعية بحيث يكون التنازل صحيح وتام.
3: الهبة يعني إذا كان ما فيهاش ظلم لأحد، يعني يريد أن يهب لجميع أبناء بالعدل فيما بينهم، ما فيش ظلم، يعطي الأولاد والبنات لا ونحو ذلك، هذا الأمر ما فيش باس للإنسان أن يهب ماله لمن شاء إذا كان عادلا ولم يكن فيه حرمان لبعض الورثة دون بعض. إذا كان فيه حرمان لبعض الورثة هذا ما يجوزش، أن يعطي حوش الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي أرض الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي لبعض الأولاد والأولاد التاني لا ونحو ذلك. هذا الأمر إذا كان فيه حرمان هذا لا يجوز. فإذا كان يريد أن يهب هذا المال لأبنائه جميعا، له أن يهب هذا المال ويقسمه بينهم بالعدل، ويسجل هذا الأمر عند المحررين العقود هذا والموثقين، ويعدل فيما بينهم، ويحوز هذا المال، هذه الهبة في حياته، يعني كان أرض ولا منزل ولا نحو ذلك اللي بتنزلهم عليه، يحوز هذا المنزل في حياتك، كان أنت بتقعد المنزل هذا بتقعد فيه حتى الوفاة، هذه هبة غير نافذة، لأن من شروط تمام الهبة هو حصول الحوز التام، يعني أنه يطلع منه ويسلم لي الموهوب لهم في حياته، هذا باش تكون الهبة صحيحة نافذة، أن يعني يتم الهبة ويتم الحوز معا.
0: لو شيخنا سكن في المرأة في مثلا دار بس ولا مربوعة،
3: كان
0: بس
3: مثلا يمكن الفصل يعني سكن في أقل من النصف، هذا يمكن أن تكون الهبة صحيحة نافذة، لأنه سلم الجزء الأكثر، إذا سلم الجزء الأكثر فهذا تمشي الهبة، يعني وكان بإمكان الفصل فعلا، يعني كل بعض المنازل ما يوجد بإمكان الفصل، يعني مش هنقدر نقوله يسكن في دار بس والتانيات مسلمة، هو قاعد فيهم أصلا، هو دار دارين فقط هنا ولا ثلاثة ديار وغير ذلك، لكن الجزء المفصول اللي هو فيه ملحق ولا فيه
0: مربوعة خارجية
3: ولا ذلك، يعني مفصولة تماما يقدر العيش فيها، هذاك ممكن يعني نقوله يحصل الحوز دي للباقية يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل حلقة اليوم أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
7: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
0: آمين، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، لا زال حديثنا عن النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى بالحديث عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض. فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. أخرجه البخاري. كما أخرج البخاري في صحيحه قال: حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. كما أخرج البخاري في صحيحه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. شيخنا، من الصحابة الذين روي عنهم هذا الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، فلو تعرفنا تعريفا موجزا عن هذا الصحابي الجليل، لو تعرفنا عن نسبه ومتى ولد ومتى أسلم ومتى هاجر إلى المدينة النبوية وعمن روى، كما لو تعرفنا أيضا عن نسب أمه. فضل شيخنا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إن هذا الصحابي الجليل هو عبد الله بن عباس، هو عبد الله بن عباس، وهو البحر حبر هذه الأمة، وإن كانت كلمة حبر الأمة أطلقت على عبد الله بن عباس، وهي لقب من ألقاب اليهود كانوا يطلقونها على علمائهم، فيقال حبر الأمة، يسمى الحبر، ولعله حتى الحبر كذلك، هل هو بمعنى المداد والله بمعنى يعني على كل حال بفتحها أو كسرها. هذا الصحابي الجليل، إن هذا الصحابي الجليل هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضاهما، وهو البحر في علمه، وهو حبر هذه الأمة. وكلمة الحبر هذا لقب كان بنو إسرائيل يطلقونه على علمائهم، وهو فقيه العصر عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
0: هذا شيخنا أيضا، لفظ الأحبار أيضا من الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم. نعم. في قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. وأيضا في قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
7: نعم. فعلى كل حال، كلمة الحبر تطلق على العالم، فقالوا إما من الحبر لعله من الكسر وهو المداد الذي يكتب به.
0: نعم.
7: وإما من التحبير وهي يعني الجودة والإتقان،
0: تجويد. نعم.
7: والتجويد. نعم. وهو إمام في التفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو كذلك في نسبه من عظيم شرفه أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
7: فأبوه العباس بن عبد المطلب، ومولده أي عبد الله هذا مولده كان بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين. شعب بني هاشم الآن لعلها الشعاب الذي تأتي ليست بعيدة على جبل أبي قبيس، لعلها الخارج من باب الصفاء.
0: نعم.
7: ويخرج إلى محل الموجود فيه الحافلات، لعله هو المكان يسمى بسوق غزة قديما.
0: نعم.
7: تلك الجبال لعلها هذيك هي الجبال التي تسمى بشعاب بني هاشم.
0: شعاب بني هاشم. نعم.
7: فكان مولد هذا الصحابي في هذه الشعاب، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي فترة مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما
0: في الشعب. نعم.
7: نعم. نعم. فكانت مولد عبد الله قبل الهجرة بثلاث سنين، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه الأحاديث الكثيرة بعد هجرته، وروى كذلك عن عمر وعن علي ومعاذ، وروى عن والده العباس وعن عبد الرحمن بن عوف. طبعا هذه الروايات جاءت عن بعض الصحابة، لأن عبد الله بن عباس في الواقع هو معدود من صغار الصحابة،
0: صغارين من ناحية السن يعني،
7: من حيث السن معدود من صغار الصحابة رضي الله عنهم. فكانت روايات كثيرة، هي أخذ كما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك روى عن كبار الصحابة رضي الله عنهم مثل عمر وعلي ومعاذ، وعن والده العباس وعن عبد الرحمن بن عوف وهكذا، وروى عن أبي ذر وابن كعب وزيد بن ثابت، وخلق يعني روى عنهم كثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين استفادوا وانتفعوا بعلمه، قرأ عليه مجاهد وهو علم من أعلام علم التفسير،
0: صحيح
7: اسمه يتردد كثيرا في كتب التفسير، وسعيد بن جبير وطائفة أخرى كذلك من العلماء، وروى عنه ابنه علي وابن أخيه عبد الله بن معبد رضي الله عنهم أجمعين. أما أمه فهي أي أم عبد الله بن عباس هي أم الفضل، وكانت تلقب بلبابة الكبرى، وهي بنت الحارث بن حزن بن بجير الهلالية. هذه المرأة هي من بني هلال من بني عامر، وهذه المرأة أم الفضل أم عبد الله بن عباس، أختها ميمونة أم المؤمنين
0: زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
7: زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأختها كذلك لبابة الكبرى، ولبابة الكبرى هذه أم خالد بن الوليد. ولهذا كان كما هو معلوم أن من المناسبات أن خالد بن الوليد عندما أكل الضب أكله في بيت خالته ميمونة عندما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمه لبابة الكبرى أم خالد، ولبابة الصغرى لبابة الأخرى التي هي أم خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه
0: الكبرى. يعني نفهم شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زوج خالة عبد الله بن عباس وزوج خالة خالد بن الوليد.
7: نعم نعم، ويبدو أن كل منها تسمى لبابة، إلا أن أم عبد الله بن عباس تسمى لبابة الكبرى، وأم خالد تسمى بلبابة الصغرى. وهذا كما ذكره طبعا من عرف بهؤلاء الأعلام مثل ابن حجر في الإصابة وغيره.
0: نعم.
7: أما من آل بيته فله جماعة من الأولاد، جمع من الأولاد، أكبرهم العباس، عنده اسم يسمى العباس على اسم جده،
0: عنده ابن يعني.
7: ابن نعم، وبه يكنى، وعنده اسم ابن آخر يسمى علي.
0: نعم.
7: وعلي قالوا هذا الذي جاء منه الأبناء والأحفاد الذين ملكوا دولة بني العباس بعد ذلك،
0: الذين أسسوا دولة العباسية. نعم
7: نعم، الذين أسسوا دولة بن العباس، وهم من نسل علي بن عبد الله بن العباس، وهو أصغرهم، وإن كان في سنه أصغرهم، ورزق كذلك بابن آخر الفضل، وبمحمد وبعبيد الله، وعنده أم بنت تسمى كذلك لبابة، وعنده أم بنت أخرى تسمى أسماء. ولكن الأبناء الثلاثة اللي هم الفضل ومحمد وعبيد الله قالوا ماتوا ولا عقب لهم، أي أنه يبدو أنه لم ينجب لهم أو توفاهم الله، فالله أعلم بذلك. هذا إذن ما يتعلق بأبنائه. ذكروا أما ما يتعلق بإسلامه، فقد ذكروا أن عبد الله بن عباس انتقل مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح. وطبعا العلماء خاصة الصحابة دائما يأكدوا على زمن الإسلام باعتبار الطبقات، هل هو يا ترى قبل الهجرة أو بعد الهجرة أو بعد الفتح. يعني كلما كان مبكر الإسلام كلما كان أعظم درجة للإنسان، حتى ما كان قبل الهجرة يفرق ما بين كان من الأوائل أو بعد، يعني بعد ذلك.
0: يعني عبد الله بن عباس أسلم مبكرا أم أسلم عام الفتح؟
7: لا، هو أسلم مبكرا قبل الفتح، ولكن الهجرة حصلت بعد عام بعد
0: تأخرت
7: الفتح.
0: نعم سنة الفتح. نعم.
7: ولكن كما سيأتي أن الإسلام أسلم قبل ذلك، أي قبل الهجرة. فقد صح عنه أنه قال كنت أنا وأمي من المستضعفين، يعني في مكة، لأن من كان مسلما في مكة قبل الهجرة كان من المستضعفين، فكان هو منهم،
0: لم يقدر على الهجرة يعني.
7: لم يقدر على الهجرة مع من أخفى إيمانه هو وأمه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الحقيقة إسلامه قبل الهجرة ما أكدته كتب السير معروفة مثل سيرة ابن هشام وغيرها، أكدت هذا المعنى، ما منه ما رواه أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد يعني دخل آل البيت، لكن في هذه القصة التي ذكرها أبو رافع ذكر إسلام العباس مبكرا وإسلام أم الفضل وإسلام العباس، لكن وإن كان بعضهم طبعا لما يتكلم على العباس والعلتات في مناسبة أخرى بعضهم يؤخر إسلام العباس يعني إلى حين آخر، لكن على كل حال
0: في اختلاف يعني في موعد إسلام العباس.
7: نعم لعل هذا
0: أو في تاريخ إسلام العباس يعني،
7: لأنه عندما حتى التقى بالأنصار بعض رجال الأنصار في العقبة منهم من يشير إلى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان على دين قومه العباس، ولكن أبو رافع يذكر في مثل هذه الصورة أنه أن العباس كان مسلما، ويمكن التوفيق بينهم لعل كان هذا بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، فكان أبو رافع يتحدث عن الزمن الذي هو بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال صرح بإسلام العباس وصرح بإسلام أم الفضل اللي هي أم عبد الله بن عباس، وكان إلا أن العباس كان يهاب قومه ويكره المخالفة، وكان ممن يكتم إيمانه، وبين بأن العباس كان ذا مال كثير مما وصف به وهو والد عبد الله، كان ذا مال كثير، وهذا كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع لما ذكر الربا، قال وأول ربا موضوع في معنى الحديث هو
0: ربا العباس،
7: ربا العباس نعم، فقالوا كان يبدو أنه من التجار وله أموال كثيرة
0: نعم،
7: وقالوا كان منهم كذلك أبو لهب، أبو لهب كذلك هو عم النبي صلى الله عليه وسلم كالعباس، ولكن عندما يتكلم أبو رافع تو يحدث فينا في أيام بدر أن كان فيها العباس على إسلامه، أي بعد الهجرة، هذا لا شك أنه بعد الهجرة لكن من أيام بدر
0: نعم.
7: قال تخلف أبو لهب وأقبل عليهم وهو يعني موجود، وكان يعني يتحسر، يبدو أنه قد جاءته بعض الأخبار على انتصار المسلمين
0: نعم.
7: حتى جاء رجل ذكر بأنه منهم من قال هو أبو سفيان، فاستعلم منه يعني استخبره ما الخبر، فذكر له انتصار المسلمين، هذا ما يتعلق بأبو سفيان
0: نعم.
7: مع أنه يعني نجا بقافلته، ولكن يبدو أنه وصلته الأخبار، فقال أبو رافع قال يعني عندما ذكر هذا الرجل أنه لم يلم قومه على هذه الخسارة في الحرب، قال ما لمت الناس، فقال لقيد رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، ثم قال والله لا تليق شيئا، أي لا تبقي شيء، وهذه كما ذكر أبو رافع قال تكلم وقال يعني تلك والله الملائكة يعني تكلم، هم جمع يعتبروا عليه كفر
0: نعم
7: قال تلك الملائكة، فقال رفع أبو لهب يده فضربه واستمر في ضربه يعني حتى نزعته أم الفضل رضي الله عنها من أبي لهب، ولكن قال أبو لهب لم يمكد كثيرا لعلها 7 ليالي، قال رماه الله سبحانه وتعالى بداية ما يسمى بالعدسة عافانا الله وإياكم، فمات، وكان الناس يعني يعتقدون أنه من الأمراض المعدية، فخافوا حتى أن يقوم بدفنه، فقال بقي 3 أيام لم يقترب منه إنسان حتى حفرت له حفرة ثم رمي فيها أبو لهب، هذا أبو لهب. فعلى كل حال هذه من بعض ما يفيدنا إسلام
0: ميتة يعني شنيعة
7: عزنا الله وإياكم، ورميت عليه الحجارة من بعيد ودفنوه. وكذلك من مآثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان في ليلة من الليالي في بيت ميمونة، في بيت خالته ميمونة، فقال فوضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا يعني آنية فيها ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع، أي من وضع هذه الآنية، فقالت ميمونة وضعه لك عبد الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم.
0: الله عليه وسلم.
7: وكان عمره رضي الله عنه عبد الله بن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، ومن طرائف أخباره أنه مما أسهم في فتح إفريقية التي هي منها ليبيا، فذكر أصحاب المغازي والفتوح قالوا غزا ابن عباس إفريقية مع ابن أبي سرح، وروى عنه من يعني خلق كثير من أهل مصر عندما دخل مصر، لما فتحت مصر طبعا فتحت ليبيا ثم فتحت، وهذا يعني كما ذكر اشترك العبادي لمنهم عبد الله بن عباس ولعل منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب في مجيئهم إلى هذه البلاد والحمد لله.
0: طيب شيخنا، بعد أن يعني عرفتنا بهذا الصحابي الجليل، ماذا يمكن أن نستفيد من هذه الترجمة؟
7: الحق التراجم هذه فيها فوائد عظيمة لمن تأملها، منها لو نظرنا إلى حتى إلى أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة والعباس، ويقابل حمزة والعباس يقابلهم أبو لهب وأبو طالب، ويعني لو نظرنا لا يعني ننظر إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، يوفق الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، فقد وفق الله سبحانه وتعالى حمزة إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه وكان سيد الشهداء، وكذلك العباس، وإن تأخر عن حمزة لكنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه، وأبو لهب مع أنه فرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت الأخبار، ولكنه والعياذ بالله عاد النبي صلى الله عليه وسلم وصار يعني مات على الكفر، ونزل في حقه
0: قرآن يتلى إلى يوم الدين،
7: قرآن يتلى إلى يوم الدين،
0: ومات يعني ميتة شنيعة ودفن يعني دفنا شنيعا يعني
7: دفنا شنيعا. وأبو طالب مع يقينه بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه غلب عليه الميل إلى قومه عندما مات على دين عبد المطلب. فإذا كذلك حتى أزواج الأعمام، فرق كبير بين أم جميل، أم جميل هذه التي أنزل الله فيها سورة تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. هذه المرأة هي أم جميل، وهي زوجة
0: أبي لهب
7: وهي زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كانت تعادي النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي الحطب وإلى ذلك ممن تفعله، بينما أنها قوبلت بأم الفضل رضي الله عنها وهي زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولكنها زوجة العباس، فهذه المرأة الفاضلة رضي الله عنها. هذا لابد من التسليم بأن كله من توفيق الله سبحانه وتعالى وعظيم تقديره وحكمته سبحانه وتعالى. مما يستفاد كذلك الدعاء لمن فعل خيرا من الصغار أو الكبار، من يفعل لنا الخير ينبغي أن ندعو له بالخير، ولسيما الصغار. فهذا عبد الله بن عباس
0: تترك يعني أثرا طيبا في نفس الطفل الصغير، يعني
7: تترك أثر طيب، يعني نحن نستفيد هذا من لما وضع عبد الله آنية للنبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم علمه التأويل وفقه في الدين. فكذلك احنا نقتدي بمثل هذا الموقف الطيب، لما يجي نقول احنا من الصبيان من الأولاد والله من البنات سواء يفعل فعل طيب ينبغي أن يثنى عليه ويدعى له بالخير، يعني بدل أن ينتقد. أحيانا بعض الأباء والأمهات مهما فعل الأبناء من خير يذكر بالسوء الذي فعله من قبل، يقول ما هي اللي درت هذه، مش زي أمس درت كذا وكذا، مش زي أنت درت هذه قليلة، انظر لفلان اللي جاب الأفضل، حتى في نجاحهم وفي،
0: وهذا مش من حسن التربية يعني.
7: وهذا بعيد عن حسن التربية، هذا يحبط العزائم، حتى اللي بيدي الخير يعني تحبط عزيمته.
0: هو شيخنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اللهم علمه التأويل، ما المقصود بالتأويل؟
7: هو علم التأويل يعني له معاني بحسب الباب، ولكن لعل هني يصرف للتفسير،
0: تفسير القرآن الكريم يعني.
7: تفسير القرآن نعم، لأنه له عدة معاني، هل هو يذكر في باب التفسير وهو الذي اشتهر به عبد الله بن عباس، ولا يذكر في تأويل الأحلام، ولا يذكر في التأويل اللي هو اتيان بمعاني غير المرادة على

0: سير الصحابة رضي الله عنهم أن العباس من أن عبد الله بن عباس هذا ممن أسهم كما تقدم في فتح إفريقية مع العبادلة، وهو وهذا يعني نستفيد منه أننا نعتقد أن الفضل بعد الله عز وجل، لأنه كله في تقدير الله، أن الفضل بعد الله عز وجل هو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين الذين جاءوا ونشروا دين الله سبحانه وتعالى، وأخرجوا الناس من أهل ليبيا وغيرهم من هذه الأقطار، أخرجوهم من الظلمات إلى النور، أخرجوهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، ومن طغيان الرومان إلى إلى إلى يعني الحرية، ونقول إحنا واعتناق هذا الدين القيم.
1: فهذا يعني عندهم مبادرة، يعني ما اكتفوش بكونه بالإسلام وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما قعدوش يعني في المدينة وقالوا إحنا خلاص رزقنا الله عز وجل بصحبة النبي،
0: نعم،
1: والحمد لله على الإسلام، وقاعدين في مكانهم، وما إنما يعني أرادوا الخير لغيرهم، من
0: أرادوا الخير لغيرهم، وحتى الناس الفضل الإنسان هذا ما في عالم الأسباب بعد الله عز وجل، الفضل للفاتحين،
1: نعم،
0: أما من جاء بعدهم إلى يوم القيامة فكلهم من أهل الوظائف وظيفة، من أحسن يجزيه الله خير، ومن أساء فأمره إلى الله. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
2: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض، وذكرنا الأحاديث الثلاثة التي أخرجها البخاري في صحيحه، وأول هذه الأحاديث ما رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. شيخنا، مر معنا أن البخاري رضي الله أن البخاري رحمه الله أخرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث، أولها ما روي عن مالك، والثاني ما رواه عن سفيان، والثالث ما روي عن ابن عمر، والثاني ما رواه عن سفيان عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثالث ما رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما. فشيخنا، بما تميز الحديث الذي روي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، بما تميز عن بقية الأسانيد؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا شك أن الناظر في علم الحديث والأسانيد يجد أن العلماء أي من أهل الحديث فرقوا بينها، فقالوا أما من حيث الفضل والتميز، فقالوا من أبرز ومن أوثق وأصح هذه الأسانيد ما كانت روايتها عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ولذلك حتى أنها تسمى أن هذا السند هو من أصح الأسانيد، ويسمى بسلسلة الذهب. هذه من ناحية. زاد على ذلك من حيث المصدر أن هذا الحديث الذي قدمتموه بارك الله فيكم هو من رواية البخاري، وإن كان كله من الصحيح سواء الذي رواه البخاري أو الذي رواه مسلم، لكن لا شك أن شرط البخاري هو أقوى، فتميز هذا الحديث من حيث الإسناد بوجود مالك عن نافع عن ابن عمر وهي سلسلة الذهب، وتميز بكونه أن الذي أخرجه ودونه هو البخاري رحمهم الله جميعا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، مما يلاحظ أن الفقهاء اعتادوا عند استنباط الأحكام أن يجمعوا كل أو غالب الأحاديث والآثار

0: ثار الواردة في المسألة، فما فائدة هذا الجهد في الجمع؟ لماذا اعتاد الفقهاء هذا الجمع؟
1: الناظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقصد بذلك مجرد الرواية، فمن قصد مجرد الرواية له أن يقتصر على الكتاب الذي يقوم بروايته أو دراسته، يقوم بسرد هذه الروايات ويقتصر عليها. أما من أراد أن يستنبط الأحكام ويستخرج الحكم المراد فينبغي عليه أن يجمع ما روي في شأن هذه القضية، يعني سواء كان لربما يجد حتى قرآن يتلى في القضية التي هي مذكورة في الحديث، فعليه أن يذكر إن كان فيها آية نزلت فيها آية، وكذلك يجمع كل الأحاديث التي جاءت في الباب، بل حتى أعمال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أمر لا بد منه، وذلك بسبب أنه قد يجد في القضية هذه التي يأمر بها الحديث قد يجد حديث آخر يبيح هذه المسألة بفعلها، وهذا الفعل إما أن يقتضي وجود نسخ في هذه المسألة، وإما أن يقتضي وجود حتى تخصيص في حال دون حال، أو تقييد لمطلق من المطلقات، فهذا أمر متوقع. ولذلك لو اقتصرنا على استنباط الحكم من حديث واحد مذكور، قد يأتي هذا الحكم في الواقع هو مخالف لمراد الشارع، إذا كان هو مخصوص بحال معين أو مقيد بقيد معين مثلا، وخاصة إذا كان هو منسوخ مثلا ووجدنا حديث ناسخ له. ولهذا على سبيل المثال من غير هذه الحديث رويت عندنا عدة روايات أخرى في هذا الباب، منه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، فهذا يتضمن النهي فلا يبيعه، بل صرح به فلا يبيعه، ولكن المسألة صرحت بالطعام، فمن تقيد بهذا مثلا فسيصل بأن النهي هو مقتصر على الطعام، بينما نجد رواية أخرى كذلك هي مما رواه مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبيع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. هذه الحادثة الحقيقة هي ظاهر في ظاهر نصها أنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم.
1: مع أن قد يقول قائل الحديث المرفوع يغني، حديث المرفوع وهو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم يغني عن ذكر ما هو منسوب للصحابة رضي الله عنهم التابعين، لكن من أراد أن يستنبط الأحكام يقول لا بد من يعني من الإتيان بها جميعا. ومن فائدة ذلك لنعلم أن المرفوع مع قيامه لهذه الحجة يفيدنا ذكر غير المرفوع بأن هذا يعني العمل لا يزال جاري بهذا الخبر المرفوع، لأنها قد نجد حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كذلك قد نجد أخبار من أبي بكر أو عمر وخاصة كبار الصحابة يعملون على خلافه، وهذه أمور وإن كانت نادرة الوجود لكن نجد
0: قد يكون يعني فيه نسخ، قد يكون الحكم نسخ،
1: نجد ما يدل على نسخه ونجد ما يدل على تقييده في حال معينة في حال معينة. ولو نظرنا إلى هذا يا شيخ عبد الرحمن مثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتمتع في حجة الوداع حجة الوداع، مع أننا كما جاءت الأخبار أنه في عهد أبي بكر وفي عمر في عهد عمر كانوا يحجون بالإفراد، فيستفاد من هذه إذن عمل الصحابة رضي الله عنهم يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشيء لتحقيق غرض معين، لتحقيق غرض كما ذكروا فيما يتعلق بالحج، قالوا أن من عوائد الجاهلية أنهم يعتقدون أن العمرة لا تنعقد في موسم الحج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الاعتقاد فأمر الصحابة بهذا الفعل، لكن الحكمة نقول هي تحققت، مدام الحكمة تحققت عاد الفضل لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
0: وهو الإفراد
1: إذن ليه معاني عدة، وبفعلهم الصحابة رضي الله عنهم فعل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر أو النهي لازال ساري المفعول، لم يتعرض إلى نسخ،
0: الحكم ساري. نعم
1: الحكم ساري، وهذا ما روي عن في عهد عمر رضي الله عنهم. كذلك قد نجد حديث أخرى هي تفيد فيها شيء من العموم. وذلك ما روي عن ليث عن عطاء عن عتاب رضي الله عنهم قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن. وكذلك من مثله ما ورد عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال فإذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه.
0: هذا بإطلاق شيخنا سواء كان طعام أم غيره.
1: أيوة يعني. إذن هذه الرواية مع أنها رواية أخرى كما جاءت بعضها في سنن ابن ماجة وهي من حيث الشرط أقل من الصحيحين.
0: نعم.
1: وكذلك هذا المذكور
0: في مسند الإمام أحمد. نعم.
1: في مسند الإمام أحمد.
0: نعم.
1: وهو صحيح لغيره. هذا أقوى منه الحديث الأخبار الأولى.
0: نعم.
1: ولكن ومع ذلك هو وإن كان الذي رواه الإمام أحمد صحيح لغيره لكنه يحتج به في بابه إن لم يترجح عليه الآخر.
0: نعم.
1: فعلى كل حال هذا من هناك من أخذ به من العلماء وقال بعموم وجوب القبض في جميع السلع، فالمسألة لا يختص بالطعام لأن هذا النص هو عمم الخطاب. وهناك رواية أخرى عن زيد بن ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حتى حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
0: حتى في هذه الرواية يعني أطلق السلع ولم يحدد أو يخصص أو يقيد بالطعام يعني.
1: نعم نعم هي هذه فائدة النصوص. فائدة النصوص هناك من وظفها لهذا المعنى وقال إنما هو شرط القبض عام في جميع السلع.
0: شيخنا من خلال ما عرضته يعني يتضح فائدة جمع الفقهاء للنصوص نصوص الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد.
1: نعم.
0: يعني قد يكون بعضها يعني مقيدا وبعضها مطلقا وبعضها يعني خاصا وبعضها عاما.
1: نعم.
0: يعني يستطيعون من خلال الجمع يعني تحديد الحكم الفقهي بدقة يعني.
1: نعم نعم يستطيع الفقيه من له أهلية الاستنباط.
0: نعم.
1: أن يتعرف على الحكم المراد. الحكم المراد. وإحنا الآن رأنا دورنا إحنا مجرد عرض لما ذكر.
0: نعم.
1: إحنا راه الحق وإن مجرد عرض لما ذكره الفقهاء الأوائل. أما مش كل إنسان في الواقع هو راه يستطيع أن ينظر ويتهجم على الأحاديث والآيات يعني
0: كما ذكرت شيخ يعني فيه الأحاديث الأولى في صحيح البخاري مروية وفيها أحاديث في صحيح مسلم لكن في أحاديث أخرى مروية في سنن ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد في منها صحيح لغيره أقل رتبة يعني من صحيح لذاته.
1: نعم.
0: وفي منها قد لا يكون وصل إلى مرتبة الصحة.
1: نعم.
0: فيعني كما ذكر شيخنا الحديث صحيح لغيره إذا عرضه حديث يعني أصح منه صحيح لذاته أقوى منه في المرتبة في الصحة فقد لا يعمل به يعني
1: قد لا يعمل به بالترجيح.
0: نعم.
1: وقد يكون مقيدا للآخر.
0: نعم.
1: قد يعني مثل القاعدة المعروفة عند فقهاء المالكية الإعمال أولى من الإهمال.
0: نعم.
1: فقد يعمل بكلا الحديثين مع أنهم مش كل واحد يعني مش ليس في درجة واحدة ليس.
0: نعم
1: نعم
0: ولا بس يعني مصداقا يعني لقولك يعني شيخنا أن ينبغي أن الأحاديث هذه مش أي حد يعني بيشوفها وبيختار من بينها ولا بيعمل بأحدها ويترك الآخر
1: هي
0: متروكة يعني لأهل العلم يعني
1: هي متروكة للمجتهدين
0: مجتهدين.
1: ولذلك إحنا عرضنا الآن هو في الواقع هو عرض لما ذكر من لما نقل عن العلماء والفقهاء الذين لهم اعتبار يعني مش كوننا إحنا الآن لما نذكر في الأحكام هذه كوننا هذا من يعني من بنات أفكارنا زي ما يقولوا.
0: نعم.
1: ولذلك إنما هو عرض لما ذكره الفقهاء الأوائل فينبغي للناظر لطالب العلم القاصر أنه لا يعتمد على عقله ويتعمد أن يستنبط الأحكام من بنفسه وإنما إحنا الحقيقة هذا العرض ذكره العلماء والأحكام منقولة عمن ذكرها من العلماء الأوائل.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا وردت في الروايات السابقة بعض الألفاظ التي قد تكون يعني غريبة على أسماع المستمعين في عصرنا الحالي يعني. منها ما ورد في الرواية الأولى عن ابن عمر رضي الله عنهما مما زاده إسماعيل، قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وأيضا في الرواية الأخرى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. فشيخنا، ما المقصود بالقبض؟
1: هو القبض، بارك الله فيكم، بيان الكلمات هذه أمرها يعني من الأمور التي لابد منها، لأن أولا هي قد تكون من الألفاظ الغريبة في زمانية من ناحية، ومن ناحية أخرى قد تكون الألفاظ هي من باب المشترك اللفظي، وبالتالي ما المعنى المراد. الأصل في القبض هو الأخذ بجميع الكف كما ذكروا،
0: منها يعني القبضة،
1: منها القبضة. وقبض الشيء هو أخذه، ومنه يقال قبضت روح المريض أي أخذت، ومن معانيه الاستيفاء. ولكن هذا المعنى اللغوي الحقيقة، ولكن المعنى الشرعي قد يتحقق فيه القبض الحسي، وهو القبض باليد، كمن يقبض على لجام الدابة مثلا، أو المفتاح للسيارة أو البيت، وقد يكون حتى معنوي بالتخلية والتمكين. فعلى كل حال هذا المعنى اللغوي هو القبض والأخذ، ومن معانيه الاستيفاء، ولكن المراد هو تمكين المشتري من السلعة.
0: شيخنا، ما المقصود بالاستيفاء؟
1: هو الاستيفاء يأتي من معانيه اللي هو مجرد القبض، ولكن غالبا هي تستعمل هذه الكلمة اللي يقولوا فيه حق استيفاء للأشياء التي كما ستأتي إن شاء الله لما فيه حق، يعني جانب فيه كيل أو وزن، فهذا اللي يقولوا يبدأ فيه حق استيفاء، يعني لا يمكن للمشتري أن يقوم بقبض السلعة هكذا دفعة واحدة حتى توزن أو تعد، فيقولوا هذا أمر فيه حق استيفاء.
0: يعني استوفاه، يعني كأنه يعني استوفى كل حقه منه، يعني
1: كل حقه منه. نعم. مع فصله من متاع البائع،
0: يعني كأن البائع وفى للمشتري كل حقه، يعني وفاه إياه.
1: نعم، وعطاه إياه،
0: والمشتري يعني يكون استوفى حقه.
1: نعم نعم
0: نعم. أيضا شيخنا، من هذه الألفاظ التي يعني تحتاج إلى بيان على الأقل في زماننا الحالي، ما ورد في الرواية التي خرجها ابن ماجه عن عتاب، قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن. ما المقصود شيخنا بشف؟
1: كلمة الشف من الناحية اللغوية قالوا تطلق على الزيادة، أي والمراد بها الربح، يعني الزيادة في الغالب تطلق على الشيء القليل، الشف على القليل. نعم. والربح طبعا في حسب المعتاد دائما بيكون هو أقل من رأس المال، إلا لما يكون رأس المال ألف يعني بيربح معها عشرات، ولما يكون عشرات بيربح مثلا دنانير وهكذا. وكذلك تطلق من ناحية اللغوية، يطلق حتى على النقص، كلمة شف يطلق على الزيادة ويطلق على النقص، وذلك ذكروا بأنها هي من أسماء الأضداد، من أسماء الأضداد. ولكن المعنى المراد في هذا الحديث هو المعنى الأول، المعنى الأول الذي هو من باب الزيادة لا من باب النقص. ومما استدل به بعض العلماء على أن الشف يطلق على الشيء اليسير، قالوا كما ذكرت العربية في عندما وصفت زوجها بأنه أكول، قال: إذا شرب استفى، وإذا أكل اشتفى، إذا أكل لف، وإذا شرب اشتفى، يعني إذا أكل لف الطعام أكول، وكذلك الشراب إذا شرب اشتفى، بمعنى أنه يتتبع حتى قطرات الشراب سواء كانت من لبن أو نبيذ أو غير ذلك، فهي تطلق على الشيء اللي يسير.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا، من الألفاظ التي وردت في ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا. ما المقصود بالجزاف أو الجزاف شيخنا؟
1: الحق أن كلمة الجزاف أو الجزاف كما ذكرتم المراد بها الكومة، أحيانا الإنسان لما بيشتري يشتري إما بالكيل أو الوزن أو العد، وهذا يكون في المثليات والجزاف والله كذا، يكون في المثليات مثلا الشيء اللي ممكن أنه يكال كالطعام مثلا الحبوب، أو يوزن الأشياء التي توزن بالميزان أو المتر زي ما الآن يقول الدرع الأولين يعني بالمتر، فهذا ممكن. وهذا يقابلها البيع بالجزاف يعني بالكومة، إذا كان أرض يبيعها بالمتر يقول لنا نشتريها منك جزاف كتلة واحدة من كذا من الحد الفلاني لحد الفلاني بكم، وإذا كان هي كومة شعير يشريها ككومة يعني يبقى لا يتقيد بكيلها بالكيل ولا بوزن. فهذا نوع من أنواع البيع، وهو من الأمر الجائز بشروطه، لعلها تأتي إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب شيخنا، بعد أن تعرفنا على الروايات الواردة في النهي عن البيع قبل القبض، عرفنا الروايات يعني التي خصت الطعام والروايات التي أطلقت النهي في السلع كلها، ما الصورة العملية المقصودة بالنهي في الحديث؟
1: الصورة العملية المقصودة أو التي تندرج في الواقع تحت طائلة النهي هي أن يشتري رجل ما بضاعة، أو يشتري المشتري، نقول بقدر التقيد برجل غير رجل، أن يشتري المشتري البضاعة وقبل أن يقوم باستلامها من بائعها يقوم ببيعها إلى غيره. يعني زي الآن في وقتنا هذا كثرت هذه الصفقات، يتكلم بالنقال يقول يا فلان عندك مثلا النوع الفلاني من الحبوب، عندك النوع الفلاني من زيت الزيتون، عندك كذا، يقول له نعم، يقول له خلي لي كذا كمية، يقول له باهي، يتفقوا بيع صحيح، بيع بالوصف، يتفقوا على السعر، ولكن بعدها يجي يخبر يقول والله إني تحصلت على كمية كذا من الحبوب أو من الطعام أو سيارات أو غيره وغيره، فيجي واحد يقول له بيع لي منها مقدار أو بيعه لي كلها مثلا،
0: فهذه يعطيه سوم كويسة،
1: يعطيه سوم أفضل، نعم. يربحه بقليل أو كثير، ربح أو لم يربح، المهم باعها قبل أن يقوم بقبضها، يقول له باقي غلطوص نسلمه لك على طول. لابد من التنبيه، لأن احنا في بيان الصورة يعني مش بالضرورة تكون الصورة هي ما المذكورة هي ما محرمة، لأن أحيانا تكون هي مقيدة بقيد، لكن احنا غيره هو تصوير للصورة التي قد يقع عليها النهي، لأن هي الصور قد تتعدد، ولكن الفقهاء أحيانا يختلفوا في أي الصور هي المعنية بالتحريم لقرينة من القرائن أن خصصوا بها النهي مثلا. فإحنا ضربنا ولذلك المثال هنا في هذا التصوير، قلنا سواء اشترى حبوب طعام أو اشترى سيارات أو اشترى قماش أو أي شيء، ولكن قبل أن يصل إلى يدي المشتري قام المشتري ببيعه لغيره، هذه صورة أنه باع شيء قبل أن يقبض. ولكن هل هذه كلها ممنوعة أو لا، هذه تأتي بعدها في جانب الأحكام الشرعية، سيأتي بيان هذا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب شيخنا، بعد أن تصورنا الصورة أو الوجه المنهية عنه، قد يتساءل المستمع الكريم عن العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلعة قبل أن تقبض من المشتري؟
1: هو في الواقع
0: قبل أن تقبض من البائع.
1: من البائع، نعم. لو نظرنا إلى هذه المسألة وتكلمنا على خصوص كلام المالكية مثلا، فقهاء المالكية أنهم خصصوا النهي مثلا بالطعام،
0: نعم،
1: فقالوا يحرم على الإنسان أن يقوم بيع الطعام قبل قبضه، اللي يشتري مثلا قنطار من حب الشعير، أو يشتري مثلا كمية من الزيت الزيتون أو من الأرز بهاتف، أو تلاقى هو صاحبه مثلا في سوق أو كذا، وقال لأني عندي البضاعة وأني موجودة في المخزن الفلاني ولا غيره وشراها منه، نقول هذا بيع صحيح بالوصف، لكن المشتري لا يستطيع أن يباشر البيع فيها من هذه السلعة حتى يقوم بقبضها. لو جئنا إلى العلة، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من العلماء من قال أن هذا الأمر تعبدي، عليه إنسان أن يمتثل إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجانب الواقع وإن كان الأصل في الأمر أو النهي إذا تعلق بالمعاملات، الأصل فيه التعليل، لابد فيه من حكمة، الأصل فيه التعليل، ولكن قد توجد بعض الأحكام هي تعبدية على خلاف الأحكام التي هي من باب العبادات كالصلاة والصوم فالأصل فيها أنها تعبدية، لا يقبل الحكم لها تعليل بعقل الإنسان، ولكنها هي كذلك قد تعلل.
0: يعني ما يطلبش الإنسان يعلّ يقول علاش مثلا صارت العصر أربعة مش خمسة أو مش ثلاثة
1: مثلا. نعم. بخلاف المعاملات، المعاملات الأصل فيها أن تكون فيه علة يدركها العقل، لكن بعض العلماء قال هو تعبدي، والمراد بالتعبدي، وإحنا هذا أمر لابد من يعني من بيانه، أننا يجب علينا نحن أهل الإسلام إذا سمعنا بآيات من كتاب الله أو بشيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أننا نسلم بما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، نسلم بأن هذا حق وأنه عين الحكمة، وأن ترضى به نفوسنا، لابد يعني هذا التسليم، التسليم أن نوقن أن هذا كلام هو حق، عين الحق وهو عين الحكمة والإنصاف، وأن نفوسنا راضية به. النفوس كرهت أم رضيت؟ لأن أحيانا الحكم قد يوافق هوى النفس، قد يوافق هوى النفس، تواحد يقول أنت تبي تمشي تحج، يوافق هواه ولا ما يفقش هواه؟
0: يوافق،
1: ماذا به يمشي.
0: نعم.
1: لكن يجي يضرب الحساب يقول لا أنت عندك نص مليون زكاة بتعطى للفقير لأن إنسان مليء، يمكن ينزعج من هذا، ممكن ينزعج، لكن ومع ذلك لابد أن يرغم نفسه على العطاء. فهذا التسليم، تسليم بالحكم. هذا
0: يعني كما قال الله عز وجل، يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم،
1: أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم.
0: نعم.
1: فينبغي للحقيقة أن نحن جميعا نوطن نفوسنا على أن حياتنا هذه عايشين على مراد الله، لا على مراد أنفسنا، لا على مراد أنفسنا فيما يتعلق بأعمالنا. قد يقع من الخطأ فنبادر بالاستغفار والتوبة، هذا هو محل الاستغفار والتوبة والرجوع، الرجوع إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى. من العلماء كذلك من قال أن هذه حكم معلل، اللي قال معلل قال ما هي العلة؟ قالوا لأن مخالف لقاعدة الغنم بالغرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن التاجر. الغنم بالغرم هي قاعدة فيها إنصاف، فيها إنصاف، يعني ما يجيش الإنسان يعمل كعمل المرابي، المرابي ربح من غير خسارة، المرابي لما يعطي الألف دينار
0: ربح مضمون يعني.
1: نعم. أول شيء هو لما يعطي الألف دينار مضمون الدين، قد صاحبه اللي قبض الألف كون هذاك سرقوه منه ولا كذا ما عندهش بي علاقة، يقول له بتجيب لي الألف
0: ومعها الفائدة اللي هي
1: ومعها الفائدة الربح المضمونة
0: 5% 10%. نعم. رقم ثابت. نعم.
1: فهو على كل حال هذا الربا من أشد المعاصي، فعلى خلافه ما أباحه الله عز وجل من البيع والشراء، هو يجري على قاعدة الغنم بالغرم، بتخش على الربح والخسارة، بيدخل على الربح والخسارة، وهذا إذا كان هو يبيع قبل أن يقبض هو خاش على الربح دون الخسارة، ما هوش ضامن
0: ربح مضمون. نعم.
1: الربح مضمون. لأن السلعة هي لازالت موجودة عند البائع، ولو هلكت قد تهلك على البائع، لو حتى لو اشتراها هو في بعض الصور قد إذا هلكت هلكت لربما على البائع، وخاصة إذا كان هو البيع لم هو صحيح من جميع الوجوه. ثم بعد ذلك إذا قام هو ببيعها ستنتقل السلعة من البائع الأول إلى المشتري الثاني، إذن الوسط هذا اللي هو لعب دور المشتري الأول والبائع الثاني ما مرتش به السلعة أصلا.
0: صحيح.
1: وذلك هو خالي من الضمان لأنها مشت من مخزن الأول إلى المشتري الثاني مباشرة، فإذا كان ضاعت ضاعت إما على الأول وإما على الثالث، والطرف الثاني هذا
0: لم يخسر شيئا،
1: لم يخسر شيء، غاية ما في الأمر أن خذي الفرق، خذي فرق المال من المشتري الثالث وخلاهم واحد منهم ضامن للسلعة، حتى ولو ردت بعيب يقول أنت خذيتها من الأول برا رده له، أما هذا ربحه مضمون. منهم من قال هذا، وهذا طبعا من قواعد البيع والشراء، لابد أن يكون حلال، يكون هو ماشي على قاعدة الغنم بالغرم. كذلك من هذه المعاني أو من هذه العلل التي ذكرها العلماء، قالوا أن العلة لما يحدثه هذا البيع من المشقة للضعفاء والفقراء، ولأن المشقة النفسية زيادة على المشقة البدنية، ولو يعني تمعنا في قضية المشقة هذه التي ذكرها الفقهاء نجد الأمر صحيح، وهو يعبر عنه أحيانا بعض المعاصرين بما يسمى بالأمن الغذائي. تو مثلا يا شيخ لو أن واحد جالس على الطريق العام وإذا به سيارات محملة بأصناف الأطعمة من الدقيق من الأرز ومن كذا، سيارات محملة تطمئن نفوس الناظرين أو لا تطمئن؟
0: تطمئن.
1: تطمئن يقولوا ما شاء الله خير هالبيع، مع أنه هو له شارين لهم بايعين، ولكن بمجرد رؤية الأطعمة ما
0: يصيرش فيه هلع وما يصيرش فيه يعني تخوف.
1: يقولوا الخير هالبيع، يقول الخير هالبيع. فهذا قالوا منهم من قال هذه حكمة من الحكم، لو كانت الصفقات بقيت للتجار الكبار يبقى الطعام في مخازنه لا يتحرك، وبالتالي يبقى الفقير ما يمشي بحشي في الطريق، والصفقات تعقد بالكلمة حتى يعدم، حتى يعدم الطعام في آخر لحظة، يقول غير صالح فيعطى للدواب أو يرمى في القمامة دون أن يمر بالفقير لا أكل ولا على الأقل ولا طمأنينة. فهذه إذن علة من العلل التي ترتب عليه إخفاء الأطعمة، ومنها لا يستفيد منها عامة الناس لا بالجانب الأكل ولا حتى الجانب النفسي، إلى جانب قالوا بيستفيد الحمال والكيال وحي الكيل،
0: سيارات النقل الآن
1: نعم، وسيارات النقل وغيرها كلها بتشتغل، وهذا الجانب الحقيقة جانب الغذاء جانب الطعام، هذا الأمر الذي لا ينفك عنه مجتمع. طيب بخلاف السلع الأخرى،
0: نعم
1: بخلاف السلع الأخرى قد تجد قرية من القرى لا تبالي بنوع معين آخر مثلا، لكن الطعام ما فيش نقول حين كائن حي إلا ولا بد له من الطعام، فيستفيد الجميع، من باعه ومن شراه ومن أكله ومن شاهده وهكذا.
0: يعني شيخنا السلع هذه وخاصة الأطعمة لما تقعد في المخازن، مخازن كبار التجار يعني جملة الجملة، أول شيء كما ذكرت شيخنا الناس صغار الناس والمستضعفين والفقراء صعب أن يوصلوا لها بش كان بيشروا حاجة، لأن أول شيء ممكن بعد المسافة، وثاني شيء كبار التجار مش حيفتحوا البيع لصغار الناس، وثاني شيء عامة الناس لما ما تشوفش السلع هذه في الطرقات وفي المحلات يصير لهم هلع وتخوف من حالة الأمن الغذائي، وأيضا العمال اللي يشتغلوا في تحميل الأطعمة هذه لسيارات النقل، وأيضا سائقي سيارات النقل كلهم يعني معاش حيستفيدوا من وراء نقل الأطعمة هذه للمحلات ولصغار التجار.
1: نعم.
0: هذه كلها فيها تعتبر يعني منافع.
1: تعتبر منافع. أو
0: منافع يعني ضاعت على الناس.
1: وهذه من حكمة التشريع.
0: نعم.
1: من حكمة التشريع، وهي من محاسن الإسلام الحقيقة.
0: نعم.
1: من محاسن الإسلام، ولو قوريت بسلع أخرى، لو قلنا التجار الآن العقارات، تجار الذهب، من اللي شبحناه رافع كيلو ذهب ولا رافع؟ معنا البيع كل يوم لابد يجري،
0: صحيح،
1: لكن لا يؤثر في الناس شيء باع ولا ما باعش،
0: لكن الطعام بالذات ليه يعني خصوصية. نعم.
1: خصوصية. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أتقدم بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: معنا الأخت عائشة، تفضلي.
4: السلام عليكم شيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخ، أنا في كلية العلوم الشرعية في الدجورة.
3: إيه؟
4: بعد ما تجلسها قالوا لي إن المنهج متاعهم مضروب، فهل فعلا المنهج متاعهم مضروب أو لا؟ نكمل يعني نرد أهم
3: منهج متاعهم؟ شين المنهج متاعهم؟
4: قالوا لي المنهج متاعهم مضروب، يعني غير صحيح.
3: مضروب؟
4: إيه
3: يا بنتي، لا لا، برا يقري ربي يفتح عليك ان شاء الله، هناش الكلام هذا
4: ما فيها شيء ولا شيء.
3: لا لا، برا توكل على الله واقري ان شاء الله ربي يفتح عليك.
4: صحيح، بارك الله فيك.
3: آمين آمين, امين وإياك.
5: انتم تستمعون الى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني او مناشد، هو الاخ عبد الله يقول يعني ان اغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة، عمال النظافة، عمال القمامة، يقول هادو مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما درناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات؟
7: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
6: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا. عندك سؤال الثالث الأخ محمد يسأل يقول يعني ما حكم سب الجلالة والعياذ بالله؟
7: لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف واحد يسب الجلالة؟ هل هو مسلم ولا مش مسلم؟
6: لا حول ولا قوة إلا
7: بالله، إذا كان مسلم هذه لا تتصور يسب الجلالة، يسب الخالق، لا سب ناس لا رئيس ولا كذا ولا غير جيل الجلالة يسب. اسمع الناس أكثرهم عند من يسب الجلالة يعتبر كافرا. نعم
6: نسأل الله العافية. نسأل الله العافية.
3: السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
8: شيخ عندي سؤال.
3: أعطينا اسمك الكريم بالله.
8: معاذ.
3: يا معاذ تفضل.
8: عندي ولاد صغير حصلت عين في الدولة.
3: إيه.
8: خلاص عينت ومحتاج أموري شمالية والأمور كلها تمت بسرعة بسم الله ما شاء الله.
3: باهي.
8: والحمد لله، لكن صار أنا ما بشرتش، لكن هو ده اللي مباشرة.
3: إيه.
8: دافع منا لي من غير ما أدري، لا ده اللي مباشرة.
3: إيه.
8: وقال لي إنه معاه شهر 8 مرتب شهر 8 بينزل لك.
3: إيه.
8: يوم لحد غضوة قال لي بإذن الله ينزل لك مرتب شهر 8.
3: إيه.
8: وأنا مشيت خدمت شهر 8.
3: وأنت تمشي تخدم يا معاذ.
8: وقعدت لي شهر.
3: أنت تمشي تخدم يا معاذ.
8: مازال مشيت أنا، قال لي تعال وبعدين ندير لك يوم تسبوع ولا يوم تسبوع شيء توقع وتصير.
3: والله إلا تخوف الأمور هذه للأمانة رأى. والله للأسف الشديد وهي انتشرت هلبة ويكدسوا فيهم في الوزارات وتلقى 100 نفر في مكتب واحد ويا ليه ما يجوش في واحد يحطونهم يقول له تعالى ولا يقول له ما تجيش بك الوقت. والله أمور إلا راه مخيفة جدا، ولكن أنت امشي توكل على الله، امشي اخدم خدمتك، وفي الأخير كان قالوا لك ما عندكش إلا اليوم هذا وما نقدروش ونحطوك، الله غالب، امشي اليوم هذا اخدمه، وبالنسبة لشهر 8 هذا أصرف في مصالح المسلمين لأن المرتب لازم يكون مقابل عمل، وانت درت مباشرة وبينزل لك مرتب على أساس انك خدمت شهر 8 وانت ما خدمت في شهر 8، فأصرف هذا المال في مصالح المسلمين غير المساجد، أي حاجة عامة للمسلمين برا حطها في مدرسة يشربي حاجة للمدرسة عامة، برا حطها في مستوصف، برا حطها في مستشفى، لكن ما تحطهاش في مسجد، وان شاء الله ربي يعينك على
8: الحلال.
3: يعني كويس كويس كويس جميل جدا يا لمية مية. أبعثة مركز الشيخ علي الغرياني موجود غادي جهة مضمونة في إيصال الأموال لغزة. يا سلام أنت ذكرتني وبارك الله فيك، وهذا أحسن مصرف تبعت له إن شاء الله. آمين وإياكم إن شاء الله.
9: يقول نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية فأخذت المال الناقص من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرف من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
10: حسب النية يا شيخ. يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة يعني بحصة في الأضحية،
9: أنا يعني مثلا عندي ثلث وهي ثلثين
10: أو ثلثين أو كذا يعني، وإنما من باب الاستعانة أو عفوا من باب الإعانة يعني يعني زي ما يتعاونوا في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما السؤال عنه في مثل هذه المواسم.
9: نعم.
10: زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني مش زي بعضها كلها، اللي ما عندهاش قدرة ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني وعطية لأبيكم، أنت أبويا بتشتري أضحية أو حق أستعين به على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا منهم في نفقتهم ويعيشون معهم في الأجر يعني دون شرط يعني. دون شرط، فهذا لا بأس به وجائز، سواء كان يعني يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
11: أراد
10: أن يضحي فالمال ماله ويدخل في أضحية فيدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت، سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا. فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
11: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
10: هذا هو لا يملك المال نعم يقول هذا المال، لأنه أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
11: يعني من غير أن يشترط عليه أن
10: ما تقولش أنا عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف، يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز.
11: نعم
10: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
11: نعم شيخنا.
0: سؤال الأخ حسين قال في شركات تتحصل على عقود من الدولة، لكن غالبية هذه الشركات تتحصل على هذه العقود مقابل رشاوى تدفع يعني للمسؤولين، فقال مش نحكم الشركة اللي بتنفذ هذا العقد، يعني في الغالب الشركات اللي تحصل على العقد مش هي اللي تنفذ، تجيب في شركات مقاولات أو شركات بالباطن هي اللي تنفذ العقد. الشركة المنفذة شو الحكم في حال هي تعلم ان العقد هذا متحصل عليه عن طريق الرشاوة، وفي حالة انها ما كانتش تعلم ما عندهاش علم في الحالتين؟
12: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان لا يعلم فهذا لا حرج، ولو علم بعد ذلك فيستمر. إذا كان يعلم لا يخلو الحال، إما أن يبقى خاليا من الشغل أبدا، وإما أن يستطيع أن يشتغل ولو بقلة، يعني بدل أن نأخذ العطاءات الكبيرة لا نقدر نخدم للمقاولين ونمشي روحي، صح مش ربح زي الشركات اللي واخذ رشوة لكن نمشي روحي. في هذه الحالة لا يجوز لك أن تتعامل معهم، لأن في عملك معهم إعانة لهم على الإثم والعدوان. أما إذا كان ما فيش إلا هما، يعني لو مثلا نبي نترك التعامل معهم حنسكر الشركة وخلاص، فلك في هذه الحالة أن تشتغل وهم يتحملون الإثم. المشكلة الآن إن ما فيش عطاء في الدولة يصير إلا بهذه الطريقة، لأن لو كان معاش تبي تخدم أي شركة خدت عقد بالباطل معناه معاش تبي تخدم بكل بتسكر وبتروح، ولو تقدر تسكر وتروح وتمشي الخدمة تانية ماشي الحال، لكن هذا يضر بشركة مرات فيها مئات الأفراد، وهذاك هو صاحب الإثم الأصلي فيتحمله هو. أما كان عندك كيف تخدم من غير التعامل مع هذه الشركات فيحرم عليك بعد ذلك أن تتعامل معهم.
0: بارك الله فيك شيخ.
13: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: اشترى شاة من فترة ونوى أن تكون أضحية بإذن الله. اشترى

0: الساعة الحادية عشرة صباحا.
1: اشترى شاة من فترة ونوى أن تكون أضحية بإذن الله. اشترى

0: لهم في الميراث، وهذا القانون باطل، يعني ملفق تلفيق لا أصل له في الشريعة، ولا يعتمد، ولا يعني ليس له قول يعول عليه ويعتمد عليه. ولذلك خاطب الداعي الإفتاء الجهات القضائية منذ شهور طويلة تطلب منهم أن يلغوا هذا القانون اللي هو صدر في عهد القذافي كما ذكرت. وما دام هذا الأب عند أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عند أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله ولاده يطالبوا بميراثه، فنقول ولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
1: نعم، هذا شيخنا، هذا بالنسبة لميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده، لأن هي تسأل عن هذا.
0: لا، هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة الأب معاش يورثوا. هذا هو موضع السؤال المستغرب. نقول الإخوة الأخ الشقيق مدام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. فالميراث في هذه الحالة للإخوة للأب.
1: نعم،
0: والإخوة الأب هم الميراث ليهم مش لأولاد الأخ الشقيق. الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
2: 90.9 FM.
3: أحسن الله إليكم شيخنا. ننتقل إلى سؤال الأخ أبو أحمد. أبو أحمد يسأل في السؤال الأول، يقول ما حكم الصيد بالفلوبر؟
4: نعم، هذا جائز، لما لا؟ نعم، هذا من أدوات الصيد. نعم، سواء كان بالفلوبر والله بالمقرون والله بغيره والله بالبندقية، كل ذلك جائز. نعم.
3: طيب، سؤال الثاني شيخنا يتحدث عن مسألة، قال المتقاعدين قال مرتباتهم ضعيفة جدا، وكثير منهم يعني يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى أدوية، وما يلقاش باش يأخذ هذه الأدوية، ما يلقاش في احتياجاتها الضرورية، ومرتباتهم ضئيلة جدا، بينما قال الحكومة تصرف على مسألة الحج هذه ملايين، يعني يقول والله عز وجل يعني لم يوجب الحج على من لا يستطيع إليه سبيلا، يقول يعني اللي ما عنداش باش يحج سقط عنه ذلك، فالحكومة ما فيش داعي تتكلف هذه التكاليف وتعطي هذا لمن هم أولى، اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة من المتقاعدين والفقراء. فيسأل يقول ما رأي الشيخ حمزة في هذا؟
4: لا، كلام صحيح هذا الذي قاله السائل بارك الله فيه، يعني صحيح، لكن ماذا أفعل هنا؟ ماذا أقول؟ على كل حال، نعم، الكلام الذي قاله السائل صحيح. نعم، يعني الناس اللي يعني رواتبهم ضعيفة هم الأولى بالمساعدة. نعم، هذا كلام صحيح. نعم،
3: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الو.

0: نعم شيخنا، بخصوص المصلى الذي يريد تغييره إلى منارة وبناء مسجد في الأرض الفضاء.
1: بالنسبة للمصلى الأصل فيه يعني شرط الوقف في كنص الشارع كما هو معلوم، فلا ينبغي يعني نقله من مكانه إلا لضرورة. وحسب الكلام اللي قاله هو جاي في الطريق تقريبا، يعني الطريق الآن لا نستطيع خاصة في وضع البلاد الراهن، يعني ما تعرفش الطريق أمتى يعني تنفذ، قد تنفذ بعد 10 بعد 15 عام بعد كذا إلى آخره. والأمر الآخر ونفسك وكلامه ومن كلامه قال إن سيحولونها إلى المصلى، سيحولونه إلى يعني مركز تحفيظ وكذا، فإذا هو قابل للاستعمال.
0: نعم.
1: قابل للاستعمال، وبالتالي يعني عملية نوجه في الطريق هذا أمر يعني الله أعلم ماذا يحدث، يعني عند مخطط من السبعينات قاعد منفذ لحد الآن، ومن الثمانينات أو داخلين في حوالي 40 عام وكذا، فالله أعلم على هذه الصورة أعتقد أنه لا يجوز أول شيء نقد المكان لغير ضرورة، يعني لو وجد طريق عام خلاص مع مصلحة المسلمين ما فيش بأس. الألف متر سواء مصلحته جيدا حقيقة، يعني بيتطوعوا بها هم أو في حد متطوع بها تقريبا أو كذا، متطوع بها يعني التطوع لماذا؟ للمسجد نفسه، هل هو مصلى بيتوسع المكان نفسه، بيتوسع المصلى بيولي يعني
0: ده هو الألف متر غير ملاصقة
1: للمصلى بعيدة، يعني
0: هو يسأل يعني يبنى المسجد في القطعة الكبيرة الألف متر والمصلى يعني يخلوها منارة لتحفيظ القرآن.
1: إذن الله أعلم، يعني ربما التوسع ربما أن يقعد جزء من المهل إذا كان في حاجة، إذا البناء ما عادش يتحمل، بناء قديم مثلا يقولوا قديم قال له متعام، هل البناء أو المكان نفسه له متعام معي.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الأخ مهاب، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.

0: الإعدام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
1: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: بالله أي وسام
5: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ مهاب، تفضل.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف الحال يا شيخ؟
2: الله يبارك فيك يا مهاب، تفضل.
3: عندي سؤال يا شيخ.
2: نعم.
3: بيناتي في فترة من الفترات وقع صار حادث عرفات
2: ايه
3: مروك
2: ايه،
3: وكنت أتمول عين سوق وكان معي شخصين
2: ايه،
3: وواحد من الأشخاص هذا توفى
2: ايه. نعم.
3: نبي يحق علي
2: شين قال تقرير المرور؟ شيني اللي خش فيكم غلط ولا
3: لا؟ خني بروحي نخش فينا حد.
2: انت تسوق و
3: يعني سيارة انقلبت
2: فيك سيارة، هذا الاخ توفى
3: بالضبط.
2: اي هذا قتل خطا اي هذا قتل خطا تجب فيه الدية على العاقلة وصيام شهرين متتابعين.
3: تمام ان شاء الله.
1: 90.9 FM.
4: لان الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة التاسعة من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، لازلنا في شرح باب صوم رمضان من كتاب اختصار الشرح الصغير للشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكنا شرعنا في الحلقة الماضية بالكلام على ما يجوز للصائم، وتوقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على جواز الفطر للمسافر في نهاية رمضان، حيث قال المصنف رحمه الله: وفطر بسفر قصر أبيح. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قول المصنف رحمه الله: وفطر بسفر قصر أبيح، هذا عطف على ما يجوز، لأن قبل ذلك قال: وجاز سواك كل النهار، وهذا قد تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، ومضمضة لعطش وإصباح جنابة، وفطر بسفر قصر أبيح. طبعا هنا المقصود بالجواز يعني ما اللي هو خلاف الأولى، وليس المقصود بما استوى طرفه. ويعني لعلنا نقف عند جزئية يعني ذكرها علماء الأصول، هي التمييز، لأن بعض الأحيان نقرأ للمشايخ أو أهل العلم يقولون هذا خلاف الأولى، وأحيانا يقولون مكروه. فما الفرق بين المكروه وبين خلاف الأولى؟ قالوا: المكروه هو إذا ورد نص عن الشارع الحكيم جل وعلا أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه فيه نهي عن شيء، وهذا النهي يقتضي الترك طلبا غير جازم، فهذا يقولوا له مكروه. وإذا لم يوجد نص بخصوصه، يعني ترك المندوبات، هو خلاف الأولى. فلعل يعني، ولهذا نجد مثلا في الرخصة يذكرون يقولون إن الرخصة والفطر للمسافر هذا رخصة، ويقولون الرخصة قد تكون واجبة مثل أكل الميت للمضطر، وأحيانا تكون مندوبة مثل قصر الصلاة للمسافر، رخصة مندوبة، وأحيانا تكون مباحة مثل بيع السلم، وأحيانا تكون خلاف الأولى مثل الفطر للمسافر في نهار رمضان. طبعا هذا إذا لم يشق عليه، أما إن شق عليه وأجهده وأتعبه الصوم فهذا الأولى له الفطر، لكن نتكلم عن من لم يشق عليه الصوم فهذا الأولى له أن يصوم، لقوله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد أشار يعني الشنقيطي في مراق السعود إلى مسألة التفريق بين خلاف الأولى وبين المكروه بقوله: وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، يعني النص الذي يقتضي الطلب الكف عن الفعل، وهذا الطلب كان جازما، هذا تحريم، والمحرم هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه: وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، أو لا، أي من غير جزم، هذا المكروه، أو لا مع الخصوص، أو لا خلاف لولا وكراهة خدا. والفطر في السفر يعني لابد أن يكون هذا السفر سفر مسافة القصر، ومسافة القصر كما أشار إليها ابن عاشر رحمة الله عليه في قوله في قصر الصلاة للمسافر، عند ذكره للسنن سنن الصلاة قال: من السنن قصر الصلاة للمسافر، وقصر من سافر أربع برد، ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود، مما ورسكنا إليه إن قدم مقيم أربعة أيام يتم، والبريد أربع فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، يعني المجموع 48 ميل، لما نحولها بالكيلومتر يعني ما يقارب 80 كيلومتر. فإذا السفر أنا بنسافر مسافة 80 كيلومتر فأكثر، يجوز لي قصر الصلاة أو يندب لي قصر الصلاة، ويجوز لي الفطر كذلك في هذا السفر، على يعني أن تتوفر الشروط التي سيذكرها لنا المصنف وسنأتي عليها ونتناولها بالشرح. طيب، التحديد هذا بأربع برد من أين أتى، أو بـ80 كيلومتر هذا المسافة من أين أتى؟ عندنا يعني أدلة كثيرة على ذلك، منها ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كان يقصران الصلاة ويفطران في رمضان في 4 برد، هذه التي ذكرنا اللي هي تساوي 48 ميل ما يقارب 80 كيلومتر، وهذا في صحيح البخاري. الأمر الآخر عندنا مسألة العاصي بسفره والعاصي في سفره، لأن سيأتينا أنه لابد أن يكون يعني وفطر بسفر قصر، إذا انتهى هذا الشرط أن يكون السفر مسافة قصر، هذا أحد الشروط الأربعة التي يعني أشار إليه المصنف، أن يكون السفر حتى يباح لي الفطر في رمضان أن يكون السفر مسافة قصر، قلنا 80 كيلومتر فما هو أكثر، وبيح يقصد أن السفر هذا سفر يعني إما لطلب العلم أو لتجارة أو لحج أو لعمرة أو لغير ذلك من الأمور اللي هي مباحة أو جائزة أو واجبة أو غيرها، أما إن كان السفر لسرقة أو لقتل نفس أو لقطع طريق أو لغير ذلك فهذا سفر معصية، والعاصي لا يترخص له بالرخص. وثم تفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره، فأحيانا يكون السفر هو لطلب علم أو لتجارة أو لغير ذلك مما هو مباح، ولكن يعني يقارن هذا السفر بعض المعاصي فهذا يرخص له بالرخص، يقصر الصلاة ويفطر، لأن هذا ليس عاصي بسفره وإنما عاصي في سفره، فالذي لا يترخص له هو الذي سفره غير مباح. الأمر الآخر اللي هو ينبغي
0: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر،
3: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عليه اللي هو اختلاف الوقت على المسافر في بداية الصوم وانتهائه. أحيانا يعني يصوم 30 يوم في بلده ويخرج بعد أن يفطر هنا يسافر إلى بلدة أخرى، فالبلدة التي سافر إليها ما زال عندهم يجد 29 عندهم من رمضان أو 30 من رمضان، فهذا ما الواجب في حكمه؟ هو قد صام 30 وما عندناش 31 إحنا، كيف؟ قالوا العبرة بالبلدة التي سافر إليه، إن وجدهم لم يتم الصيام يصوم معهم. والعكس صحيح كذلك، إن سافر مثلا صام في بلده 29 ولا 28 يوم وسافر بعد أن أفطر سافر إلى بلدة أخرى، وفي تلك البلدة الأخرى وجدهم قد أعلنوا أن غدا هو العيد، قالوا يفطر معهم وبعد ذلك يقضي ما فاته بحسب ما فاته، يعني كان هو البلدة ديك 29 يزيد يوم بما أنه مثلا صام 28 يوم في بلده في بلدته، أو كان هي يعني صام 30 يقضي يومين وهكذا. فالعبرة بالبلدة التي سافر إليها لا بالبلدة التي انطلق منها. وهذا يعني يدل له حديث كريم الذي سبق أن ذكرناه فيما يتعلق باختلاف المطالع وكذا، يعني فقد جاء في نهايته عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كريم يعني عندما سافر إلى الشام من المدينة إلى الشام قبل رمضان وصل إلى الشام قبل رمضان وصاموا رأوا الهلال، رأه هو ورأه الناس، وأمر معاوية رضي الله عنه بالصوم ليلة الجمعة وابتدأ في الصيام، آخر شهر رجع إلى المدينة فسأله ابن عباس متى رأيتم؟ قال رأينا ليلة الجمعة، قال أما نحن فقد رأيناه ليلة السبت، يعني بعدهم بيوم، هذا في المدينة وأولئك في الشام. فقال يعني قال أما نحن ابن عباس فقد رأيناه ليلة السبت فلازلنا نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30. فقال له ألا تكتفي برؤية معاوية وبصومه؟ قال بل هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن نكتفي بالرؤية التي رأينا. فإذا العبرة بالبلدة التي انتقل إليها. وكذلك ما يتعلق مثلا بالإمساك، خرج من بلدته قبيل الفجر بقليل أو بساعتين أو ثلاثة، في أثناء سفره انتقل إلى بلدة يتأخر طلوع الفجر فيها على بلدته، فهل العبرة ببلدته هو أم بالبلدة التي انتقل إليه؟ العبرة بالبلدة التي انتقل إليه، وهذا أمر عام يعني ينبغي للمسلم للصائم أن يضعه في حسبانه.
2: بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن شروط جواز الفطر برمضان في السفر، فقال إن بيته فيه وإن بأول يوم إن شرع قبل الفجر وإلا فلا.
1: نعم، هذا يعني بالإضافة إلى الشرطين السابقين، يعني عندنا 4 شروط
2: نعم
1: لإباحة الفطر في رمضان ذكرها علماؤنا، وهذه الشروط يعني هي منها ما هو محل وفاق بين أهل العلم ومنها ما هو محل يعني خلاف، لكن عند علمائنا هذه الشروط 4 حتى يباح لي الفطر في نهار رمضان لابد من توافرها. الشرط الأول أن يكون السفر مسافة قصر، الشرط الثاني أن يكون سفر طاعة ليس سفر معصية، الشرط الثالث أن أبيت الفطر يعني ناوي أني نفطر، والشرط الرابع أن أشرع في السفر يعني أخرج من منطقتي أنا اللي ساكن فيها قبل طلوع الفجر. فإذا توفرت هذه الشروط 4 أبيح لي الفطر، لم تتوفر هذه الشروط كلها أو بعضها بعد ذلك قد يكون لا يباح لي، قد تترتب عليه كفارة كما ستأتي في المسائل الثلاث التي سيذكرها لنا المصنف، يعني يجب فيها القضاء والكفارة. نعم.
2: ثم قال رحمه الله وكفر إن بيته بحضر ولم يشرع قبل الفجر.
1: نعم، هذه يعني مسألة من المسائل الثلاث التي يجب فيها تجب فيها الكفارة على من أفطر في نهار رمضان، لأن يعني عندنا هذه المسألة والتي تليها مسألتان لا يقبل فيهما حتى التأويل، المسألة الثالثة يقبل فيها التأويل ويعني يجزي من أفطر فيها مجرد القضاء، أما المسألتان الأوليان التي هي أشار للأولى منهما بقوله إن بيته بحضر ولم يشرع قبل الفجر، يعني شوف هو مقيم وبيت أنه سيفطر لأجل السفر، فهذا بيت ولم يخرج قبله، يعني بيت الفطر وهو مقيم ولم يخرج ولم يشرع فيه قبل الفجر، لو شرع قبل الفجر خلاص هذا معلش الكفار عليه القضاء فقط، لكن هو بيت الفطر وهو لم يخرج، يعني مثلا نقول الطيارة عنده هو أو بيخرج بالسيارة ولا غيره، يعني خرج مثلا الساعة 10 من منطقته أو كده، لكن هو مبيت أنه بيفطر من الليل وما طلعش قبل الفجر، فلما يجتمع الأمران هذان يجب على الصائم في هذه الحالة، يعني إذا أفطر يجب عليه القضاء والكفارة ولا يعني ينتفع بالتأويل في هذه الحالة. نعم.
2: ثم قال رحمه الله: أو الصوم بسفرك حضر وأفطر قبل الشروع بلا تأويل وإلا فلا.
1: نعم، هاتان مسألتان أخريان فيهما الكفارة. المسألة الثانية اللي هي قال أو الصوم بسفر، يعني إن بيت الصوم هو مسافر وبيت أنه يريد أن يصوم، المسافر مخير بين الصوم وبين الفطر، لكن هو اختار أن يصوم. لنضرب لذلك مثلا، لو أنا مثلا مسافر من طرابلس إلى بني غازي، توفر في الشروط أني أنا طلعت بالسيارة قبل الفجر وأنا ناوي الفطر وافطرت اليوم الأول مثلا، طبعا اليوم الثاني والثالث مثلا أنا إذا لم أنوى قيام أو الإقامة أربعة أيام، طبعا لو نويت أني بنقيم أربع أيام فأكثر خلاص معاش نقصر الصلاة ومعاش يباح لي الفطر، مدام أني نويت أني نقيم أربع أيام فأكثر هذا في بنغازي، لكن أنا ناوي يومين ولا ثلاثة وبنرجع لطرابلس، في هذه الحالة اليوم الثاني والثالث يباح لي الفطر لأن أنا قاعد في حكم ماذا؟ في حكم السفر، لكن أنا قلت يلا اليوم الثاني نويت أني أنا بنصيم وشرعت في هذا الصيام، بعد ذلك قلت أنا مسافر يباح لي الفطر فأفطرت، فهذه يجب علي، يعني ذكر علماؤنا وهذا مشهور المذهب عندنا أن في هذه الحالة يجب علي القضاء والكفارة لأنني كنت مخير واخترت الصوم في السفر، فبعد ذلك إذا أنا تلاعبت وأفطرت فهذا فيه خلل ويجب علي القضاء والكفارة، وإن وجد عندنا قول آخر بخلاف ذلك وأن يجب علي القضاء فقط، لكن مشهور المذهب المعتمد عندنا أنه يجب علي القضاء والكفارة في هذه الحالة. والحالة الثالثة يا شيخ اللي هي قال كحضر وأفطر قبل الشروع بلا تأويل وإلا فلا، يعني أنا في الحضر وناوي أني أنا بنصيم وبعد ذلك اخطر لي أني أنا بنسافر فأفطرت قبل أن أشرع، يعني قبل ما نطلع أنا بالسيارة مثل المثال السابق بنمشي أنا لبنغازي مثلا، لكن أنا في الأول صايم وما طلعتش قبل الفجر، بعد ذلك الساعة 10 وكذا ولعت السيارة وبنطلع، طلعت من المنطقة اللي أنا ساكن فيها من حدود مثلا طرابلس أو كذا، قلت يلا أنا أمني مسافر بنفطر، طبعا إذا أنا خرجت إذا كان فطري بعد خروجي من المنطقة اللي أنا فيها ما يجبش علي الكفارة في هذه الحالة، يجب علي القضاء فقط. وكذلك يعني إذا كنت متأول حتى لو أنا أفطرت قبل ما نخرج، قلت أنا مسافر يعني كنت أظن أن هذا يباح لي، فهذا التأويل القريب في هذه الحالة حتى ما يجبش علي الكفارة، يجب علي القضاء فقط. إذن في الحالة الثالثة أنتفع بشيئين، إذا أنا أفطرت بعد الشروع مع أني كنت في الأول ناوي الصيام، بعد ما خرجت من المنطقة متاعي افطرت أنتفع بهذا خلاص علي القضاء فقط، وأنتفع بشيء آخر إذا أنا أفطرت قبل الخروج من المنطقة متاعي لكن أنا كنت نظن أن هذا يباح لي، هذا التأويل القريب، فأنتفع بهذين الشيئين بخلاف المسألة الأولى والثانية، فهي يجب علي فيها القضاء والكفارة ولا أنتفع فيها بالتأويل.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن حكم الإفطار عند خوف زيادة المرض، قال: وبمرض إن خاف زيادته أو تماديه، ووجب إن خاف هلاكا أو شديد ضرر.
1: نعم، الآية يعني في كتاب الله واضحة وصريحة في قوله عز وجل: فمن كان منكم، يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا المرض الذي يبيح للصائم الفطر، إما أن يكون يعني يستطيع معه الصوم لكن يشق عليه وقد يخشى زيادة المرض لو صام، أو تأخر الشفاء يعني يتمادى معها المرض، فهذا يعني يجوز له أنه يفطر الحالة هذه اللي هو خايف زيادة المرض أو تأخر الشفاء، هذا نقول له جائز في حقك أنك أنت تفطر وتقضي بعد ذلك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن إذا كانت حالتي أنا ما تسمحش بالصيام، بحيث أني إذا صمت في هذه الحالة سيترتب علي ضرر، يعني ربنا عز وجل سواء فقد حاسة من الحواس يعني هلاك أكثر من ذلك، هلاك النفس البعيد، والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهنا نصيحة لآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجدودنا، يعني الناس الكبيرة في السن، إنها هي يعني تستحضر هذا الأمر. فلما شوف المصنف شنو قال: ووجب إن خاف هلاكا أو شديد ضرر. والواجب لما احنا بنعرفوه يا شيخ شنو قلنا فيه؟ قلنا هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. يعني من وصل إلى هذه الحالة بحيث إن الصوم يضر به أو يخشى على نفسه الهلاك، فهذا راه واجب عليه الفطر، يعني يثاب إذا أفطر، كما أنه يأثم ويلحق الإثم إذا هو صام. فالتطب نفسه هذا الشخص، هو طبعا ما حمله على تمسكه خصوصا عند أبائنا وأمهاتنا وكبار السن وكذا، يعني تعظيما لهذه الشعيرة العظيمة وهذه السنوات الكثيرة التي وفقهم الله للصيام، فيصعب عليهم الفطر حتى يعني القدرة صحته لا تسمح بالصيام، ومع ذلك يصر على الصوم. فنقول لهم ربنا عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هو ربنا عز وجل الذي أمرنا بالصيام عندما نكون أصحاء قادرين، هو عز وجل الذي أمرنا أن نفطر وأوجب علينا الإفطار إذا كان الصيام يضر بنا ويؤدي بنا إلى التهلكة. فلتطب أنفسنا بذلك من كبار السن، أو من ابتلي بأمراض مزمنة، أصحاب السكر بدرجات كبيرة، يعني اللي عنده مرتفع السكر بحيث لا يستطيع أنه يصيم، ولو صام هذا بيصير له هبوط ولا يصير له غيره، وهذا يؤدي به إلى التهلكة وإلى الضرر، وأحيانا يضر عيونها أو غيره من الحواس. فهذا نقول له راه أنت تفطر وأنت أجرك في الفطر. وبالنسبة بعد ذلك يعني من هذا اللي يبدأ مريض مرض مزمن أو كبير في السن، فهذا لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه القضاء، وإنما يندب في حقه أن يطعم مدا عن كل يوم يفطر فيه، يعني إن أراد أن يخرج المد فبها ونعمت، أو أراد أن يخرج القيمة مقدرينها بأربعة أو بخمسة دنانير عن كل يوم، فينتبه لهذا الأمر ولا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ومن ابتلي بالمرض سواء كان السكر عفى الله الجميع وشفى الله الجميع، أو غسيل كلى أو غيرها من الأمراض المستعصية ولا يتأتى معها الصوم، يعني نذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فأعانهم الله على الصبر وعلى تحمل ما ابتليوا به، وكثب الله لهم عظيم الأجر. نعم.
2: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كحامل أو مرضع لم يمكنهما استئجار ولا غيره، خافتا على ولديهما والأجر.

0: خشية زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو حدوث ضرر أو يؤدي به إلى التهلكة، فهذا يعتبر من قبل المرض. فسواء الحامل أو المرضع لو خشيت على نفسها فهذه تندرج تحت المرض. لكن يعني لنتكلم عن حكمها إذا خافتا على ولديهما، يعني الحامل على جنينها اللي في بطنها والمرضع على ولدها الرضيع هذا. هي الحامل مثلا قادر على الصوم هي، لكن خشيت أن هذا يضر بالجنين اللي في بطنها. يعني إذا خشيت الحامل على جنينها أو المرضع على رضيعها فلهما أن تفطرا، وبعد ذلك تقضيان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من الأخر. وبالنسبة للحمل هذا ملحق بالمرض، وبالنسبة للمرضع هذه وإن كانت تستطيع في نفسها لكنها خشيت على رضيعها فهذه يجب عليها كما سيأتي ويذكر المصنف، يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين، يعني مد لمسكين، مقدرينها كما ذكرنا بخمس دنانير أو بأربع دنانير عن كل يوم مع القضاء. يعني المرضع تقضي وتطعم، أما الحامل فليس عليها إلا القضاء فقط.
1: نعم. شيخنا المصنف قال لم يمكنهما استئجار.
0: نعم.
1: لم يمكنهما استئجار ولا غيره، شو المقصود بالكلام؟
0: نعم، لم يمكنهما استئجار، يعني هذا موجود في السابق أكثر من الآن، يعني هذا قليل الآن أو لا نراه ونسمع به. سابقا كان تستأجر المرأة من أجل إرضاع صبي، وكذلك مع وجود الإماء والخدم في ذلك الوقت بكثرة، فيعني أن المرضع إذا وجدت من يرضع لها صبيها ويكفيها هذا فيجب عليها أن تصوم، لا يجوز لها الفطر سواء كان بأجرة أو بغير أجرة، بأجرة أو بغير أجرة. خلاص، إذن يجب عليها في هذه الحالة. لكن إذا لم تجد أو وجدت من يرضع لها لكن الصبي لا يقبل غيرها، في هذه الحالة نقول لها يجوز لك أن تفطري طالما خشيتي على رضيعك، وبعد ذلك يجب عليك القضاء ويجب عليك أن تطعمي مسكين عن كل يوم أفطرت فيه.
1: ثم قال المصنف رحمه الله والأجرة في مال الولد ثم الأب.
0: نعم، يعني إذا وجدت من تستأجر لإرضاع صبيها فالأجرة من سيدفعها؟ هل ستدفعها هي؟ لا، قالوا إن كان هذا الصبي الرضيع له مال فيعطى من ماله، الآن مثلا في منحة الأبناء وغيره، يعني من مال الصبي، وإن لم يكن له مال يعني يكون في مال الأب هو الذي يدفع أجرة الرضاع.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد، والمرجعية الفقهية التي شكلت وجه البلاد.
1: وتطوع قبل واجب غير معين.
2: نعم، عندنا الواجب إما أن يكون معين وإما أن يكون غير معين، وأنا علي
0: نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك الشرح الصغير للعلامة الدردير في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي. يسعدنا أن نستضيف في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي يأتيكم يومي الثلاثاء والخميس على تمام الساعة 6 مساء، فكونوا في الموعد، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا وصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن حكم من فرط في قضاء رمضان، حيث قال: وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين إن أمكن القضاء بشعبان، لا إن اتصل عذره بقدر ما عليه مع القضاء أو بعده.
1: نعم، هنا أشار المصنف رحمه الله إلى وجوب الإطعام أو يسمى بالكفارة الصغرى أو الفدية على من فرط في قضاء ما عليه من قضاء، سواء كانت امرأة عليها أيام من رمضان أو رجل بسبب أفطر بسبب المرض أو السفر أو غير ذلك وفرط في القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر. فهذا إن استمر العذر طيلة السنة لحمل أو بعد ذلك رضاع وغير ذلك، فهذا لا بأس عليها حتى وإن دخل عليها رمضان آخر، ما عليها إلا القضاء طالما لم تفرط. بل ولو لم يستمر العذر طيلة العام بأن وقع في شعبان، يعني آخر شهر قبل العبرة في العذر من عدمه هو آخر يعني آخر أيام قبل رمضان، كم عليها هي المرأة مثلا؟ عليها 10 أيام. طيب ننظر العشرة أيام يعني قبل رمضان هذا الذي يليه، العشرة أيام هل هي معذورة في تلك العشرة أيام أم ليست معذورة؟ إن كانت معذورة فما عليها إلا أن تقضي تلك الأيام بعد أن يدخل رمضان الآخر، ولا يجب عليها الفدية أو الإطعام. وإن كانت غير معذورة أو كان الرجل غير معذور في تلك الأيام، يعني بقدر ما عليه من أيام، نشوف الأيام اللي عليه نقيسوا عليها بقدر ما عليها، فمن عليه مثلا 5 أيام من رمضان الماضي وقبل في آخر 5 أيام من شهر شعبان كان معذورا بمرض أو بحيض أو بغير ذلك بالنسبة للمرأة ودخل عليه رمضان، هل يجب عليه هذا الإطعام؟ قالوا لا يجب عليه الإطعام، يجب عليه فقط القضاء باقي في ذمته. وإن كان بعض الأيام معذور وبعضها لا، مثلا 3 أيام من هذه 5 كان معذورا ويومان هو غير معذور، فهذا نقول له تطعم يعني القضاء 5 أيام قاعد في ذمتك فتقضيه بعد أن يمضي شهر رمضان الآخر هذا، فإذا قضيتها تطعم عن يومين لأنك أنت معذور في 3 أيام وغير معذور في يومين. نعم، فهذا هو معناه المصنف بقوله إن أمكن القضاء بشعبان، لا إن اتصل عذره بقدر ما عليه، بقدر ما عليه من الأيام، يعني بقدر ما عليه، قال مع القضاء أو بعده. هذا مندوب، المندوب إن هو من ترتبت عليه الفدية أو من كما يسميها البعض بالكفارة الصغرى، هذه اللي هي إطعام مسكين عن كل يوم بسبب التفريط في القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر. متى يخرج هذه الفدية؟ المندوب والأفضل والأكثر أجر إن هي يخرجها عند القضاء، كل يوم يقضيه يخرج عنه، أو بعد أن يقضي هذه الأيام التي عليه يخرج عنها كلها في مرة واحدة. لكن إن أخرج هذه الفدية بمجرد أن دخل عليه رمضان الآخر أول يوم بدخول رمضان هو أخرج تلك الفدية، قالوا تجزئه، ولكن الأفضل في حقه والمندوب في حقه أن يخرجها مع صيام كل يوم أو بعد صيام تلك الأيام التي عليه بعد ذلك يخرجه. هذا المندوب، هذا الذي عناه المصنف بقوله مع القضاء أو بعده، أي مندوب أن يكون هذا الإخراج مع قضاء رمضان، مع قضاء كل يوم أو بعد القضاء. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله: ولمرضع أفطرت.
1: نعم، مما أو ممن يجب عليه الفدية اللي هي الإطعام وسبق أن أشرنا إليها المرضع، فالحامل إذا أفطرت خوفا على جنينها أو خوفا على نفسها ليس عليها إلا القضاء فقط، لا يترتب عليها الفدية. لكن المرضع إذا أفطرت خوفا على رضيعها فإنها يجب عليها مع قضاء تلك الأيام التي أفطرت فيها يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ورابع النحر لناذره بل وإن عينه ويكره كصومه تطوعا.
1: نعم. هنا انتقل المصنف رحمه الله يتكلم عن مسألة أخرى، وهذه يعني مما تعم بها البلوى ومما يكثر، لأن نسمع عن كثير ممن نذر أن يصوم اثنين أو اثنين وخميس وكذا طيلة عمره، فسيحتاج لحكم هذه المسألة. ما الحكم؟ هل يصوم رابع أيام العيد؟ مثلا شخص نذر أن يصوم يوم الخميس طيلة حياته، أو نذر أن يصوم شهرا معينا ووافق هذا النذر يعني اليوم الرابع من شهر من أيام العيد اللي هو يعني رابع أيام عيد الأضحى، فهل يجوز له أن يصوم أو لا يجوز له أن يصوم؟ يجب عليه أن يوفي بنذره أو لا يجب عليه؟
0: هو يعني ثالث أيام تشريق.
1: نعم، اللي هو عندنا اليوم الأول يوم النحر. يوم النحر، واليوم الثاني والثالث والرابع بعده، هذه أيام التشريق. وأيام التشريق يعني أما الأول والثاني اللي هو يعني ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد، أول أيام التشريق اللي هو ثاني يوم العيد، وثاني أيام التشريق اللي هو ثالث أيام العيد، وهذه هي يعني أيام النحر عندنا. فأيام النحر عندنا النحر الأضاحي اللي هي يوم أول يوم العيد وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد، ولا يجزئ عندنا نحر الأضاحي في اليوم الرابع، وإن كان قد ذكره بعض أهل العلم غير المالكية، لكن في المذهب عندنا الذي يجزي في ذبح الأضاحي هي ثلاثة أيام العيد، يعني يوم العيد ويومين من أيام التشريق، واليوم الثالث من أيام التشريق هو رابع أيام العيد. فرابع أيام العيد من نذر صومه بأن هو نادر أن يصيم كل خميس، ما دام حي يصيم كل خميس. بالنسبة لرابع أيام العيد إذا نذره شخص وقال لله علي أن أصوم كل يوم خميس، أو نذر يوم معين خميس أو كذا ووافق هو رابع أيام العيد، هل يجب عليه أن يوفي بنذره أو لا يجب عليه؟ قالوا يجب عليه أن يوفي بنذره، فهذا يجب أن يصوم رابع. طيب إذا عينه، ما هو النذر مرات يكون مطلق غير مقيد ومرات معين، لله علي أن أصوم رابع أيام العيد عيد الأضحى، هل يجب عليه الصوم أو لا يجب عليه يا شيخ عبد الرحمن؟ قالوا يجب عليه أن يصومه مع الكراهة، مكروه أن يعينه، لكن من لم يعينه لا كراهة في صومه في ذلك الوقت. وكذلك يكره صيامه تطوعا، يعني من غير نذر، شخص يجي لرابع أيام عيد الأضحى يصومه تطوعا، قالوا هذا مكروه، هذا مكروه. طيب ما حكم صوم يوم الثاني والثالث اللي هي سيأتي عليها المصنف؟ قالوا هذا محرم، حتى من نذر أن يصوم مثلا كل خميس أو كل اثنين ووافق يوم الثاني أو الثالث، وافق يوم الخميس اللي هو نادر أن يصوم اللي هو ثاني أيام العيد أو ثالث أيام العيد، وافق نذره، هل يصومه أو لا؟ قالوا سواء كان نذر مطلق أو نذر معين لا يجوز له أن يصوم يوم الثاني ويوم الثالث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق هذه، أو يوم اللي هي يوم أول أيام التشريق وثاني أيام التشريق. وكذلك ما ورد في هذا الحديث ورد في الموطأ وفي غيره، وكذلك ما ورد في الموطأ وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف وينادي في الناس أيام منى اللي هي الثلاثة، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلا يجوز صوم هذين اليومين لا عن نذر ولا عن تطوع، يستثنى شيء واحد فقط يجوز صيام هذين اليومين لأجله، وهو من كان قد تطوع، من كان قد تمتع بالعمرة إلى الحج، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فالمتمتع واجب عليه الهدي، وإن عجز عن الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد ذلك إذا رجع، لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. إذن ثاني أيام عيد الأضحى وثالث أيام عيد الأضحى لا يجوز صومها، لا عن نذر ولا عن كفارة ولا عن غير ذلك، يستثنى من ذلك فقط يصومها المتمتع إذا لم عجز عن الهدي، له أن يصوم يوم الثاني أيام العيد الأضحى وثالث أيام عيد الأضحى.
0: وهذا شيخنا ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله وحرم صوم سابقيه إلا لكمتمتع لم يجد هديا.
1: نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه
1: قبل هذه المسألة فضل. شيخ يعني لعلنا لم نشر، وهذا أمر معلوم، لأول أيام عيد الأضحى وأول أيام عيد الفطر لا يجوز صومهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. فبالنسبة ليوم عيد الفطر وعيد الأضحى هذا محرم لا يجوز صومها لا تطوعا ولا نذرا ولا غير ذلك، والاستثناء عندنا في الصيام في ثاني أيام عيد الأضحى وثالث أيام عيد الأضحى، يجوز صومهما فقط للمتمتع إذا عجز عن الهدي فله أن يصومهما. رابع أيام عيد الأضحى هذا يعني يجوز أو بل يجب صومه لمن كان عنده نذر أو كفارة أو غير ذلك، يجب صوم الرابع هذا، ويكره تعيينه بالنذر لله علي أن أصوم رابع أيام العيد، تعيينه بالنذر مكروه، وصومه تطوعا كذلك مكروه.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن نوى برمضان وإن بسفر غيره أو نواه وغيره لم يجزه عن واحد منهما.
1: نعم، في رمضان سواء كان مقيم حاضر ويجب عليه الصيام أو مسافر، لأن المسافر لا يجب عليه الصيام، لا يجزيه صوم رمضان عن غيره. مثلا شخص عليه قضاء هو مسافر، يقول أنا رمضان هذا ليس واجب علي وأنا يجوز لي الفطر، فأنا سأصوم هذا اليوم بما أني مسافر ولا يجب علي رمضان الحاضر، سأقضي رمضان الماضي، علي أيام من رمضان الماضي. نقول له هذا لا يجزيك عن رمضان الماضي ولا عن رمضان هذا سواء كان مسافرا أم حاضرا. وهذا مشهور المذهب يا شيخ، وهذا الذي اقتصر عليه الشيخ الدردير في أقرب المسالك وفي الشرح الصغير عليه، ولكن ذكر الصاوي تفصيلا في هذه المسألة، يعني ذكر فيها قال هذه تتفرع إلى 16 مسألة، لأن صيام رمضان إما أن يصومه عن ينوي به يعني عن قضاء رمضان الماضي، أو أن يصومه عن نذر، أو أن يصومه عن كفارة، أو أن يصومه تطوعا. وهذه الأربعة إما أن تكون في الحضر وإما أن تكون في السفر، فهذه 8. وقال هذه 8 كلها، هذه 8 الأولى لا يجزئ فيها، لا يجزئ فيها إلا من نواه عن قضاء رمضان ماضي، قال لأن رمضان عن رمضان ينو، هذه ذكر هذا نقله يعني قولا عن ابن القاسم
0: على خلاف المشهور، يعني
1: على خلاف المشهور، لا المشهور نحن ذكرناه وسنكتفي به وهو المفتبه، لكن لعل شيء من التفصيل ذكره الشيخ الصاوي في بلغة ذلك. وكذلك قال والثمانية الأخرى اللي هي إذا نوى رمضان ومعه قضاء من رمضان آخر، يعني صوم رمضان هذا يقول يلا ننوي به رمضان هذا وقضاء، أو ينوي رمضان هذا ومعه نذر، أو ينوي رمضان ومعه كفارة، أو ينوي رمضان هذا ومعه تطوع، الذي نقله عن الزرقاني رحمهم الله جميعا قال في هذه الحالة يجزيه عن رمضان هذا ولا يقبل غيره، ورجح هذا الأمر. لكن يبقى المفتى به والمشهور في المذهب أنه لا يجوز أن يصام شهر رمضان سواء كنت حاضر ومقيم أم كنت مسافر، لا تنويه عن غيره ولا تنويه به رمضان وغيره. فإذا نويت هذا لا يجزيك عن هذا ولا عن غيره مما نويت. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس لامرأة يحتاج لها زوجها تطوع أو نذر بلا إذن وله إفساده بجماع لا إن أذن.
1: نعم، المرأة لا يجوز لها أن تتطوع بل ولا أن تنذر صوم يوم إلا بإذن زوجها، وهذا كله لحق زوجها عليها، ولما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني حاضر موجود، لو كان مسافر لها أن تصوم. يعني هو الإذن هذا من أجل ماذا؟ من أجل حق زوجها، فإذا كان مسافرا لها أن تصوم من غير إذنه، لكن إذا كان حاضرا فلا تصوم إلا بإذنه. وهذا الكلام في غير رمضان، أما رمضان فهذا يعني من غير إذنه، بل هو يجب عليه عليها وعليه، وحتى إن أمرها بالفطر لا يطاع في ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهنا يعني هذا أمر عظيم، يعني تضعه المرأة المسلمة نصب عينيها، وهو حق زوجها عليها. ويعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لآخر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقها حقه عليها. فليستحضر هذا الأمر. ويعني إذا دعا الرجل زوجته للفراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، هذا كله يعني لأن عندنا ضابط يا شيخ، هو كل ما من شأنه أن يوسع دائرة الحلال هذا سيضيق بالتالي دائرة الحرام. وكن نحن إذا ضيقنا على الحلال، هو بين الزوج وزوجته وكذا، رفضت، لم تطلبه، لم تلبي له طلبه غيره، في هذه الحالة سيؤدي إلى فتح باب شر وباب فيه إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهذا أمر ينبغي لكل مسلمة أن تضعه نصب عينيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم عبادة عظيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن صوم النافل: من صام يوما في سبيل الله باعد وجهه عن النار 70 خريفا. ومع ذلك لعظم حق الزوج على زوجته ليس لها أن تتقرب إلى الله بهذه العبادة إلا بإذن زوجها. نعم،
0: سواء يعني كان صوم تطوع أو صوم نذر.
1: نعم، ولو نذرا، ولو نذرا لا تنذر، وله يعني إن هي لم تستأذن منه وصامت أو نذرت وصامت، له أن يبطل صومها، يعني بأن يأتيها بأن يعاشرها، لأن هي، لكن إن أذن لها وقال: عندك لذن صيمي، بعد ذلك ليس له أن يفسد عليها صومها،
0: ليس له أن يرجع في كلامه. نعم. يعني إلا في إذنه.
1: نعم. نعم.
0: نعم. نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن فضل قيام رمضان. نعم. فقال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: نعم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه
1: فيه
0: وسلم.
1: الحث على قيام رمضان. من قام رمضان إيمانا، أي تصديقا بما وعد الله به من الفضل العظيم وما بلغنا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر، يعني لا يريد به رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. فكما جاء في الحديث الصحيح، يعني في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لهذا لابد لكل واحد منا أن يجاهد نفسه على إخلاص العمل لله عز وجل. وفي الحديث الآخر أيضا الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة 3، وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يستحضر هذا الفضل العظيم ولا يفوت قيام شهر رمضان في المساجد مع الجماعات. وعلماؤنا يعني ذكروا أيهما أفضل، هل الأفضل للمسلم أن يحافظ عليها في المسجد مع الجماعات بالنسبة لصلاة القيام يعني التراويح، أو أن يصليها في البيت؟ فمشهور المذهب عندنا أن الأفضل في البيت بما أنها نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذه نافلة من النوافل، فلهذا صلاتها في البيت بما أنها نافلة أفضل من صلاتها في المسجد. وعندنا قول، وهذا هو المشهور، هذا مقيد بقيد إذا لم تتعطل المساجد، أما إن تعطلت المساجد فصلاتها في المسجد أفضل. والقول الآخر عندنا في المذهب ولطائفة من أهل العلم هو أنه صلاتها في أن صلاتها في المسجد بالنسبة للتراويح لكونها سنة الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس عليها يومان أو ثلاثة، وبعد ذلك تركها خشية أن تفرض عليهم، وبعد ذلك يعني صار الناس يصلونها أفدادا وجماعات، ليس في جماعة واحدة في المسجد. وبعد ذلك في زمن عمر رضي الله عنه جمعهم على أبي وغيره من الصحابة الذين يعني صلوا بالناس جماعة في المسجد، ويعني رآها أنها يعني إنما تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الناس، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضى إلى خالقه، فلا يخشى من هذه العلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواشد، وهذه سنة الخليفة الراشد، فينبغي المحافظة عليها في المسجد. ولابن عبد البر رحمه الله قولا في هذه المسألة واختيار، وهو أنه يعني أينما يجد المصلي قلبه وخشوعه في الصلاة، إن وجده في البيت أفضل فهذا فليصليها في البيت. نتكلم عن صلاة التراويح والقيام، ليس صلاة العشاء وصلوات الرواتب، لا، بالنسبة للصلاة الصلوات الخمس الفرائض هذه لا شك لا يقول أحد يعني أن في المسجد أفضل، نتكلم عن صلاة القيام. وكذلك يعني إن وجد نفس قلبه وخشوعه في بيته فهو في بيته أفضل، وإن وجد ذلك أكثر الخشوع والحضور وكذا في المسجد فليصليها في المسجد. وهذا قد يفصل فيه بين حافظ القرآن وغيره، يعني من لم يكن حافظا للقرآن وكذا فهذا لا شك أن في المسجد أفضل له.
2: 90.9 FM
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 18 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الحج من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه مؤلف الأصل الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا عند الكلام على ما يسن بمزدلفة، حيث قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى: وسن جمع العشاءين بمزدلفة وقصر إلا أهلها كمنا وعرفة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله يتكلم عن واجب من واجبات الحج، ألا وهو نزول بمزدلفة. فمزدلفة عندنا فيها واجب، وهو النزول بقدر حتى الرحال، كما سيأتي والمصنف يذكر هذا الأمر، قد ذكرناه في الحلقة الأولى عند حديثنا عن أركان الحج وواجباته.
0: نعم صحيح.
1: وفي هذا الواجب عندنا سنتان، ألا وهما الجمع والقصر، الجمع بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء جمع التأخير مع قصر العشاء، طبعا المغرب لا تقصر. وعندنا في النزول بمزدلفة مندوبات، منها يعني المبيت بها، وكذلك الوقوف بالمشعر المشعر الحرام للإسفار.
0: سيأتي معنا شاء الله.
1: نعم سنأتي عليها بالتفصيل، لكن هذا يعني كمقدمة. وعندنا كذلك الإسراع ببطن وادي محسر، وسنأتي عليها بالتفصيل. فبدأ المصنف بالكلام عن سنن النزول بمزدلف، فقال: وسن جمع العشاءين بمزدلف. هذه السنة الأولى، جمع تأخير، يعني بعد أن يدفع الحاج من عرفات ينزل في مزدلفة، وعند نزوله يجمع ويصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير بأذانين وإقامة، كما جاء أو بأذان وإقامتين عفوا، كما جاء في حديث جابر، هذا عند حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة نزل بمزدلفة وصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وبعد ذلك اضطجع ونام إلى الفجر، وصلى الفجر بأذان وإقامة، وبعد ذلك يعني ركب ناقته القصواء وانطلق صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، فصعد عليه، وهو يعني على جبل قزح المعروف هذا، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بالمشعر الحرام إلى الإسفار، يعني الإسفار تضوى الدنيا وقاعدة ما زرقتش الشمس، فهذا هو الإسفار البين، إلى الإسفار. وبعد ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم لرمي جمرة العقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فأفعال الحج والعمرة وغيرها من العبادات هذه أخذت من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. نعم. إذن عندنا سنة، السنة هي أن نجمع بين العشاءين، وهذه السنة لجميع الحجاج حتى لمن هم من أهل مزدلفة. أما القصر فهي أيضا لجميع الحجاج، إلا بنستثن منهم، نستثن منهم أهل مزدلفة، وهذا ضابط عندنا في ما يتعلق بالحج، مثلا جمع الظهر والعشاء، وهذا جمع الظهر والعصر، الظهرين يعني في عرفة بمسجد نمرة، أو حتى لمن لم يكن بمسجد نمرة، هذا من السنة أيضا الجمع. هذا الجمع سنة للجميع، لكن القصر لا يكون لمن هم من أهل مزدلفة، لمن هم من أهل مزدلفة لا يقصرون في منطقتهم ويقصرون في عرفة، ومن كان من أهل عرفة يجمع في عرفة ولا يقصر بها ويقصر في مزدلفة، وهكذا منن، من كان من أهل منن لا يقصر يقصر بها ويقصر من كان من غير هذه المنطقة.
0: فإذا شيخنا من أهل منى أو أهل عرفة أو المزدلفة اللي عايش غادي يعني
1: اللي ساكنين
0: اللي نعم ساكن غادي
1: اللي ساكن غادي نعم المقيمين بها نعم. هذا ما قصده المصنف قال وقصر إلا هذه السنة الثانية. إذن السنة الأولى الجمع وقلنا هذه عامة لجميع الحجاج، والقصر قلنا لجميع الحجاج أيضا نستثني منهم فقط من كان مقيما بمزدلفة نعم. كما استثنينا في عرفة من كان مقيما بعرفة، وكما سنستثني من كان مقيما بمنى نعم. من القصر أيضا
0: نعم.
1: قال وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل إن وقف مع الإمام والناس بعرفة وإلا فكل لوقته.
1: نعم هنا يعني هذه السنة من صلى المغرب والعشاء قبل أن ينزل بمزدلفة، قبل أن يأتي مزدلفة صلى المغرب والعشاء، قال مندوب في حقه من يسن في حقه أن يعيدهما ليأتي بهذه السنة، لكن بضوابط وشروط. فعندنا نستطيع أن نفصل هذه المسألة بأن نقول هذا الذي صلى بغير مزدلفة إما أن يكون قد وقف مع الإمام ومع الناس، أو أنه جاء متأخرا ولم يقف مع الإمام ومع الناس، لأنه هو يدرك الوقوف يدرك الركن، ولو جاء بعد منتصف الليل يدرك الركن ويجب عليه هدي لأنه فوت الوقوف في النهار بالنسبة لمذهبنا. فالمهم من لم يقف مع الإمام ومع الناس فهذا نقول له يصلي كل فرض في وقته، المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلف. ومن صل يعني وقف مع الإمام ومع الناس ولكنه تأخر يعني فلم يصلي بمزدلفة ولم يجمع وجمع قبلها، فنقول هذا يعني صلاته أو جمعه للمغرب والعشاء قبل مزدلفة إما أن يكون لعذر تأخره أو لغير عذر، عذر في نفسه كونه مريض أو كذا، أو عذر في دابته أو راحلته أو سيارته أو كذا. فإن كان لعذر فهذا لا بأس يجمعهما أينما حبسته راحلته أو سيارته أو كذا يجمعهما، ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلفة. أما من كان تأخره لغير عذر فهذا نقول له حتى وإن صليتهما قبل أن تصل إلى مزدلفة يسن في حقك أن تعيدهما في مزدلفة. فهذا معنى كلام المصنف في هذه الجزئية.
0: وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل.
1: المعذور إذن عادي
0: إيه.
1: في أي محل وما يعودش.
0: هذا إن وقف مع الإمام والناس بعرفة.
1: نعم قلنا من لم يقف هذا
0: وإلا في كل لوقته.
1: في كل لوقته هذا نعم. معنى الكلام نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على ما يجب بمزدلفة فقال ووجب نزوله بها.
1: نعم عندما يدفع الحاج من عرفات فإن لم ينزل بها مطلقا وذهب مباشرة إلى منى ليبيت بها ويرمي جمرة العقبة فهذا نقول له يجب عليك دم، لأنك فوتت واجبا من واجبات الحج. فالواجب عندنا في مزدلفة هو النزول بقدر حط الرحال، يعني نقول نصف ساعة أو شيء من هذا القبيل أو أكثر، يعني بقدر ما الإنسان ينزل كان عنده ساك ولا شنطة وفيها شيء من الأكل يأكل ويجمع الصلاتين خلاص أنت أديت الواجب. من فعل هذا وانطلق بعد ذلك دفع وذهب إلى منى نقول له خلاص أنت أتيت بالواجب ولا يجب عليك دم. لكن من لم ينزل مطلقا أو نزل بسرعة وصعد لم ينزل بقدر حط الرحال فهذا نقول له وجب عليك دم لأنك فوت واجبا من الواجبات. وسبق وأن ذكرنا ونزيد نذكر قلنا الركن عندنا والفرض في الحج ما يبطل الحج بتركه، وهي أربع فرائض أربع أركان، وهي الإحرام والسعي بين الصفاء والمروة وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة. هذه الأربعة هذه لا تنجبر بالدم، يبطل الحج بتركها إن فاتت ولم يمكن التدارك. وباقي الأفعال عندنا واجبات، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتم نزول مزدلفة في رجوعنا، مبيت ليلات ثلاث بمنا. فإذا عندنا من الواجبات التي إن فرط فيها الحاج ولم يأتي بها وجب عليه الدم هي النزول بقدر حط الرحال بمزدلفة. نعم
0: الشيخنا، يعني قد يحدث لبعض الحجاج خاصة لما يكون يعني سائق الحافلة ممكن جديد ما يعرفش الطرق، أحيانا لما ينطلق بهم يعني من عرفة يسلك طريق يعني تذهب به إلى ميناء بشكل مباشر من غير ما ينزل في عرفة، عفوا من غير ما ينزل في مزدلفة يعني.
1: نعم.
0: فهذا يعني يفوت عليهم النزول بمزدلفة.
1: نعم.
0: يجب في حقهم دم.
1: يجب عليهم دم.
0: نعم.
1: من فوت فاته هذا الواجب، لأن هذا واجب.
0: نعم.
1: الجمع من لم يجمع فوت سنة.
0: سنة. نعم.
1: الوقوف بالمشعر الحرام، المبيت بمزدلفة، هذه كلها يعني مندوبات وسنن. الأفضل للحاج أن يأتي بحجه بتمامه ليكتمل أجره وكذا، لكن لا يجب عليه دم إن فوت شيء من السنن أو من المندوبات، لكن إن فوت واجبا فيجب عليه دم. نعم.
0: هو شيخنا شو المقصود بالدم؟
1: الدم اللي هو الهدي.
0: نعم.
1: الهدي، وأحيانا يطلق الدم على الفدية أيضا.
0: نعم.
1: لكن الفدية يعني فمن وهسنأتي نتكلم عليها، لكن الفدية تكون بواحد من ثلاثة أمور، لمن حلق مثلا أو فقد قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك اللي هو دم.
0: دم،
1: لأن الفدية تكون بالدم وبغير الدم، لكن الهدي ما يكونش إلا بالدم، يعني النسك يتقرب به إما بدنة وإما بقرة وإما شاه. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يندب بمزدلفة فقال وندب بياته وارتحاله بعد صلاة الصبح بغلس.
1: نعم، سبق وأن أشرنا عندنا مندوبات.
0: نعم.
1: بمزدلفة هي ثلاثة، وفيه مندوب رابع سنذكره لأن المصنف ذكره بعد ذلك عند حديثه عن رمي جمرة العقبة، ويغفل عنه الكثير ولابد أن ننبه عليه وذكرنا فيه يا شيخ، اللي هو المندوب الرابع. قول لي المندوب الرابع.
0: إن شاء الله.
1: عندنا المندوب الأول اللي هو المبيت بها، وقد سبق وأن ذكرنا حديث جابر وغيرها، أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك تدل على هذا المندوب اللي هو المبيت بمزدلفة. فمن لم يبت طالما قد حط الرحال وبقدر جمعه بين الصلاتين وبقدر أن يأكل شيء يسير أو يشرب أو كذا، وبعد ذلك انطلق إلى ميناء، نقول له خلاص أنت ما عليكش دم طالما أنت أتيت بالواجب، لكن إن أردت الفضل في ذلك فينبغي عليك أن تبيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التبيت بها، فالمبيت هذا مندوب، من لم يأتي به لا يجب عليه دم ولا وقد اكتمل، أو نقوله يعني
0: صح حجه
1: لكن لم يكتمل. إن أردت الكمال فعليك الإتيان بالمندوبات والسنن كلها. نعم. يضطجع إلى الصبح، والصبح يعني هنا قال وارتحاله بعد صلاة الصبح، لأن ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصواء يعني بغلس، يعني الدنيا قاعدة مظلمة، لحديث عائشة رضي الله عنها كنا النساء المؤمنات اشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفنا متلفعات بمرطهن لا يعرفن من الغلس. من الغلس اللي هي الظلمة، يعني قاعدة الحكاية مظلمة، والإسفار اللي هو تضوى الدنيا وقاعدة مزرقتش الشمس. فإذا هذا مندوب يبيت بمزدلفة إلى أن يصلي الصبح. بعد أن يصلي الصبح والحكاية قاعدة مظلمة مضوطش الدنيا، يطلع يركب راحلته أو على قدميه، يعني حتى على رجليه ما فيش بأس، وهذا عن تجربة، يعني المسافة ليست بعيدة من أراد أن يبيت، حتى الحافلة يعني طالما الإنسان في صحة وعافية، تولى عجزة وكبار السن واللي ما يقدرش يمشوا على رجليهم لا بأس حتى يمشوا مع الحافلة، لأن أكثر الحافلات الآن ما يبيتوش إلا القليل، هذا ما جربناه. فيذهبون يعني للمبيت بمنن، فهذا قد فوتوا هذا المندوب. لكن النصيحة لمن كان به صحة وعافية وأن يبيت ويأتي بهذا المندوب إلى أن يصلي الصبح. بعد أن يصلي الصبح يقوم ويذهب إلى المشعر الحرام، وقد قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهنا لاحظ أنه إلى الغلس وبعد إلى المشعر الحرام وعند الإسفار قبل طلوع الشمس تدفع بها وتذهب إلى منن، كما سيأتي في المندوبات الأخرى. وهذا مخالفة للمشركين في الجاهلية قبل الإسلام، كان ما يسمون بالحمس، يعني يسمون قريش أنفسهم بالحمس ويجعلون لأنفسهم يعني موقفا غير موقف عامة الناس، الناس يقفون بعرفات، أما قريش اللي هم الحمس قالوا نحن نقف بمزدلفة. لماذا؟ لأن مزدلفة في الحرم، قالوا نحن ينبغي أن نعظم الحرم أكثر من ما نعظم الحل، ونجعل لأنفسنا خصوصية على عامة الناس. ولهذا نزلت هذه الآية ردا عليهم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني جمهور الناس اللي هو ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد ورد المشعر الحرام، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه قف وادعوا بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار، اللي هو هذا هو اللي هو يعني
0: سيأتي المصنف.
1: نعم ببطن محاسر الإسراع ببطن الوادي، وسيأتي يعني هذا المندوب الإسراع دون الجري، هرول يعني هرول فيه المسلم والذكر تحديدا يعني الرجل. نعم
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ووقوفه بالمشعر الحرام مستقبلا للدعاء والثناء للإسفار وإسراع ببطن محسر.
1: نعم هذه إذن هي المندوبات الثلاثة، المبيت هذا مندوب بمزدلفة، وعندما نصلي الفجر نذهب للمشعر الحرام ونستقبل القبلة وندعو الله فيه إلى الإسفار، يعني إلى أن تضوى الدنيا قبل ما تزرق الشمس، حتى نخالف المشركين الذين كانوا يدفعون منها بعد الشروق بعد طلوع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك. فنحن نبقى إلى الإسفار، تضوى الدنيا قبل طلوع الشمس ندفع منها إلى منى لرمي جمرة العقبة. والإسراع في بطن وادي محسر اللي هو وادي النار، يعني هذا نسرع فيه ونهرول، طبعا هذا الأمر للرجال لا للنساء، دائما عندما نقول سعي عندما نقول رمل غيره هذه سنن ومندوبات تخص الرجال لا النساء، لأن المرأة مطلوب فيها الستر لا ليس مطلوب فيها الجري وغيره.
0: طيب شيخنا هذه المندوبات الثلاث، ما هو المندوب الرابع؟
1: نعم المندوب الرابع الذي سيذكره المصنف عند حديثه عن رمي جمرة العقبة هو أن الحاج يلتقط الحصيات السبع التي هي لرمي جمرة العقبة يلتقطها من مزدلف. إن التقطها من مكان ثاني فلا بأس، لكن مندوب وخصوصا رمي جمرة العقبة فيها خصوصية يندب التقاطها من مزدلفة، ويغفل الكثير عن هذا. والأمر الآخر عن تجربة يا شيخ في مثل هذا، يعني ينبغي ليس فقط التقاط سبع حصيات لرمي جمرة العقبة، بل التقاط الحصيات كلها. عندنا احنا سبعة لرمي جمرة العقبة، هذا في يوم الحج الأكبر لن نرمي إلا جمرة العقبة التي سنتحلل بها التحلل الأصغر، وعندنا الأيام من الثلاثة لمن أراد أن يتأخر ويكملها كلها، كل يوم عندنا 21 حصى، يعني 21 في الثلاثة ب 63 مع سبعة 70، يعني دير كيس أنت بورصة غيرة حاجة وتضع فيها الحصيات. والحصى كما سيأتي الحصى ينبغي أنك أنت اللي بتاخذها هذه ما تكونش صغيرة يعني مثل الحمصة أو كذا، لا قالوا مثل الأنملة، الأنملة الإصبع يعني أو طرف الإصبع هذا، يعني نقولوا مثل الفول في حجم الفول، أكبر شوية أصغر بيسير ماشي، لكن ما تكونش صغيرة جدا لأن الصغيرة لا تجزي، والكبيرة لو واحد بياخذ رشادة كبيرة ويرمي بها تجزئ مع الكره، فالمطلوب انها تكون في حجم الفول الحصاء او رشادات هذم اللي بناخذهم انا وبنجمعهم، وحبة ذا لانك لن تجد هناك يا شيخ اقل شيء في المكان اللي فيه المخيمات وكذا، يعني وكانها كلها الحكايه صوان غادي، وسياتينا انه يكره انك انت تكسر تاخذ رشاده وتكسرها على اثنين وعلى ثلاثه وكذا، ويكره انك ترمي بحجر او بحصى قد رمي بها. فلهذا في مزدلفه الحصى موجود بكثر. فالنصيحة للحاج أن يلتقط الحصى من مزدلفة سواء لرمي جمرة العقبة أو لغيرها من جمرات منى، يأخذها كلها بالزايد، مش غير 70 مفروض حتى أكثر كان يقدر يأخذ لعل يحتاج بعض الحجاج وكذا ويعطيه، لأن سيأتينا بالنسبة لرمي لحصيات التي يرمي بها في أيام منى يأخذها يلتقطها من أي مكان، ما فيش بأس، ما فيهاش مندوب معين، عندنا المندوب فقط هو التقاط الحصيات. لماذا؟ لرمي جمرة العقبة، هذه مندوبة أنك إحنا نأخذوها منين؟ نأخذوها من مزدلفة. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن جمرة العقبة ومندوباتها فقال: ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا.
1: نعم، طبعا هي جمرة العقبة ليست مندوبة، هي واجب من الواجبات، وهي اللي بنتحلل بها التحلل الأصغر، وأمرها شأنها عظيم ومكانها في النسك. لكن المندوب وين؟ المندوب هو أني أنا أول ما نصل نرميها،
0: يبادر بالرمي،
1: المبادرة. نعم. الاستعجال، المبادرة به، مش نمشي ننزل نحط رحالي ونريح وغيره وبعدين نرميها، لا. إن كنت راكبا فراكب، وإن كنت ماشيا فماشي، فالمبادرة مطلوبة. أول ما أصل إلى منى ينبغي أن أبادر برمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الأخيرة يا شيخ. عندنا الجمرة الأولى التي هي محادية أو جهة مسجد منى، هذه الجمرة الصغرى، وعندنا الجمرة الوسطى، وعندنا جمرة العقبة يعني الجمرة الكبرى اللي هي الثالثة. وفي يوم الحج الأكبر لن نرمي الجمرة الأولى ولا الوسطى، لن نرميهما، هذا سنرميها في أيام منن، في أيام منن سنرمي كل يوم، نرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، لكن في اليوم الأول لن نرمي إلا جمرة العقبة، فاللي يفهم هذا الأمر. نعم.
0: قال: ومشيه في غيرها.
1: نعم، إذن شفت، والمشي يا شيخ في بعض النسق واجب، وقد مر معنا هذا، وللتذكير نقول إن المشي للقادر في طواف الإفاضة وفي طواف القدوم، وكذلك في سعي الحج وسعي العمرة كذلك، هذا واجب. فمن ركب في كروسة ولا دراجة ولا غيره وهو قادر على المشي، هذا نقوله له راه وجب عليك دم، وجب عليك هدي، لأنك أنت قصرت في واجب. بينما المشي في رمي أيام منن، في جمرات منن، فقال هذا مندوب إنك تمشي، لو ركبت ما فيش بأس، وجمرة العقبة على هيئتك التي أنت أتيت بها، إن راكبا فراكب وإن ماشي فماشي. لكن مع الازدحام وكذا، يعني الآن لعله لا يسمح بي بي بي لما نتكلموا على الدواب وكذا، يعني عصر مثل هذا فات، لكن سابقا يعني هم كانوا يأتون على دواب، فبالدابة متاعه يأتي ويرمي الجمرة يعني. نعم،
0: لا ما شاء الله، يكون أربع أدوار هي أصلا.
1: طيب الجمرة. ماشي، لكن عموما لا يجب علي المشي في رمي الجمار وإن كنت قادرا عليه. نعم. بل في جمرة العقبة يندب على الهيئة التي أتيت بها. لو واحد جايب دراجة أو كذا يعني، أو المركوبات هذه الصغيرة أو كذا، فما فيش بأس لو رميه وهو راكب، لا يطلب المشي فيها.
0: نعم.
1: بينما في رمي جمرات منن في أيام الثلاث قالوا هذه مندوب فيها المشي، ولو ركبت وأنت قادر على المشي ما فيش بس، لكن الأفضل المشي. نعم.
0: ثم قال: وحل بها غير نساء وصيد.
1: نعم، هذا التحلل الأصغر، عندما نرمي جمرة العقبة سنتحلل التحلل الأصغر، فيحل للحاج بهذا النسك برمي جمرة العقبة، يحل له كل ما كان ممنوع منه، كان ممنوع من الحلق وكذا وأخذ من الأظافر الآن يباح له، كان ممنوع من لبس المخيط والمحيط بالنسبة للرجل الآن يباح له، المرأة كانت ممنوعة من النقاب ومن القفازين يباح له أن يلبس الآن. طيب إذن لكن بقي ممنوعان، ألا وهما الجماع، يعني أن يأتي زوجته أو أهله، لا نقول هذا مازال حتى يتحلل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة كما سيأتي تفصيله. فعندنا هذا التحلل الأصغر يباح لكل شيء إلا الصيد وإلا النساء، وعندنا في المذهب مكروه الطيب كما سيشير إلى ذلك المصنف.
0: لا.
1: الطيب لا بأس إن تطيبت بعد رمي جمرة العقبة، لكن الأفضل أن تتركه حتى تتحلل التحلل الأكبر. نعم.
0: قال: وحل بها غير نساء وصيد وكره الطيب. ثم قال رحمه الله: وتكبيره مع كل حصات وتتابعها ولقطها.
1: نعم، هذه مندوبات تتعلق برمي جمرة العقبة. يعني المندوب هذا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فأنا إن فعلته أتحصل على الثواب وتكتمل عبادتي وأتحصل على الأجر العظيم، وإن أنا لم آتي بها لم يجب علي دم ولا غيره. فمن المندوبات أنه عندما أرمي كل حصى أكبر الله أكبر، عندما أرمي كل حصى من الحصيات السبع هذه التي أرمي بها جمرة العقبة التكبير فيها. وهذا المندوب سواء في جمرة رمي جمرة العقبة أو في غيرها من الجمار في أيام منن. وكذلك التتابع، يعني ما يكونش فيه فاصل بين رمي كل حصى والأخرى، فلو حصل فاصل لا يبطل هذا الرمي، لكن الأجر حتى يكون أفضل ما يكونش فيه فاصل بين رمي هذه الحصيات
0: بجرة بعض يعني.
1: نعم. ولقطها، طبعا المقصود باللقط هنا يعني سواء التقطها بنفسه أو لقطها له غيره لا بأس. وقد قلنا من المندوبات أنها بالنسبة لجمرة العقبة أن تكون قد التقطت من مزدلفة، من أسفل تساق من مزدلفة، يقول ابن عاشر كالفولي وانحر هاديا إن بعرفة أوقفته. فالشاهد إذن عندنا من المندوبات أن الإنسان يلتقطها بنفسه أو يلتقطها له غيره لا بأس، لكن قلنا من المكروه أنك تأخذ حصى وتقعد تكسر فيها على أجزاء، وهذا مرات تحتاج له لو أنت ما التقطتش من مزدلفة. فلهذا النصيحة لجميع الحجاج أن يلتقط الحصى لجميع الجمرات، لجمرة العقبة ولغيرها من أيام منن، كلها يلتقطها من مزدلفة لأنه متوفر بكثرة في مزدلفة. قلنا مكروه أنك أنت تكسر يعني حجرة أو كذا حتى إلى أجزاء وترمي بها تجزئ، لكنها مكروه، الأولى عدمه. وكذلك مكروه أنك أنت تأخذ حصى قد رمي بها. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وذبح وحلق قبل الزوال وتأخيره عن الذبح والتقصير مجز.
1: نعم، هذه جزئيات كثيرة ومندوبات، نأتي على الأول. قال: وذبح وحلق قبل الزوال. طبعا الذبح لمن وجب عليه الذبح الهدي للتمتع أو غيره هذا واجب، أو لمن أوقفه معه هذا واجب وليس مندوب. وكذلك الحلق واجب من الواجبات وليس مندوب. لماذا ذكره هنا؟ قال محل المندوب يعني كونه قبل الزوال، حبذا أن يكون الذبح والحلق قبل الزوال.
0: المندوب هو التوقيت،
1: التوقيت فقط. نعم. وإلا فهما واجبان، إذن فمحل المندوب أن لا يؤخرهما إلى بام بعد الزوال.
0: الزوال هو الظهر يعني أذان الظهر.
1: نعم نعم، أذان الظهر. وبعد ذلك قال: وتأخيره عن الذبح، يعني التأخير الحلق على الذبح.
0: هذا مندوب بروحه يعني.
1: مندوب. فلو قدم الحلق على الذبح أجزأه. تو الذبح طبعا عندنا في الغالب بداية التوكيل الآن، قليل من يتولاه بنفسه مع هذه الأعداد الكبيرة وكذا، التوكيل مجزئ هو. فعندنا يعني الحمد لله أن الذبح وترتيبه مش واجب في المذهب عندنا يا شيخ، وهذه ستأتينا وسنفصل فيها أكثر، لكن لابد من الإشارة إليها الآن. أفعال يوم الحج الأكبر أربعة، اللي هي رمي جمرة العقبة والنحر على هذا الترتيب، ونحر الهدي وبعدها الحلق وبعدها طواف الإفاضة، التي يجب ترتيبها اثنان. لابد أن يتقدم الرمي على الحلق، فإن تقدم الحلق أنا تخيل، مش لو قلنا احنا رمي جمرة العقبة هو الذي سأتحلل به التحلل. نعم. الأصغر. نعم. أنا كنت ممنوع من حلق الشعر ومن أخذ من الأظافر وغيره، لكن لما رميت جمرة العقبة تحللت التحلل الأصغر ولا بأس بعد ذلك أنا أخذ من شعري. تخيل أن يعني حلقت، من أفعال هي يوم الحج الأكبر، لكن أتيت بها قبل رمي جمرة العقبة، عندنا وجبت علي فدية لأنني يعني حلقت قبل أن أتحلل التحلل الأصغر. فإذا هذا واجب أن يكون الرمي قبل الحلق. والواجب الآخر في ترتيب هذه الأفعال الأربعة أن يكون طواف الإفاضة أيضا متأخر عن ماذا؟ متأخرا عن رمي جمرة العقبة. فإن قدمت بأن ذهبت لطواف الإفاضة قبل أن أرمي جمرة العقبة فقد وجب علي هدي. الباقي باقي الأفعال ترتيبها مندوب وليس واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج لمن سأله عن ذلك. فلو أنا أتيت مثلا بالنحر، انحرت قبل رمي جمرة العقبة ما فيش باس، خلفت المندوب بس لكن ما عليش دم. أو مثلا الحلق، حلقت قبل النحر، فيش بأس. أو طواف الإفاضة فعلته قبل يعني الحلق أو قبل رمي جمر أو قبل النحر ما فيش بأس، أو قبلهما معا ما فيش بأس. إذن لابد نركز عليه فعلين، لابد الرمي يكون قبل الحلق حتى لا يجب علي فدية،
0: وقبل طواف الإفاضة
1: حتى لا يجب علي هدي.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والتقصير مجز.
1: نعم، هو النبي لا شك أن الحلق أفضل، وقد قال الله عز وجل: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولكن لا شك أن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا: اللهم اغفر للمحلقين، بعد ذلك قالوا له وللمقصرين، قالوا للمقصرين بعد ذلك. فلا شك أن الحلق أفضل، لكن يجزي يحصل به التحلل، تكون قد أتيت بهذا الواجب إن أنت قصرت. لكن ينبغي الانتباه، في مذهبنا لا يكفي الاقتصار والأخذ من بعض الشعر سواء بالحلق أو بالتقصير، لابد من الأخذ من عموم الشعر سواء هذا في الرجل

0: حق الرجل تقصيره يكون بالاقتراب من أصول الشعر لا من طرف الشعر. طيب المرأة قلنا تقصيرها أن تجمع جميع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة 3-4 سنتي من طرفه به، لكن الرجل إن أراد التقصير ولم يعني يحلق نقول له ينبغي أنك أنت تقترب من أصول شعرك، تأخذ مثلا نقول إحنا رقم 4-5 غيره اللي هو ما فيش بس، فهو اقترب من باي. طيب هو لم يقترب من أصول شعره وإنما أخذ من أطرافه، البعض عنده شعر طويل أو كذا خذ من أطراف جميع شعره
1: بالمقص وخلاص
0: بالمقص من جميع الشعر. طبعا قلنا كان من بعض الشعر ما يجزيش، لكن هو خذ من أطراف الشعر، قالوا لا بأس يجزيه طالما أخذ من جميع شعره، ولكن من الأطراف قالوا يجزيه مع الكراهة. يعني الأولى بالنسبة لتقصير الرجل أن يقترب من أصول شعره، والمرأة تأخذ من طرف شعرها، ومن الكل لا من البعض، لابد أن ننبه على هذا. التقصير والحلق حتى يجزئ في مذهبنا لابد من عموم شعر، مثل مسح الشعر الرأس في الوضوء يا شيخ، لا يجزئ عندنا مسح بعض الرأس، لابد أن نمسح الرأس كاملا في الوضوء. فكذلك هنا الحلق والتقصير يتعلق بجميع الشعر، شعر الرأس.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله وهو للمرأة تأخذ من جميع شعرها نحو الأنملة، والرجل من قرب أصله وأجزأه الأخذ من الأطراف لا حلق البعض.
0: نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. كنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الركن الرابع من أركان الحج، ألا وهو طواف الإفاضة، حيث قال: الركن الرابع طواف الإفاضة، وحل به ما بقي إن حلق وقدم سعيه. تفضل شيخ.
1: شوف يا شيخ، بداية أذكر أننا سبق أن شرحنا ما يتعلق بأنواع الطواف. فعندنا طواف ركن يبطل الحج بتركه وهو طواف الإفاضة، وعندنا طواف واجب يجبر بالدم وهو طواف القدوم لمن وجب عليه، فهو لا يجب على جميع من قصد بيت الله الحرام للحج، يعني يجب على البعض دون البعض. نعم، وقد سبق أن فصلنا فيه. وعندنا طواف الوداع وهو في المذهب عندنا سنة لا واجب. فالآن يتكلم عن الطواف الذي هو ركن وفرض يبطل الحج بتركه وبه يحصل التحلل الأكبر، لكن بشرطين. متى يعني هو المعلومة اللي عندنا مثلا شائعة انه يقول لك التحلل الأصغر يحصل برمي جمرة العقبة، والتحلل الأكبر

0: يحصل بطواف الإفاضة. نعم كلام صحيح، لكن بشرطين، حتى يحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة لابد أن يكون ثمة شرطان: أن أكون قد حلقت قبل طواف الإفاضة، لأن سبق أن ذكرنا أن الحلق وطواف الإفاضة مش واجب ترتيبهم، مندوب فقط. فلو أنا قدمت طواف الإفاضة، رميت جمرة العقبة مثلا ولم أحلق، وأتيت لطواف الإفاضة، قلت مش قلت لي أنتم مندوب، يلا ما فيش باس نأتي لطواف الإفاضة أولا بعد ذلك سأحلق أو أقصر، فهذا هل سيتحلل التحلل الأكبر؟ هو حتى التحلل الأصغر قاعد ما تحللاش. فهذا شوف، هذا لا يتحلل التحلل الأكبر. فإن جامع بعد أن طاف طواف الإفاضة وقبل أن يحلق، هذا سنقول له عليك دم، وإن اصطاد فلا بأس، إن اصطاد فلا بأس. هذا شيء. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الأول حتى أتحلل أنا التحلل الأكبر بطواف الإفاضة لابد أن أكون قد حلقت قبل طواف الإفاضة. الشرط الثاني حتى يحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة هو أن أكون قد سعيت سعي الحج، بأن يعني وجب علي طواف القدوم فسعيت بعد طواف القدوم، لأن السعي سبق وأنه من واجباته أنه يكون بعد طواف، لابد أن يكون بعد طواف، وحبذا بعد طواف محتم، ما يجيش أنت يعني بعد طواف غير محتم، اللي هو طواف القدوم عندنا المحتم وطواف الإفاضة، واحد واجب والآخر فرض وركن. فإن لم أطف طواف القدوم بأنه لم يجب عليه مثلا، وهذا الغالب عامة الناس يعني يتمتعون طالما هو تمتع، ربنا يقول فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، يعني يذهب وهو محرم بالعمرة فيفعل أركان العمرة ويتحلل منها ويبقى حلال إلى يوم التروية، يحرم من المسجد أو من فندقه، فمن أحرم من هناك لم يجب عليه طواف القدوم وبالتالي لم يسعى سعي الحج، فهذا مازال أمتى بديره؟ بديره بعد طواف الإفاضة. فمن طاف طواف الإفاضة وهو لم يسعى نقول له أنت لم تتحلل التحلل الأكبر إلا بعد أن تسعى سعي الحج. وقد ذكرنا فيما مضى، لعلك تذكر معي الشيخ عبد الرحمن، أنه قلنا يندب في حق الآفاقي اللي يجي من الآفاق زي حالاتنا وتونس ومصر ومغرب وغيره ويذهب إلى هناك، حتى المتمتع عندما يريد الإحرام من الحج قالوا يندب في حقه أن يخرج للميقات، فإن أتيت أنا بهذا المندوب وعند إحرامي لم أحرم من البيت وخرجت إلى الميقات وأحرمت منه، عند ذلك سيجب علي طواف القدوم. صحيح. إن لم يضيق الوقت على الوقوف بعرفة طبعا.
1: نعم مرة
0: نعم. فإن وجب علي طواف القدوم وطفت طواف القدوم وسعيت بعده السعي بين الصفا والمروة، خلاص أنا بعد ذلك سأتحلل التحلل الأكبر بمجرد
1: من طواف الإفاضة.
0: نعم. جميل. باهي يا شيخ، أنا متمتع كما هو العام وأحرمت من البيت سواء من الفندق عندي ولا من المسجد الحرام، ولم يجب علي طواف القدوم وبالتالي لم أسعى سعي الحج، إن أنا طفت طواف الإفاضة ولم أسعى بعد وحصل مني إتيان الزوجة أو الصيد، ما الحكم؟ قالوا يجب علي دم. واضح الأمر؟
1: واضح. نعم
0: نعم.
1: يعني شيخنا الفرق بين عدم تقديم السعي وعدم تقديم الحلق، إن في عدم تقديم الحلق إن اصطاد ليس عليه شيء.
0: نعم. أما عليه شيء في الجماع فقط.
1: في الجماع. نعم. أما في لم يقدم السعي واصطاد فعليه دم.
0: سواء الصيد أو الجماع. لأن هذا ركن.
1: نعم.
0: بخلاف الرمي.
1: نعم.
0: الرمي ليس ركن.
1: بخلاف الحلق.
0: إنما
1: الحلق.
0: بخلاف الحلق. نعم. بخلاف الحلق. نعم. نعم. واجب من الواجبات. نعم. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. ما قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقته من طلوع فجر يوم النحر كالعقبة.
0: نعم. لا أستطيع أن أقدم النسك قبل وقته، لا يجزئني إن أنا طفت طواف الإفاضة قبل الوقت. نعم. ومتى وقته يبدأ؟ يبدأ وقت طواف الإفاضة بعد طلوع فجر يوم النحر. أفعال الحج الأربعة كلها اللي هي سمي بيوم الحج الأكبر لأن مناسكه كثيرة، ما شاء الله أربع مناسك عندنا يفعلها الحاج يوم الحج الأكبر، ولهذا يوم عيد الأضحى أول أيام عيد الأضحى. فإذا طواف الإفاضة لا يجزئ قبل ذلك. وإلى متى يمكن أن أؤديه؟ قالوا يعني بحيث أنه لا يجب علي دم، إلى أن يدخل شهر الله المحرم. لكن إن أخرته إلى بعد شهر الله المحرم وجب علي الدم لأنني أديته بعد خروج أشهر الحج.
1: نعم.
0: إذن عرفنا البداية، والأفضل طبعا هو أن أفعله في يوم الحج نفسه، يعني يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عيد الأضحى بعد أن أرمي، أو بعد رجوعي من منى لا بأس لو بقيت هناك، لكن أنا تحللت التحلل الأصغر.
1: نعم.
0: لابد ندير في ذهني أنني حرام علي الزوجة، ومحرم علي يعني الوطأ محرم علي، ومحرم علي كذلك الصيد، ويكره في حق الطيب
1: طيب.
0: إلى أن أرجع بعد أيام منا لو أردت هذا يعني، لكن الأفضل هو في نفس اليوم لو أردت هذا لا بأس أني يعني بعد ذلك يعني أطوف طواف الإفاضة بعد أن أذهب إلى مكة وأنتهي من أيام منا الثلاثة أو الاثنان إن أنا تعجلت في خروجي.
1: نعم. قال: ووجب تقديم الرمي على الحلق والإفاضة.
0: نعم، هذا ما أشرنا إليه سابقا. نعم. شيخ، لأن قلنا أفعال الحج عندنا أفعال الحج يوم الحج الأكبر اللي هي يوم الأول من أيام الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة أربعة، اللي هي بدايتها برمي جمرة العقبة، وبعد ذلك النحر هكذا الترتيب، وبعد ذلك الحلق، وبعد ذلك طواف الإفاضة. فيجب علي أن أقدم الرمي على الحلق وعلى ماذا؟ وعلى طواف الإفاضة. فإن أخرت الرمي على واحد منهما وجب علي دم، فإن أخرته على الحلق وجبت علي الفدية، وإن أخرته الرمي أخرت الرمي على طواف الإفاضة وجب علي هدي. لكن أستطيع أن أتخلص من هذا يعني اثنان، أما الحلق ما فيش تخلص يا شيخ. إن أنا قدمت الحلق على رمي جمرة العقبة وجب علي الدم، وما عندي كيف أتخلص منه، أنا فعلت محظور من محظورات الإحرام وأنا لم أتحلل أحد التحللين، فلهذا وجب علي دم. لكن طواف الإفاضة، إن أنا قدمت طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة يمكنني التخلص، كيف ذلك؟ بأن أذهب وأرمي جمرة العقبة وبعد ذلك أعيد طواف الإفاضة. بإمكاني أن أتخلص من هذا الهدي أو الدم الذي سيجب علي إن أنا قدمت الإفاضة على رمي جمرة العقبة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال: وندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه.
0: نعم، سبق وأن ذكرنا إحنا يا شيخ أن يعني بمجرد أن أرمي جمرة العقبة أنا تحللت التحلل الأصغر.
1: نعم.
0: بإمكاني أن أرمي الملابس، ملابس ثوبي الإحرام، ونلبس ملابس العادية، وأني حلقت وجاز لي كل ما كنت ممنوعا منه إلا شيئين كما ذكرنا. لكن مع ذلك قالوا الأفضل أن أبقى بهذين الثوبين ليكون أو لتكون جميع المناسك الحج فعلتها بهذين الثوبين،
1: إزار والرداء.
0: إيه نعم، إزار الرداء، ملابس الإحرام يعني. ولو أنا يعني بعد رمي جمرة العقبة لبست ملابسي وبعد ذلك ذهبت لطواف الإفاضة لا بأس، لكن الأفضل فعل مندوب يكون أجري أكثر لو أنا فعلت طواف الإفاضة بملابس الإحرام. نعم.
1: قال: وعقب حلقه.
0: نعم، ما هو الحلق يا شيخ قلنا لا يجب كونه قبل طواف الإفاضة. تو شوف عندنا بالنسبة لطواف الإفاضة والحلق لا يجب ترتيبهما،
1: مندوب بس.
0: نعم، فلو لكن الأفضل مع ذلك الأفضل أن يكون الحلق قبل طواف الإفاضة، فإن أخره لا بأس. لكن هو فوت مندوب. نعم.
1: قال: فإن وطئ بعده وقبل الحلق فدم بخلاف الصيد.
0: هذا ما أشرنا إليه يا شيخ، اللي هو من طاف طواف الإفاضة قبل أن يحلق، هذا شنو بنقولوا له؟ نقولوا له راهو أنت ما تحللتش التحلل الأكبر لأنك أنت قاعد حتى الأصغر ما درتاش، فلو حصل منك وطئ فوجب عليك دم، ولو حصل منك صيد لا يجب عليك دم. فرقنا بيناتهم، هذا كنا نشير إليه يعني قبل قليل. نعم. وبخلاف هذا، هذا بخلاف موضوع السعي. من طاف طواف الإفاضة ولم يسعى قلنا حتى هو قاعد ما تحللش التحلل الأكبر، لأن شرط التحلل الأكبر بطواف الإفاضة أن يكون قد حلق وأن يكون قد سعى سعي الحج. فمن لم يحلق ولم يسعى لا يتحلل التحلل الأكبر بمجرد طواف الإفاضة، بنقول له لا إلى أن تسعى. فإذا أنت قاعد السعي في ذمتك ما سعيتش سعي الحج وطفت طواف الإفاضة وحصل منك صيد أو حصل منك إتيان لزوجتك، بنقول لك عليك دم هنا. نعم.
1: يعني شيخنا الآن اللي طاف طواف الإفاضة واصطاد قبل أن يحلق ليس عليه دم.
0: طاف
1: طواف الإفاضة.
0: إيه.
1: واصطاد قبل أن يحلق.
0: نعم.
1: هذا ليس عليه
0: ليس
1: دم.
0: عليه دم.
1: نعم.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: كأن قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي.
0: الآن سيذكر في يعني مسائل يجب فيها الدم أيضا. من قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي هذا وجب، وسبق
1: أن أشرنا
0: إليه. نعم سبق وأن أشرنا إليه، قلنا هذه الأفعال الأربعة الواجب علينا الترتيب أن يكون رمي جمرة العقبة قبل الحلق وقبل طواف الإفاضة. فإن قدمت الحلق على الرمي وجبت علي فدية.
1: نعم.
0: والفدية فيها دم يعني أو صيام أو نسك. نعم. وبالنسبة لطواف الإفاضة إن قدمته على الرمي وجب علي دم. قلنا اللهم إلا إن أعدت طواف الإفاضة بعد أن رميت لم يجب علي، يسقط عني الدم.
1: نعم. قال: وأعاد الإفاضة لا إن خالف في غير.
0: أشبحت كلام المصنف وأعاد الإفاضة.
1: نعم.
0: يعني أن إن أعدت الإفاضة، من قدم الإفاضة قلنا على الرمي وجب عليه دم.
1: نعم.
0: ويسقط عنه الدم إذا أعاد الإفاضة، لكن كان هو رجع لبلده وكذا وجب عليه الدم هذا من جراء مخالفة هذا الواجب، لأن تقديم الرمي على الإفاضة قلنا هذا واجب من الواجبات. قال لا إن خالف في غير، قلنا المخالفات الأخرى اللي هي تقديم النحر على الرمي ما فيش شيء، تقديم الحلق على النحر ما فيش شيء، كذلك تقديم الإفاضة على النحر أو تقديمها على الحلق أو تقديمها عليهما أي على الحلق وعلى النحر ما فيها شيء. وهذا يعني هو الإجمال الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وبعض أهل العلم قد ذهب إلى أن هذه الأفعال الأربعة ما فيش حرج لمن قدم أو أخر واحد منها، لكن المذهب عندنا فيه تفصيل، قالوا لأن الحديث يعني لم يرد بهذين، وهذه القاعدة فيهما يعني أن من حلق أو كذا قبل أن يتحلل التحلل الأصغر هذا الأصل فيها أنه يجب عليه فدية وبقيت عليه، ولم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذين. الأمور التي ورد التصريح بها في الحديث لم يصرح بما قال علماؤنا إنهما واجبا الترتيب. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكتأخيره الحلق لبلده أو لخروج أيام الرمي أو تأخير الإفاضة للمحرم أو رمي حصات فأكثر لليل.
0: نعم، هذه يعني أمور أخرى يجب فيها الدم. أولها قال كتأخير الحلق لبلده، يعني ترك الحلق. الحلق قلنا مش واجب أنك أنت تديره قبل الإفاضة، هو الإفاضة دارها لكن مأخر. يعني الأفعال الأربعة هذه لم يفعل منها الحلق، والحلق هذا تركه إلى أن رجع إلى بلده ولو كانت بلاده قريبة. طالما ترك هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلاده قال وجب عليه دم، لأنه أخر هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلده ولو كانت بلده قريبة، من باب أولى كان هي بلده بعيدة. قال أو خروج أي لو أنا أخرت الحلق، فعلت الأفعال الثلاثة يعني اللي هي الرمي والنحر وكذلك الإفاضة، لكنني لم أحلق حتى فاتت الأيام الثلاثة، أيام من الثلاثة، قال وجب علي دم. لكن لو أنا حلقت في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من هذه الأيام لا يجب علي دم. إذن يجب علي الدم إن أنا تركت أو أخرت الحلق إما إلى رجوعي إلى بلادي أو أخرته إلى أن خرجت أيام من.
1: قال أو تأخير الإفاضة للمحرم.
0: نعم، من الأمور التي يجب علي بها الدم وقد أشرنا إليها عند حديثنا عن بداية وقت الإفاضة، قلنا لا يجوز لي أن أطوف طواف الإفاضة ولا يجزئني إن أنا طفته قبل طلوع فجر يوم النحر. هذا البداية. وطيب النهاية، قالوا النهاية أكثر شيء يمكنني أن أؤخر إليه طواف الإفاضة اللي هو نهاية شهر ذي الحجة. فإن غربت شمس آخر يوم من ذي الحجة خلاص وجب علي دم، واجب علي نجيب الركن هذا، وجب علي معاه دم، لأن هذا الركن يبطل الحج بتركه إن أنا تركته، لكن يجبر كوني أخرته عن وقته يعني بعد أن خرجت أشهر الحج، لأن المحرم ليس من أشهر الحج، فوجب علي دم لذلك.
1: قال: أو رمي حصاة فأكثر لليل.
0: نعم، الحصيات سواء في يوم الحج الأكبر اللي هو رمي جمرة العقبة، أو الحصيات الجمار الثلاث في أيام منن، سواء تركت الرمي بالكلية إلى أن دخل الليل، أو أخرت جمرة واحدة أو حصاة واحدة إلى الليل، وجب علي دم بذلك، ووجب علي القضاء، واجب علي. وطبعا القضاء كما سيأتي للمصنف كل ليلة قضاء لذلك النهار، ولو لم أقضي في هذه الليلة لبأس أن أقضيها غدا، لكن قد ترتب علي الدم. مجرد أن يدخل علي الليل وأنا قد أخرت حصاة من الحصيات، أو من باب أولى كان إن أخرت جمرة من الجمرات أو أخرتها كلها، هذه بدت قضاء في حقي، واجب علي أن أقضيها ويجب علي الدم. ويبقى القضاء آخر أمد لقضاء الجمرات هذه إلى آخر أيام من الثلاثة، فإذا غربت بعد ذلك يعني سقط علي القضاء وبقي الدم في ذمتي، وجب علي دم. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم. الأخ محمد أيضا سأل سؤالا آخر، قال يعني عنده صاحب له ساكن في بلاد أخرى، فأهداه لحم خيل، فيسأل يعني ما حكم أكل لحوم الخيل؟
4: لا والله لحم الخيل يعني ما ينبغي له يأكله، ما ينبغي له يأكله. وحن عندنا من اللحوم المحرمة الخنزير، وهو محل الإجماع، وأكرمكم الله لحم الكلاب ولحم الحمير ولحم الخيل والبغال، وهذه أشياء عدت أنها من اللحوم الممنوعة المحرمة، لا يحل أكلها ولا يحل بيعها لأجل الأكل إلا ما تدعو إليه الضرورة. الضرورة تدعو إلى أن الإنسان من كان في صحراء وأشرف على الهلاك له أن يأكل من الميتة، ومثلا ما هو معروف في مجتمعنا نسأل الله العافية للجميع في اللي يشرب في لبن الفرس، حليب الفرس، حتى هو للحاجة والضرورة، اللي يمرض ببعض الأمراض المعينة يقول والله أعلم، هذه تبي مراجعة الطبيب، يقول الناس اللي يصابوا فيه اللي نسمعوا فيه ويصابوا بالجلطة وغيره، لكن هل هو دواء ولا مش دواء الله أعلم، هذه تبي طبيب، لكن هم يشربوا فيه لأجل هذا الغرض. هذا يعني يؤذن له لصاحب الحال، ما جيش لما يدخلوا في المعون، لأن اللحم يتبع في الحليب في الحكم. ما جيش لما يجيبوا لهم والله إيه لي ترى حليب متاع فرس، يبقوا اللي جالسين يقول ترى والله يضوقوه جغمة جغمة، يقول حرام عليكم، هذا مخصوص بأهل الحاجة هذا المريض. وكذلك ما يتعلق باللحوم المصغبة، هو في مجاعة لربما أمن مع ذلك فيترك هذا. وضربوا مثالا على هذا الله سبحانه وتعالى، كما يعني هذا مذهب إليه الإمام مالك، لما ربي سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة،
3: نعم،
4: قال لم يذكر الأكل كما ذكرها في الأنعام ومنها تأكلون،
3: نعم،
4: إنما امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالركوب والزينة فقط. والحمير أو دليل آخر من السنة، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفء القدور وهي تغلي من لحم الحمير. نعم
3: نعم نعم، بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليك.
1: أو عفوا قبل سؤال الأخ مصباح، الأخ أبو طاهر سأل سؤالا آخر، قال في بعض الناس يظن أو يعتقد أن اليهود اللي عايشين في فلسطين عندهم حق في الأرض زي الأكراد اللي عايشين في العراق مثلا أو اللي عايشين في سوريا، هم أكراد وعايشين في سوريا وفي العراق عندهم حق في الأرض، وما حدش يعني يقولهم من أطلعوا من أطلعوا منها وهذه مش أرضكم. حتى اليهود على يقولهم يعني حتى هم يعني كانوا عايشين فيها قبل وقاعدين عايش في منهم اللي قاعد عايش من قبل، وهذه حد عندهم حق في الأرض. فكيف ممكن التعليق على هذا الكلام شيخ؟
5: هو التاريخ واضح في هذا الأمر، وفلسطين يعني بلا شك هي أرض عربية وهي قطعة من جزيرة العرب، وهي موطن عريق يعني لسلالات من العرب استقروا فيها أكثر مما استقر فيها اليهود، وتمكن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت فيها اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة، وسادت فيها العربية يعني أكثر مما سادت فيها العبرية حتى على مدى التاريخ. يعني هم العرب هم من سبقوا، بعدين جت فترة وجود اليهود فترة محدودة. أين السؤال الآن، أين كان اليهود كل هذه القرون إذا كان هم أصحاب حق في فلسطين؟ علاش مدعوش يعني ورث لم يدافع عنه أسلامهم لما جتهم غارة بابل، ولا أثناء غزو الرومان، ولا أثناء عدوان للصليبيين؟ وينهم لما كانوا يعني؟ ما هل ما يستحقش أن عندهم تراث يدافعوا عنه ويحامدون هذا التراث؟ يعني مش معروف يعني الأمر تاريخيا ثابت وجود القبائل العربية من الكنعانيين في فلسطين يعني قبل ظهور اليهود بآلاف السنين، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا الحالي. العرب عاشوا في فلسطين قبل مجيء اليهود إليها، وفي أثناء وجود اليهود أيضا عاش العرب هناك موجودين، وهذا التاريخ يثبت هذا، وظل العرب موجودين فيها بعد طرد اليهود منها. واثبت يعني التاريخ منور فترات طويلة ما كانش فيها حتى يهودي في فلسطين والقدس، أي عرق يعني وين يعني يعني استمر من الاتصال في هذه البلاد؟ يعني نقدر يعني في حق يعني نقدر نقول في حق للروسي ولا الصيني ولا غيره في فلسطين، هم يعني أرض لم تطأ يعني تطأها أقدامهم ولا أقدام أجدادهم في أي يوم من الأيام، هذا ما حدش يقول هذا الكلام. لكن الفلسطيني هذه أرضه وهذه جذوره ممتدة فيها يعني من آلاف السنين، ويجيوا الآن بيحاولوا إخراجهم وأمر ب يعني بتهجيرهم وتشريدهم يعني بلا وطن وبلا هوية. هذا أمر ما يقولهاش أي عاقل، وهذه مقدسات المسلمين يجب أن ندافع عنها. وغريب أن الأمر هذا يقوله بعض المسلمين إذا كان هم الغرب حتى وفق الوثائق وفق الوثائق المتحدة وغيرها تثبت للفلسطينيين هذا الحق، وحتى لما كلفت لجنة من بريطانيا وغيرها أعطت للمسلمين الحق في بيت المقدس. يعني هو ما يعرفش أن يعني حتى من أكثر من 80% من اليهود المعاصرين حسب دراسات اليهود أنفسهم هم ما ينتموش تاريخيا لليهود ولا للقدس ولا لفلسطين، وما ينتموش حتى قوميا لبني إسرائيل، ما همش بني إسرائيل. أغلبية اليهود الآن اليوم الأشكناز هذا يعود إلى يعني قبائل تترية ولا تركية قديمة كانت تقيم في الشمال القوقاز ولا غيره، وتهودت في القرون الأولى في الثامن ميلادي وغيره. يعني لم يتسنى لهؤلاء ولا لأجدادهم ولا لأجداد أجدادهم أن يروا فلسطين في حياتهم أصلا. اليهود المعاصرين أكثرهم من يعني ليسوا من سلالات يعني بني إسرائيل، و يعني حتى يهود يعني أوروبا الشرقية وغيرهم اللي جو يعني يهود بولندا وغيرهم هم منحدرين من هذه السلالات. فنعم الغريب أن هذا الحق اللي هو مزعوم ما يعني مظهرش طوال القرون الماضية هذه، وبل يعني مظهرش حتى في بداية الظهور حتى الصهيونية. فالواجب في هذا الأمر عدا الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور ويقروا التاريخ جيدا. فليس لليهود يعني حق في فلسطين، وهذه أكاذيب وهذه شائعات يجب التنبه لها، وهذا الأمر واضح وبين لكل من قرأ التاريخ ولكل من قرأ الكتب فالمسلم فوق يكون الأمر هذا واضح لي، ما يفكرش في حتى التفكير يعني، مش يبدأ يجيب بعض الأشياء، مش يسكت في روحه، والله بيجير بيدير بعض التبريرات لليهود. ما كنا في يوم من الأيام نتصور أنه في واحد بيبرر اليهود وتكلم عليهم على اللي أرضه وما أرضه الكلام زيادة، هذا كلام يعني بعيد، ونفرض نبتعد عنه، ما فكروش في يوم ما نتكلموش عليه أصلا يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
6: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
7: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ماذا قال؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تبي من ينميها حيث تقوى، كل يوم تقوى إلى أن يولوا كأنهم جسد واحد، اللي يحس هذا يشعر به الثاني، واللي يفرح بهذا يفرح به الثاني، هكذا. وهذا لا يكون إلا بتطبيق الحقوق الشرعية، بحيث يبدل كل واحد من الزوجين وسعه في إسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والمحبة في البيت، ترك الهجر، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجته، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتو كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية، لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدسوا نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوج تتحملها كذلك الزوجة، لأن قال وعاشرهن بالمعروف. جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له كذا، شفتوا بالله؟ أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع، وهي حتي شادة الرحيل للأسواق وماشي كذا، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعمز أنت وزوجتك وأبنائك، لابد هكذا، مش من الصبح لليل ماشي شوف مظلام لظلام، لا. لذلك نقول للزوجة الحقيقة أن الرجل يجي شيطان تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان بأسباب حركاتها سكناتها أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية طيبة مباركة من عند الله من فريق برنامج فتوى، صحبة الفريق المصاحب لي في هذه الحلقة. نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم للرد عليها إن شاء الله تعالى على هواتف البرنامج 092-092-015-092-092-15-092-092-16-0، وعلى الواتساب إن أمكننا كذلك 092-092-17-0. ونستقبل أولى الكلمات أو أولى المكالمات عفوا بإذن الله تعالى. السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم. قطع الاتصال ظهر. نعم. إذن نأخذ أو نبدأ في الإجابة على الأسئلة الواردة عبر الواتساب. يقول السائل الكريم، هل يجوز أو هل تجوز الحجامة أيام العشرة من ذي الحجة؟ الحجامة وهي نوع من أنواع الطب، وقد ورد فيها نصوص أو أحاديث يعني تدل على جواز الحجامة، سواء حجامة يوم 17، 19، 21، أو إن كانت الشفاء في شيء ففي شربة عسل أو ضربة محجم أو كيما نروى أكره الكي كما في الحديث. وبالتالي فإن الحجامة ليست ممنوعة في العشر من ذي الحجة إذا كان لأجل التطبب عفوا أو لأجل العلاج، هذا أمر لا بأس فيه ما لم يخشى الإنسان على نفسه، بالذات إذا كان صائم. يعني في العادة أن من الأيام المستحب الصيام فيها العشر من ذي الحجة، لأن هذه كما ورد في الحديث ما من أيام العمل فيهن حب الله إلى الله سبحانه وتعالى من عشر ذي الحجة، فأكثر فيهن من ذكر الله. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ذلك أو من ضمن ذلك أيضا الصيام. فمن كان يريد أن يحتجم في العشر من ذي الحجة ولا وهو صائم ولا يخشى على نفسه الإغماء أو حدوث مضاعفات فيحتجم ولا شيء عليه. وكذلك إذا كان يعني كما قلت لأجل التطبيب يعني عفوا ولأجل العشاء ولأجل العلاج، فالأمر جائز والله أعلم. أخ حسن السلام عليكم. قطع. الأخت نوال السلام عليكم.
2: عليكم السلام يا شيخ، رمضان حسناتكم يا رب العالمين.
1: جمعا إن شاء الله.
2: عندي استفسار بالله يا شيخ.
1: تفضلي.
2: أنا جامعة مبلغ من المال.
1: نعم.
2: يقدر ب10,000.
1: نعم.
2: دايرتها لي عمرة.
1: نعم.
2: ربي مازال ما سخرش، لي توا 3 سنين.
1: نعم.
2: نطلع عليه زكاة.
1: أنت عندك غير 10,000 هذا ولا ما عندكش غيرهم؟
2: لا هو هذا المبلغ اللي عندي.
1: انتصم الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله. تسمع الإجابة بإذنه تعالى إن شاء الله. طيب الأخت نوال قالت عندي مبلغ 10,000 دينار دستهم نبي نمشي بهم للعمرة وليهم 3 سنوات ولم يكتب الله لي العمرة بعد، أصدني يعني يمكنك يعني من هذه العبادة أنت وجميع المسلمين. وقالت عندي 10,000 دينار. طبعا احنا عندنا من المعلوم أن من شروط الزكاة زكاة المال شرطان أو 3 شروط. الأول نعم أخي يونس، السلام عليكم.
2: السلام عليكم أستاذ محمد.
1: وعليكم السلام أخي يونس، سنة مبارك.
2: حياك الله وجزاك عنا في الخير كل العمام.
1: حياكم جميعا إن شاء الله الكريم.
2: اللهم آمين. اللهم
1: آمين.
2: اللهم
1: آمين.
2: اللهم
1: آمين.
2: والله هو من ناحية من مستوى التجديد عودنا على الكلام كله.
1: أيوه.
2: من الناس ربي. أنا حالهم جميعاً.
1: أمامي.
2: يقدمين على فصل الصيف يعني ما في شك أعرف أنت التقليد نكبر بعضنا.
1: صوت يعني.
2: وأنا طبعا من الشيخ
1: مارسين. صوت صوت صوت ما سمعش كويس أخ يونس. أخ يونس صوت ما سمعش كويس راه. علي صوتك شوية.
2: أيوة تسمع فيه.
1: أيوة.
2: فبارك الله فيك من باب النصيحة على اعتبار أني طبعا مات البحر وغيره. ونشوف حقيقة مصايف وغيرها خليها ديام عليها والحكم السالة واضح للمرضية، لكن شوفوا في عادة الحقيقة في تشويه البيئة من الشباب من منك توجيها كريمة لأن هناك ملاعب الثلاث والحديث العظيمة واضحة في الحرب الغربية وخصوصا البحار ونيقوا حتى يلقوا في دم التارك يعني في صحة القدر يغلب الحذر، ولكن في إهمال يعني تهور شوفوا فيه يعني قتل النفس وغرس وشوف الأماكن خطيرة وشوف الأماكن بعيدة. أتمنى منك كلمة وإن شاء الله تنفع بها إن شاء الله. بارك الله فيك
1: إن شاء الله تعالى. أنا الكلام الأخير سمعتهاش لكن إن شاء الله خير إن شاء الله. نعم أخ محمد السلام عليكم. قطع اتصال. السلام عليكم. أخ أحمد السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا بك أحمد.
3: مرحبتين.
1: أهلا وسهلا بك، كيف حال بحجة؟ تفضل أخوي كريم.
3: أنا سؤال من أساس على بخصوص المرابح الإسلامية.
1: مرابح الإسلامية.
3: من بعض الشركات إن هي تبيع بالتقسيط.
1: نعم. الشركات تبيع بالتقسيط.
3: الشيء هذا طبعا فيه ملك لهم إن هم يبيعوا أصلا بالتقسيط فقط.
1: نعم عفوا الكلام الأخير، الكلام الأخير كيف؟
3: الشيء يبيعه هذا هو الشركة تبيع بالتقسيط فقط.
1: قد هي البضاعة ملكها ولا مش ملكها؟
3: ملكهم هم.
1: نعم إن شاء الله بإذن الله.
3: مش وصلتها
1: إن شاء الله. يعني الشركات التي تبيع بالتقسيط حكم الشركات تبيع بالتقسيط وهي ملك وهي مالكة للبضاعة صح؟
3: صحيح.
1: إن شاء الله نسمع الإجابة بإذن الله. نعم أخي أحمد تعاود اتصال السؤال الثاني بارك الله فيك. أخطارق أخطارق السلام عليكم.
4: عليكم ورحمة الله شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: عم الشيخ لو سمحت سؤال يتعلق بالأضحية، في شخص عندنا في النشر بس يبي يهديها إلى فقيرة يقول لهم عرفتوها باسمي، هل هذا
1: لا السؤال غير واضح بخصوص الأضحية، عاود السؤال واحدة واحدة بس.
4: شخص قاعد بروح يعني ما يبيش ياخذ أضحية، يبي يهديها لعائلة فقيرة بحيث يقول لما جاتوا سموها باسمي بتقولوها كلها مثل شيء
1: يذبحوها باسمها يذبحوها باسمها قلت لي
4: نعم
1: بيعطاه لعائلة فقيرة.
4: أيوه
1: به
4: ومش طالب منهم شيء، قال مدفوعة باسمي بس.
1: بيدفعوا بس يدفعوا باسمه يعني.
4: أيوه
1: تسمع الإجابة.
4: أنا ما عنديش راديو كان في
1: إجابة. تبي تجاوب مباشرة؟
4: يا ريت
1: مباشرة الإجابة. أخي الكريم الأضحية هي سنة في حق المسلم، سنة في حق المسلم وينبغي الأولى بك أن تضحي عن نفسك، يعني هذه قربها لله سبحانه وتعالى. لكن إن أردت أن تقدم هذا اللحم أو هذه الشاه إلى هذه العائلة فلا بأس، لكن أن تعطيها لهم دون ما ذبحوها باسمي والله أعلم هذا لا ينبغي هذا الأمر. يعني ما
4: يعني يذبحها الشخص
1: تذبحها انت وتعطيها لهم حتى كلها، يعني اجرك حاصل وثابت ووسعت عليها هذه العائله يعني الفقيره معي. لكن لما تعطيها له قال ذبحها باسمي كان يحسوا كانهم ضحوش هم، فهمت معي ولا؟ يعني قاعده باسمك انت وهذه القربه يعني
4: بيتفرحهم بالاضحيه يا شيخ،
1: يعني بيتفرحهم بالاضحيه نعطيهم اذا كان اني عندي امكانيه. يعني هذه الله اعلم القربات هذه المسنونه معي الأولى بها الإنسان لنفسه هي الحنين. لعل الناس لو بنتكلم عن الأضحية يا أخي الكريم، الأضحية خرجت عليه عن معناها الأصيل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وهي قربة من قربات وتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى كعبادة خالصة لا تتبعها أي عادة. هي أصبحت الآن عادات. أنت الآن من كلامك أخي الكريم وهذا كلام عامة الناس لو مش أنت بس يعني معايا ولا، بارك الله فيك أنت على نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوسع على الفقراء، وهذه لا شك هذا مأجور عند الله سبحانه وتعالى حتى بمجرد النية. حتى بمجرد النية لو سالم يتمكن فالأجر حاصل لكل من ينحو هذا نحو وتكون هذه النية. لكن اللي بنقول عليه أن أصبحت عادة الناس في ليبيا وفي غير ليبيا أصبحت كأنها عادة، معاش أصبحت عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. يعني كنا نبو نفرحوا الأولاد قدام العيلة قدام الصغار معاي والله، وتصير المشاكل على خطرها معاي. إذن هي خرجت عن معناها الأصلي وهو نسك نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذا اليوم. وبالتالي يعني حتى الإنسان ما يصيبه من الأجر في عمل لم يكن خالصا لله. وبالتالي نوجه يعني رسالة لكل مسلم، يعني صحح النية. كيف نصحح النية؟ نصحح النية مش نأخذها لخاطر الصغار نجردها أنها خاطر الصغار ولا لخاطر ما تصير مشاكل في البيت ولا كيف بنقابل العيلة ولا كذا، هذا كله أمر دنيا ويراه، هذا كله أمر دنيا. لكن لا، أنا نصحح النية الآن حتى اللي في نيته هذا الشيء. وغالب الناس عندهم هذا الأمر حقيقة، يعني من عامة الناس يعني لا يستطيع، يعني يريد أن يضحي الله أعلم، لكن نسمع فيها من كلام الناس زي ما قلت ليس قربة خالصة لله. يعني الدافع ليس القيام بهذا النسك وبهذه العبادة دون أي أغراض أخرى. فينبغي أن نقدم الأضحية كنسك أو قربة لله سبحانه وتعالى نتقرب به الله سبحانه وتعالى، ثم ما يأتي بعد ذلك من التمتع بهذه الأضحية بجزء منها أو بالإدخال البهجة على العائلة هذا يأتي شيء ثانوي، يأتي شيء ثانوي. وهذا هو عيد، يوم عيد ويوم فرح يعني أحله الله لنا لا بأس بذلك. لكن زي ما قلنا يعني لابد دعوة لنفسي أولا ولكل مسلم أن نخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى دون أن تكون دون أي متعلق من متعلقات الدنيا والأشياء الاجتماعية كما يقال معايو. فبالتالي ينبغي أن نقول لك أن الضحية إذا كان عندك إمكانية أول شيء تضحي عن نفسك أو بهذا الأمر، ثم إن أردت أن تعطي هذه الأضحية بعد ذبحها والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني تأخذ جزء منها لحم كما هو المستحب عندنا، كما هو مستحب عندنا بعد الأضحية أن الإنسان يخرج إلى صلاة العيد ولا يأكل شيئا حتى يرجع فيذبح أضحيته ثم ويأكل منها، إن أخذت منها شيء بتأكل منه، فهذا هو السنة والمستحب المستحب يعني معايو. وأردت أن تصدق بتلت أرباحها بكلها أجرك حاصل وأدخلت البهجة والفرح عليه هؤلاء الناس، والنية هي الصدقة الخالصة لله سبحانه وتعالى وتفريج الكروبات والتوسع على الناس والله أعلم.
4: الله يجزيك الخير، شكرا.
1: جزاك الله الخير كريم. مع أخ أحمد، السلام عليكم. أخ أحمد قطع اتصال. نذكر بالأرقام إذن 092-092-15-0 092-092-16-0 وعلى الواتساب إن كما قلت إذا سمح الوقت كذلك 092-092-17-0. معنا الأخ سعد، السلام عليكم.
5: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: تحية لك يا شيخ، تحية للعاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة واليوم المبارك إن شاء الله.
1: اللهم آمين.
5: وعند الحجاج اللي بالذهاب وهم إلى
1: نسأل الله يتقبل منهم
5: السلام وامان ان شاء الله يا رب يا كريم يا رب.
1: اللهم امين.
5: وطنهم الغالي.
1: اللهم امين. اللهم امين.
5: ونحييك الشيخ على برنامجك وحفظك الله وكثر الله من حسنات الشيخ.
1: اللهم امين.
5: بارك الله فيك الشيخ. سؤال ما عندي.
1: جزاك الله عنا خير اخ سعد.
5: شكرا الشيخ.
1: جزاك الله خير. اخ محمد السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: تفضل اخي محمد.
6: مرحبا بالشيخ.
1: اهلا وسهلا بك.
6: عندي بعض الاسئله
1: ان شاء الله. تفضل اخي الكريم.
6: عندي السؤال الاول صلاه النوافل في الشفا والوتر جاهزا.
1: نعم صلاه النوافل
6: الشفا والوتر في نفاس الشفا والوتر يعني كل الناس لما يقدر يعني قد يصبح جاهز.
1: لا تستطيع القيام.
6: نستطيع لكن في مشقه شوي.
1: في مشقه.
6: في مشقه شوي نستطيع لكن ساعه شوي مشقه.
1: ان شاء الله.
6: السؤال الثاني يعني يعني فاتح ان الأذان الوقت صار بعد ما كملت الصلاة سمعت الأذان.
1: بعد
6: ما صبت الكلام.
1: إيه.
6: سمعت أن الأذان أذن.
1: نعم.
6: صلاة ولا خلاص.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة تعالى. نعم.
6: السؤال اللي بعده أنا عندي بنتي يعني حالة ضعيفة شوية يعطي بالسبب أعطيها حتى الفطرات
1: جلود وذلا. أعطيتها من زكاة الفطر.
6: أعطيتها زكاة الفطر.
1: نعم. زوجها موجود.
6: زوجها موجود وأنا صغير وحتى
1: ضعيفة
6: يعني.
1: نعم.
6: السؤال الأخير بعد لو قفل ذكرت
1: أني استجد بصدقتها. بعد ما قمت للركعة.
6: بعد ما قمت للركعة ذكرت أني استجد ما.
1: نسيت السجدة إن شاء الله بح.
6: أهلا وبارك الله
1: فيك.
6: جزاكم الله خير.
1: جزاك مثل فيك بارك الله إن شاء الله.
6: حياتي
1: بارك الله. بارك الله. أخي يونس عاد الاتصال. نعم أخي يونس السلام عليكم.
7: سامحني الشيخ محمد بكي ممكن شواضح
1: أكسي. إيه.
7: حفية إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
7: بارك الله فيك. قلت لك إحنا باعتبارنا نناظر البحر ونشوف الحقيقة كل سنة ورغم التحذيرات والبحر يبدأ كذا وتلقى الناس تفهم ويصير حالات غلط. يعني ما نقولوش ما لاش داعي علينا القدر قضاء الله وقدره ولكن تحذر ونشوف الحكم الشرعي فيها ولو ان التنبيهات هذه في اماكن يعني سيئه ولا لا استعداد في العده ولا كذا وبعدين يبدا الحقيقه في مآسف شفناها للاسف يعني كل سنه عوادت يعني ما استغنى عليها لو حرصنا اتمنى منه الكلمه عن الحكم الشرعي وعدم الانتباه للامر حتى الحكم القوانين وحكم الناس المصرف على الاماكن البحر يعني
1: ان شاء الله باذن الله تعالى.
7: جزاك بالخير وبارك الله فيك.
1: جزاك الله ان شاء الله. السلام عليكم. نعم دكتور عبد الواحد السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا بك.
8: كيف حالك الشيخ؟
1: اهلا وسهلا بك الكريم.
8: الله يجزيك الخير.
1: جزاك مثلنا.
8: بالله لو سمحت سؤال.
1: نعم
8: نعم الله يرحم والديك. ما حكم الشرع في الشال البتراء
1: مخصوص
8: قطع ذنبها يعني نتيجه حادث معين ولا كذب ولا اي حادث هل تجزي في الربح ام لا؟
1: ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله.
8: الله يجزيك خير.
1: جزاك مثله. نعم أم وهاب السلام عليكم. أم عبد الوهاب. أم عبد الوهاب تفضل. السلام عليكم أم عبد الوهاب. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام.
1: تفضلي.
9: بدي أسأل عن كرت الضمان يا ضمان
1: اللي يأخذ فيه العلاج هل هو علي صوت شوية بس علي صوت شوية.
9: نعم
1: علي صوت شوية اسمع شيك باهي.
9: قلت لك الكارت نتاع الضمان هذا نبي نسأل عليه.
1: أما الضمان
9: الكارت الضمان اللي يعالجوا بيه ياخذوا بيه في العلاج
1: ماش ما
9: بطاقة ضمانية
1: بتاخد منين صادرة بس منين صادرة
9: الضمان
1: الضمان الاجتماعي تاع الدولة. ألو تسمع فيا؟
9: انا اسمع فيك.
1: قلت لك الضمان الاجتماعي تبع الدوله. قلت لك
9: تبع الدوله.
1: حكم إن شاء الله تسمي الإجابة بإذن الله.
10: بارك الله.
1: أخت خيرية السلام عليكم. إن شاء الله بإذن تعالى. إذن أجيب على الأخت الأخت نوال اللي قالت عندي يعني مبلغ 10,000 دينار، والعشر ألاف دينار هذا يعني كنت ستهم لشبيه من العمرة، فهذه يعني قلنا يشترط في الزكاة شرط 3 شروط: النصاب وهو المبلغ إذا وصل المال وجبت فيه الزكاة، وحلول الحول نتكلم عن زكاة الأموال، والشيء الثالث الملك التام لهذا المال. والشروط الثلاثة يعني أول شيء يجب اللي يبدأ هو النصاب يعني الملك التام، المالك أنت اللي تملك، أنت ملك تام ما لا يشاركك فيه أحد، ينبغي أن يبلغ النصاب، فإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. والعشر ألاف دينار هذه على الأقل من 3 سنوات يعني هذه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن النصاب من أظن من 44 أو من سنة 44 اللي هو إحنا نقوله مثلا 22 أو 23، وإلى يومنا هذا كان النصاب أكثر من 20,000 دينار، 20,000 وما فوق والله أعلم، وبالتالي لا زكاة في هذا، لا زكاة في هذا المال الذي تكلمت عليه الأخت نوال وهو مبلغ 10,000 دينار. الأخ يونس بارك الله فيه تكلم عليه الحكم، تكلم على فصل الصيف الآن هو على أبواب كما قال يعني، وهذا عادة احنا تكون فيه الناس تذهب إلى المصايف وعلى البحر وتوسع فيه الناس على أنفسها، وبالتالي يكون أيضا في المقابل للأسف يعني تحدث حالات الغرق وحالات يعني الموت للأسف وفقد الأرواح، والذي ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان أن روح الإنسان عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وروح المؤمن يعني عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذه أمانة يعني محاسب عليها الشخص، الإنسان محاسب عليه كل عضو في جسمه، ومن باب الأولى اللي هو النفس، وهي من الضروريات الخمس التي يجب على الإنسان أن يحافظ عليها: النفس، ولا تلقوا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الإلقاء إلى التهلكة هنا كل ما من شأنه أن يعرض حياة الإنسان للخطر في الوجوه غير المشروعة، فلا ينبغي للإنسان أن يقدم عليه. ومن هذه المسائل ركوب البحر أو زي ما قلوا حني السباحة في البحر في الأماكن التي يحذر منها، وفي الأماكن ومن لا يستطيع السباحة أيضا، ومن يعني في كل عام يعني توجد ضحايا لهذا البحر في كل عام، لا يخلو عام إلا ولابد من وجود حالات غرق. وكل إنسان يعني عندما يكتمل في يعني الإنسان لما يعني يكتب له الروح وتكتب له يعني حياته كما يأمر الله سبحانه وتعالى الملك في بعد 120 يوم كما يقال في الحديث، في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يبعث ملك، فيسأل الله سبحانه يعني هل شقي أو سعيد وذكر أو أنثى وأجله وكذا، هو سابق في علم الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه لا نجادل فيها، لكن الإنسان ينبغي يعني أن يأخذ حذره، وينبغي أن كما قال ولا تلقوا الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالنفس محاسبون عليها، النفس محاسبون عليها، والمالك ونفسك ودينك وعرضك، هذه الأشياء يعني من الضروريات التي ينبغي على الإنسان أن يحرص على المحافظة عليها. فينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي أهله، في نفسه أولا وفي أهله أيضا. الإنسان يبدأ يعرف البحر هايج زي ما تعرفون، هو حقيقة الكلام على البحر هو يعني فيه عدة جوانب الإنسان يتكلم عليك، خلينا نخصره على الجانب هذا بالذات في هذه الدقيقة. أن يا أيها المسلم الحمد لله سبحان الله يعني ربك في كل ما تتقدم التقنية وتتقدم التكنولوجيا دائما تزداد حجة الله علينا، الآن يعني أنت قبل تمشي البحر من ثلاثة من يومين أو ثلاثة توقعات الجوية والمواقع التواصل الصفحات والخاصة بالأحوال الجوية تعطيك في نشرة متوقعة وفق ظروف معينة وحسابات يعني معينة في عند جماعة الإرصاد بارك الله فيهم، يعطيك حالة البحر هايج ماهوش هايج، مضطرب غير مضطرب، صالح للسباحة غير صالح للسباحة. تجد الإنسان يعني تجد الصفحات بارك الله فيهم الناس يعني التي مهتمة بهذا الشأن، وحتى الصفحات التي يعني صفحات العامة تجد يعني ينقل في هذه التحذيرات، راهو البحر اليومين الجايات يوم كذا وكذا راهو هايج ودباكم ما تعوموش، وراهو الإنسان ينبغي الإنسان ما يدخلش البحر، ومع ذلك الإنسان لا يبالي، إنسان لا يبالي ويذهب إلى البحر وهو حتى وإن كان يحسن الصيد العفو يحسن السباحة، هو الإنسان حتى لو يحسن السباحة يقول غير صالح حتى ليحسن السباحة ومع ذلك يصر، هذا فيه نوع من العناد وهذا من القائل نفسه التهلك حقيقة. يعني أنت لو مشيت البحر شو بيصير لك؟ يعني لو مشيت البحر هذاك اليوم قعدت حتى صيف كامل ما مشيت، شن هي الأشياء أو شن هو المنقصة اللي بتصير لك أو التبعات السلبية اللي بتحصل لك؟ ينبغي يعني الإنسان يحافظ على نفسه، يمشي يغرق الأول وبيطلع يجي الثاني حتى يغرق فجرته، بيطلع الثاني يغرق الثالث لقدر الله، وزي ما قلنا هو يعني بارك الله في هؤلاء الناس الذين يحاولوا ينقذون وضحوا بأنفسهم لإنقاذ الغير، لكن من المتسبب الأول؟ المتسبب الأول له

0: السلامة يعني وغلبة السلامة هي المتوفرة أكثر من حيث الوصول إلى البقاع المقدسة، فما بالك بالسباحة اللي الإنسان بيشي بعوم يعني. وكان وعدت يومين ثلاثة أيام ما عمتش، أو تجي في الأماكن الخطرة أو الأماكن زي ما نقول إحنا هذه زي الجبلية أو كذا وأنت لست من أهلها وتعوم غديك وتغرق، علمنا علمتت يعني فقدت يعني نفسك فقدت روحك ولقيت بنفسك للتهلكة. هذه مسألة، وتركت الحزن وخيمت الحزن عن عائلة بالكامل يعني فخ فدة الكبد هذه الأب والأم هذه لا يعني حزنها وفقدها يعني لا يوازيه شيء والله أعلم يعني بعد الدين الله وبعد الإسلام. نعم على اتصال. نعم السلام عليكم أخت سعاد.
1: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نبي نسأل على القرض الحسن اللي بدينا على الأضحية، هل فيها ربا ولا لا يجوز ولا شين يا أخوي؟
0: مصرف
1: مصرف الجمهورية منزل إعلان. نعم. على أساس إن هي ما فيش فوائد وما فيش
0: تسمع الإجابة وسط
1: إن شاء الله. قريت أمس إن هو مش
0: إجابة وصف. نعم بالنسبة للقرض الحسن قرض الأضحية أظن هذا منزل فيه المصرف الجمهورية منشور ب 3000 دينار تقريبا يعني تسدد. أيوة. على 10 أشهر. المحذور الوحيد هو مش موجود والله أعلم يعني حسب ما شفت أني المنشور بتاع النازل في صفحة المصرف الجمهورية المنشور اللي نازل أن التطبيق مجاني، وهذه اللي كانت الإشكالية في بعض المصارف الأخرى، ما دام التطبيق مجاني معي ولا يأخذون مقابل وعلى هذا التطبيق طيلة أيام شهور الخصم يعني مش حيخصم منك أي شيء لأجل التطبيق، فبالتالي هي جائزة شرعا ولا بأس بها والله أعلم، ما فيهاش إشكالية إن شاء الله تعالى. الإشكالية في التطبيق
1: عندنا ولدك.
0: الإشكالية في التطبيق وحتى المصارف الأخرى، حتى المعلومة حتى المصارف الأخرى، إذا كان التطبيق بتنزله مجاني والمصارف مش حيخصموا منك شيء، 3000 دينار مش كل شهر 3000 ومثلا بيخصموا منك 300 و 310 10 دينار حق الخصم حق قيمة القسط وكذا، هذا شرعا لا يجوز. يعني بتاخذوا مني 3000 بتدوني 3000 مسكرات لا أقل ولا أكثر، والتطبيق مش هياخدوا عليها مقابل يعني مش هياخدوا عليها مقابل ويمكن الانسحاب منه في أي وقت. فالمسألة في هذه الحالة والله أعلم كل المصارف إذا كانت على هذه الشاكلة والله أعلم أن هي جائزة وحلال ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
1: باي نسألك سؤال تاني معلش يا شيخ، الحجز متاع الدولار توا هذا اللي على عبر المصرف ما فهمتش أنا، يعني عندي بطاقة وكذا اللي توا واقفة ما نبي ندور فيها، هل أمتى نشرع في الحجز ولا
0: هو بإذن
1: إنه هو غير غير جائز يعني؟
0: لا هي هو مراهي الكلام اللي اختلط على الناس. دار الإفتاء ما قالتش غير جائز، دار الإفتاء توقفت في الفتوى، هذه ينبغي أن تصح المعلومة. يعني شفت حتى بعض مواقع التواصل أن دار الإفتاء قالت غير جائز وكذا، لا دار الإفتاء كانت متوقفة في قالت حتى البيان الأخير المراد به التوقف في الفتوى لعدم تصور المسألة. وبإذن الله تعالى حسب المعلومة إن شاء الله في الأيام القريبة جدا إن شاء الله ستصدر فتوى بالخصوص بإذن تعالى إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي بارك الله فيك يا شيخ، زادكم ربي علم إن شاء الله، يرحم والديك.
0: السلام عليكم أخ أحمد. السلام عليكم.
2: ما الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الكريم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام أخ أحمد.
2: حياكم الله شيخ الفاضل بارك الله
0: وعليكم بارك الله.
2: جمعة إن شاء الله.
0: جمعة إن شاء الله الكريم.
2: سؤالي اللي دوا الليبيين كلهم على موضوع الدولار للأسف كانت حياة الماديات يعني المهم هذا كاليومي واحد قال لي مشي خذيت 2000 دولار يا راجل انت ما تتبعش ذات الإسلام تتبعش الفتاوى، قال لي لا قال لي شيخ وحريص على هالموضوع، قال لي ما طلعتش من المصرف ومش حتى هي دخلتني حتى في الكلام بتاعها لدرجة قال لي موظف لا من بتاع المصرف اللي طبي من المكان اللي تقول له جو قال لي ليش
0: يعني علي صوتك شوي اخوي كريم علي صوتك احمد،
2: قال لي من المصرف ما استلمت 30 دولار كاش جاني الخصم على طول من حسابي، فيعني توهتني انا قلت التقابض تم مبدئيا لكن الله اعلم الفوضية في الداخل جوا ما نعرفش هل فعلا لو الصوره هذه بهذه الطريقه تكون فعلا مضبوطه وباذن الله مضبوطه سريعه والا في كلام يختلف
0: ان شاء الله. سبحان الله ان شاء الله
2: ان شاء الله.
0: اخي عبد المجيد السلام عليكم. السلام عليكم عبد المجيد.
3: وعليكم السلام.
0: تفضل

0: حق حضرة الشيخ.
1: حق مبارك.
0: بالله عندي سؤال.
1: تفضل.
0: أنا انتقلت في رد للدولة 550 باهين.
1: مرتبك قداش كم مرتب؟
0: 550
1: دينار.
0: ايه
1: نعم
0: 550 دينار. ايه
1: نعم.
0: من دولة تبيهم
1: هذا شنو؟ ما شنو تضامن ولا ملاك وظيفي ولا شنو هذه؟
0: الضحية ما يكفيش المبلغ.
1: با
0: وفي من يتبرع يعني، وإن خلينا نشوف هل يصح ولا ما يصح.
1: في من يتبرع لك يعني؟
0: نعم.
1: وفي حد يتبرع لك؟
0: ايوه.
1: كيف كان السؤال؟ قلت في حد من يتبرع؟
0: ايه في حد بيتبرع، وأنا صاحب أسر من خمسة.
1: تمام، تسمع الإجابة أخي الكريم عبد
0: المجيد. هل يجوز ولا ما يجوز؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. حاضر
0: بإذن الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد
2: شيخ، شنو حالك شيخ؟
1: الله يبارك فيك،
2: ربي ينفعنا بعلمك
1: إن شاء الله. جمعة إن شاء الله.
2: والله أنا بنسأل على بطاقة الأغراض الشخصية 2000 دولار هذه، شو صار معها بالضبط؟
1: كيف تكلمنا عليها تو؟ إن شاء الله تسمع الإجابة بالعموم إن شاء الله بإذن الله تعالى.
2: ما سمعت شيء والله.
1: أنت قلت لك إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. حاضر.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله يا رب.
1: السلام عليكم أخت خيرية.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندي سؤالين بدي فتوى
1: شيخ. علي صوتك شوية بس. نعم. أخت خيرية. قطع اتصال. إذن كلام بقية الكلام عموما يعني الكلام في على البحر كما قلنا، يعني ينبغي على الناس يأخذوا حذرهم، وأصحاب الأسر أصحاب الأسر يعني بالذات العائلات، يعني ترفع عائلة معاك تتقصى وتسأل على أول شيء الأماكن الآمنة والأوقات الآمنة، لأن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ماشي أنت رفع الصغار تبي تفرح وتبي توسع عليهم وتبي يعني زي ما يقولوا احنا يوسعوا خاطرهم وبالضوابط الشرعيه. طبعا هذا كلام بروح حتى، وكلام المصايف يعني بكلام بروح حتى، هو يعني في الاماكن اللي ما فيهاش اختلاط وما فيهاش يعني اللباس الذي المخالف للشريعه، ومع ذلك يعني تطلق صغارك في البحر ما تدش عليهم، انت واحد منهم غارق يعني، وفي يعني اما اهمال عدم اهتمام ومتابعه كما قلت، واما يعني في اجواء يعني اجواء يعني من ناحيه هيجان البحر وكذا، واما من ناحيه ان المكان نفسه غير صالح للسباحه، اماكن صخريه وغيرها وكذا، يعني حتى ممكن السباح يعني اللي ماهر بالسباحه مرات ما يدخلهاش غرض جاي بتركينه وكذا، يعني تنزل تخلي صغارك او تنزل مرات تتورط انت نفسك يعني، وبدل ما انسان يروح يعني قرير العين ونفسه من شرحه يرجع لبيته وقد فقد احد اهله يعني. فينبغي ان انسان يعني لا يهمل اللي راه تدخل فيها حتى مرات حتى الدية، ومرات تدخل فيها حتى كفارة الخطا في بعض الاحوال، يعني لما انت عارف شخص يعني كانك متسبب بيجي لمكان وعارف انه هو خطر، ومع ذلك يعني تجيب فيه صغارك وتجيب فيه أهلك وتجيب فيه أصحابك وكذا، وأنت هذا مكان غير صالح للسباحة، يعني قد تدخل حتى في التسبب والله أعلم. فنسأل الله أن يسلم العبادة والبلاد في هذا الوطن. وأكمل اتصال مع اتصال نأخذ خيرية. نعم السلام عليكم. قطع اتصال. أخ عادل السلام عليكم. قطع اتصال. طيب أخي أحمد قال أن في المرابحة الإسلامية عند بعض شركات التقسيط التي تبيع بالتقسيط، يعني بفرقوا بين حاجتين المستمعين الكرام، بين المرابحة الإسلامية وبين البيع بالتقسيط، يعني مش المسألة ما هيش واحدة، وإن كان الأصل فيه من الاثنين الجواز، يعني ما تتبعت أو ما تتبعت الضوابط الشرعية. المرابحة الإسلامية المعروفة أن يعني المصرف هو اللي بيشري البضاعة، يشريك البضاعة، يعني بيتملك البضاعة ثم بيتملك هذه البضاعة ثم بيبيعها لك، كما بينا أو بين المشايخ في الحلقات السابقة يعني بشروطها المعروفة كويس. أما البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط أن اللي بتشري منه هو نفسه مالك البضاعة، هذا الفرق بين المرابحة والأمر بالشراء والمرابحة، وبين شنو؟ وبين البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط أمتى يبدأ في المصرف؟ المصرف لما يتملك هو البضاعة، أنت لما يعني تعرف عليه الآن، لما تقدم لتشري أتات أو بتشري مثلا مواد بناء أو سيارة، بتمشي بتجيب فاتورة بالطريقة المعروفة يعني، وبيجيبها المصرف، المصرف بيشي البضاعة، بيشي هيك البضاعة هذه، وبعدين بيبيع حالك، وبعدين يبدأ البيع بالتقسيط، يبيع حالك أنت بالتقسيط. شركات التقسيط الأصل كما قال السائل الكريم إذا وجدت، أن الشركة نفسها هي تبيع بالتقسيط، وهذا كان قديما موجود راو يعني في فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، يعني كان موجود أن يكون الليبيين كانوا يكون أغلب البضائع المعمرة هذه كسمت كما تسمى، يعني كلها يعني كانت أغلبيتها بالتقسيط، يعني غسالة، ثلاجة، تلفزيون، زي ما نقول سيارة كذا إلى آخره. هذا كان متعامل به قديم، ما هو جديد راهو، يعني في أيام التجارة في فترة الستينات والسبعينات كانت يعني كلها عن طريق كمبيالات، تشري بضاعة معينة، سلعة معينة، وتقسط لك على أشهر. وهذه البيع بالتقسيط كما قلت هذا جائز شرعا، إذا كانت الشركة اللي بتبيع لك هي مالكة لهذه البضاعة، هي مالكة لهذه البضاعة، وبالتالي بتمشي أنت لشركة بتشتري منهم سيارة، السيارة حقها مثلا يقول لك والله 18,000 بالكاش و 20,000 بالتقسيط، وخلاص بالتقسيط كل شهر تدفع 400-500 بيخصمها من راتبك، والسيارة هذه ملك هذه الشركة هذه، فالأمر جائز ولا بأس بذلك والله أعلم. اخترق جاوبنا على عملية الأضحية بيقدر يتبرع بها. الأخ محمد يقول صلاة النوافل جالسا، صلاة النوافل جالسا، صلاة النوافل جالسا هي في جائزة ولا بأس بذلك حتى بغير عذر، حتى بغير عذر، لكن الأجر فيها على نصف من صلاة القائم، على نصف من صلاة القائم لغير عذر، لغير عذر. أما اللي عنده عذر هذا أجره أجره يعني ثابت كأنه يصلي قائما. صلاة النوافل، صلاة القائم أو صلاة الجالس ثوابها نصف ثواب صلاة القائم، وهذا كما نصت عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. فبالتالي إذا كنت لا تستطيع أخي الكريم أن أنك تصلي، أو قلت قال يقدر يصلي لكن بمشقة، حتى بمشقة يعني حتى بمشقة فلا بأس بذلك، وكما في الحديث صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، نصف الصلاة. وحديث آخر أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، أجر القائم. وبالتالي أخي الكريم كما قلت حتى المشقة، يعني إذا كانت عليك مشقة في كبر في السن فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. فاتقوا الله ما استطعتم كما قال الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. السائل الكريم أيضا قال بعد ما كملت الصلاة سمعت الأذان. يعني من شروط صحة الصلاة ووجوبها دخول الوقت، دخول الوقت. فإذا أنت يعني متأكد أن لما دخلت في الصلاة، أو لما عفوا لما كملت الصلاة، حتى كنت متأكد أن الوقت دخل وصليت، ثم تبين لك أنك صليت كبرت تكبيرة الإحرام وبديت في الصلاة قبل ما يدخل الوقت، وقبل يعني الأذان، هو الأذان شنو الأذان؟ هو الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وقت صلاة الفريضة. يعني هذا المراد بالأذان أن يعلم الناس، أن يعلم الناس أن وقت صلاة الفريضة الصبح أو الظهر أو المغرب أو كذا قد دخل وقتها، وبالتالي لا يجوز لمسلم أن يتقدم أو يكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة وهو غير متيقن أنه يعني أن وقت الصلاة قد دخل. فإن فعل ذلك يعني جرأة وغير متأكد فهذا يحرم عليه، لأن هذا عبث، لأن هذا عبث في العبادة والله أعلم. لكن إن يعني الآن نقول إحنا إنسان عنده مواقيت الصلاة في تليفونه، وتليفونه يظن أنه يعني مضبوط ضبط دقيق، ثم لما نظر في المواقيت مواقيت الصلاة في الهاتف وجد أن وقت الصلاة قد دخل وكبر تكبيرة الإحرام، ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى قبل الوقت، فهذا لا يأثم عليه ولكنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، لأن كما قلنا إذا تأكد أن بعد ما تقول إن بعد ما كملت الصلاة في العادة أنت بتصلي الظهر ولا العصر أربع ركعات، والأربع ركعات هذو على الأقل يبوا، إحنا نقول أقل شيء يبوا أربع دقائق، يعني أربع دقائق، يعني أنت مصلي قبل الوقت بأربع دقائق أو خمس دقائق أو ست دقائق، وبالتالي يعني هذا وقت يعني لا تصح به فيه الصلاة والله أعلم. السائل الكريم أيضا يقول بنتي حالتها ضعيفة وأعطيتها زكاة الفطر وزوجها فقير، زوجها يعني متزوجة، إذا كان الزوج فقير فيصح إعطاؤه سواء زكاة الفطر أو زكاة المال، إذا كان زوج البنت يعني فقير يعني يجوز إعطاء الزكاة له، ما فيش بأس، يعني عندي يعني زوج بنتي فقير وحالته تعبانة ولا يملك ما يعني مصروفه ما يجتهد في العمل، هذه حتى هي نبغي ننتبه لها عامة الناس، يعني الزكاة في اللي مقعمز لي يعني لخدمة لقدمة ويأخذ في الزكاة، يعني وقول حالتي تعبانة والدنيا مسكرة وبلاد ما لقيتش وكذا، يعني ويبي تعيين في الدولة ومرتب يلا، أما بشي كد يحاول يختم على سيارته ولا يدور محل خضرة ولا محل مواد غذائية ويقسم منه اللي يستطيع عليه، ثم بعد ذلك يعني عجز عن قوت أهله يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة، أما جاي قاعد زراقد والله تقول بلاد مسكرة وبلاد الواسطات وكذا ما فيش، هذا ليس حجرة وأن تأخذ مال الزكاة. إيه مشيت وبحثت ومشيت المحلات بكتب واحد موظف معاكم بكتب عامل ما لقيتش، الله غالب عليك حتى تأخذ الزكاة، لأنك بدلت الجهد وبدلت الوسعة كما يقال في تحصيل قوت أهلك وعززت عن ذلك. فعلى العموم يعني زوج البنت هنا إذا كان يعني زوج بنتي إذا كان حالته يعني ضعيفة ولا يملك المرتب يتقضاه ويسعى أن يحسن من وضع المادي بالطرق الشرعية، ومع ذلك تكفيهم الدخل متاعه والمرتب متاعه لا يكفي، فلا بأس بإعطائه يعني زكاة الفطر أو حتى زكاة المال بما يكفيه والله أعلم. مستمعين الكرام في هذه الآونة نخرج إلى فاصل ثم نعود إلى الجزء الثاني من حلقة برنامج فتوى، فإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى عبر إذاعة دار الإفتاء الليبية، ونستكمل بإذن الله تعالى بقية الأسئلة الواردة في الجزء الأول بعد إعلامكم بأرقام الهواتف لمن أراد التواصل مع البرنامج، والأرقام هي 092-092-15-0 092-092-16-0. لواصل الإجابة الأخ محمد، نعم الأخ محمد عفوا، قال السؤال الأخير، قال بعد ما قمت للركعة نسيت السجدة، يعني مصلى والركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ثم بعد ما سجد السجدة واحدة قام

0: الله عن وقت يا شيخ.
1: إن شاء الله بإذن تعالى إن شاء الله.
0: يا ريتني
1: نستمع لإجابتك، لأنه بس أنا بعيد
0: شوي عن
1: هو ده بالتوجيه يعني.
0: توجيه إن شاء الله، بارك الله.
1: إن شاء الله بإذن تعالى. السلام عليكم أخ رجب. أخ رجب السلام عليكم.
2: الله وبركاته.
1: تفضل أخ الكريم.
2: مرحبا بكم، إن شاء الله.
1: أنا وسهلا بك، ربي يتقبل منكم إن شاء الله.
2: بدي عندي سؤال يا أخوي بالنسبة لي.
1: نعم.
2: أنا أمي في والدتي متزوج من أزواج طيب، الرجل الأول توفى.
1: نعم.
2: ألو
1: معي؟ نحاول نسمعك إن شاء الله.
2: الرجل الأول توفى من الزوج وهنا زوجة واحدة، طبعا إحنا نتزوج من كل واحد من دار يعني.
1: أعود السؤال.
2: الثمن بتاعها عن توقف. ولا اخوي حتى هو
1: توفى باعه عود السؤال معلش يا رو معلش. انت امك متزوج اكثر من زوج؟ نعم
2: فهمتني.
1: لا والله عود السؤال معلش.
2: قلت لك امي متزوجه من زوج ثريش.
1: نعم.
2: الرجل الاول متوفى في الاربعينات.
1: نعم.
2: وبعدين زوج والدي انا جابتني انا.
1: نعم.
2: اخوي من ابوي عنده قطعة هو توفى قطعة ولازم معها ليتحقر الثمن تاعها ولا لا؟
1: سؤال والله ما فهمت السؤال الحق يعني. طيب الأخ يمكن يتصل بنا مرة ثانية من هذا الأخ الكريم. إذن أكمل الإجابة. الدكتور أو الأخ عبد الواحد نعم قال ما حكم الأضحية البتراء الذنب يعني حين يقولوا ذيلها مقطوع البتراء الذنب التي لا ذنب لها عفوا سواء ولدت مقطوعة أو قطعة بعد مثلا بعد ذلك يعني فإذا كان مقطوع من جزء يسير أقل من الثلث لا بأس بذلك جائزة في المذهب مشهور المذهب عندنا يعني كانت مقطوعة ثلث الدم فأكثر لا تجزي مقطوعة ثلث الدم فأكثر فلا تجزي هذا المشهور المذهب وعندنا طبعا هي مسألة نتكلم عليها مسألة لعامة الناس الأصل في الأضحية أن تكون سليمة العيوب ومن أفضل ما تكون بحسب ما يملك الإنسان بحسب قدرة الإنسان بحسب قدرة الإنسان يعني إحنا ورد عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث البراء يعني قال ماذا يتقى من الضحايا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أشار بيده وقال أربع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقال يعني حديث هذا المعروف حكات يعني وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصى من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها هذه العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي هذا الأصل في هذا العيوب التي يعني أخذها بعض أهل العلم أن هي القياس أو النص الرئيس في أن ما عدا هذه العيوب الأربعة كله يجزي أما عندنا نحن في المذهب حقيقة أضاف علماؤنا في المشهور أن عيوبا أخرى وهذه الأربعة كما يقال في أصول الفقه في مفهوم العدد ومفهوم العدد يعني القياس يعني هو لا يقدم عليه مفهوم العدد أن هذه الأربعة منصوصة من باب يعني ألحق علماؤنا عفوا عيوبا أخرى من باب القياس وقدموا هنا هذا القياس على مفهوم العدد لأن النصوص لما جينا نشوفه لو بنتكلموا بنص العدد الأربعة هذه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء البين عرجها يعني معروف من باب أولى أن المقطوعة مقطوعة الرجل كان هي العرجاء لا تجزي من باب أولى حتى المقطوعة لا تجزي لأن الحديث نص على العوراء على العرجاء عفوا وكذلك احنا نقول العوراء النص على العوراء يعني معناها اللي هي فاقدة عين واحدة معناها اللي فاقدة عيون بابي من باب أولى كذلك من باب

0: أولى. وبالتالي اللي بننبه عليه المستمعين الكرام، إذا كان في الإمكان أن تكون حسب، لأن الوقت الآن نقولوا الظروف المادية للناس يعني ليست واحدة، من الظروف المادية للناس فيه يعني كل واحد على قد حالة زي ما نقولوا، اللي عنده فلوس وعنده سعة ووصل الله على الجميع إن شاء الله، يعني يأخذ الأضحية السليمة من كل عيب والفارهة، يعني نقول سمينة واللي بوجتها ما شاء الله الخروف، يعني اثنين مكمل سنة ومن أقفل يعني من صق سنة، ويعني من إذا كان من الـ من الـ من الـ من الـ من الضأن، ومن البقر ما أكمل ثلاث، ومن الإبل ما أكمل خمس، ويكون صفاته كله متكاملة زي ما قلت لكم، يعني سمين أملح، هذا الأصل، ويبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يبتغي المباهاة والمفاخرة أمام الناس، أن هذا يعني لا يبقى العمل بدين خالصا لله، ولا ليس هو صح أو ضحى، لكن الأجر يعلم الله سبحانه وتعالى ما يتقبل منهم. فبقول أن ليس الناس يعني حالتها كلها يعني زي بعضها، الناس مش كل واحد يستطيع أن يأخذ يعني كاملة العيوب في بعض الأحيان. فإن الإنسان لما زي ما قلت لك الآن علماؤنا يعني نصوا عليه عيوب أخرى قياسا على هذه الأربع، قياسا على هذه الأربع، ومن حتى من علمائنا أيضا، حتى أيضا من علمائنا من اقتصر من علماء المالكية، يعني جماعة من علماء المالكية قالوا أن العيوب التي يعني تجزئ في الأضحية ما عدا هذه الأربع كلها تجزئ. فما جيش إنسان نقول للآن لا والله يعني مقطوعة الذنب هذه يعني غير مذكورة في الحديث، أما أحسن الإنسان يضحي بوحدة مقطوعة الذنب ولم يضحيش بكل، من باب أولى طبعا يضحي بمقطوعة الذنب إذا كان لا يملك إلا ثمن مقطوعة الذنب اللي هي البتراء. وهذا يعني ينبغي التيسير في مثل هذه المسائل، ينبغي التيسير في هذه المسائل، لأن هذه مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية زي ما قلت، اللي بيمشي مع المذهب وإمكانياته تسمح له، الأولى أن ذهب عليه السادة المالكية هنا في سلامتها من كل عيب، والمالكية وغيرهم يعني السلامة من كل عيب، السلامة من كل عيب. لكن اللي ما عنداش ما نقولاش لا يا سالم من كل العيوب يا ما تضحيش، يعني هذا تضيق حقيقة على الناس، تضيق على الناس، وبالتالي العيوب الأخرى اللي ما عنداش قدرة إلا عليه مثل فيها بعض هذه العيوب، يعني غير من غير الأربعة، أما الأربعة هذه باتفاق أهل العلم أنها لا تجزي والله أعلم، العرجاء والعوراء والمريضة والعجفاء، أن كل هذه باتفاق أهل العلم، ما عدا هذه الأربعة على قياس إمكانياتك، هذا اللي بنقوله والله أعلم، على قياس إمكانياتك وعلى مقدرتك، يعني زي ما قلنا اللي كم اللي سكر سنة هذا هو الأولى، وقيل عشرة أشهر، ما أحد ما عندهش حق يعني خروف سكر سنة، بقى يا سيدي اللي سكر عشرة شهور اللي عمره تسعة، وقيل ثمانية، وقيل ستة أشهر، يعني من من من الضأن حتى وجدع يعني. فبالتالي يعني بحسب إمكانيات الإنسان يضحي، لا يعني نقول لابد من أن تكون مسكرة سنة وخالية من العيوب المذكورة اللي حوالي 14 عيب أو 15 عيب، يعني عندنا السادة المالكية، يعني لا يشترط هذا الأمر إلا في من له نعاود له إمكانية، اللي ما عندهش إمكانية يعني بحسب ما يستطيع، ما أقل عيوب، مع أقل عيوب ما تكونش فيها العيوب الأربعة تكلمت عليها، تكلم نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، والباقي ما من ذلك ما أقل، كل ما كانت أقل عيوب كل ما كانت يعني أفضل، وأفضل قربة عند الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة يعني بغي أن ننتبه إليها جميعا، ما يقولش لا والله ما عنديش أني من قش إلا واحدة مثلا زي يقول أذنها صغار بكل يعني عيوب في الخلقة، ولا مثلا الذنب زي ما يقول هذه البتراء زي ما قال الأستاذ الفاضل اتصل بينا، يعني مقطوعة الذنب بقول ما تضحيش، لا كان إمكانياتي عندي ناخذ واحدة سليمة أفضل، ما عنديش مقطوعة الذنب ناخذها ونضحي بها ومقبولة بإذنه تعالى، الله أعلم. لا إله إلا الله. وين وقفنا في السؤال الذي بعده؟ أم عبد الوهاب تسأل الحكم البطاقة الضمانية، اللي فهمتها من أم عبد الوهاب أن هذه البطاقة الضمانية اللي هي الضمان أو التأمين الصحي عن طريق الضمان الاجتماعي، طريق صندوق الضمان الاجتماعي، هذا إذا كان شركة أو عفوا صندوق الضمان الاجتماعي متعاقد مع جهات معينة يعالج عنده وهو اللي يخلص مباشرة، يعني يتعامل صندوق الضمان الاجتماعي عند إدارة يعني متكفلة بالتواصل مع التعاقد مع بعض المصحات، مع بعض المصحات أو الصيدليات ومعامل التحليل مختبرات التحليل، يتعامل معهم مباشرة، يعني أنهم يقدموا هذه الجهة تقدم خدمات لهؤلاء الناس المتقاعدين أو أصحاب البطاقات الضمانية، يتكفل بعلاجهم وصندوق نفسه يتواصل مع هذه الجهات ويخلص فيه مباشرة. فهذا أمر جائز شرعا وشيء محمود، شيء محمود، وهذا أقل ما يليق بالناس المتقاعدين أن تتكفل الدولة بعلاجهم، يعني هذه مسألة. أو عن طريق التأمين التكافلي إذا كان هو متعاقد مع شركة التأمين التكافلي، يعني ويعطي فيها المال وهي الشركة هي تأخذ جزء من المال مقابل إدارة صندوق التأمين التكافلي وتصرف على هؤلاء الناس يعني من خلال هذا الصندوق ولا تأخذ ربح أكثر من جزء إدارة الصندوق، فكذلك هو أمر جائز. والذي أعلمه والله أعلم يعني من فترة بالتواصل أن الصندوق يعني التأمين الاجتماعي هذا الخاص بالتضامن أو بالضمان عفوا أنه يتعامل مباشرة مع بعض المصحات حسب المعلومة التي أعلمها، فإن كانت كذلك فالأمر جائز ولا بأس به ومن حقق الانتفاع بهذه الخدمات والله أعلم. الأخ سعاد طبعا تكلمت عن القرض الحسن في المصرف، جبنا على هذا السؤال. الأخ عبد أحمد أيضا سأل عليه $2000، كما تكلمت أخي أحمد قلت لك أن أو قلت في الجزء الأول من الحلقة، يعني $2000 الدار الإفتاء يعني أصدرت يعني بيان اليومين الماضيين وقالت أنها متوقفة، بينت أنها متوقفة عن الفتوى لا بالتحليل ولا بالتحريم. والمعلومة الآن الموجودة والله أعلم يعني أنها ستصدر فتوى بالخصوص يعني بالتحليل أو بالتحريم إن شاء الله في القريب إن عاجل، حسب ما التواصل أو حسب التواصل مع إدارة الفتوى إن شاء الله في الأجل القريب جدا إن شاء الله ستصدر فتوى بالخصوص. أما البيان السابق راهو لا يقول بالتحريم، بعض الناس يعني يقولوا الجزء الأول من البيان وخذوها أنه هو بالتحريم، لا، البيان الذي صدر عند الإفتاء قالت أنها توقفت لأن المسألة لم تتصور بعد ولم يأتي رد، ولكن أعتقد أن في تواصل الله أعلم كما قلت. والمعلومة التي عندي من إدارة الفتوى أن إن شاء الله في القريب العاجل الأيام القريب العاجلة ستصدر فتوى بالخصوص والله أعلم. أخي عبد المجيد قال أني مرتب ب550 دينار، هل طبعا ما يكفينيش حق الأضحية، وهناك من سيتبرع لي، هل يجوز لي أن أضحي بهذه الأضحية التي يعني سيهديها لأحد الأشخاص ويتبرع لي بها؟ الجواب أخي عبد المجيد، هي ينبغي كما قلت أن هي الأضحية سنة في حق من وفي حق من لا تجحف بمرتبه. الإنسان اللي عنده لمرتبة يكفيه أو عنده مصادر دخل تكفيه لمؤونة يعني أسرته، مأكل ومشرب وملبس ومسكن أسرته، وعنده ثمن يعني زائد يجيب لأضحية، هذا مسنونة في حقه ومندوبة في حقه الأضحية. الشخص اللي ما عنداش قدرة مرتبة ما يسمح لاش بشراء الأضحية، وكان شراها بيقعد إيجار الحوش ما عندهاش باش يخلص إيجار الحوش، وإذا كان شراها بالمرتب الصغار بيقعدوا من غير ماكلة كما يقال، أو كما مثلا أو كان شراء الأضحية بيقعد من غير علاج أو كذا، فهذا ليست مندوبة في حقك أخي الكريم، لأن أولى بيك النفقة على بيتك، من النفقة على البيت على الزوجة وعلى الأولاد من حيث المأكل والمشرب والمسكن، هذا واجب في حقك شرعا، فيقدم الحق عفوا يقدم الفرض والواجب على المندوب. طيب أنا الآن ما عنديش فعلا، لكن في حد صديق بيتبرع لي بأضحية، إيه طيب فيش بأس، إنسان بيجيب لي أضحية وبيعطيني ثمنها، سواء بيعطيني ثمنها أو بيجيب لي حق أضحية أو بيجيب لي أضحية وبيقول لي فلان هذه أضحية، ضحي بها وكذا وإلى آخره، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنك تملكتها بصفة شرعية، تملكتها بصفة شرعية. ما دام تملكتها بصفة شرعية يعني بهبة أو يعني نقول بهبة أو صدقة أو كذا، فأصبحت ملكك وجاز لك أن تضحي بها وتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لي علاقة الموضوع بشيء آخر، الأسئلة التي تسأل الإنسان لما يجيبوا له مثلا في هدية، يعني هدية مثلا إنسان في مناسبات الاجتماعية، في بعض المناسبات الاجتماعية إنسان مثلا جابوا له خروف ما هدية في عرس ولا في كذا وإلى آخره، وقعد هذا الخروف إلى أن جاء عيد الأضحى، يعني هل يجوز أن نضحي به ولا لا؟ لأن جابوه لي في الكسوة زي ما نقول، يعني تعرف أن في هنا في بعض قاعد في بعض العادات أن يجيبوا مع الكسوة خروف مثلا ولا كذا، ويقعد هذا الخروف إلى عيد الأضحى، فهل يقول يجوز نضحي به ولا لا؟ يجوز نضحي به، ما فيش بأس، يعني ما فيش بأس. واحد يعني ما دام تملكته أو مثلا ميراث قسموا، الوالد توفى وقسموا الميراث، وجاي نصيبة مثلا شواهي يعني اثنين ولا ثلاثة ولا كذا، هل يجوز نضحي بواحد من المئة؟ يجوز نضحي. كل ما وصل إليك بوجه جائز شرعا تتملكه، يعني التملك بصورة جائزة شرعا جاز لك أن تتقرب به، أضحية ولا عقيقة، حتى عقيقة نفس الشيء، حتى عقيقة نفس الشيء، أو أضحية، وشروط الأضحية والعقيقة هي واحدة من حيث السلامة من العيوب وحيث السن، والله أعلم. هذه في هذا الشأن المناصحة، الذي يريد أن يهدي أضحية يحاول يعني أو الأولى به أن يقوم بذلك في السر، يعني ما لاش يتكلم والله أنا فلان أعطيت أضحية ولا فلان أنا دبرت له في أضحية ولا كذا، شرعا لا يجوز هذا، لا ينبغي أن الإنسان يقدم على هذا الفعل. ماذا بيك ما يعلم به حد اللي بتعطيه أضحية، ما يعلم به حد حتى يعني حفظا لكرامته، حتى أمام أهله، حتى أمام أهله ماذا بيك ما يعلم بها حد ولا يدري حد. وهذه صدقة السر، وهذه صدقة السر، وهي تضفي غضب الرب، وكما قال أو كما ورد في النص. فهذه ندب اللحظة عليها، أن الإنسان يبدأ يتبجح ولا يبدأ يستعرض ولا كذا، فلان أنا بعت له أضحية ولا تهنوا عليه، ما تدوروش هذا خليني أعطيته وكذا وإلى آخره، يتكلم بها قدام الناس، هذه مفاخرة وهذه رياء وليس عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. معنا حسين اتصال. نعم السلام عليكم. السلام عليكم أخ حسين.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخنا كيف
0: حالك؟ أهلا وسهلا بك كريم.
1: جزاك الله خيرا إن شاء الله.
0: جزاك مثله إن شاء الله.
1: شيخ مني سوري الجنسية.
0: نعم.
1: تلقاني سوري.
0: أهلا وسهلا بك أخ كريم.
1: الله يسلمك. أنا راضي في سوريا. الشباب بعد ما توفوا الوالد باعوا الحوش، تمام؟
0: نعم.
1: وقسموا الورث على البنات، قديش في بعض الشباب ما كانش عنده فلوس هذيك الايام.
0: لا عفوا،
1: قلت لك لما قسموا الورث حصة البنات الشباب
0: هذا وقت هذه
1: ما كانش عنده
0: طباع يدفع الفلوس هذيك الايام. حصة البنات، البنات بيعطوهم فلوس يعني.
1: ايوه، لا في هذاك الوقت كان الدولار ب 4000، وواحده من الزيات تبني حقها تقريبا.
0: لحظه اخي الكريم، عفوا يا اخ حسين، يا اخ حسين، يا اخ حسين اسمع فيا، انت مش قلت باعوا البيت؟ مش قلت باعوه البيت؟
1: أنت؟
0: متباعوا البيت ولا لما توفى الوالد باعوا البيت؟
1: إيه لما توفى الوالد لا قسموه بيناتهم، في اللي ما يبيش الحوش هذا.
0: لا ما فهمت السؤال والله.
1: هذا الحوش هم نفسهم مش باعوا.
0: آه.
1: ليش كود الفتوى واضحة؟
0: نعم.
1: قسم منهم خلوا الحوش. وخصوصاً البنات
0: بعدت عند
1: مثلاً
0: الزوج، يعني الأولاد أخذوا الحوش وبيعطوا البنات بيخلصوهم في حق نصيبهم من البيت.
1: لكن في ذاك الوقت اللي بيعطوا البنات معاه ما كانش عنده فلوس.
0: باي قيمت بقداش قيمت حصة البنات بالدولار ولا بالليرة السورية ولا بشنو؟
1: هذيك الأيام قيموه بالليرة السورية.
0: بالليرة السورية.
1: أيوه.
0: إيه.
1: وتو فرق هذيك الايام كان الدولار ب 3.14 فهل يتقسم عليها السلوك ولا عن الدولار مثبت هذيك الايام؟
0: هم داروا تنازل يعني مقابل الوقت يعني وافقوا على التنازل مقابل قيمة معينة كل واحد ونصيبها مثلا صح؟ القيمة القيمة القيمة مثلا مثلا قدروا الحوش بثمن معين وطلع نصيب البنات كل واحدة نقول مثلا 100,000 ليرة ولا 50,000 ليرة ولا كذا صح؟ ان شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى ان شاء الله.
1: بارك الله فيك
0: ان شاء الله. أخ محمد السلام عليكم. طيب الأخ محمد يعني بارك الله فيه قال عندي استراحة في البر ومرة مرة عندي الأصحاب يأخذوا فيها ولكن لما يروحوا منها يعني يتركوا في بعض الأشياء الفاضلة من هذه من الزردة. إحنا نقول جماعة أصحابي يمشوا يزردوا في الاستراحة ولما يروح يخلوا في بعض الأشياء يروح هو يجي تاني يوم يقفى مشروب خبزة كذا إلى آخره. هذه والله أعلم هل يعني هل يصح لي نأخذها ولا كيف الرأي فيها؟ هو الذي يتوقف فيه هنا يعني سبحان الله يعني في هذا البلد صلى الله يمن نحن فيه الخير والبركة يعني نشوف الفرق بين الناس ولا يزكي الله أحد. يعني ناس كيف تتحرف الحلال ناس أو صلاة يعني يوميا بدار الإفتاء يعني غير مبالغة يعني يوميا مش أقل من مئات الاتصالات اللي بنحددوها بالأرقام في دار الإفتاء. الناس تتحرف الحلال تبحث عن الحلال يعني من أبسط الأشياء التي قد حد يعني ببعض الأحيان نقول يعني تستغرب حتى في السؤال من وراء بعض الناس والله أعلم. وهذا يعني باب خير حقيقة باب تفاؤل في هذا البلد بأهل هذا البلد. يعني في المقابل تجد الذي لا يبالي لا بالدولار لا بالحرام لا بالحرام ولا بالحلال ربا ما هوش ربا يعني مصدر حلال مصدر ما هوش حلال ينهب يسرق البلاد ينهب البلاد الرشاوة الفساد سبحان الله. يعني نلاحظ الفرق في مثل هذه المواقف. يعني الأخ الكريم يعني عاطي استراحته يعني هذا مثال أتكلم ولا أزكي الله أحد كما قلت يعني أن الخير في هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا البلد بإذن الله تعالى. وأكبر دليل على ذلك كثرة الاتصالات سواء عن طريق يعني الدار كما قلت يعني يوميا غير مبالغة يعني يستطيع كل إنسان يجي ويشوف بعينه المكالمات لا تنقطع 7-8 مشايخ كل يوم من 9 إلى 3 من كذا واتصالات لا تقف بالانتظار. يعني وهذا يدلك على أنها أهل هذا البلد فيهم الخير الكثير وفيهم الناس الذين يحبون الحلال ويتحررون الحلال. نسأل الله أن يولي علينا خيارنا وأن يبعد عنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن. هذا الأخ الكريم قال يعني هل الأشياء اللي تبقى عادة يعني هل يجوز لي أن أتملكها نأخذها ولا كيف نتصرف فيها؟ يعني أخي الكريم عادة يعني هذه من الأشياء المتعارف عليها والله أعلم عرفا أن يترك فيها الناس يعني نوع من يعني أو الرد الجميل أو نوع من يعني مقابل الاستراحة هذه لا يبالوا بها تقعد لغيرهم سواء لصاحب الاستراحة أو اللي يجي بعده. يعني متعارف عليها هذه حتى الإنسان لما يأجل مرة تجي في حاجة موجودة قبله يعني وهو أنت لما تطلع من الاستراحة مرة تخلي عصائر تخلي خبزة تخلي جبن تخلي كذا. فالله أعلم بالذات أصحابك هذا وبالذات أنت يكون أصحابك ومثل هذه الأشياء يعني لا أعتقد أن فيها بأس أو شيء من حيث القيمة. يعني ما هي أشياء مش ذات قيمة يعني الأشياء التي ليست ذات قيمة وذات بال فتتصرف فيها وتأخذها والله أعلم لا بأس بذلك. أما أشياء لها قيمة مرات إنسان خلى تليفون نسي ساعة نسي أشياء التي معروفة ذات بال هذه يتصل بالشخص ويرجع فيها وما نقول سامحوني مثلا أشياء لا قيمة مثلا خلوا نص سقيطة مثلا ولا كذا لعل حد يكون نسيها أو شيء لأن شيء ليه ثمن وليه يعني قيمة. فهذه أشياء. أما الأشياء البسيطة هذه خلوا لك جبنة خلوا عصائر خلوا مشروبات خلوا مية خلوا كذا فهذه إنسان والله أعلم يعني أنها لا يعني ليست بذات بال ولا يعني يتملكها الإنسان ولا شيء فيها والله أعلم. أخي الكريم طارق يقول هي بتوجيه يعني لمن الزوجة التي تتهاون في الصلاة يعني تتهاون في الصلاة. الحقيقة هذا الأمر يعني من الأمراء الأشياء المشينة سواء كانت في الزوج ولا في الزوجة. حقيقة يعني الإنسان يعني تأخير الصلاة أو الإهمال بأعذار يعني واهية وأعذار لم يقرها الشارع الكريم، لم يقرها الشارع الكريم. فهذه الحقيقة يعني مسألة ترك الصلاة في حد ذاتها كما تعلمون أيها السادة يعني تارك الصلاة مسلم عاصي، وهناك من قال حتى كافر، يعني ما بالزجر نتكلم الآن نحن وجمهور أهل العلم أن تاركها مسلم عاصي وفاسق، وحتى حكم عند السادة المالكية يؤخر إلى آخر وقت الصلاة، فإن لم يصلي قام عليه القاضي الحد، يعني هذه ترك صلاة واحدة له، ترك صلاة واحدة. فينبغي على المؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى، كما يقول العلماء يكفي الإنسان شر أنه مختلف فيه، يعني أنه كافر أو غير مسلم تارك الصلاة. إهمال الصلاة وتأخيرها إلى آخر الوقت الضروري، يعني إلى الأوقات أو الصلوات التي لها وقت ضروري، هذا أيضا من الأثام وعدم يعني الاهتمام بهذه الشعيرة التي هي أعظم شعيرة بعد شهادة التوحيد. يعني أعظم شعيرة هي إقامة الصلاة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان يعني منكر من المنكرات العظيمة، من المنكرات العظيمة أن الإنسان يؤخر الصلاة إلى سواء إلى دخول وقتها الضروري يعني أو حتى إلى دخول الوقت الذي بعدها. يعني فهذه من الأشياء التي ينبغي يعني من الذي له وازع ديني وله مكان عند يعني له مكان من خشية الله سبحانه وتعالى يعني لا يتأخر على الصلاة ما دام يعني لا يوجد عذر يبيح له التأخير. وحتى الصوف سبحان الله يعني لعل من حكمة الله سبحانه وتعالى والله أعلم ومن حجة الله على عباده أن في قصار الصور يعني التي يحفظها كل إنسان يعني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السهو مجرد السهو فيه الويل، يعني مجرد السهو أنك تتركها الصلاة وتسهو عنها يعني بتأخيرها بلا عذر يعني متوعد بالعذاب. فما بالك بمن تركها، فما بالك بمن تركها. فتأخير الصلاة عمدا حتى يعني يخرج وقتها فهو إثم عظيم ومشنع عليه حقيقة، مشنع عليه يعني. فينبغي للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. لهذه الزوجة، وهذه دائما بعض النساء تتصل وتقول بهذا الكلام أنها تترك الصلاة لشغل البيت، يعني أي شغل للبيت يلهيك عن الصلاة. يعني سبحان الله، يعني خدمة البيت يعني أولى من طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني هذا ليس تأخير الصلاة ليس من ديدن الصالحين، ليس من ديدن. نعم. السلام عليكم أم محمد.
2: أهلين شيخ.
0: أهلا وسهلا، تفضلوا.
2: أنا عندي سؤال، السؤالين. الأول عندي فرق بين الابتلاء والامتحان من ربي.
0: نعم.
2: الفرق بين الامتحان من ربي والبلاء من ربي.
0: بلاء ولا الابتلاء؟ فرق بين البلاء والابتلاء مثلا يعني؟
2: البلاء والامتحان.
0: نعم.
2: حتى والله بليك بشيء. فرق بين البلاء والامتحان.
0: إن شاء الله تعالى.
2: والسؤال الثاني، شنو الحكم ان المرأة ماشية مثلا يعني معالجة تعاين عند مراجلها؟
0: نعم، سمعتكش.
2: شنو الحكم هالمرأة؟ هي يعني هلها ماشية تعاين بدون
0: عند علم زوجها؟ علاج الزوجة وهي في بيت أهلها بدون إذن زوجها يعني؟
2: هي عند أهلها، حاطة زوجها عند أهلها.
0: بح.
2: وهي في حالة وضع حمل.
0: نعم.
2: مرضت عند أهلها، رفعها أخوها بدون إذن
0: أهلها
2: معينة.
0: نعم. إن شاء الله بإذن تعالى.
2: ما بطلت.
0: نعم. طيب، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لو سمحت عندي سؤال.
0: تفضل.
3: أنا عندي أرضي درتها على أساس نبيها مركز تحفيظ كتاب الله، دي منطقة ما فيهاش جامعة ما فيهاش ولا مركز.
0: عفوا،
3: ما سمعتكش. درتها على أساس نبيها للصلاة ولتحفيظ.
0: عفوا بس عفوا اخت طيب اخت طيب عفوا من
3: هذا
0: ما اسمعش فيك اخت عاود السؤال معلش انت عندك ارض تبي تديرها وقف صح
3: درت اي درت اماكن التحفير
0: به
3: منين الجزء الارضي هذا يعني اول ما شريت الارض قالوا نبي ندير حوش للشيخ انا قلت لهم لا نبيها مرك تحفير فتو لما بنينا الجزء اللوطي هدايا قالوا نبوا حفرة تانية عاودوا نفس الكلام لكن اني رافضة حاجة هذه نويتها لي مركز تحفيظ للصلاة
0: للصلاة للصلاة مصلى يعني
3: هي يعني تحفيظ صلاة صلاة حي صلاة لأن ما عندهم جامع يعني هي عبارة صفين كبار وديروا للشيخ حوش فوق
0: أنا ما نبيش حكاية حوش. أنت الأرض هذه سلمتيها بالتسليم كامل لجهة معينة ولا أنت قاعدة متحكمة فيها؟
3: قاعدة عندي
0: قاعدة سلمتها. ورقها عندك أنت يعني زي أنت يعني ايه؟ أنت أنت أنت المسؤول عليها يعني من حيث التم
3: ايه النشاط. لكن هم يبوا عليها بس ما لا تتبع لهم هم.
0: خايفة تنزل عليها يحنوا
3: فيها حوش
0: يجزلهم
3: يقدر يستشفوا فيها بعدين
0: لا. السؤال مش واضح لكن نحاول نجاوب إن شاء الله بإذن تعالى هو ما إذا كان فيها مصلحة نحاول نجاوب إن شاء الله بإذن تعالى
3: يا شيخ يعني كل حلم حياتي هذا نبي في كتاب الله
0: بهم دار مركز التحفيظ ولا بنوه مركز التحفيظ
3: إيش لوطة
0: فوق يبنوا فرش بح ولي رفض حكاية الحوش هذه بها بدأت تسمع الإجابة بإذن تعالى التوجيه على الأقل توجيه عام إن شاء الله
3: بارك الله فيك
0: بارك الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن تعالى نكمل الإجابة إن شاء الله تعالى كما قلت إذن السائل الكريم هي الزوجة التي تترك الصلاة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة 5 مرات يعني تستوجه إلى الله وتكون في أقرب الحالات ما أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد والإنسان يعني يتواصل مع الله في اليوم والليلة 5 مرات ليتقبل منه عبادته وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الشعيرة العظيمة التي يعني التي يتهاون فيها سامحوني يعني لا يبالي بخشية الله سبحانه وتعالى ولا يعني يضع مكانة لعظمة الله والخوف من الله عز وجل يعني الإنسان يعني وكأنه لا يبالي بيوم الحساب ولا كأنه يعني ولا يبالي بوجود خالق لهذا الكون أمرك بأمر يعني أعظم شيء في الإسلام بعد التوحيد ومع ذلك لا تبالي يعني لا بتنض في تتسبل بالغسيل وتتسبل بأشياء تافهة هذا النساء وحتى الرجال مع يعني بالشغل ولا بالعمل ولا بالكذا يعني كله لا بركة فيه ومنزوع البركة كل عمل يلهيك عن ذكر الله لا بارك الله فيه كما في النص الحديث لا بارك الله في شيء يلهيك عن ذكري إلا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يعني الإنسان يعني هذا من إضاعة الصلاة هذا من إضاعة الصلاة ترك الصلاة وعدم صلاتها في وقتها الاختياري ووقت الحاضر الوقت الضروري هذا له أصحاب الأعذار خاص به وزي ما قلت في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني العلماء ماذا قالوا يؤخرونها عن وقتها توعدهم الله بالويل يعني تأخيرها عن وقتها توعدهم الله بالويل والانشغال كما قلت بأي عمل يعني منزوع البركة منزوع البركة ولا خير فيه يعني الإنسان سبحانه وتعالى أنت لما يعني أول ما تسمع الأذان يعني في بعض النساء تقولني والله نسمع في الأذان نقولها طب نصلي لكن نلها مش طيب ولا نكوي الملابس ولا كذا لا من يعرف روحك هي طبيعتك أول ما تسمع الأذان سيبي كل شيء في يدك وتمشي تصلي تجدي الله

مرضعة عما أرضت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني لا يبالون بهذا اليوم سبحان الله. الأنبياء يوم القيامة يقول نبي يقول نفسي نفسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الشفاعة. يعني كان الأنبياء هكذا، فما بالك أنت يا تارك الصلاة أو يا يعني الذي لا تبالي بالصلوات الخمس التي أمرك الله بها سبحانه وتعالى. يعني كيف ترفع يديك وتدعو الله أن يفتح عليك ولا يوسع لك الرزق أنت ولا يعطيك الصحة ولا يمتعك بالصحة ولا يبارك في أولادك وأنت معرض عن الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر يعني أخي السائل الكريم أمر ممل صحيح، يعني الزوجة التي هذا شأنها، لكن عليك أن تصبر لعل الله يصلح حالها وتخولها بالموعظة والدعاء. أدعو لها ربي لعل الله يهديها ويهدينا جميعا إلى الصواب والله أعلم. الأخ حسين سوري يقول أهلا، يعني باعوا التركة أبوهم حوش هو وقسموا للأولاد يعني البنويت يعني حصة كما هو معروف أو للذكر الحاضر الأنثيين، ونصيب الأولاد خذوا الحوش وعطوا للبنويت ثمنوا لهم قيمة البيت، ثمنوا لهم قيمة البيت، والبيت يعني قلوا ثمنوه بقيمة معينة بالليرة السورية، والليرة السورية كان وضعها فيه بشكل والآن أصبحت بشكل آخر، ارتفعت يعني سعر الدولار الجي وكذا، وأصبح الفرق هلبة بالدولار، يعني أصبحت ليست بذات القيمة. الله أعلم يا أخي الكريم، يوم اتفقت البنات والأبناء على قيمة معينة أصبحت هذه القيمة دين في ذمة الأولاد، في ذمة الأولاد، وبالتالي رقية الدولار ولا نزل، يعني المطلوب منهم هو القيمة اللي اتفقوا عليها. نعرفش الحق القيمة الليرة السورية وكذا، ما عنديش فكرة، لكن نفضل أن كل نصيب كل ولد كل بنت نصيبة طلع 100,000 ليرة على سبيل المثال، والآن أصبحت 100,000 ليرة يعني مقابل الدولار ولت حوالي 20,000 ليرة بس، يعني بمقابل الدولار ما إيش علاقة بالدولار. يوم اتفقتوا على البيع بالليرة السورية يعني كان هي بيع وشريه، وكان إن هذا الأولاد شروا حصة أخواتهم من البيت، هذا سواء في ليبيا ولا في سوريا ولا في أي بلد كان، يعني اتفقوا على شراء البيت، الحصة اشتريت الحصة شنها الحصة بقيمة معينة هي هذيك القيمة المطلوبة، لا علاقة بها. كان قلت دولار دولار، قلت دينار دينار، ليرة ليرة، ما يعني ما لا ليس لهن المطالبة بأكثر من ذلك. وهذه مسألة كما قلت كثيرا ما يحدث فيها النزاع. أنت يعني يشري ولا لشخص عفوا يشتري من شخص بضاعة ويقول له خلصك بعد 6 شهور ولا بعد سنة، وتخش السنة الثانية والثالثة والرابعة، وفي العالم كله أو خلينا نتكلم وإحنا في بلادنا هنا وفي بعض الدول يبدأ الدولار يرقى والدينار ينزل، بعدين بعد 10 سنين وبعد كذا يقول لا والله إني هذا كتاوة لما نبي منك فلوس، الدينار كان يساوي مثلا الدولار كان يساوي 1.25 جنيه وتو الدولار هو 8 جنيه. أنت اللي سكت عليه المدة هذه كلها أخي الكريم، أنت اللي سكت عليه، ما استنى 6 شهور 7 شهور سنة نجيب ناس وجهاء أهل الصلح ما دروش حل نفهم للقضاء، لكن تسكت عليه 10 سنين بتقول لا والله زمان الدولار كان يساوي كذا وتو يساوي كذا، هذا كلام ما يمشيش. مدام تفهمت معه بالدينار الليبي بخلصك بالدينار الليبي، بالدولار بالدولار، الله أعلم. لأن وكأن بتخش بالفائدة بتخش في الربا في هذه الحالة. أنا زمان بيع لك ب100,000 وتو وكان دولار ب1.25 جنيه وتو الدولار احنا ب8 دينار، كويسو يمنع ب1.25 جنيه 8 دينار، معناها 100,000 تو كان المفروض كانوا في ذاك الوقت يعني يساوي تو حوالي 700,000 جنيه، لا اعطيني 600,000 ولا 500,000، لا هذا ربا، هذا يعتبر ربا، لان في ذمته لك 100,000 تاخذ من 100,000 ليبيات، والله اعلم. السائلة الكريمة قالت يعني حكم المرأة التي ذهبت للعلاج هي عند فحوش ماليها وحامل وأصابها المرض ونقلها أخوها دون إذن زوجها. الحالة هنا واحدة من الاثنين، إما الحالة الطارئة لا تحتمل، يعني لا تحتمل حتى مجيء الزوج، وبالتالي لا إثم عليك في ذلك ولا الإذن، أو تصلتوا بها تعطوه علم وخلاص بس من باب العلم بالشيء. لكن إذا كان مثلا الألم يعني أو عفوا المرض يعني يحتمل أن الزوج يقدر يجيب روحه تتصلي به، كان جاي رفعك، ما جاش رفعك حتى ما أذنكش تمشي بعدين، لأن المحافظة على النفس هذا واجب، يعني الإذن باب العلم بالشيء، فلانة مريضة جيت أرفعها كان هو قريب
أو مسافة يقدر يعني يجي ويرفعها بدون ما يترتب على ذلك ضرر على هذه الزوجة ينتظر ويأتي مرته ويبي عند الدكتور.

0: معينة بشيء معين والله أعلم. إذا كان هو ما فيش إمكانية يعني مثلا بعيد المسافة وبش يجي وكذا ممكن تصير مضاعفات، لا ما ينتظروش هنا يعطوه العلم وإحنا ماشيين يبي ولا ما يبيش، لأن المحافظة هنا على الجنين وعلى أمه أولى من الإذن والله أعلم. وإذا ما بابي أولى إذا كان قال لا ما تمشيش وحتقعد هذا طبعا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. قالت الفرق بين الابتلاء أو البلاء والابتلاء، يعني الإنسان الابتلاء عادة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء وشد ابتلاء ثم الأمثل فالأمثل، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الابتلاء عادة والله أعلم يكون للصالحين في العادة يعني. وهذه يعني كما في صورة البلد لقد خلق الإنسان في كبد، المروى عن ابن عباس أن الإنسان في معاناة إلى أن يموت، خلق الإنسان اختبار في هذه الدنيا، نحن لم نخلق لهذه الدنيا، الدنيا هي ليست دار جزاء، هذا اللي يغيب علينا يعني في العادة عامة الناس، نجزع حقيقة من كل مصيبة تأتينا سواء كنا صالحين أو غير ذلك، يعني نجزع ولا وبدأت الناس يعني هو يكون عليه صلاح يعني فيه تقوى يعني نجزع ولا نصبر في العادة أو الله أعلم، يعني الإنسان دائما اللحظات الأولى هذه يعني ربما يجزع الإنسان لكن بعدين يعني يتسلح بسلاح الصبر، والصبر هذا منين يأتي يا جماعة الخير؟ راه بقوة الإيمان بكثرة الطاعات، إن الإيمان يزيد وينقص بماذا؟ بكثرة الطاعات يزيد وينقص بقلة الطاعة، بقلة الطاعات، فهذا من عقيدة أهل السنة. وبالتالي الإنسان لما يكون يعني كثير الطاعات ربك سبحانه وتعالى ينزل عليه من الصبر ما يتحمل به البلايا والمصائب بقدر كل إنسان، بقدر كل إنسان. فالإنسان الابتلاء هي الدنيا دار ابتلاء، يعني يبتلى الإنسان قد يحدث الجزع ويحدث الحزن، لكن الإنسان يعني الصالح أو المؤمن يرجع بإذنه تعالى إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن ما صابته لم تكن لتخطئه وما أخطأته لم تكن لتصيبه، وكل ذلك من الله وسابق في علم الله وإرادة الله ليمتحنه وليبتليه، أيصبر أم يجزع، أيشكر أم يحمد الله سبحانه وتعالى أم يسخط، وعلى ذلك يكون الجزاء. وقد يكون البلاء لأهل المعاصي، لأهل المعاصي، إن الله لا يمني للظالم فإذا أخذه لم يفلته، يعني يبتليك الله لعلك ترجع، ارجع في الدنيا قبل الآخرة يا عبد الله، يا من أنت معرض عن الله سبحانه وتعالى، يا من أنت تجاهل بالمعاصي، يا من تعصي الله في الخفاء أو في العلن، يبتليك الله بمصيبة لعلك تتذكر في الدنيا قبل الآخرة، لأن يعني كما في الحديث يعني يؤتى بأشقى أو يعني بأشقى أهل الدنيا من أصحاب الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة فيقال له هل رأيت شرا في حياتي قط؟ قل لا لم أرى شر، يعني غمسة واحدة في الجنة يؤتى بأشقى أهل الدنيا الناس الصالحة كما ورد في الحديث، فيغمس غمسة واحدة في الجنة فيذهب عنه كل ينسى كل ما ابتلي به في هذه الدنيا، فيقال له هل رأيت شرا قط؟ يقول ما رأيت شرا قط، ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار في الآخرة فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ قل ما رأيت خيرا قط. يعني وهذا يعني سبحان الله سبحانه وتعالى جزاء الصابرين في الابتلاءات وجزاء العصاة في البلاء، والله أعلم، هذا الذي في ذهني، فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكركم وأشكر الفريق المصاحب لي في تقديم هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعينا الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
4: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية. الطامع في خيراتها طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكون هو. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له، من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة فيه، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في مدى على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية، هم صرحوا بذلك. الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون. هذا معصية لله لا شك أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن. انظر الآن ماذا فعلوا، حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان وللمدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كانت تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المنصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظروا ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخارج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منع.
2: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله، لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
2: سائلة هي تسأل عن حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها، هكذا يعني بدون أي تفاصيل، هل البنت متزوجة أو معها في البيت؟ لكن ممكن شيخنا إجابة عامة يعني.
3: لإعطاء أولا البنت يعني نفقتها على أبيها، نفقتها على
2: أبيها.
3: فإذا كان البنت متزوجة ومستقلة ف يعني في هذه المسألة لا بأس بذلك، يعني وإن كانت هي نفقة على الزوج، والعلماء يقولون يعطى لزوج البنت، يعطى لزوج البنت يعني، لأن هو المسؤول عن النفقة عن زوجته يعني. هذه مسألة. ويستثنى من ذلك أيضا الديون في الزكاة، يعني إعطاء الزكاة للفرع للأصل أو الأصل للفرع، لأن إعطاء الزكاة من قبل الإبن زكاة ماله لأبيه وأمه لا يجوز، لأن نفقته واجبة، نفقتهما واجبة على الإبن، واجبة على الإبن. ولكن يعني يستثنى من ذلك الدين. فإذا كان الأب يعني عليه دين، ففي هذه الحالة يجوز للابن أن يعطي، أو للأم أو للبنت أو بالعكس كل منهما، يعني بنت للأم أو الأم للبنت، أن تعطي هذه الزكاة لسداد هذا الدين. سداد هذا الدين. وفي مسألة يجب أن نعرفها هنا، أن راه النفقة عندما يكون أحد الطرفين فقيرا، بحثتنا الزوج ما تكلمش عن الزوج والزوجة، حتى لو كانت الزوجة غنية تجب النفقة على الزوج، نفقة تجب على الزوج. لكن حتى الأبناء يعني إذا كانوا أغنياء لا يجب على اسمه النفقة على أبيهم مثلا. هذه مسائل يعني. فعلى كل حال، فإعطاء الزكاة للابنة يعني يدخلها وكلها تخصيص قريب لها، يعني إذا أعطي حتى الموكل يعني في هذه المسألة أن تعطى الزكاة لمن هو قريب لك كما بالنفقة يعني، وأن يعامل مثل معاملة غيره من حيث الفقر وبحيث عدم من حيث الحاجة وعدم الكفاف. الله أعلم.
4: شيخنا الأخ أحمد أيضا سأل سؤالا في نفس الموضوع، قال الآن في البعض يثير أن أهلنا في غزة اللي يديروا فيه كلها فبركة وكذب، وأن داعمينهم الشيعة فما تدعموهمش وما تدعموش المجاهدين في غزة ولا تدعموا أهلنا في غزة، فكيف الرد عليهم شيخ؟
5: هذا واحد من مصيبة اللي جزء من مصيبة اللي كنا نتكلم عليه، مصيبة الحكام ومصيبة هؤلاء، لهم يبوا يحاربوا ولا يتركون من يريد الجهاد يحارب، ينحاربوا حنية لا. أنت تقول والله يا ذاك يقول يا حسين، والتاني يقول يا بدوي يا جيلاني، زود أنت يلي تقول يا الله حارب ترى، واللي يقول يا الله يقعد يقول لك هذا شيعة وهذا، أنت فاتح طريق لليهود من بلدانك، وجاي تقول يا ذاك يقول رحمة الله عليه قاسم سليماني، تمالي ما ينبتش ترى أنت سكر على اليهود وما تدعمهمش وادعم أهلنا في غزة. بعدين كان شافوا بس قبل وجههم، مش دعموهم قبل وجههم، من تالى من تال الشيعة بعدين انت وحنا نجو معاك في الكلام اللي تقول فيه. يعني إذا كان طالبان والمجاهدين الأفغان والمجاهدون الأفغان أخذوا من أمريكا لقتال روسيا وأخرجوا روسيا، أو أخذوا من كافر صريح، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من صفيان بن أمية أذرعا استعان بها على القتال وهو يومئذ مشرك. تبي هذا ما يمشيش لمسلم عند خلل في بعض الأمور، عند خلل حتى في مسائل عقدية قد لا يكفر بها وقد يكفر بها، ما هو كلام ما ينبطش على بعضه. أنت مسكر عليه وتدعم في عدوه وما تبيش تعطيه حتى ماكلة، وفاتح طريق للخضار الفرش لليهود، وبعدين هو لما يشبح لي
4: يشتينهم في الغاز، يعني الآن مصر بين صفقة كبيرة لشراء الغاز،
5: ولا الطريق اللي تمشي من الإمارات والسعودية والأردن ترفع فيه الماكلة الطازة لليهود،
4: والأردن تشري في المية من اليهود،
5: خلي هذا عمالة الأردن وعمالة مصر هذه معش تدرج. والإمارات أسوأهم، يعني الإمارات لا قبل 5-6 أيام أو ربما أسبوع، المهم ما تفوتش أسبوعين، طيارات ينزلوا رسمي دعم اليهود بالأسلحة رسمي. ونظن الآن عداء حكام الإمارات للإسلام لا يخفى على أحد، عداء علني، وين ما في إسلام يحارب تلقى رأس الحربة في المال وفي الدعم وفي وربما حتى في الضرب الرئيسي هم الإمارات. وبالتالي انت مخشش 3 دول إسلامية، مخشش خايف على اليهود ياكلوا جرجير بايت ولا ياكلوا معدنوس لونه أصفر، وتقول لي هذوك اللي مضيق عليهم العالم كله ولا ياخذوا سلاح من من من الشيعة، خلي ياخذوا سلاح حتى من اليهود مش من الشيعة.
4: يعني شيخنا الأشد اللي يقول انه يعني يعاود في كلام الاحتلال وكلام نتنياهو ويقول ان اللي صاير في غزه الان من المجاعه هو عباره عن مسرحيه، وان هم راهو ياكلوا ووضعهم احسن حتى من الاسرى، وشوفوا يديهم كيف معبيه وكيف.
5: والله هذا الحمد لله، يعني الشواهد على الارض، يعني شوف السنوار هو رئيس المكتب السياسي ورئيس المجاهدين، ولما مات اليهود بروحهم هم اللي قالوا لي 3 ايام مش واكل. يعني تو احنا بنكذب هذا اللي شفته بعيني وبنصدق أفخاي أذرعي والمشايخ اللي مقريهم أفخاي أذرعي زي سالم الطويل وسنان والجماعة هذو اللي لفها هذا نصدق هذا؟ يعني يكفي انت باش تعرف ان هؤلاء يعبرون عن اليهود اما صراحة واما بغباء. شوف الرسمة اللي ترسم كاريكاتير في الصحف الصهيونية تلقاهم هم يعاودوا فيها، والكلام اللي يقول فيه أفخاي أذرعي يطلع يعاودوا فيه بالحرف. وبعدين أنت تبي تقنعني أن هذوك غلط وأنت اللي صح؟ ثم إن المخدرين من يوم الدنيا والدين موجودين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هادو اللي قالوا، يعني مش غير ما باش يحارب بس يجاهد مع المسلمين، لا قالوا مردوا بالكم راه والله اللي جايينكم هلبا، هذا نفس اللي يقولوا فيه، نفس اللي يقولوا فيه مين ذكره القرآن من 1447 عام، اللي قالوا لا والله احنا لا طاقة لنا بالجهاد والكلام، هذا نفس الكلام قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. شنو بيهم يديروا؟ ما تحاربش، اقعد راو هم هلبة وانت شوية حي عليك راو انت بتاكلها وخلاص، انت راو تبي تضر المسلمين وخلاص. نفس ما قيل في ذلك الوقت من المنافقين يقال اليوم حرفيا من المنافقين الجدد. المشكلة ان ذاك الوقت في ناس عقيدتها قوية ولا تستمع لهذا الامر. اما الاعلام اليوم اللي هم وبعت في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، الجوقة هذه من الإعلاميين الآن تلبس على كثير من الناس، لأن واحد هم شاغل اليوفي فاز ولا خسر، ولا الميلان يشبح شدار ولا كذا، ولا الريال مدريد يشبح شنصار ولا كريستيانو دار ولا شريه ولا تزوج ولا، يعني لما جيت تقول له هكت هو فارغ من الأصل، هو هو ممكن تكلمه مرتين تلقاه ملحد ولا تلقاه كافر بكل عياذ بالله. وبالتالي يجدون من يستمع لهم من الناس، ولكن من ثبته الله على الحق بإذن الله تعالى يعلم يقينا أن هؤلاء هم أهل الله وخاصته، حاليا هم المجاهدون وهم أولياء الله عز وجل في الأرض. كونهم اضطروا إلى أن يأخذوا دعما من إيران ولا من غير إيران، هذا آخر العلاج الكي. بيقول لك أنت أعطيني يعني فلوس دخلهم إسماعيل هنية رحمه الله من سنين طويلة، من سنين طويلة ماشي شحتهم من دول العالم، رافع شنطة رغم ما فيش حرب هذاك الوقت، يبي تو بيقولوا لي والله بياكلوهم هم حماس ومش عارف شو. تبع حماس هذه منين جت؟ هذه حماس منين جت؟ ولا الأقصى الجهاد الإسلامي منين جاء؟ جوب البركاتوتا نزلوا في الـ في الـ في الـ فلسطين، ولا كل واحد عنده أم وبو وصحاب وخوال وعمام وكذا؟ ما هو وإلا كان هذا كلهم ضدهم رغم من أول يوم دل عليهم الناس
4: في حاضنة شعبية. في
5: حاضنة شعبية، هي الحاضنة الشعبية، هم مش حاضنة شعبية، هم الشعب.
4: نعم
5: هم الشعب في الحقيقة، لكن هؤلاء الذين
4: يعني صمودهم لعند اليوم يعني
5: بالضبط. يعني لو كان هم غرباء عن المجتمع ويأكلوا هم ويخلوا في الشعب جيعان، ويسافروا هم ويخلوا في الشعب كذا، وهم عندهم فلوس ويخلوا في الشعب كذا، رامنا واليوم تموا. هي غزة 500 لو كان كل واحد بيدلوا على رأى وتمت.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
6: يسأل يقول إنه هو حلف لزوجته إذا كلمت فلانة فأنت طالق، قال لها يعني بها تقطع علاقتها بفلانة. يقول لكن فلانة هذه تشتغل معها في العمل، فيعني أن تقطع العلاقة بالكلية، قال هذا لعل أمر صعب، لكن هم داروا يعني طريقة باش ما تكلمهاش بشكل مباشر، وأن هي جابت طرف ثالث فجعلت توجه الكلام للطرف الثالث، والطرف الثالث هو يوجه الكلام لهذا الشخص المحلوف عليه، وكذلك الرد بنفس الطريقة. يقول يعني هل هذا وقع به الطلاق أم لا؟
7: والله هذه قضية صعبة جدا، لا أستطيع أن أفتي فيها بشيء، لأن هي يعني تستغل في مكان واحد هويها، والحلف تم على ألا تكلمها، والكلام يعني هو متشدين فيه الفقهاء، معنى قالوا إذا حلف شخص لزوجته نعم ألا تكلم فلانة أو لا ألا تكلم فلانا، وأن ذكر والله أنثى وكلمه حتى هو سمعه، لكنه يتكلم هكذا ليس على الشخص بعينه، قال هو كان كلام موجه لفلان وكان ذكر أنثى، هذا ينفع أم يصح الطلاق يقع؟ ليش هو هذا التشدد في قضية أن يحلف لزوجته بالطلاق ألا تكلم فلانة أو غيره؟ هي في هو في غنى عن هذا نعم، ولا يدخل في المتاهات هذه، لا يلزمه لا طلاق ولا غيره. نعم
6: بارك الله فيكم شيخنا.
8: محمد سأل سؤالين، السؤال الأول قال يعني ذكر أنه كان ماشي في الطريق بالسيارة، فدخل أحد من الناس بسيارته في الطريق نفسها بشكل معاكس، ويعني ضرب له مرآة السيارة آذاه، فغضب هذا صاحبنا السائل ودعا عليه دعاء كثيرا، ثم يعني بعد أن هدأ وكذا كأنه يعني أحب أن يتراشى عن دعائه، أو يعني أن لا يؤذي ذلك الإنسان المخالف، أن لا يؤذيه بالدعاء وكذا يعني، فيسأل يعني ماذا يلزمه؟
9: والله نقول أنت بارك الله فيك على الروح الطيبة، وربي سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، هذا من كرم نفس الرجل هذا السائل، خدات الغضبة في أول الأمر ولكن كظم غيظه في نهاية المطاف، لأن فيه اللي يعرف روح صاحب مظلوم، ولكن النفاق يغلب والعياذ بالله، يبدأ دائما بيتشفى ولو من المظلوم، لكن هذا هو غلب نفسه بارك الله فيه، وهذا اللي كرم نفسه، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، فما عليه إلا أن يستغفر لنفسه ولذلك الرجل ويدعو له بالعافية.
8: يدعي له بالعافية،
9: يدعو له بالعافية
8: مقابل الدعاء الأول.
9: نعم، يستغفر لنفسه ولذلك الرجل يستغفر ويدعو الله، يسأل الله العفو والعافية، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى.
8: نعم شيخنا، مسألة هذه الحقوق الآن، مثلا أحيانا بعض الناس يحصل معه شيء مثلا فيؤذي بعض السيارات المركونة على اليمين أو على اليسار وكذا ويتجاوز، يعني ربما يكون الإيذاء مجحفا بصاحب السيارة وكذا، فالناس يغفلون يقول لنا يلا مشي وخلاص وكذا. هل يعني مثل هذه الأحوال هل يلزم الإنسان أنه يتحلل يصلح له ولا يعطيه علم ولا يعطي خبر ولا عادي إذا كان غير مقصود فكمل طريقك؟
9: لا، هو للأسف نعم الحق أن اللي هرب هو الخاسر، هو تو اللي يضرب سيارة حد يكسر لها مراية مثلا المرآة هذه ولا يوخر عليها حتى يعوجها شوية والغيرة، رأى اللي هرب هو الخاسر. السبب لأن صاحب السيارة مهما كان حيانه مثلا ما هنا في دنانير وتتصلح ودار لها واحدة جديدة والله ربما استغنى عنها، لكن نقول أنت هذا بيصبح لك خصم يوم القيامة، لأن ذلك اليوم ربي قال لا ظلم اليوم.
8: يقول لك موضوع بسيط شيخ،
9: لا وين ما هو هذاك اليوم ما حد يرخي حد، راهو حتى الهمز واللمز هذا الظلم، أبدأ من الهمز واللمز لما الإنسان يشبح له بعين الازدراء، يشبح لصاحبه ولا يدير حركة معينة يضحك عليه الناس، معنى هذه أقل درجة من أنه فسد عليه ماله أو غادر حركة ولا انظر له بسخرية أو الزراء ولا فنص عيونه من غير حق. نقول له أنت هذا حقوق مضيعش، يا أما أنك تطلب العفو من صاحبك يا أما ستلقاه خصم يوم القيامة، وربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم قال لا ظلم اليوم. يعني من أبلغ صور الإنصاف في ذلك اليوم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص من القرناء إلى غير ذات القرون.
8: نعم،
9: يقتص منها تو اللي عندها قرون، نقول الحين من الأنعام السعي ولا بقر ولا غيره.
8: نعم،
9: ممكن تبقى تنطح في اللي ما عندهاش قرون جمع هذه.
8: نعم،
9: وهذا تنوض يحييهم الله سبحانه وتعالى، وانت اللي عندك قرون تقتص منها أختها، ثم بعد ذلك الله عز وجل يقول كونوا ترابا.
8: هذا في البهائم سبحان الله،
9: هذا في البهائم. وشن يخلي الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا لما يشاهد من هذا الهول، لكن يرى بأنهم صاروا ترابا انتهت المسألة. لكن الآدميين مازال الجحيم والعياذ بالله لأهل النار، والجنة للمتقين. فالإنسان والخصومة كبيرة ولا صغيرة ربي قال لا ظلم اليوم، فما دامها يعني ما دام من أهل الدنيا الإنسان يتحلل من صاحبه، ومن دام من أهل الدنيا غير الإنسان يجي لصاحبه يقول له آسف سامحني، وكان قال لا أنا من سامحكش نبي حقها، يا سيدي أقرب ورشة ولا محل يبيع في القطع قيار أعطيه حقها وينتهي الأمر، هذا اللي بينك وبينه. لكن أنه هو يهرب أو يغلبه نقول إحنا بالعنترية، هذا موجود، إما يهرب ولا يغلبه بالعنترية، هذاك يبدأ مظلوم ويسويدي غير فكني شرك. نقول أنت يا ويلك أنت اللي تتعالى اليوم تعاليت بالجبروتك وما عندك من نقول.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
12: فضلي يا أم سما.
13: السلام عليكم.
12: عليكم السلام، الله يبارك فيك
13: يا شيخ. أنا عندي الوالد
12: انعم انعم، عندك الوالد خيره
13: ماشي للسعوديه باهي
12: ماشي للسعوديه
13: العمره، ايه
12: باهي ماشي دي في عمره با،
13: وعند القلود انت عمليه على القلود
12: اي اي
13: خارج.
12: لو صوتك يقطع يا ام سمارة وللاسف
13: تو هيك تسمع فيا.
12: اي تفضلي يا ام سمارة، تو واضح
13: مداير عملية على القلب عند الورم، أهي مداير الكيس البراز عليه برضا.
12: إيه
13: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظفوا فيه ويتوضى، ولكن يمون يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شوية، هل هو عليه إثم ولا لا؟
12: ما فيش باس وما فيش عليه شيء، وصلاة صحيحة وعمرته صحيحة، لأن إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب. القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة، والثانية أنها سنة مع الذكر والقدرة، حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة، ولهذا ما عليه شيء وهو من أصحاب الأعذار، وإن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويتقبل منه.
13: إن شاء الله. بارك الله فيك يا دكتور.
12: أمين وإياكم.
4: فتحي سأل عن رفع الكفين في الدعاء، هل هو مشروع؟ وإن كان مشروعا متى يستحب؟
5: نعم مشروع، رفع الكفين في الدعاء مشروع، وفي ورد في بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع يديه حتى بان بياض إبطيه، يعني بالغ في رفع اليدين في الدعاء، وهو من قبيل الاجتهاد. هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 موضع رفع فيها يديه، منها الاستسقاء ومنها في الجهاد ومجموعة من المواضع. هل هذه المواضع فقط ولا يندب في كل دعاء؟ بعض الفقهاء قال هكذا وبعض الفقهاء قال هكذا. عندنا حنيف المالكية من المواضع التي لا يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء هي الجمعة، هذه ما أنبه عليها بس، لأن معظم الليبيين يخالفوا فيها، وكثير من المذاهب ترى ذلك، وبعض الفقهاء المحدثين ولعل بعض القدامى قالوا لا والله ما دام ورد في الدعاء وفي مواضع كثيرة رفع اليدين فكل موضع دعاء يسن فيه رفع اليدين، بغض النظر ورد ذلك في السنة أو لم يرد، يعني لا يختص. وبعضهم قال 17 بس، وبعضهم المواطن التي كان الأصل فيها رفع اليدين ولم يرفع زي في خطبة الجمعة قال لا، وهم المالكية، والباقي وين ما تبي ترفع أرفع في الصلاة أيضا، لا في القنوت وكذا ما ترفعش ذيك عندنا احنا، وباقي الأماكن لك أن ترفع يديك لأنه نوع من الاهتمام بالدعاء ورجاء الإجابة.
4: بارك الله فيك شيخنا.
14: آخر سؤال شيخنا يتكلم عن صلاة العيد، يقول كثير من المساجد لم يصلوا الجمعة في العيد الماضي.
15: هذه انتهت الآن تماشي لزم السؤال، وهذا كلام مكرر وذكرناه مرارا وتكرارا، والجماعة المداخل يعني في رعاية الأوقاف هم الذين يثيرون في هذه المسائل، ولو بيترك الناس يعني هل بيجي للجمعة زي ما هو المذهب المالكي مطلوبة منا باهي، ولما بيجي بيقلب المذهب الحنبلي ولا غيره باهي، لو يترك الأمر هكذا ما عندناش عليهم إشكال ولا اعتراض، لكنهم مشكلتهم وآفتهم أنهم يعني يتلقون أوامر من الخارج لإحداث الفتن والشقاق والخلاف، يسكروا في الجوامع حتى اللي بيصلي يمنعوه، هذا هو الإشكال.
14: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى نفع بكم المسلمين، بارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا.
16: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
17: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، شرع الطلاق لرفع الحرج عن الزوجين، فالأسرة إذا لم تقم على المحبة وتدعم بالتوافق تداعت أركانها وانهار بنيانها. التوافق هو أساس الاستمرار. أما التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، زي ما نشاهده الآن في كل حركة لم تأتي على هواه ينطق بالطلاق، أي شيء حتى بسيط، علي الطلاق، أنت مطلقة، كان دخلت البيت الفلاني مطلقة، بل وصلت إلى أن قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت أهلك لأمها وأبيها أنت مطلقة بالتلت. هذا كلام يقال حتى في صلة رحم، وهكذا من الألفاظ أنت محرمة، أنت البين وبينك كذا، وبدون أن يسأل العلماء عن هذه الألفاظ. ولذلك التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، لأنه مساس لأخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع في ابتدائه وانتهائه وفي عقده وفسخه مثل عقد النكاح. لقد اعتنى الإسلام بالزواج، اعتنى بالاستمرارية، اعتنى بالحقوق التي بين الزوجين. لذلك نقول إن الجهل بأدنى أمر يهدم هذا العقد المقدس الذي يربط بين الزوجين على كتاب الله وسنة رسوله. وجاء هذا التحليل عن طريق كتاب الله وسنة رسوله، حيث لا يستطيع أن يعارضه أحد. لذلك عقد مقدس، من زي بيع وشراء ممكن تطلع شفعة تاخذ قطع طرد، عقد صحيح وبيع وشراء يطلع واحد يشفع في هذا البيع يخدم منك. أما عقد الزواج عقد مقدس على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك نجد هؤلاء السفهاء يتلفظ بالطلاق ولا يفكر في نتائجه وما يترتب عليه من تفكك الأسر ومن تشريد الأبناء. قال: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وعد من الله ما شاء الله، حتى ولو كرهت منها شيء رأوا فيه خير كثير. أقل ما فيه أنك تتاب على صبرك على خلقها، أو هي تتاب على الصبر على خلق زوجها، صار ما لا فيه خير كثير فعلا. هذا كلام الله، ما نجم غيره. ولذلك قال: وعاشرهن بالمعروف. هل عشرة بالمعروف تبدأ في بيتها جالسة مربي صغارها تجي تقولها أنت مطلقة، أنت حارم علي؟ أما الآن يتحش من الإنسان حتى من أطفاله، لما يدير أطفال وأولاد يلزم حتى صوتكم مع عشرة في البيت. لذلك قال: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لما تطلق وترفع الحشبات حش أبيها وتطلعها صفتها كذا وصفتها كذا، وهي تقول حتية صيفتها كذا، لا أبدا، أنتم أمانة، يجب تكتموا سر بعضكم حتى بعد الفراق. خف الماء والملح، لما تقول كذا مش كان زوجتك، مش كانت أم أطفالك، يلزم لابد هكذا الأداب الإسلامية. والله لو طبقنا هذه الأداب ما كان هناك طلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحيه ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الأخ مصباح سأل: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول المقيم مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
1: نعم، مش واضح سؤال. شو قال؟
0: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
1: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن المعلوم أن الإقامة هي أذان، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، الذين هو الأذان والإقامة، فلذلك يستحب أن يقول سامع الإقامة وسامع الأذان أن يحكي معه، يعني يحكي معه ألفاظ الإقامة كما هي في ألفاظ الأذان.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني أو مناشدة، هو الأخ عبد الله يقول يعني إن أغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة، عمال النظافة، عمال القمامة، يقول هادو مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما مدرناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
3: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
2: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تفضلي يا أسماء.
6: عندي سؤال يا شيخ.
5: إيه تفضلي. هاي أسماء تفضلي.
6: قلت صار معي موقف مع أهل زوجي يا شيخ.
5: نعم.
6: فقلت بحقي واتهموني اتهام باطل وقالوا كلام كبير يا شيخ.
5: نعم.
6: أنا أسحب تروح إذا أهل زوجي ما نبيش نغلط في حقهم.
5: به.
6: حتى هو
5: مش واصل في أهله.
6: نعم.
5: حتى هو مش واصل في أهله.
6: إيه قال لي الكلام اللي قالوه في حقك باطل، وما نقدرش نمشي نقول لأمي كذا قلته بما أنهم.
5: باهي الكلام اللي قالوه باطل، هذا متفقين فيه، لكن ما يقطعش أهله.
6: ما يقطعش أهله يا شيخ.
5: نعم لا يقاطع أهله.
6: بس ندير أنا يا شيخ، ما نقول لا يمشي لماليه.
5: لا قولي لا يواصل أهله. ويعني يواصلهم احنا نقولوا بأقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعة الرحم. لو كان مشي هلبة بيدير لهم مشاكل مثلا، نقولوا له لو انت تمشي كل يوم يدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعة لجمعة وهكذا زور غبا تزل حبا. نعم ولكن شوفي الأمر هذا إذا الإنسان استمر هذا راه لن يتعالج، حتزيد حاجة على حاجة على حاجة تراكمات ستبعد الصلح والعفو، ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله، والإنسان يواصلهم بالأقل بتلفون برسالة بتوصيل إسلام بهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا في المناسبات في حالة المرض في حال كذا، والإنسان دائما يتنازل ويعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
6: بإذن الله. بارك الله فيك.
5: آمين.
0: سؤال الأخ فتحي الآخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل، هل يكفي في رفع النجاسة سواء لو فعله يعني إنسان لمرض أو مضطر لأمر آخر يعني غير المرض؟
7: إذا كان مضطرا شيء آخر، إذ الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء، وأجيز الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا، وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض، وذلك بشرط ألا ينتشر كثيرا عن المخرج، لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة. لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعند منديل معطر ومسح به رأس الذكر، لأن الاستجمار للمرأة لا يصح، الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر. بالنسبة للبول يصح للرجل، والغائط عفانا الله وإياكم يجوز للرجل والمرأة. فإذا كان الإنسان ملقاش مية ولا يبي يدير المنديل المعطر ولا غير المعطر حتى يزيل كل النجاسة، فهذا أمر جائز ولا حرج فيه. وزيد عليه إذا كان في مرض وما نقدروش مثلا ننجيه بالمريض، مثلا ما يقدرش يستنجوه بالماء فوق السرير مثلا إذا كان مقعدا، هذا أولى في الإجازة. لكن بقية النجاسات ما تمشيش، واحد صار لدم ومسح إيده بالكلينكس المعطر ما يمشيش، واحد جاء بول في على رجليه ولا على يديه في غير المكان اللي هو رأس الذكر وبيمسح بالمنديل المعطر ما ينفعش. شخص أصاب ترجيع مثلا طفل متغير وتغيره يدل على نجاسته ومسح بالمنديل المعطر ولا بمية ورد ولا كذا، هذا كله لا يجزي. أما القبل والدبر فيجزي فيها المنديل المعطر وغير المنديل المعطر سواء كان لحاجة أو لغير حاجة.
0: ومش شرط شغلة في المنديل أو الخرقة أن تكون جافة، يعني حتى كان مبلل عادي
7: هو أحسن، أعون على إزالة النجاسة. لما تكون فيها نوع من البلل أعون على إزالة النجاسة من القبل والدبر. لكن زي ما قلنا هذا شرط ما لم ينتشر جدا. فإذا كان الإنسان مثلا يعاني من إسهال وانتشر على الأليتين هذا لا يجوز له الاستجمار بالمنديل، لابد من استعمال الماء. أما المخرج وقريبا من المخرج فهذا يجزئ فيه المنديل المعطر والحجر وكل طاهر منق غير مؤذي. طاهر ما استنجج، لا يستنجى الإنسان بشيء نجس. منقي لا يستنجي بزجاج أو كذا لا ينقي، وغير مؤذي ما يستنجاش بحديدة مخنشبة ولا مرشة مثلا تجرح، هذا لا. هذه ثلاثة شروط أو أربعة، هي الاستنجاء بطاهر منقن غير مؤذي وما لم يتجاوز البول أو الغائط محل المخرج كثيرا. فإذا تجاوزه كثيرا فلا يجوز بعد ذلك الاستجمار، بل لابد من الماء للقادر عليه. أما غير القادر عليه فهذا يجزيه لا حرج.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
8: 90.9 FM.
9: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
10: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية، الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكونه. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة.

خوفهم من الجرحى أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له، من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة شيء، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في مدى على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية، هم صرحوا بذلك. الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون، وهذا معصية لله. لا شك أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظر الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كانت تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر،
ويقول تبارك

0: وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظر ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها، ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخليج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطيني حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
1: تكلم على رواتب المتقاعدين، المبلغ الزهيد الذي يتقاضونه، وخرجت القوانين بذلك أو قرارات بذلك في الزيادة، ولا حياة لمن تنادي كما قال أو حسب ما قال الأخ الكريم. وهذا حقيقة يعني من باب الإنصاف، أن هذا من الظلم، يعني من الظلم الكبير، أيضا ليس من الظلم وإنما من الظلم الكبير والظلم الفاحش، أن الإنسان المسلم في هذا البلد يعطي ثمرة عمره شبابه كله وكهولته، يعني حتى يصل إلى سن لا يستطيع أن يقدم فيها الجهد المبذول في عمله فيحال إلى التقاعد. إنسان قدم يعني طيلة عمره، يعني في العادة مش أقل من 30 عام، يعني إنسان من بعد ما يتعين زي ما نقول الحين في العادة من 20 و 22 و 25 عام، هو 30 عام وهو يشتغل ويكابد ويحاول قدر الإمكان أن يخدم بإخلاص وبتفان ليحلل ماله وليخدم هذا البلد. ثم يأتي في نهاية المقام ونهاية الفترة الزمنية من عمله بعد أن يعني كبر به العمر ويعني ضعفت حاله جسديا، فيأتي بدل ما أن يكرم هذا الإنسان وينظر ويقبض يعني ثمرة ما قدمه لهذا البلد يعني طيلة فترة عمره، يأتي فيكافئ بمبلغ زهيد، مبلغ زهيد بمقابل ما يقدمه هو من يعني عطاء ومن اقطاعات أيضا، كان يعني يقتطع من ماله للضمان. وفي بلد مثل هذا البلد يزخر بالمال حقيقة، فتجد بدل ما يكرم هؤلاء الناس ويعني يعطوا ما يكفيهم يعني معيشة حياتهم بإكرام ومكارمة، يعني يندث يعني يقتطع لهم مبلغ زهيد، وهل يتحصل عليه في كل شهر أم لا الله أعلم، لأن الإشكالية ممكن الضمان ينزل في موعده، وممكن يعني جماعة التضامن هذا الله عليهم بهم كما نعلم فيهم كما يشكو الناس كل شهرين بيزدوا ديهم آخر من ينزل مرتباتهم. وعادة هؤلاء يعني أصحاب التضامن يا إما عاجز يا إما أرملة يا إما مطلقة يا إما كذا، يعني أقل الناس درجات في المجتمع من حيث القدرة على كسب المال، والذي ينبغي لمن يحس كما تكلمت في بداية الحلقة من أولي الأمر، يعني هؤلاء الناس العاجز عن العمل والفقير عفوا والأرملة والمطلقة، اللي هؤلاء مفروض مرتباتهم أول من ينزل، لأن الصحيح واللي حالته كويسة والرجل والكذا هذا يدبر راسه يقول احنا أسبوع ولا 10 أيام ولا كذا إلى آخره، لكن هؤلاء الناس من لهم يعني شو تبيهم يديروا يعني بحيث يوفروا ينزل مرتبهم في وقته. يعني هذه رسالة لعل على الأقل نحن من باب يعني المسؤولية مع الله سبحانه وتعالى النصيحة، والنصيحة وإن كانت على مدى لأنه لا تجد من تصل إليه في هذه الأوقات حتى تقدم له النصيحة ولا يستمعون الله أعلم، لأن هذا ما نراه حقيقة، هذا ما نراه الآن. المرتبات أصحاب المتقاعدين بعد 30 سنة عامل يجي يعطوه 600 دينار ولا 700 دينار الله غالب، يعني هذا نتيجة يعني درجة مستواه العلمي شهايدة كذا إلى آخره، هذا أمر لكن صحيح هو باب الإنصاف لا يساوى في الدرجات من يعني كان يحمل مؤهل كعالي وكذا وإلى آخره ومن لا يحمل، لكن من باب الإنصاف على الأقل يوفر له المرتب الذي يكفيه مكرما، مش محتاج أنه يكفيه مكرما يعني أقل شيء. يعني ليش الكلام هذا؟ لأن المرتبات يعني جد المرتبات كم في كم حالة يعد فيه إلى المتقاعدين، متقاعدين قاعد زي ما هو يعني، وكأنه مغضوب عليه وكأنه ليس من هذا المجتمع، كأنه لم يقدم يعني زهرة عمره لهذا البلد وكأنه يعاقب سبحان الله. يعني أنتم تعطوا العبرة للناس إنما ما تشتغلش يعني بإخلاص في الدولة أو مش في نهاية الأمر يعني بضعة دنانير حيعطوها لك، يعني هل هذا هو التشجيع؟ هل هؤلاء الناس يعني اللي يمكن يستفادون حتى خبرات سامحوني حتى بعد التقاعد اللي عنده قدرة صحية وجسدية وعقلية، هؤلاء يعني يعطيك ثمرة عمره في هذه الصنعة خلاص يستفاد منه، مستشارين يعني مش مستشار يعني يعطيه مرتب في المقابل يعني أعطيه مرتبه وخلاص وما فيش استفادة منه، لا اللي يستفاد منه ليش يعني إذا كان عند الأفكار وعقليته قاعدة يعني تعطي ليش ما نستفيدش منه حتى بمكافآت يعني فوق المرتب، مكافآت يعني مش شرط تكون كبيرة يعني زي على سبيل المثال يعني. يعني الإنسان اللي نشوفه الآن زي مثلا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على الأقل في الصنعة زي ما نقول إحنا، هذا أستاذ يدرس مثلا 30 عام يدرس في الجامعات يعني أكيد خبرة علمية لا بأس بها في مجال التدريس في التخصص اللي درس فيه، يستعان به في لجان، يستعان به في دراسات، يستعان به في أي أشياء يمكن يستفيد منها. يعني هذا زي ما قلت خلاصة العمر يعني خلاصة التجربة، يعطيك تجربة 30 عام في المجال، قيس عليه في الطب، قيس عليه في الهندسة، قيس عليه حتى في الحرف في كل شيء يعني يمكن هكذا ترقى البلاد، هكذا ترقى بهؤلاء الخبرات يعني حتى يعني يأتي الخلف ويستفيد من السلف في هذه المسألة. حقيقة الموضوع والله موضوع متقاعدين بالذات يعني الأسعار تزيد ومرتباتهم قاعدة، يعني الأسعار الغلاء، شوف في قدامكم مرتب هو نفس المرتب، يعني جدول المرتبات يزيد ما يضمنهمش. المفروض لو فيه ناس يخاف الله سبحانه وتعالى في هذا البلد، هؤلاء أولى الناس، لأن هؤلاء يعني أصبحت الجهد أصبح قليل، والصحة يعني ليست بتلك الصحة، يعني شو تبيه بعد 65 عام ولا 70 عام مش يخدم مرة تانية في المحطة، ولا تبيه شنو يبيه، تبيه يدير مزار طبعا منه سبحان الله. يعني تصرف الأموال يسرة ويمنة فيما يرضي الله وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الناس يعني لا ينظر إليهم، إصدر قرار حطه في الدرج، لو قرار آخر جهة أخرى يتفاعل من تاني يوم. يعني فالمسؤولين ألا تتقون الله سبحانه وتعالى، يعني مش بدي حساب أنكم يوما ما قد يأتي مثل هذا اليوم يعني ليكم، وإن كنتم عبيد على المرتبات يتأخذوا فهنا يعني الضمان متاحة بيجي يعني عفوا معاش تقاعد بيجي معها عالي، أو حيأتي يوم وتزداد يعني الغلاء، قد يزداد الغلاء وتلقى مرتبك يعني تبكي بنفس الحال الذي يبكي عليه الآن متقاعدون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم عاجلا غير آجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وهؤلاء كبارنا كيف نوقرهم؟ يعني توقيرهم حتى يعني بكل شيء في باب أولى بقوتهم اليومي يا جماعة الخير. كيف المفروض كل ما تزيد المرتبات في أي قطاع، هو شو كان سامحوني وكان ممرض مثلا، زاد قطاع الصحة مرتبات يزيد حتى هو متقاعد بنفس الدرجة متاعه، ينزاد يعني نسبة مئوية زي ما نقول إحنا، مش زي اللي يشتغل لكن أقل شيء يعني بنسبة مئوية. المعلم تقاعد، معلم يعني درس 30 عام 35 عام، يعني مربي أجيال وخاصة الأجيال الأولى هذه، يعني جزاهم الله عنا خيرا جميعا. يعني هؤلاء يعني يبقى بنفس المرتب الضعيف، لأن تقاعد في 90 ولا تقاعد في 95 ولا 2000 ولا 2010 ولا 2015، يعني مرتبات ما زادتش، يعني يعامل بنفس المعاملة. هل هذا من الإنصاف وهذا من العدل؟ هذا من الظلم الذي يعم عامة الناس، ويعني يعني وقد يجازى عليه عامة الناس، لأن هؤلاء يعني قدموا ثمرة عمر، قلت مدرس 30 عام 35 عام يدرس، يعني أعطى ما شاء الله، وخاصة الأجيال الأولى كان فهم الإخلاص والتفاني ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أسماءهم لازالت في ذاكرتنا إلى هذا اليوم، سبعينات وثمانينات أسماءهم لازالت في مختلف العلوم، راه شرعية وغير شرعية، يعني كان إخلاصهم وكان عملهم نعرفوه، يعني لازال الأسماء لازالت في ذكر، يعني من أول ابتدائي لازالت ذكرهم في يومنا هذا، لماذا؟ لأنهم تركوا فينا أثر وتركوا بصمة فينا. فهل يكون هذا جزاؤهم وقص على غيرهم من التخصصات الأخرى؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: مسألة الطواف عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف ذكرتم قولين، يعني لو توضحون بس الفرق، أيوة. الفرق بين القولين، هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه؟
1: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء، يعني به أن يبتدئ الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف. ومن يقول إنه يبني معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو. نعم.
0: يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو، يبدأ من بداية الشوط. يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف الشوط الثالث مثلا، هل يبتدأ من نصف الشوط الثالث أم يبتدأ من بداية الشوط الثالث؟
1: لا، يبتدئ من النصف. نعم. هذا المعروف. نعم، إذا قلنا بأنه يبني معنى ذلك إذا انتقض وضوءه في مكان معين من أحد الأشواط فإنه يبني على أين وصل، عن من أين وصل، ثم ينتهي إلى آخره. نعم.
0: وشيخنا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أيضا يشترط له الطهارة كذلك مثل الطواف؟
1: لا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة. نعم، بل تندب الطهارة في السعي بين الصفا والمروة. نعم.
0: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: نستقبل اتصال الأخ خطاب، تفضل.
4: قلت لك يا شيخ.
3: نعم.
4: عندي كنت نضيف في إيجار.
3: إيه.
4: وكان معي مكتب، عشان معي مكتب.
3: إيه.
4: ومن طرف المكتب جاء واحد يأخذ الحوش، فمطرت منه الحوش.
3: ايه.
4: هذا حوش ثاني.
3: ايه.
4: فالحوش الثاني هذا ياخذ منه عموله المكتب ولا لا؟
3: الانسان العموله ياخذها في اللي تم فيه البيع، اذا كان المكتب جايب هو البيعه لهذا الشخص، جايب له البيعه هذا، جايب له الحوش هذا عرض عليه وقبله وخذاه، فيستحق عموله. يستحق
4: حوش ثاني مش الحوش اللي
3: لا لا لا لا، اذا كان العموله تكون في، اذا تمت في البيت نفسه، ما البيت اخر لا.
4: تمام، بارك الله.
3: امين واياكم ان شاء الله.
5: اخ اشرف يقول كان يشتغل في وظيفه ما، استقال منها وذهب لوظيفه ثانيه، نزل مرتب في الوظيفه الثانيه وغير حتى الحساب، يقول فشاف كشف حساب في المصرف الاول اللي كان مربوط بالخدمه اللي استقال منها، وجد انهم منزلين شهرين في الفتره التي استقال فيها، فيسال هل يجوز له اخذ هذين المرتبين، لانه يقول في الوظيفه اللي استقال منها كان عنده مستحقات زي ما نقوله في أشهر خدمها وما نزلوا لاش، فهو يعني عنده في شهرين نزلوا وهو مستقيل ولم يعني بطبيعة الحال لم يشتغل فيها، فيسأل عن حكم هذين الشهران اللي ما خدمش فيهم ونزل مرتب فيه.
6: والله أعلم، يعني مدام هو هذه عنده مدة مشتغلها ومخلصش فيها، يعني شرينها هم يعني مقاصة غير مقاصة بالضبط، يعني يأخذهم لكن بعدين لو وجدت فروقات يرد الشيء هذا، يردهم، يعني إن هو خادم للدولة خدمة شهور أو سنة أو سنتين أو كذا وما خلصوش شيء، وهذا حق لي، حق مكتسب شرعا يعني، فهو إذا كان ما خلصوش شيء ونزل شهرين أو كذا، لكن زي ما قلنا على سنة يعني يعتبر زي المقاصة، ويكتب وصية في هذا الأمر، يعني يكتب
5: أنني لو حدث إفراج يعني المرتب الأول
6: كذا خصوم لنا شهرين اللي خذيتهم وكذا، والله أعلم يعني. نعم، إن أراد أن يتركها حتى نزف فروقات فلا بأس بذلك يعني.
5: نعم شيخنا، بارك الله فيكم.
6: بارك الله.
5: الأخ مسعود يسأل يقول عنده قطعة أرض ويريد أن يقسمها حال حياته بين أبنائه وبناته، فيسأل هل يتقيد يعني بمسألة الميراث، فيكون الذكر له حظ مثل حظ الأنثيين، أم يعني يقسمها كيفما أراد؟
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالتقسيم أو هي هذه تعتبر هبة وليس ميراث، الميراث يكون بعد الوفاة، وإنما هذه هبة يريد أن يهب لما يملكه لأبنائه وبناته من أرض كما قال والله أعلم. فإذا كانت هبة المذهب أنه يعدل بين الأبناء والبنات، يعني لا يعامل معاملة الميراث، هذا عند السادة المالكية والله أعلم، أنه يعدل بينهم في العطية. ولكن يعني لعل الأولى يعني أن يعامل معاملة الذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن هذا سيجعل الأبناء غير راضين، يقولون لو أن أبانا ترك هذه القسمة حتى توفي ثم نأخذ الضعف. وإن كان الظاهر الرضا، لكن ليس على العموم، هذا ليس عامة الناس، هذا يعني حظ النفس موجود. فلعل الأولى يعني لعل الأولى والأجمع للقلوب أن يعامل معاملة للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني أنت الآن زي ما قلت لك، الآن هو بيعطيه مرفض، الحين كل واحدة بيعطيه 500 500، البنات زي الأولاد 500 مترو. تمامه. يعني لا أكاد أجزم أن الأولاد يعني في نفسهم شيء، أتكلم في العموم، الخاص هذا لا أتكلم عليه، يعني اللي هو مثلا أمر عند السيان أو كذا نتكلم، لكن في العموم العامة الناس، لأن الناس النفس مجبولة على حب المال وعلى حب الكثرة، يعني هذه طبيعة الطبيعة البشرية يعني. فبالتالي يقول والله لو أبوي ما خلاها الأرض زي ما هي توفى، بدل ما حصل 50 بناخد 1000. في حظ في النفس يعني حقيقة. ولعل القول المذهب يأخذ بالقول المذهب الأخرى،
7: نعم، يقسم قسمة
6: ميراث. البنات يقول هذا نصيبنا أبونا حي ولا ميت، والولاد كذا نصيبنا أبونا حي ولا ميت، ويحسوا في روحهم يعني أنها منصفة لهم يعني. وإنما السادة العلماء نتعامل معها معاملة الهبة يعني، ففي المساواة في القسمة يعني، والله أعلم.
7: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: يقولها عشر مرات.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة
0: شريك له، له الملك وله الحمد.

0: من رياض الصالحين.
1: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
0: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
1: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
1: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، وليمط عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
1: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه.

0: رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات وراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله

0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
0: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة. وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إليه. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيه، فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك. فرفعته، ثم قال: زد. فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من ري

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي. يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 18 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الحج من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه مؤلف الأصل الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا عند الكلام على ما يسن بمزدلفة، حيث قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى: وسن جمع العشاءين بمزدلفة وقصر إلا أهلها كمنا وعرفة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله يتكلم عن واجب من واجبات الحج، ألا وهو نزول بمزدلفة. فمزدلفة عندنا فيها واجب، وهو النزول بقدر حتى الرحال، كما سيأتي والمصنف يذكر هذا الأمر، قد ذكرناه في الحلقة الأولى عند حديثنا عن أركان الحج وواجباته.
0: نعم صحيح.
1: وفي هذا الواجب عندنا سنتان، ألا وهما الجمع والقصر، الجمع بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء جمع التأخير مع قصر العشاء، طبعا المغرب لا تقصر. وعندنا في النزول بمزدلفة مندوبات، منها يعني المبيت بها، وكذلك الوقوف بالمشعر المشعر الحرام للإسفار.
0: سيأتي معنا شاء الله.
1: نعم سنأتي عليها بالتفصيل، لكن هذا يعني كمقدمة. وعندنا كذلك الإسراع ببطن وادي محسر، وسنأتي عليها بالتفصيل. فبدأ المصنف بالكلام عن سنن النزول بمزدلف، فقال: وسن جمع العشاءين بمزدلف. هذه السنة الأولى، جمع تأخير، يعني بعد أن يدفع الحاج من عرفات ينزل في مزدلفة، وعند نزوله يجمع ويصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير بأذانين وإقامة، كما جاء أو بأذان وإقامتين عفوا، كما جاء في حديث جابر، هذا عند حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة نزل بمزدلفة وصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وبعد ذلك اضطجع ونام إلى الفجر وصلى الفجر بأذان وإقامة، وبعد ذلك يعني ركب ناقته القصواء وانطلق صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، فصعد عليه، وهو يعني على جبل قزح المعروف هذا، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بالمشعر الحرام إلى الإسفار، يعني الإسفار تضوى الدنيا وقاعدة ما زرقتش الشمس، فهذا هو الإسفار البين، إلى الإسفار. وبعد ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم لرمي جمرة العقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فأفعال الحج والعمرة وغيرها من العبادات هذه أخذت من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. إذن عندنا سنة، السنة هي أن نجمع بين العشاءين، وهذه السنة لجميع الحجاج حتى لمن هم من أهل مزدلفة. أما القصر فهي أيضا لجميع الحجاج إلا نستثن منهم أهل مزدلفة، وهذا ضابط عندنا في ما يتعلق بالحج، مثلا جمع الظهر والعشاء، جمع الظهر والعصر، الظهرين يعني في عرفة بمسجد نمرة، أو حتى لمن لم يكن بمسجد نمرة هذا من السنة أيضا الجمع. هذا الجمع سنة للجميع، لكن القصر لا يكون لمن هم من أهل مزدلفة، لمن هم من أهل مزدلفة لا يقصرون في منطقتهم ويقصرون في عرفة، ومن كان من أهل عرفة يجمع في عرفة ولا يقصر بها ويقصر في مزدلفة، وهكذا منن، من كان من أهل منن لا يقصر بها ويقصر من كان من غير هذه المنطقة.
0: فإذا مقصود شيخنا من أهل منى أو أهل عرفة أو أهل مزدلفة اللي عايش غادي يعني
1: اللي ساكنين
0: اللي نعم ساكن غادي
1: اللي ساكن يعني غادي نعم المقيمين بها نعم. نعم هذا ما قصده المصنف قال وقصر إلا هذه السنة الثانية. إذن السنة الأولى الجمع وقلنا هذه عامة لجميع الحجاج، والقصر قلنا لجميع الحجاج أيضا نستثني منهم فقط من كان مقيما بمزدلفة نعم. كما استثنينا في
0: من كان عرفة بعرفة.
1: من كان مقيما بعرفة، وكما سنستثني من كان مقيما بمنى نعم. من القصر أيضا
0: نعم.
1: قال وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل إن وقف مع الإمام والناس بعرفة وإلا فكل لوقته.
1: نعم هنا يعني هذه السنة من صلى المغرب والعشاء قبل أن ينزل بمزدلفة، قبل أن يأتي مزدلفة صلى المغرب والعشاء، قال مندوب في حقه من يسن في حقه أن يعيدهما ليأتي بهذه السنة، لكن بضوابط وشروط. فعندنا نستطيع أن نفصل هذه المسألة بأن نقول هذا الذي صلى بغير مزدلفة إما أن يكون قد وقف مع الإمام ومع الناس، أو أنه جاء متأخرا ولم يقف مع الإمام ومع الناس، لأنه هو يدرك الوقوف يدرك الركن، ولو جاء بعد منتصف الليل يدرك الركن ويجب عليه هدي لأنه فوت الوقوف في النهار بالنسبة لمذهبنا. فالمهم من لم يقف مع الإمام ومع الناس فهذا نقول له يصلي كل فرض في وقته، المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلفة. ومن صل يعني وقف مع الإمام ومع الناس ولكنه تأخر يعني فلم يصلي بمزدلفة ولم يجمع وجمع قبلها، فنقول هذا يعني صلاته أو جمعه للمغرب والعشاء قبل مزدلفة إما أن يكون لعذر تأخره أو لغير عذر، عذر في نفسه كونه مريض أو كذا، أو عذر في دابته أو راحلته أو سيارته أو كذا. فإن كان لعذر فهذا لا بأس يجمعهما أينما حبسته راحلته أو سيارته أو كذا يجمعهما، ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلفة. أما من كان تأخره لغير عذر فهذا نقول له حتى وإن صليتهما قبل أن تصل إلى مزدلفة يسن في حقك أن تعيدهما في مزدلفة. فهذا معنى كلام المصنف في هذه الجزئية.
0: وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل.
1: المعذور إذن عادي
0: إيه.
1: في أي محل وما يعودش.
0: هذا إن وقف مع الإمام والناس بعرفة.
1: نعم قلنا من لم يقف هذا
0: وإلا في كل لوقته.
1: في كل لوقته هذا نعم. معنى الكلام نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على ما يجب بمزدلفة فقال ووجب نزوله بها.
1: نعم عندما يدفع الحاج من عرفات فإن لم ينزل بها مطلقا وذهب مباشرة إلى منى ليبيت بها ويرمي جمرة العقبة فهذا نقول له يجب عليك دم، لأنك فوتت واجبا من واجبات الحج. فالواجب عندنا في مزدلفة هو النزول بقدر حط الرحال، يعني نقول نصف ساعة أو شيء من هذا القبيل أو أكثر، يعني بقدر ما الإنسان ينزل كان عنده ساك ولا شنطة وفيها شيء من الأكل يأكل ويجمع الصلاتين، خلاص أنت أديت الواجب. من فعل هذا وانطلق بعد ذلك دفع وذهب إلى منى نقول له خلاص أنت أتيت بالواجب ولا يجب عليك دم. لكن من لم ينزل مطلقا أو نزل بسرعة وصعد لم ينزل بقدر حط الرحال فهذا نقول له وجب عليك دم لأنك فوت واجبا من الواجبات. وسبق وأن ذكرنا ونزيد نذكر قلنا الركن عندنا والفرض في الحج ما يبطل الحج بتركه، وهي أربع فرائض أربع أركان، وهي الإحرام والسعي بين الصفاء والمروة وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة. هذه الأربعة هذه لا تنجبر بالدم، يبطل الحج بتركها إن فاتت ولم يمكن التدارك. وباقي الأفعال عندنا واجبات، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتم، نزول مزدلفة في رجوع مبيت ليلات ثلاث بمنى. فإذا عندنا من الواجبات التي إن فرط فيها الحاج ولم يأتي بها وجب عليه الدم هي النزول بقدر حط الرحال بمزدلفة. نعم
0: شيخنا، يعني قد يحدث لبعض الحجاج خاصة لما يكون يعني سائق الحافلة ممكن جديد ما يعرفش الطرق، أحيانا لما ينطلق بهم يعني من عرفة يسلك طريق يعني تذهب به إلى ميناء بشكل مباشر من غير ما ينزل في عرفة، عفوا من غير ما ينزل في مزدلفة يعني.
1: نعم.
0: فهذا يعني يفوت عليهم النزول بمزدلفة.
1: نعم.
0: يجب في حقهم دم.
1: يجب عليهم دم. نعم. من فوت فاته هذا الواجب، لأن هذا واجب.
0: نعم.
1: الجمع من لم يجمع فوت سنة.
0: سنة. نعم.
1: الوقوف بالمشعر الحرام، المبيت بمزدلفة، هذه كلها يعني مندوبات وسنن. الأفضل للحاج أن يأتي بحجه بتمامه ليكتمل أجره وكذا، لكن لا يجب عليه دم إن فوت شيء من السنن أو من المندوبات، لكن إن فوت واجبا فيجب عليه دم. نعم.
0: هو شيخنا شو المقصود بالدم؟
1: الدم اللي هو الهدي.
0: نعم.
1: الهدي، وأحيانا يطلق الدم على الفدية أيضا.
0: نعم.
1: لكن الفدية يعني فمن وهسنأتي نتكلم عليها، لكن الفدية تكون بواحد من ثلاثة أمور، لمن حلق مثلا أو فقد قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك اللي هو دم.
0: دم،
1: لأن الفدية تكون بالدم وبغير الدم، لكن الهدي ما يكونش إلا بالدم، يعني النسك يتقرب به إما بدنة وإما بقرة وإما شاه. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يندب بمزدلفة فقال وندب بياته وارتحاله بعد صلاة الصبح بغلس.
1: نعم، سبق أن أشرنا عندنا مندوبات.
0: نعم.
1: بمزدلفة هي ثلاثة، وفيه مندوب رابع سنذكره لأن المصنف ذكره بعد ذلك عند حديثه عن رمي جمرة العقبة، ويغفل عنه الكثير ولابد أن ننبه عليه وذكرنا فيه يا شيخ، اللي هو المندوب الرابع. قول لي المندوب الرابع.
0: إن شاء الله.
1: عندنا المندوب الأول اللي هو المبيت بها، وقد سبق وأن ذكرنا حديث جابر وغيرها، أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك تدل على هذا المندوب اللي هو المبيت بمزدلفة. فمن لم يبت طالما قد حط الرحال وبقدر جمعه بين الصلاتين وبقدر أن يأكل شيء يسير أو يشرب أو كذا، وبعد ذلك انطلق إلى منى، نقول له خلاص أنت ما عليكش دم طالما أنت أتيت بالواجب، لكن إن أردت الفضل في ذلك فينبغي عليك أن تبيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التبيت بها، فالمبيت هذا مندوب، من لم يأتي به لا يجب عليه دم ولا وقد اكتمل، أو نقول يعني
0: صح حجه
1: لكن لم يكتمل، إن أردت الكمال فعليك الإتيان بالمندوبات والسنن كلها. نعم. يضطجع إلى الصبح، والصبح يعني هنا قال وارتحاله بعد صلاة الصبح، لأن ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصواء، يعني بغلس يعني الدنيا قاعدة مظلمة، لحديث عائشة رضي الله عنها ماذا كنا النساء المؤمنات يشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفنا متلفعات بمرطهن لا يعرفن من الغلس، من الغلس اللي هي الظلمة، يعني قاعدة الحكاية مظلمة، والإسفار اللي هو تضوى الدنيا وقاعدة مزرقتش الشمس. فإذا هذا مندوب يبيت بمزدلفة إلى أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الصبح والحكاية قاعدة مظلمة مضوطش الدنيا، يطلع يركب راحلته أو على قدميه، يعني حتى على رجليه ما فيش بأس، وهذا عن تجربة، يعني المسافة ليست بعيدة من أراد أن يبيت، حتى الحافلة يعني طالما الإنسان في صحة وعافية، تولى عجزة وكبار السن واللي ما يقدرش يمشوا على رجليهم لا بأس حتى مشوا مع الحافلة، لأن أكثر الحافلات الآن ما يبيتوش إلا القليل، هذا ما جربناه. فيذهبون يعني للمبيت بمنن، فهذا قد فوتوا هذا المندوب، لكن النصيحة لمن كان به صحة وعافية وأن يبيت ويأتي بهذا المندوب إلى أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الصبح يقوم ويذهب إلى المشعر الحرام، وقد قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهنا لاحظ أنه إلى الغلس وبعد إلى المشعر الحرام وعند الإسفار قبل طلوع الشمس تدفع بها وتذهب إلى منى كما سيأتي في المندوبات الأخرى، وهذا مخالفة للمشركين في الجاهلية قبل الإسلام، كان ما يسمون بالحمس، يعني يسمون قريش أنفسهم بالحمس، ويجعلون لأنفسهم يعني موقفا غير موقف عامة الناس. الناس يقفون بعرفات، أما قريش اللي هم الحمس قالوا نحن نقف بمزدلفة. لماذا؟ لأن مزدلفة في الحرم، قالوا نحن ينبغي أن نعظم الحرم أكثر من ما نعظم الحل، ونجعل لأنفسنا خصوصية على عامة الناس. ولهذا نزلت هذه الآية ردا عليهم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني جمهور الناس اللي هو ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد ورد المشعر الحرام، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه: قف وادعوا بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار، اللي هو هذا هو اللي هو يعني
0: سيأتي المصنف.
1: نعم، ببطن محسر الإسراع ببطن الوادي، وسيأتي يعني هذا المندوب الإسراع دون الجري، هرول يعني هرول فيه المسلم والذكر تحديدا يعني الرجل. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقوفه بالمشعر الحرام مستقبلا للدعاء والثناء للإسفار وإسراع ببطن محسر.
1: نعم، هذه إذن هي المندوبات الثلاثة: المبيت هذا مندوب بمزدلفة، وعندما نصلي الفجر نذهب للمشعر الحرام ونستقبل القبلة وندعو الله فيه إلى الإسفار، يعني إلى أن تضوى الدنيا قبل ما تزرق الشمس، حتى نخالف المشركين الذين كانوا يدفعون منها بعد الشروق بعد طلوع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك. فنحن نبقى إلى الإسفار، تضوى الدنيا قبل طلوع الشمس، ندفع منها إلى منى لرمي جمرة العقبة. والإسراع في بطن وادي محسر اللي هو وادي النار، يعني هذا نسرع فيه ونهرول. طبعا هذا الأمر للرجال لا للنساء، دائما عندما نقول سعي، عندما نقول رمل غيرها، هذه سنن ومندوبات تخص الرجال لا النساء، لأن المرأة مطلوب فيها الستر، لا ليس مطلوب فيها الجري وغيرها.
0: طيب شيخنا، هذه المندوبات الثلاث، ما هو المندوب الرابع؟
1: نعم، المندوب الرابع الذي سيذكره المصنف عند حديثه عن رمي جمرة العقبة هو أن الحاج يلتقط الحصيات السبع التي هي لرمي جمرة العقبة، يلتقطها من مزدلفة. إن التقطها من مكان ثاني فلا بأس، لكن مندوب وخصوصا رمي جمرة العقبة فيها خصوصية، يندب التقاطها من مزدلفة، ويغفل الكثير عن هذا. والأمر الآخر عن تجربة يا شيخ في مثل هذا، يعني ينبغي ليس فقط التقاط السبع حصيات لرمي جمرة العقبة، بل التقاط الحصيات كلها. عندنا احنا سبعة لرمي جمرة العقبة، هذا في يوم الحج الأكبر، لن نرمي إلا جمرة العقبة التي سنتحلل بها التحلل الأصغر. وعندنا الأيام من الثلاثة لمن أراد أن يتأخر ويكملها كلها، كل يوم عندنا 21 حصى، يعني 21 في الثلاثة ب63 مع سبعة 70، يعني دير كيس أنت بورزة غيرها حاجة وتضع فيها الحصيات. والحصى كما سيأتي، الحصى ينبغي أنك أنت اللي بتاخذها هذه ما تكونش صغيرة يعني مثل الحمصة أو كذا، لا قالوا مثل الأنملة، الأنملة الإصبع يعني أو طرف الإصبع، هذا يعني نقوله مثل الفول، في حجم الفول أكبر شوية أصغر بيسير ماشي، لكن ما تكونش صغيرة جدا، لأن الصغيرة لا تجزي. والكبيرة لو واحد بياخذ رشادة كبيرة ويرمي بها تجزي مع الكره، فالمطلوب أنها تكون في حجم الفول الحصاء أو رشادات هذا اللي بناخذهم أنا وبنجمعهم، وحبة ذا لأنك لن تجد هناك يا شيخ، أقل شيء في المكان اللي فيه المخيمات وكذا، يعني وكأنها كلها الحكاية صوان غادي، وسيأتينا أنه يكره أنك أنت تكسر تأخذ رشادة وتكسرها على اثنين وعلى ثلاثة وكذا، ويكره أنك ترمي بحجر أو بحصى قد رمي بها. فلهذا في مزدلفة الحصى موجود بكثر. فالنصيحة للحاج أن يلتقط الحصى من مزدلفة، سواء لرمي جمرة العقبة أو لغيرها من جمرات منن، يأخذها كلها بالزايد. مش غير 70، مفروض حتى أكثر كان يقدر يأخذ، لعل يحتاج بعض الحجاج وكذا ويعطيه، لأن سيأتينا بالنسبة لرمي لحصيات التي يرمي بها في أيام منن، يأخذها يلتقطها من أي مكان، ما فيش بأس، ما فيهاش مندوب معين. عندنا المندوب فقط هو التقاط الحصيات، لماذا؟ لرمي جمرة العقبة، هذه مندوبة أنك إحنا نأخذوها منين؟ نأخذها من مزدلفة. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن جمرة العقبة ومندوباتها، فقال: ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا.
1: نعم طبعا هي جمرة العقبة ليست مندوبة، هي واجب من الواجبات، وهي اللي بنتحلل بها التحلل الأصغر، وأمرها شأنها عظيم ومكانها في النسك. لكن المندوب وين؟ المندوب هو أني أنا أول ما نصل نرميها،
0: يبادر بالرمي،
1: المبادرة. نعم. الاستعجال المبادرة به، مش نمشي ننزل نحط رحالي ونريح وغيره وبعدين نرميها، لا، إن كنت راكبا فراكب، وإن كنت ماشيا فماشي، فالمبادرة مطلوبة. أول ما أصل إلى منن ينبغي أن أبادر برمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الأخيرة يا شيخ. عندنا الجمرة الأولى التي هي محادية أو جهة مسجد منن، هذه الجمرة الصغرى، وعندنا الجمرة الوسطى، وعندنا جمرة العقبة يعني الجمرة الكبرى اللي هي الثالثة. وفي يوم الحج الأكبر لن نرمي الجمرة الأولى ولا الوسطى، لن نرميهما، هذا سنرميها في أيام منن. في أيام منن سنرمي كل يوم، نرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، لكن في اليوم الأول لن نرمي إلا جمرة العقبة، فاللي يفهم هذا الأمر. نعم.
0: قال ومشيه في غيرها.
1: نعم. إذن شفت والمشي يا شيخ في بعض النسك واجب، وقد مر معنا هذا، وللتذكير نقول إن المشي للقادر في طواف الإفاضة وفي طواف القدوم، وكذلك في سعي الحج وسعي العمرة كذلك، هذا واجب. فمن ركب في كروسة ولا دراجة ولا غيره وهو قادر على المشي، هذا نقول له راه وجب عليك دم، وجب عليك هدي، لأنك أنت قصرت في واجب. بينما المشي في رمي أيام منن في جمرات منن، فقال هذا مندوب أنك تمشي، لو ركبت ما فيش باس، وجمرة العقبة على هيئتك التي أنت أتيت بها، إن راكبا فراكب وإن ماشي فماشي، لكن مع الازدحام وكذا يعني الآن لعله لا يسمح لما نتكلموا على الدواب وكذا، يعني عصر مثل هذا فات، لكن سابقا يعني هم كانوا يأتون على دواب، فبالدابة متاعه يأتي ويرمي الجمرة يعني. نعم.
0: لا ما شاء الله يكون أربع أدوار هي أصلا.
1: طيب الجمرة. ماشي، لكن عموما لا يجب علي المشي في رمي الجمار وإن كنت قادرا عليه. نعم. بل في جمرة العقبة يندب على الهيئة التي أتيت بها. نعم. لو واحد جايب دراجة أو كذا يعني، أو المركوبات هذه الصغيرة أو كذا، فما فيش بأس لو رميه وهو راكب، لا يطلب المشي فيها.
0: نعم.
1: بينما في رمي جمرات منن في أيام الثلاث قالوا هذه مندوب فيها المشي، ولو ركبت وإنت قادر على المشي ما فيش بس، لكن الأفضل المشي. نعم.
0: ثم قال وحل بها غير نساء وصيد.
1: نعم. هذا التحلل الأصغر، عندما نرمي جمرة العقبة سنتحلل التحلل الأصغر، فيحل للحاج بهذا النسك برمي جمرة العقبة، يحل له كل ما كان ممنوع منه، كان ممنوع من الحلق وكذا وأخذ من الأظافر الآن يباح له، كان ممنوع من لبس المخيط والمحيط بالنسبة للرجل الآن يباح له، المرأة كانت ممنوعة من النقاب ومن القفازين يباح له أن يلبس الآن. طيب إذن لكن بقي ممنوعان، ألا وهما الجماع، يعني أن يأتي زوجته أو أهله، لا نقول هذا مازال حتى يتحلل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة كما سيأتي تفصيله. فعندنا هذا التحلل الأصغر يباح لكل شيء إلا الصيد وإلا النساء، وعندنا في المذهب مكروه الطيب كما سيشير إلى ذلك المصنف.
0: نعم.
1: الطيب لا بأس أن تطيبت بعد رمي جمرة العقبة، لكن الأفضل أن تتركه حتى تتحلل التحلل الأكبر. نعم.
0: قال وحل بها غير نساء وصيد وكره الطيب. ثم قال رحمه الله وتكبيره مع كل حصات وتتابعها ولقطها.
1: نعم، هذه مندوبات تتعلق برمي جمرة العقبة. المندوب هذا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فأنا إن فعلته أتحصل على الثواب وتكتمل عبادتي وأتحصل على الأجر العظيم، وإن أنا لم آتي بها لم يجب علي دم ولا غيره. فمن المندوبات أنه عندما أرمي كل حصى أكبر الله أكبر، عندما أرمي كل حصى من الحصيات السبع هذه التي أرمي بها جمرة العقبة التكبير فيها. وهذا المندوب سواء في جمرة رمي جمرة العقبة أو في غيرها من الجمار في أيام منن. وكذلك التتابع، يعني ما يكونش فيه فاصل بين رمي كل حصى والأخرى، فلو حصل فاصل لا يبطل هذا الرمي، لكن الأجر حتى يكون أفضل ما يكونش فيه فاصل بين رمي هذه الحصيات
0: بجرة بعض يعني.
1: نعم. ولقطها، طبعا المقصود باللقط هنا يعني سواء التقطها بنفسه أو لقطها له غيره لا بأس. وقد قلنا من المندوبات أنها بالنسبة لجمرة العقبة أن تكون قد التقطت من مزدلفة، من أسفل تساق من مزدلفة، يقول ابن عاشر كالفولي وانحر هاديا إن بعرفة أوقفته. فالشاهد إذن عندنا من المندوبات أن الإنسان يلتقطها بنفسه أو يلتقطها له غيره لا بأس، لكن قلنا من المكروه أنك تأخذ حصى وتقعد تكسر فيها على أجزاء، وهذا مرات تحتاج له لو أنت ما التقطش من مزدلفة. فلهذا النصيحة لجميع الحجاج أن يلتقط الحصى لجميع الجمرات، لجمرة العقبة ولغيرها من أيام منن، كلها يلتقطها من مزدلفة لأنه متوفر بكثرة في مزدلفة. قلنا مكروه أنك أنت تكسر يعني حجرة أو كذا حتى إلى أجزاء وترمي بها تجزي، لكنها مكروه الأولى عدمه. وكذلك مكروه أنك أنت تأخذ حصى قد رمي بها. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وذبح وحلق قبل الزوال وتأخيره عن الذبح والتقصير مجز.
1: نعم، هذه جزئيات كثيرة ومندوبات، نأتي على الأول. قال وذبح وحلق قبل الزوال. طبعا الذبح لمن وجب عليه الذبح الهدي للتمتع أو غيره هذا واجب، أو لمن أوقفه معه هذا واجب وليس مندوب. وكذلك الحلق واجب من الواجبات وليس مندوب. لماذا ذكره هنا؟ قال محل المندوب يعني كونه قبل الزوال، حبذا أن يكون الذبح والحلق قبل الزوال.
0: المندوب هو التوقيت،
1: التوقيت فقط. نعم. وإلا فهما واجبان، إذن فمحل المندوب أن لا يؤخرهما إلى ما بعد الزوال.
0: الزوال هو الظهر يعني أذان الظهر.
1: نعم نعم، أذان الظهر. وبعد ذلك قال وتأخيره عن الذبح، يعني التأخير الحلق على الذبح،
0: هذا مندوب بروحه
1: مندوب. فلو قدم الحلق على الذبح أجزأه. تو الذبح طبعا عندنا في الغالب بداية التوكيل الآن، قليل من يتولاه بنفسه مع هذه الأعداد الكبيرة وكذا، التوكيل مجزئ هو. فعندنا يعني الحمد لله أن الذبح وترتيبه مش واجب في المذهب عندنا يا شيخ، وهذه ستأتينا وسنفصل فيها أكثر، لكن لابد من الإشارة إليها الآن. أفعال يوم الحج الأكبر أربعة، اللي هي رمي جمرة العقبة والنحر على هذا الترتيب، ونحر الهدي وبعدها الحلق وبعدها طواف الإفاضة، التي يجب ترتيبها اثنان. لابد أن يتقدم الرمي على الحلق، فإن تقدم الحلق أنا تخيل، مش لو قلنا احنا رمي جمرة العقبة هو الذي سأتحلل به التحلل الأصغر. نعم. أنا كنت ممنوع من حلق الشعر ومن أخذ من الأظافر وغيره، لكن لما رميت جمرة العقبة تحللت التحلل الأصغر ولا بأس بعد ذلك أنا أخذ من شعري. تخيل أن يعني حلقت من أفعال هي يوم الحج.

0: ذهبت لطواف الإفاضة قبل أن أرمي جمرة العقبة فقد وجب علي هدي. الباقي باقي الأفعال ترتيبها مندوب وليس واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لمن سأله عن ذلك. فلو أنا أتيت مثلا بالنحر انحرت قبل رمي جمرة العقبة ما فيش بس، خلفت المندوب بس لكن ما عليش دم. أو مثلا الحلق احلقت قبل النحر ما فيش بس. أو طواف الإفاضة فعلته قبل يعني الحلق أو قبل رمي جمر أو قبل النحر ما فيش بس، أو قبلهما معا ما فيش بس. إذن لابد نركز عليه فعلين، لابد الرمي يكون قبل الحلق حتى لا يجب علي فدية،
1: وقبل طواف الإفاضة
0: حتى لا يجب علي هدي.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والتقصير مجز.
0: نعم، هو النبي لا شك أن الحلق أفضل، وقد قال الله عز وجل: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولكن لا شك أن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا: اللهم اغفر للمحلقين، بعد ذلك قالوا له وللمقصرين، قالوا للمقصرين بعد ذلك. فلا شك أن الحلق أفضل، لكن يجزي يحصل به التحلل، تكون قد أتيت بهذا الواجب إن أنت قصرت. لكن ينبغي الانتباه، في مذهبنا لا يكفي الاقتصار والأخذ من بعض الشعر سواء بالحلق أو بالتقصير، لابد من الأخذ من عموم الشعر سواء هذا في الرجل أو المرأة. طبعا المرأة سنتها هي التقصير، لا يشرع في حقها تأخذ قدر أنمله، نقوله مثلا 3 سنتي 4 سنتي تجمع شعرها طرف من أطراف الشعر مش من أصول شعر. وبالنسبة للتقصير في حق الرجل قلنا يجزي التقصير لا بأس به، هذا درجة ثانية، الدرجة الأولى هي الحلق، لكن إن فعل التقصير ما فيش بأس. لكن في حق الرجل تقصيره يكون بالاقتراب من أصول الشعر لا من طرف الشعر. طيب المرأة قلنا تقصيرها أن تجمع جميع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة 3-4 سنتي من طرفه به، لكن الرجل إن أراد التقصير ولم يعني يحلق نقولوا له ينبغي أنك أنت تقترب من أصول شعرك، تأخذ مثلا نقول إحنا رقم 4-5 غيره اللي هو ما فيش بس، فهو اقترب من باي. طيب هو لم يقترب من أصول شعره وإنما أخذ من أطرافه، البعض عنده شعر طويل أو كذا خده من أطراف جميع شعره
1: بالمقص وخلاص
0: من جميع الشعر. طبعا قلنا كان من بعض الشعر ما يجزيش، لكن هو خده من أطراف الشعر، قالوا لا بأس يجزيه طالما أخذ من جميع شعره، ولكن من الأطراف قالوا يجزيه مع الكراهة. يعني الأولى بالنسبة لتقصير الرجل أن يقترب من أصول شعره، والمرأة تأخذ من طرف شعرها، ومن الكل لا من البعض، لابد أن ننبه على هذا. التقصير والحلق حتى يجزئ في مذهبنا لابد من عموم شعر، مثل مسح الشعر الرأس في الوضوء يا شيخ، لا يجزئ عندنا مسح بعض الرأس، لابد أن نمسح الرأس كاملا في الوضوء. فكذلك هنا الحلق والتقصير يتعلق بجميع الشعر، شعر الرأس.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وهو للمرأة تأخذ من جميع شعرها نحو الأنملة، والرجل من قرب أصله وأجزأه الأخذ من الأطراف لا حلق البعض.
0: نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى.

في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي. يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. كنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الركن الرابع من أركان الحج، ألا وهو طواف الإفاضة، حيث قال: الركن الرابع طواف الإفاضة، وحل به ما بقي إن حلق وقدم سعيه. تفضل شيخ.
1: شوف يا شيخ، بداية أذكر أننا سبق أن شرحنا ما يتعلق بأنواع الطواف. فعندنا طواف ركن يبطل الحج بتركه وهو طواف الإفاضة، وعندنا طواف واجب يجبر بالدم وهو طواف القدوم لمن وجب عليه، فهو لا يجب على جميع من قصد بيت الله الحرام للحج، يعني يجب على البعض دون البعض. نعم، وقد سبق أن فصلنا فيه. وعندنا طواف الوداع وهو في المذهب عندنا سنة لا واجب. فالآن يتكلم عن الطواف الذي هو ركن وفرض يبطل الحج بتركه وبه يحصل التحلل الأكبر، لكن بشرطين. متى يعني هو المعلومة اللي عندنا مثلا شائعة أن يقول لك التحلل الأصغر يحصل برمي جمرة العقبة، والتحلل الأكبر يحصل بطواف الإفاضة. نعم، كلام صحيح، لكن بشرطين. حتى يحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة لابد أن يكون ثمة شرطان: أن أكون قد حلقت قبل طواف الإفاضة، لأن سبق أن ذكرنا أن الحلق وطواف الإفاضة مش واجب ترتيبهم، مندوب فقط. فلو أنا قدمت طواف الإفاضة رميت جمرة العقبة مثلا ولم أحلق، وأتيت لطواف الإفاضة، قلت مش لو قلتولي أنتم مندوب يلا ما فيش بأس نأتي لطواف الإفاضة أولا بعد ذلك سأحلق أو أقصر، فهذا هل سيتحلل التحلل الأكبر؟ هو حتى التحلل الأصغر قاعد ما تحللاش. فهذا شوف، هذا لا يتحلل التحلل الأكبر. فإن جامع بعد أن طاف طواف الإفاضة وقبل أن يحلق، هذا سنقول له عليك دم، وإن اصطاد فلا بأس، إن اصطاد فلا بأس. هذا شيء. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الأول حتى أتحلل أنا التحلل الأكبر بطواف الإفاضة لابد أن أكون قد حلقت قبل طواف الإفاضة. الشرط الثاني حتى يحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة هو أن أكون قد سعيت سعي الحج، بأن يعني وجب علي طواف القدوم فسعيت بعد طواف القدوم، لأن السعي سبق وأنه من واجباته أنه يكون بعد طواف، لابد أن يكون بعد طواف، وحبذا بعد طواف محتم، ما يجيش انت يعني بعد طواف غير محتم اللي هو طواف القدوم عندنا المحتم وطواف الإفاضة، واحد واجب والآخر فرض وركن. فإن لم أطف طواف القدوم بأنه لم يجب علي مثلا، وهذا الغالب عامة الناس يعني يتمتعون، طالما هو تمتع، ربنا يقول فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، يعني يذهب وهو محرم بالعمرة فيفعل أركان العمرة ويتحلل منها ويبقى حلال إلى يوم التروية، يحرم من المسجد أو من فندقه، فمن أحرم من هناك لم يجب عليه طواف القدوم وبالتالي لم يسعى سعي الحج، فهذا مازال أمت بديره، بديره بعد طواف الإفاضة. فمن طاف طواف الإفاضة وهو لم يسعى نقول له أنت لم تتحلل التحلل الأكبر إلا بعد أن تسعى سعي الحج.
0: نعم.
1: وقد ذكرنا فيما مضى لعلك تذكر معي الشيخ عبد الرحمن، نعم، أنه قلنا يندب في حق الآفاق اللي يجي من الآفاق زي حالاتنا وتونس ومصر ومغرب وغيره ويذهب إلى هناك، حتى المتمتع عندما يريد الإحرام من الحج قالوا يندب في حقه أن يخرج للميقات، فإن أتيت أنا بهذا المندوب وعند إحرامي لم أحرم من البيت وخرجت إلى الميقات وأحرمت منه عند ذلك سيجب علي طواف القدوم. صحيح. إن لم يضيق الوقت على الوقوف بعرفة طبعا.
0: نعم مرة معنا.
1: نعم. فإن وجب علي طواف القدوم وطفت طواف القدوم وسعيت بعده سعي بين الصفا والمروة، خلاص أنا بعد ذلك سأتحلل التحلل الأكبر بمجرد
0: انتهائي من طواف الإفاضة.
1: من طواف الإفاضة. نعم. جميل. باهي يا شيخ، أنا متمتع كما هو العام وأحرمت من البيت سواء من الفندق عندي ولا من المسجد الحرام، ولم يجب علي طواف القدوم، وبالتالي لم أسعى سعي الحج. إن أنا طفت طواف الإفاضة ولم أسعى بعد، وحصل مني إتيان الزوجة أو الصيد، ما الحكم؟ قالوا يجب علي دم. واضح الأمر؟
0: واضح، واضح. نعم
1: نعم.
0: يعني شيخنا الفرق بين عدم تقديم السعي وعدم تقديم الحلق، ان في عدم تقديم الحلق ان اصطاد ليس عليه شيء.
1: نعم عليه شيء في الجماع فقط.
0: في الجماع. نعم. اما في لم يقدم السعي واصطاد فعليه دم،
1: سواء نعم. الصيد او الجماع، لان هذا ركن.
0: نعم.
1: بخلاف الرمي.
0: نعم.
1: الرمي ليس ركن،
0: خلاف الحلق.
1: انما
0: الحلق
1: بخلاف الحلق. نعم. الحلق. نعم. خلاف الحلق. نعم. نعم. واجب. نعم. من الواجبات. نعم. نعم. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقته من طلوع فجر يوم النحر كالعقبة.
1: نعم. لا أستطيع أن أقدم النسك قبل وقته، لا يجزئني إن أنا طفت طواف الإفاضة قبل الوقت.
0: نعم.
1: ومتى وقته يبدأ؟ يبدأ وقت طواف الإفاضة بعد طلوع فجر يوم النحر. أفعال الحج الأربعة كلها اللي هي سمي بيوم الحج الأكبر لأن مناسكه كثيرة، ما شاء الله أربع مناسك عندنا يفعلها الحاج يوم الحج الأكبر، ولهذا يوم عيد الأضحى، أول أيام عيد الأضحى.
0: نعم.
1: فإذا طواف الإفاضة لا يجزئ قبل ذلك. وإلى متى يمكن أن أؤديه؟ قالوا يعني بحيث أنه لا يجب علي دم، إلى أن يدخل شهر الله المحرم. لكن إن أخرته إلى بعد شهر الله المحرم وجب علي الدم لأنني أديته بعد خروج أشهر الحج.
0: نعم.
1: إذن عرفنا البداية، والأفضل طبعا هو أن أفعله في يوم الحج نفسه، يعني يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عيد الأضحى بعد أن أرمي، أو بعد رجوعي من منى لا بأس لو بقيت هناك، لكن أنا تحللت التحلل الأصغر.
0: نعم.
1: لابد ندير في ذهني أنني حرام علي الزوجة، ومحرم علي يعني الوطأ محرم علي، ومحرم علي كذلك الصيد، ويكره في حق الطيب.
0: طيب.
1: إلى أن أرجع بعد أيام منن لو أردت هذا يعني، لكن الأفضل هو في نفس اليوم، لو أردت هذا لبأس أني يعني بعد ذلك يعني أطوف طواف الإفاضة بعد أن أذهب إلى مكة وأنتهي من أيام منن الثلاثة أو الاثنان إن أنا تعجلت في خروجي.
0: نعم. قال: ووجب تقديم الرمي على الحلق والإفاضة.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه سابقا. نعم. شيخ، لأن قلنا أفعال الحج عندنا أفعال الحج يوم الحج الأكبر اللي هي يوم الأول من أيام الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة أربعة، اللي هي بدايتها برمي جمرة العقبة، وبعد ذلك النحر، هكذا الترتيب، وبعد ذلك الحلق، وبعد ذلك طواف الإفاضة. فيجب علي أن أقدم الرمي على الحلق وعلى ماذا؟ وعلى طواف الإفاضة. فإن أخرت الرمي على واحد منهما وجب علي دم، فإن أخرته على الحلق وجبت علي الفدية، وإن أخرته الرمي أخرت الرمي على طواف الإفاضة وجب علي هدي. لكن أستطيع أن أتخلص من هذا يعني اثنان، أما الحلق ما فيش تخلص يا شيخ. إن أنا قدمت الحلق على رمي جمرة العقبة وجب علي الدم، وما عندي كيف أتخلص منها، أنا فعلت محظور من محظورات الإحرام، وأنا لم أتحلل أحد التحللين، فلهذا وجب علي دم. لكن طواف الإفاضة، إن أنا قدمت طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة يمكنني التخلص، كيف ذلك؟ بأن أذهب وأرمي جمرة العقبة وبعد ذلك أعيد طواف الإفاضة.
0: نعم.
1: بإمكاني أن أتخلص من هذا الهدي أو الدم الذي سيجب علي إن أنا قدمت الإفاضة على رمي جمرة العقبة.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال: وندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه.
1: نعم، سبق وأن ذكرنا إحنا يا شيخ أن يعني بمجرد أن أرمي جمرة العقبة أنا تحللت التحلل الأصغر.
0: نعم.
1: بإمكاني أن أرمي الملابس، ملابس ثوبي الإحرام، ونلبس ملابس العادية، وأني حلقت وجاز لي كل ما كنت ممنوعا منه إلا شيئين كما ذكرنا. لكن مع ذلك قالوا الأفضل أن أبقى بهذين الثوبين، ليكون أو لتكون جميع المناسك الحج فعلتها بهذين الثوبين،
0: إزار والرداء.
1: إيه نعم، إزار الرداء، ملابس الإحرام يعني. ولو أنا يعني بعد رمي جمرة العقبة لبست ملابسي وبعد ذلك ذهبت لطواف الإفاضة لا بأس، لكن الأفضل فعل مندوب يكون أجري أكثر لو أنا فعلت طواف الإفاضة بملابس الإحرام. نعم.
0: قال وعقب حلقه.
1: نعم، ما هو الحلق يا شيخ قلنا لا يجب كونه قبل طواف الإفاضة. تو شوف عندنا بالنسبة لطواف الإفاضة والحلق لا يجب ترتيبهما،
0: مندوب بس.
1: نعم، فلو لكن الأفضل مع ذلك الأفضل أن يكون الحلق قبل طواف الإفاضة، فإن أخره لا بأس، لكن هو فوت مندوب. نعم.
0: قال فإن وطئ بعده وقبل الحلق فدم بخلاف الصيد.
1: هذا ما أشرنا إليه يا شيخ، اللي هو من طاف طواف الإفاضة قبل أن يحلق، هذا شنو نقولوا له؟ نقولوا له راهو أنت ما تحللتش التحلل الأكبر، لأنك أنت قاعد حتى الأصغر ما درتاش، فلو حصل منك وطئ فوجب عليك دم، ولو حصل منك صيد لا يجب عليك دم. فرقنا بيناتهم، هذا كنا نشير إليه يعني قبل قليل. نعم. وبخلاف هذا، هذا بخلاف موضوع السعي، من طاف طواف الإفاضة ولم يسعى قلنا حتى هو قاعد ما تحللش التحلل الأكبر، لأن شرط التحلل الأكبر بطواف الإفاضة أن يكون قد حلق وأن يكون قد سعى سعي الحج، فمن لم يحلق ولم يسعى لا يتحلل التحلل الأكبر بمجرد طواف الإفاضة، بنقول له لا إلى أن تسعى. فإذا أنت قاعد السعي في ذمتك، ما سعيتش سعي الحج وطفت طواف الإفاضة، وحصل منك صيد أو حصل منك إتيان لزوجتك، بنقول لك عليك دم هنا. نعم.
0: يعني شيخنا الآن اللي طاف طواف الإفاضة واصطاد قبل أن يحلق ليس عليه دم.
1: طاف
0: طواف الإفاضة.
1: إيه.
0: واصطاد قبل أن يحلق.
1: نعم.
0: هذا ليس عليه
1: ليس
0: دم.
1: ليس عليه دم.
0: نعم.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى كأن قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي.
1: الآن سيذكر في يعني مسائل يجب فيها الدم أيضا. من قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي هذا وجب، وسبق أن أشرنا إليه. نعم سبق وأن أشرنا إليه، قلنا هذه الأفعال الأربعة الواجب علينا الترتيب أن يكون رمي جمرة العقبة قبل الحلق وقبل طواف الإفاضة، فإن قدمت الحلق على على الرمي وجبت علي فدية.
0: نعم.
1: والفدية فيها دم يعني، أو صيام أو نسك. نعم. وبالنسبة لطواف الإفاضة إن قدمته على الرمي وجب علي دم، قلنا اللهم إلا إن أعدت طواف الإفاضة بعد أن رميت لم يجب علي، يسقط عني الدم.
0: نعم. قال وأعاد الإفاضة لا إن خالف في غير.
1: أشبحت كلام المصنف وأعاد الإفاضة.
0: نعم.
1: يعني أن إن أعدت الإفاضة، من قدم الإفاضة قلنا على الرمي وجب عليه دم.
0: نعم.
1: ويسقط عنه الدم إذا أعاد الإفاضة، لكن كان هو رجع لبلده كذا وجب عليه الدم هذا من جراء مخالفة هذا الواجب، لأن تقديم الرمي على الإفاضة قلنا هذا واجب من الواجبات. قال لا إن خالف في غير، قلنا المخالفات الأخرى اللي هي تقديم النحر على الرمي ما فيش شيء، تقديم الحلق على النحر ما فيش شيء، كذلك تقديم الإفاضة على النحر أو تقديمها على الحلق أو تقديمها عليهما أي على الحلق وعلى النحر ما فيها الشيء، وهذا يعني هو الإجمال الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وبعض أهل العلم قد ذهب إلى أن هذه الأفعال الأربعة ما فيش حرج لمن قدم أو أخر واحد منها، لكن المذهب عندنا فيه تفصيل، قالوا لأن الحديث يعني لم يرد بهذين، وهذه القاعدة فيهما يعني أن من حلق أو كذا قبل أن يتحلل التحلل الأصغر هذا الأصل فيها أنه يجب عليه فدية وبقيت عليه، ولم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذين. الأمور التي ورد التصريح بها في الحديث لم يصرح بما قال علماؤنا إنهما واجبا الترتيب. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكتأخيره الحلق لبلده أو لخروج أيام الرمي أو تأخير الإفاضة للمحرم أو رمي حصات فأكثر لليل.
1: نعم، هذه يعني أمور أخرى يجب فيها الدم. أولها قال كتأخير الحلق لبلده، يعني ترك الحلق. الحلق قلنا مش واجب أنك أنت تديره قبل الإفاضة، والإفاضة دارها لكن مأخر. يعني الأفعال الأربعة هذه لم يفعل منها الحلق، والحلق هذا تركه إلى أن رجع إلى بلده، ولو كانت بلاده قريبة. طالما ترك هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلاده قال واجب عليه دم، لأنه أخر هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلده ولو كانت بلده قريبة، من باب أولى كان هي بلده بعيدة. قال أو خروج، أي لو أنا أخرت الحلق فعلت الأفعال الثلاثة يعني اللي هي الرمي والنحر وكذلك الإفاضة، لكنني لم أحلق حتى فاتت الأيام الثلاثة، أيام من الثلاثة، قال وجب علي دم. لكن لو أنا حلقت في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من هذه الأيام لا يجب علي دم. إذن يجب علي الدم إن أنا تركت أو أخرت الحلق، إما إلى رجوعي إلى بلادي أو أخرته إلى أن خرجت أيام منا.
0: قال أو تأخير الإفاضة للمحرم.
1: نعم، من الأمور التي يجب علي بها الدم، وقد أشرنا إليها عند حديثنا عن بداية وقت الإفاضة، قلنا لا يجوز لي أن أطوف طواف الإفاضة ولا يجزئني إن أنا طفته قبل طلوع فجر يوم النحر. هذا البداية. وطيب النهاية، قالوا النهاية أكثر شيء يمكنني أن أؤخر إليه طواف الإفاضة اللي هو نهاية شهر ذي الحج، فإن غربت شمس آخر يوم من ذي الحجة خلاص وجب علي دم، واجب علي نجيب الركن هذا وواجب علي معاه دم، لأن هذا الركن يبطل الحج بتركه إن أنا تركته. لكن يجبر كوني أخرته عن وقته يعني بعد أن خرجت أشهر الحج، لأن المحرم ليس من أشهر الحج، فوجب علي دم لذلك.
0: قال أو رمي حصات فأكثر لليل.
1: نعم، الحصيات سواء في يوم الحج الأكبر اللي هو رمي جمرة العقبة، أو الحصيات الجمار الثلاث في أيام منا، سواء تركت الرمي بالكلية إلى أن دخل الليل، أو أخرت جمرة واحدة أو حصى واحدة إلى الليل، وجب علي دم بذلك. ووجب علي القضاء، واجب علي. وطبعا القضاء كما سيأتي للمصنف كل ليلة قضاء لذلك النهار، ولو لم أقضي في هذه الليلة لا بأس أن أقضيها غدا، لكن قد ترتب علي الدم. مجرد أن يدخل علي الليل وأنا قد أخرت حصى من الحصيات، أو من باب أولى كان إن أخرت جمرة من الجمرات أو أخرتها كلها، هذه بدت قضاء في حقي، واجب علي أن أقضيها ويجب علي الدم. ويبقى القضاء آخر أمد لقضاء الجمرات هذه إلى آخر أيام من الثلاثة، فإذا غربت بعد ذلك يعني سقط علي القضاء وبقي الدم في ذمتي، وجب علي دم. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فضلي يا أم سما.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام، الله يبارك فيك
4: يا شيخ. أنا عندي الوالد.
3: انعم انعم، عندك الوالد خيره
4: ماشي للسعودية بهي بعيدة عملية.
3: ماشي ماشي ماشي ماشي للسعودية
4: العمرة.
3: باي ماشي دي في عمرة با،
4: وعند القلود بعيدة عملية على القلود.
3: اي اي خارج. راو صوتك يقطع يا أم سما راو للأسف.
4: تو هيك تسمع فيها؟
3: ايه تفضي يا أم سما، تو واضح.
4: مداير عملية على القلب عند الورو، اهي ومداير الكيس البراز عليه برضا.
3: ايه
4: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظفوا فيه ويتوضأ، ولكن يمون يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شوية، هل هو عليه إثم ولا لا؟
3: ما فيش باس وما فيش عليه شيء، وصلاة صحيحة وعمرته صحيحة، لأن إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب. القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة، والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة. حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة، ولهذا ما عليه شيء، هو من أصحاب الأعذار، وإن شاء الله ربي يشفيه وعافيه ويتقبل منه
4: إن شاء الله. بارك الله فيك يا دكتور.
3: آمين وإياكم.
0: فتحي سأل عن رفع الكفين في الدعاء، هل هو مشروع؟ وإن كان مشروعا متى يستحب؟
5: نعم مشروع، رفع الكفين في الدعاء مشروع، وفي ورد في بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع يديه حتى بان بياض إبطيه، يعني بالغ في رفع اليدين في الدعاء، وهو من قبيل الاجتهاد. هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 موضع رفع فيها يديه، منها الاستسقاء ومنها في الجهاد ومجموعة من المواضع. هل هذه المواضع فقط ولا يندب في كل دعاء؟ بعض الفقهاء قال هكذا وبعض الفقهاء قال هكذا. عندنا حنيف المالكية من المواضع التي لا يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء هي الجمعة، هذه ما أنبه عليها بس، لأن معظم الليبيين يخالفوا فيها، وكثير من المذاهب ترى ذلك، وبعض الفقهاء المحدثين ولعل بعض القدامى قالوا لا والله ما دام ورد في الدعاء وفي مواضع كثيرة رفع اليدين فكل موضع دعاء يسن فيه رفع اليدين، بغض النظر ورد ذلك في السنة أو لم يرد، يعني لا يختص. وبعضهم قال 17 بس، وبعضهم المواطن التي كان الأصل فيها رفع اليدين ولم يرفع زي في خطبة الجمعة قال لا، وهم المالكية، والباقي وين ما تبي ترفع أرفع في الصلاة أيضا لا، في القنوت وكذا ما ترفعش يديك عندنا احنا، وباقي الأماكن لك أن ترفع يديك لأنه نوع من الاهتمام بالدعاء ورجاء الإجابة.
0: بارك الله فيك شيخنا.
6: آخر سؤال شيخنا يتكلم عن صلاة العيد، يقولنا كثير من المساجد لم يصلوا الجمعة في العيد الماضي،
7: هذه انتهت الآن تو ماشي لزم السؤال، وهذا كلام مكرر وذكرناه مرارا وتكرارا، والجماعة المداخل يعني في رعاية الأوقاف هم الذين يثيرون في هذه المسائل، ولو بيترك الناس يعني هل بيجي للجمعة زي ما هو المذهب المالكي مطلوبة منا باهي، ولما بيجي بيقلب المذهب الحنبلي ولا غيره باهي، لو يترك الأمر هكذا ما عندناش عليهم إشكال ولا اعتراض، لكنهم مشكلتهم وآفتهم أنهم يعني يتلقون أوامر من الخارج لإحداث الفتن والشقاق والخلاف، يسكروا في الجوامع حتى اللي بيصلي يمنعوه، هذا هو الإشكال.
6: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم الإمام المفتي شيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى نفع بكم المسلمين، بارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية طيبة مباركة من عند الله من فريق برنامج فتوى، صحبة الفريق المصاحب لي في هذه الحلقة. نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم للرد عليها إن شاء الله تعالى على هواتف البرنامج 092-092-015-092-092-15-092-092-16-0، وعلى الواتساب إن أمكننا كذلك 092-092-17-0. ونستقبل المكالمات بإذن الله تعالى. السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم. قطع الاتصال ظهر. نعم. إذن نأخذ أو نبدأ في الإجابة على الأسئلة الواردة عبر الواتساب. يقول السائل الكريم، هل يجوز أو هل تجوز الحجامة أيام العشرة من ذي الحجة؟ الحجامة وهي نوع من أنواع الطب، وقد ورد فيها.
2: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نصوص أو أحاديث يعني تدل على جواز الحجامة، سواء حجامة يوم 17، 19، 21، أو إن كانت الشفاء في شيء ففي شربة عسل أو ضربة محجم أو كيما نروى أكره الكي كما في الحديث. وبالتالي فإن الحجامة ليست ممنوعة في العشر من ذي الحجة إذا كان لأجل التطبب عفوا أو لأجل العلاج، هذا أمر لا بأس فيه ما لم يخشى الإنسان على نفسه، بالذات إذا كان صائم. يعني في العادة أن من الأيام المستحب الصيام فيها العشر من ذي الحجة، لأن هذه كما ورد في الحديث ما من أيام العمل فيهن حب الله إلى الله سبحانه وتعالى من عشر ذي الحجة، فأكثر فيهن من ذكر الله الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن ذلك أو من ضمن ذلك أيضا الصيام، فمن كان يريد أن يحتجم في العشر من ذي الحجة وهو صائم ولا يخشى على نفسه الإغماء أو حدوث مضاعفات فيحتجم ولا شيء عليه. وكذلك إذا كان يعني كما قلت لأجل التطبيب يعني عفوا ولأجل العشاء ولأجل العلاج فالأمر جائز والله أعلم. أخ حسن السلام عليكم. خطأ. الأخت نوال السلام عليكم.
2: عليكم السلام يا شيخ، ميزان حسناتكم يا رب العالمين
1: جمعا إن شاء الله.
2: عندي استفسار بالله يا شيخ.
1: تفضلي.
2: أنا جامعة قبل من الآن.
1: نعم.
2: يقدر ب10,000.
1: نعم.
2: دائرات لي عمرة.
1: نعم.
2: ربي ما زال ما سخرش لي توا 3 سنين.
1: نعم.
2: نطلع عليه زكاة.
1: وانت عندك غير 10,000 هذا ولا ما عندكش غيرهم؟
2: لا هو هذا المبلغ اللي عندي.
1: تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله.
2: نعم.
1: تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله. طيب، الأخت نوال قالت عندي مبلغ 10,000 دينار، دستهم نبي نمشي بهم للعمرة وليهم 3 سنوات ولم يكتب الله لي العمرة بعد، أصلني يعني يمكنك يعني من هذه العبادة أنت وجميع المسلمين. وقالت عندي 10,000 دينار. طبعا احنا عندنا من المعلوم ان من شروط الزكاة زكاة المال شرطان او 3 شروط. الاول، نعم اخي يونس، السلام عليكم.
3: السلام عليكم استاذ محمد.
1: وعليكم السلام اخي يونس، مبارك، حياك
3: الله
1: وجزاك
3: الله بخير كل الاعمال.
1: حياكم جميعا ان شاء الله الكريم.
3: اللهم امين. ان شاء الله
1: اللهم امين.
3: اللهم
1: امين.
3: اللهم
1: امين.
3: والله هو من ناحية من مستوى التجهيز عودنا على الكلام كله.
1: ايوه.
3: من الناس ربي حالنا وحالهم جميعا.
1: اللهم امين.
3: قادمين على فصل الصيف يعني ودي شك اعرف انت التقليد نكبر
1: بعضنا. الصوت يعني.
3: وانا طبعا من الشيخ
1: صوت صوت صوت اسمع شيء كويس اخو يونس. أخي يونس الصوت ما في كويس راه.
3: نعم
1: تسمع. علي صوتك شوية.
3: أيوة تسمع فيه.
1: أيوة.
3: فبارك الله فيك من باب النصيحة على اعتبار أني طبعا ما في البحر وغيره ونشوف حقيقة ومصايف وغيره وخليها ليها معناه والحكم إن شاء الله واضح في المرضية، لكن شوفوا في عادة الحقيقة في تشويه البيئة من الشباب. أتمنى منك توجيهها كريمة لأن الملاعب الثلاج وال والحديث العظيم واضحة في الحرب الغربية وخصوصا البحار ونيقوم حتى يبقوا في دم التارك يعني في صحة القدر يغلب الحذر، ولكن في إهمال يعني تهور نشوفوا فيه يعني قتل النفس وغرس ونشوفوا أماكن خطيرة ونشوفوا أماكن بعيدة. أتمنى منه كلمة وإن شاء الله تنفع بها إن شاء الله. بارك الله فيك
1: إن شاء الله تعالى. أنا الكلام الأخير سمعتهاش لكن إن شاء الله خير إن شاء الله. نعم أخ محمد السلام عليكم. قطع اتصال. السلام عليكم. أخ أخ أحمد، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا بك أحمد.
4: مرحبا
1: بك. أهلا وسهلا بك، كيف حال بك؟ تفضل أخوي كريم.
4: أنا سؤال من أساس على بخصوص المرابح الإسلامية.
1: مرابح الإسلامية.
4: من بعض الشركات إن هي تبيع بالتقسيط.
1: نعم، الشركات تبيع بالتقسيط.
4: الشيء هذا طبعا في ملك لهم إن هم يبيعوا بالتقسيط فقط.
1: نعم، عفوا الكلام الأخير، الكلام الأخير كيف؟
4: الشيء يبيعه. هذا هو الشركة تبيع بالتقسيط فقط.
1: قد هي البضاعة ملكها ولا مش ملكها؟
4: ملكهم هم.
1: نعم، إن شاء الله بإذن الله.
4: مش وصلتها.
1: إن شاء الله، يعني الشركات التي تبيع بالتقسيط، حكم الشركات تبيع بالتقسيط وهي ملك وهي مالكة للبضاعة، صح؟
4: صحيح.
1: إن شاء الله نسمع الإجابة بإذن الله تعالى. نعم. أخ أحمد تعاود اتصال السؤال الثاني، بارك الله فيك. أخطارق، أخطارق. السلام عليكم.
5: عليكم ورحمة الله شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: عم الشيخ لو سمحت، سؤال يتعلق بالأضحية. في شخص عندنا في النشر بس يبي يهديها لعائلة فقيرة، يقول لهم عرفوها باسمي، هل هذا
1: لا لا السؤال غير واضح بخصوص الأضحية، عاود السؤال واحدة واحدة بس.
5: شخص قاعد يروح يعني ما يبيش ياخذ أضحية، يبي يهديها لعائلة فقيرة
1: بحيث يقولوا
5: لما جوا
1: جيبوا سموها
5: باسمي،
1: بيقولوها كلها مش بمتشي. يذبحوها باسمها، يذبحوها باسمها. قلت لي
5: نعم،
1: بيعطاها لعائلة فقيرة.
5: أيوة
1: به،
5: ومش طالب منهم شيء، قال مجرد
1: يذبحوها
5: باسمي بس.
1: بيذبحوها باسمي، يذبحوها باسمها يعني.
5: أيوة.
1: تسمع الإجابة.
5: أنا ما عنديش رديو، لكن في إجابة.
1: تبي تجاوب مباشرة؟
5: يا ريت
1: مباشرة الإجابة. أخي الكريم، الأضحية هي سنة في حق المسلم، سنة في حق المسلم، وينبغي الأولى بك أن تضحي عن نفسك، يعني هذه قربة لله سبحانه وتعالى. لكن إن أردت أن تقدم هذا اللحم أو هذه الشاه إلى هذه العائلة فلا بأس، لكن أنك تعطيها لهم بدون ما يذبحوها باسمي، والله أعلم أنه لا ينبغي هذا الأمر. يعني ما
5: يعني
1: يذبحها
5: الشخص،
1: أذبحها تذبحها أنت وتعطيها لهم حتى كلها، يعني أجرك حاصل وتابت ووسعت عليها هذه العائلة يعني الفقيرة معي. لكن لما تعطيها لهم يذبحوها باسمي، كان يحسوا كأنهم ضحوش هم، فهمت معي ولا؟ يعني قاعدة باسمك أنت، وهذه القربة يعني
5: الأساس هو اللي بيتفرحهم بالأضحية يا شيخ،
1: بيتفرحهم بالأضحية نعطيهم إذا كان أنا عندي إمكانية. يعني هذه الله أعلم القربات هذه المسنونة معي، الأولى بها الإنسان لنفسه. هي الحنين لعل الناس، لو نتكلم عن الأضحية يا أخي الكريم، الأضحية خرجت عن معناها الأصيل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وهي قربة من قربات وتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى كعبادة خالصة لا تتبعها أي عادة. هي أصبحت الآن عادات. أنت الآن من كلامك أخي الكريم، وهذا كلام عامة الناس، لو مش أنت بس يعني معي ولا، بارك الله فيك، أنت على نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوسع على الفقراء، وهذه لا شك هذا مأجور عند الله سبحانه وتعالى، حتى بمجرد النية، حتى بمجرد النية لو سالم يتمكن فالأجر حاصل لكل من ينحو هذا نحو وتكون هذه النية. لكن اللي بنقول عليه أن أصبحت عادة الناس في ليبيا وفي غير ليبيا، أصبحت كأنها عادة، ما عادش أصبحت عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. يعني كنا نبو نفرحوا الأولاد قدام العيلة قدام الصغار معي والله، وتصير المشاكل على خاطرها. إذن هي خرجت عن معناها الأصلي، وهو نسك نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذا اليوم. وبالتالي يعني حتى الإنسان ما يصيبه من الأجر في عمل لم يكن خالصا لله. وبالتالي نوجه يعني رسالة لكل مسلم، يعني صحح النية. كيف نصحح النية؟ نصحح النية مش ناخذها لخاطر الصغار، نجردها انها خاطر الصغار ولا لخاطر ما تصير مشاكل في البيت ولا كيف بنقابل العيلة ولا كذا، هذا كله أمر دنيا وراه، هذا كله أمر دنيا. لكن لا، أنا نصحح النية الآن حتى اللي في نيته هذا الشيء، وغالب الناس عندهم هذا الأمر حقيقة، من عامة الناس، عامة الناس يعني لا يستطيع، يعني يريد أن يضحي الله أعلم. لكن نسمع فيها من كلام الناس زي ما قلت ليس قربة خالصة لله. يعني الدافع ليس القيام بهذا النسك وبهذه العبادة دون أي أغراض أخرى. فينبغي أن نقدم الأضحية كنسك أو قربة لله سبحانه وتعالى نتقرب به الله سبحانه وتعالى، ثم ما يأتي بعد ذلك من التمتع بهذه الأضحية بجزء منها أو بالإدخال البهجة على العائلة هذا يأتي شيء ثانوي، يأتي شيء ثانوي، وهذا هو عيد، يوم عيد ويوم فرح يعني أحله الله لنا لا بأس بذلك. لكن زي ما قلنا يعني لابد الدعوة لنفسي أولا ولكل مسلم أن نخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى دون أن تكون دون أي متعلق من متعلقات الدنيا والأشياء الاجتماعية كما يقال معايو. فبالتالي ينبغي أن نقول لك أن الضحية إذا كان عندك إمكانية أول شيء تضحي عن نفسك أو بهذا الأمر، ثم إن أردت أن تعطي هذه الأضحية بعد ذبحها والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يعني تأخذ جزء منها لحم كما هو المستحب عندنا، كما هو مستحب عندنا بعد الأضحية أن الإنسان يخرج إلى صلاة العيد ولا يأكل شيئا حتى يرجع فيذبح أضحيته ثم ويأكل منها، إن أخذت منها شيء بتأكل منه، فهذا هو السنة والمستحب المستحب يعني معايو. وأردت أن تصدق بتلك الأرباح بكلها أجرك حاصل وأدخلت البهجة والفرح عليه هؤلاء الناس، والنية هي الصدقة الخالصة لله سبحانه وتعالى وتفريج الكروبات والتوسع على الناس والله أعلم.
5: الله يجزيك الخير. شكرا
1: لك يا أخ الكريم. مع أخ أحمد، السلام عليكم. أخ أحمد قطع اتصال. نذكر بالأرقام إذن 092-092-15-0 092-092-16-0 وعلى الواتساب إن كما قلت إذا سمح الوقت كذلك 092-092-17-0. معنا الأخ سعد، السلام عليكم.
6: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: تحية ليك يا شيخ، تحية للعاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة واليوم المبارك إن شاء الله. وعندي الحجاج اللي بديها لهم إلى
1: الله أن يتقبل منهم
6: ويسلم السلام وأمان إن شاء الله يا رب يا كريم يا رب.
1: اللهم آمين.
6: لوطنهم الغالي.
1: اللهم آمين. اللهم آمين.
6: ونحييك يا شيخ على برنامجك وحفظك الله وكثر الله من حسناتك الشيخ.
1: اللهم آمين.
6: بارك الله فيك الشيخ. سؤال ما عندي.
1: جزاك الله عنا خير أخ سعد، بارك الله فيك.
6: شكرا يا شيخ.
1: جزاك الله خير. أخ محمد السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل أخي محمد.
7: مرحبا بالشيخ.
1: أهلا وسهلا بك.
7: عندي بعض الأسئلة يا شيخ.
1: إن شاء الله، تفضل أخي الكريم.
7: عندي السؤال الأول، صلاة النوافل في الشفا والوتر جاهزة.
1: نعم، صلاة النوافل.
7: الشفا والوتر في نفاية الشفا والوتر، يعني كل الناس لما يقدر يعني قد يصبح
1: جاهز. لا تستطيع القيام.
7: نستطيع لكن في مشقة شوي.
1: في مشقة.
7: في مشقة شوي. نستطيع لكن فيها شوي مشقة.
1: إن شاء الله.
7: السؤال الثاني، يعني يعني فاتي إن الأذان الوقت صار بعد ما كملت الصلاة سمعت الأذان.
1: بعد
7: ما صبت الكلام.
1: إيه.
7: سمعت إن الأذان أذن.
1: نعم.
7: ولا
1: إن شاء الله تسمع الإجابة تعالى. نعم.
7: السؤال اللي بعده، أنا عندي بنتي يعني حالتها ضعيفة شوية، يعطي بالصدق أعطيها حتى الفطرات الجلود وذلك.
1: أعطيتها من زكاة الفطر.
7: إيه زكاة الفطر.
1: نعم. زوجها موجود.
7: زوجها موجود وأنا صغير وحتى ضعيفة يعني.
1: نعم.
7: السؤال الأخير، بحث لو قفت ذكرت أن يستجد بصدتان
1: بعد ما قمت للركعة.
7: بعد ما قمت للركعة ذكرت أن يستجد ما
1: نسيت السجدة إن شاء الله. بح
7: بارك الله لكم الله خير
1: وزاك مثل فيك بارك الله إن شاء الله
7: حياتي.
1: بارك الله أخي يونس بعد الاتصال. نعم أخي يونس، السلام عليكم.
8: سمحنا يا شيخ محمد بكي ممكن شواضع أحس
1: حفية
8: إن شاء الله.
1: إن شاء الله
8: بارك الله فيك. قلت لك إحنا باعتبارنا الناظر البحر نشوفه الحقيقة كواد كل سنة وعمل التحذيرات والحر يبدأ كذا وطيق الناس تفهم ويصير حالات غلط، يعني ما نقولش ما لا إشداء علينا القدر لقدر الله وقدره، ولكن تحذر ونشوف الحكم الشرعي فيها وبرغم ان التوجيهات حقيقه في اماكن يعني سيئه ولا لا استعداد ولا عده ولا كذا، وبعدين يبدا الحقيقه في مآسف شفناها للاسف يعني كل سنه.
1: نعم.
8: عودت يعني ما استغنى عليها لو حرصت. اتمنى منه الكلمه عن حسن الصنع وعدم الانتباه للعمر حتى بحكم القوانين وحكم الناس المصرف على الاماكن البحر يعني.
1: ان شاء الله باذنه تعالى.
8: جزاك بالخير وبارك الله فيكم.
1: جزاك الله ان شاء الله. السلام عليكم. نعم دكتور عبد الواحد، السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بك.
9: كيف حالك الشيخ؟
1: أهلا وسهلا بك الكريم.
9: الله يجزيك الخير.
1: وجزاك مثلنا.
9: بالله لو سمحت سؤال.
1: نعم.
9: نعم الله يرحم والديك. ما حكم الشرع في الشاي البتراء؟
1: مخصوص.
9: قطع ذنبها يعني نتيجة حادث معين ولا كاتيب ولا أي
1: الحمد لله.
9: هل تجزي في
1: اللطف
9: يا
1: ام لا؟ ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله.
9: الله يجزيك خير.
1: جزاك مثله. نعم ام وهاب، السلام عليكم. ام عبد الوهاب. ام عبد الوهاب تفضل. السلام عليكم. ام عبد الوهاب السلام عليكم.
10: وعليكم السلام.
1: تفضلي.
10: سأل عن
1: كرت الضمان
10: ايضا
1: تاع الضمان
10: اللي
1: ياخذ
10: فيه العلاج
1: علي صوت شويه بس علي صوت شويه.
10: نعم
1: علي صوت شويه اسمع شيك باهي.
10: قلت لك الكرت نتاع الضمان هذا نبي نسال عليه.
1: اما الضمان
10: كرت الضمان اللي يعالجوا فيه ياخذوا فيه في العلاج
1: ماشي ما
10: بطاقة الضمانية
1: بطاقة منين صادرة؟ منين صادرة بس؟ منين صادرة؟
10: الضمان
1: الضمان الاجتماعي تاع الدولة. ألو تسمعي فيا؟
10: نسمع فيك.
1: قلت لك الضمان الاجتماعي تبع الدولة قلت لك؟
10: تبع الدولة.
1: حكم يبقى. إن شاء الله تسمي الإجابة بإذن الله.
10: بارك الله.
1: أخت خيرية السلام عليكم. إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذن أجيب على الأخت نوال اللي قالت عندي يعني مبلغ 10,000 دينار. والعشر ألف دينار هذا يعني كنت دستهم لشبيه من العمرة، فهذه يعني قلنا يشترط في الزكاة ثلاثة شروط: إلا النصاب وهو المبلغ إذا وصل المال وجبت فيه الزكاة، وحلول الحول نتكلم عن زكاة الأموال، والشيء الثالث الملك التام لهذا المال. والشروط الثلاثة يعني أول شيء يجب اللي يبدأ هو النصاب يعني الملك التام، المالك أنت اللي تملك أنت ملك تام ما لا يشاركك فيه أحد، ينبغي أن يبلغ النصاب، فإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. والعشر ألاف دينار هذه على الأقل من 3 سنوات يعني هذه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن النصاب من أظن من 44 أو من سنة 44 اللي هو إحنا نقوله مثلا 22 أو 23، وإلى يومنا هذا كان النصاب أكثر من 20,000 دينار، 20,000 فما فوق الله أعلم، وبالتالي لا زكاة في هذا، لا زكاة في هذا المال الذي تكلمت عليه الأخت نوال وهو مبلغ 10,000 دينار. الأخ يونس بارك الله فيه تكلم عليه الحكم، تكلم على فصل الصيف الآن هو على أبواب كما قال يعني، وهذا عادة تكون فيه الناس تذهب إلى المصايف وعلى البحر وتوسع فيه الناس على أنفسها، وبالتالي يكون أيضا في المقابل للأسف يعني تحدث حالات الغرق وحالات يعني الموت للأسف وفقد الأرواح، والذي ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان أن روح الإنسان عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وروح المؤمن يعني عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذه أمانة يعني محاسب عليها الشخص الإنسان، محاسب عليه كل عضو في جسمه ومن باب الأولى اللي هو النفس، وهي من الضروريات الخمس التي يجب على الإنسان أن يحافظ عليها، النفس. ولا تلقوا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الإلقاء إلى التهلكة هنا كل ما من شأنه أن يعرض حالات حياة الإنسان للخطر في الوجوه غير المشروعة، فلا ينبغي للإنسان أن يقدم عليه. ومن هذه المسائل ركوب البحر أو زي ما قلوا إحنا السباحة في البحر، في الأماكن التي يحذر منها وفي الأماكن ومن لا يستطيع السباحة أيضا، ومن يعني في كل عام يعني توجد ضحايا لهذا البحر في كل عام، لا يخلو عام إلا ولابد من وجود حالات غرق. وكل إنسان يعني عندما يكتمل في يعني الإنسان لما يعني يكتب له الروح وتكتب له يعني حياته كما يأمر الله سبحانه وتعالى الملك في بعد 120 يوم كما يقال في الحديث، يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يبعث ملك، فيسأل الله سبحانه يعني هل شقي أو سعيد وذكر أو أنثى وأجله وكذا، هو في سابق في علم الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه لا نجادل فيها، لكن الإنسان ينبغي يعني أن يأخذ حذره، وينبغي أن كما قال ولا تلقوا الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالنفس محاسبون عليها، النفس محاسبون عليها، والمالك ونفسك ودينك وعرضك، هذه الأشياء يعني من الضروريات التي ينبغي على الإنسان أن يحرص على المحافظة عليها. فينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي أهله، في نفسه أولا وفي أهله أيضا. الإنسان يبدأ يعرف البحر هايج زي ما تعرفون، هو حقيقة الكلام على البحر هو يعني في عدة جوانب الإنسان يتكلم عليك، خلينا نخصروا عليه الجانب هذا بالذات في هذه الدقيقة. أن يا أيها المسلم الحمد لله سبحان الله يعني ربك في كل ما تتقدم التقنية وتقدم التكنولوجيا دائما تزداد حجة الله علينا. الآن يعني أنت قبل تمشي البحر من ثلاثة من يومين وثلاثة توقعات الجوية والمواقع التواصل الصفحات والخاصة بالأحوال الجوية تعطيك في نشرة متوقعة وفق ظروف معينة وحسابات يعني معينة في عند جماعة الإرصاد بارك الله فيهم، يعطيك حالة البحر هايج ماهوش هايج، مضطرب غير مضطرب، صالح للسباحة غير صالح للسباحة. تجد الإنسان يعني تجد الصفحات بارك الله فيهم الناس يعني التي مهتمة بهذا الشأن، وحتى الصفحات التي يعني صفحات العامة تجد يعني ينقل في هذه التحذيرات، راه البحر اليومين الجايات يوم كذا وكذا راه هايج ودباكم ما تعوموش، وراه الإنسان ينبغي الإنسان ما يدخلش البحر، ومع ذلك الإنسان لا يبالي، إنسان لا يبالي ويذهب إلى البحر وهو حتى وإن كان يحسن الصيد العفو يحسن السباحة، هو الإنسان حتى لو يحسن السباحة يقول غير صالح حتى اللي يحسن السباحة ومع ذلك يصر، هذا فيه نوع من العناد وهذا من قال نفسه التهلكة حقيقة. يعني أنت لو مشيت البحر شو بيصير لك؟ يعني لو مشيت البحر هذاك اليوم قعدت حتى صيف كامل مشيت، شن هي الأشياء أو شن هو المنقصة اللي بتصير لك أو التبعات السلبية اللي بتحصل لك؟ ينبغي على الإنسان يحافظ على نفسه، يمشي يغرق الأول وبيطلع يجي الثاني حتى يغرق جرته، بيطلع الثاني يغرق الثالث لقدر الله، وزي ما قلنا هو يعني بارك الله في هؤلاء الناس الذين يحاولون ينقذون وضحوا بأنفسهم لإنقاذ الغير، لكن من المتسبب الأول؟ المتسبب الأول له ذنب وله إثم إذا كان يعلم أن البحر غير صالح للسباحة ويعني ومع ذلك غامر وجازف. يعني العلماء يقولون حتى فريضة الحج يعني الإنسان يعني قديما يعني الحج عن طريق المراكب البسيطة الشراعية وكذا، إذا كان غير مأمون لا يجوز له أن يسافر أن يركب البحر لأجل الحج إذا كان غير مأمون، والسلامة يعني وغلبة السلامة هي المتوفرة أكثر من حيث الوصول إلى البقاع المقدسة، فما بالك بالسباحة اللي الإنسان بيشي بعوم يعني، وكان وعدت يومين ثلاثة أيام ما عمتش، أو تجي في الأماكن الخطرة أو الأماكن زي ما نقول إحنا هذه زي الجبلية أو كذا وأنت لست من أهلها وتعوم غديك وتغرق. علمنا علمتت يعني فقدت يعني نفسك فقدت روحك ولقيت نفسك للتهلكة، هذه مسألة. وتركت الحزن وخيمت الحزن عن عائلة بالكامل، يعني فخ فدة الكبد هذه الأب والأم هذه لا يعني حزنها وفقدها يعني لا يوازيه شيء والله أعلم، يعني بعد الدين الله وبعد الإسلام. نعم على اتصال. نعم السلام عليكم أخت سعاد.
11: أيوة السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: نبي نسأل على القرض الحسن اللي بدينا على الأضحية، هل فيها ربا ولا لا يجوز ولا شين يا أخوي؟
1: مصرف
11: مصرف الجمهورية منزل إعلان. نعم. على أساس إن هي ما فيش فوائد وما فيش
1: تسمع الإجابة
11: وصلت إن شاء الله. قريت أمس إن هو مش
1: إجابة وصف. نعم بالنسبة للقرض الحسن قرض الأضحية أظن هذا منزل فيه المصرف الجمهورية منشور ب 3000 دينار تقريبا يعني تسدد. أيوة. على 10 أشهر. المحذور الوحيد هو مش موجود الله أعلم، يعني حسب ما شفت أني المنشور نازل في صفحة المصرف الجمهورية

0: المصارف الأخرى، حتى المعلومة حتى المصارف الأخرى، إذا كان التطبيق بتنزله مجاني والمصارف مش حيخصموا منك شيء، 3000 دينار مش كل شهر 3000، ومثلا يخصموا منك 300 و310 10 دينار حق الخصم حق قيمة القسطة وكذا، هذا شرعا لا يجوز. يعني بتاخذوا مني 3000 بتدوا 3000 مسكرات لا أقل ولا أكثر، والتطبيق مش حياخذوا عليه مقابل، يعني مش حياخذوا عليه مقابل، ويمكن الانسحاب منه في أي وقت. فالمسألة في هذه الحالة والله أعلم، كل المصارف إذا كانت على هذه الشاكلة والله أعلم أن هي جائزة وحلال ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
1: باي نسألك سؤال تاني معلش يا شيخ، الحجز متاع الدولار توا هذا اللي عبر المصرف ما فهمتش، أنا عندي بطاقة وكذا لا توا واقفة ما نبي ندور فيها، هل أمتى نشرع في الحجز ولا
0: هو بإذن
1: قاعد أنه هو غير غير جائز؟ يعني
0: لا، هي هو مراهي الكلام اللي اختلط على الناس. دار الإفتاء ما قالتش غير جائز، دار الإفتاء توقفت في الفتوى، هذه ينبغي أن تصح المعلومة. شفت حتى بعض مواقع التواصل أن دار الإفتاء قالت غير جائزة وكذا، لا، دار الإفتاء كانت متوقفة في قالت حتى البيان الأخير المراد به التوقف في الفتوى لعدم تصور المسألة. وبإذن الله تعالى حسب المعلومة إن شاء الله في الأيام القريبة جدا إن شاء الله ستصدر فتوى بالخصوص بإذن تعالى إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي، بارك الله فيك يا شيخ، زادكم ربي علم إن شاء الله، يرحم والديك.
0: السلام عليكم. أخ أحمد السلام عليكم.
2: ما الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الكريم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام أخ أحمد.
2: حياكم الله شيخ الفاضل، بارك الله
0: فيكم. بارك الله
2: فيكم. إن شاء الله.
0: جمعا إن شاء الله الكريم.
2: سؤالي اللي دوا الليبيين كلهم على موضوع الدولار كانت حياة لامبيات، يعني المهم على كريومي هاد اللي يمشي خبيت 2000 دولار يا رجل، تم تتبع شذاب الصوم تبع الفتاوى، قال لي لا، قال لي شيء ضم وحريق على هالموضوع، قلت ما طلعتش من المصرف ومش حتى هي دخلتني حتى بالكلام معه لدرجة قال الموظف لا من تعال مصرف اللي طبي من مكان يتصور له جو، قال لي ليش
0: يعني علي صوت شوي أخوي كريم، علي صوت أحمد،
2: قال لي من المصرف ما سلمت 30 دولار كاش جاني الخصم على طول من حسابي، يعني توهقني أنا قلت التقابض تم مبدئيا، لكن الله أعلم الأهلية في الداخل جوا ما نعرفش، هل فعلا لو الصورة هذه بهذه الطريقة تكون فعلا مضبوطة وبإذن الله سريعة، وإذا في كلام يختلف
0: إن شاء الله سبحان الله إن شاء الله
2: أعلم
0: إن شاء الله. أخي عبد المجيد السلام عليكم. السلام عليكم عبد المجيد.
3: وعليكم السلام، تفضلوا. حق حضرت الشيخ،
0: حق مبارك،
3: بالله عندي سؤال.
0: تفضل.
3: أنا انتقلت الديارات للدولة 550
0: مرتبك كذاش، كم مرتب؟
3: 550
0: دينار.
3: ايه
0: نعم،
3: 550 دينار من الدولة تبينه.
0: هذا شنو، ما شنو تضامن ولا ملاك وظيفي ولا شنو هذه؟
3: الأضحية ما يكفيش المبلغ.
0: با.
3: وفي من يبي يتبرع يعني، وإن خلنا نشوف هل يصح ولا ما يصح.
0: في من يتبرع لك يعني؟
3: نعم.
0: وفي حد يتبرع لك؟
3: أيوه.
0: كيف كان السؤال، قلت في حد من يتبرع؟
3: إيه في حد يتبرع، وأنا صاحب أصل من 5.
0: تمام، تسمع الإجابة أخي الكريم عبد المجيد.
3: يتبرع، هل يجوز ولا ما يجوز؟
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. حاضر
3: بإذن الله.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمد.
4: شيخ شنو حالك شيخ؟
0: الله يبارك فيك،
4: ربي ينفعنا بعلمك
0: إن شاء الله. جمعا إن شاء الله.
4: والله أنا بدي أسأل على بطاقة الأغراض الشخصية 2000 دولار هذه، صار معها بالضبط
0: كيف تكلمنا عليها تو؟ إن شاء الله تسمع الإجابة بالعموم إن شاء الله بإذن الله تعالى.
4: ما سمعت شيء والله.
0: انت قلت لك ان شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى ان شاء الله. حاضر
4: ان شاء الله.
0: ان شاء الله بإذن الله تعالى.
4: ان شاء الله يا رب.
0: السلام عليكم اخت خيريه. اهلا
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: عندي سؤالين بدي فتوى
0: شيخ. علي صوتك شويه بس. نعم اخت خيريه، قطع اتصال. إذن كلام بقية كلام عموما، يعني الكلام في على البحر كما قلنا، يعني ينبغي على الناس يأخذوا حذرهم، وأصحاب الأسر

أصحاب الأسر يعني بالذات العائلات يعني ترفع عائلة معك تتقصى وتسأل على الأول شيء الأماكن الآمنة والأوقات الآمنة لأن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته ماشي أنت رفع الصغار تبي تفرح وتبي توسع عليهم وتبي يعني كما يقولوا إحنا يوسعوا خطرهم وبالضوابط الشرعية طبعا هذا كلام بروح حتى وكلام المصايف يعني بكلام بروح حتى هو يعني في الأماكن اللي ما فيهاش اختلاط وما فيهاش يعني اللباس الذي مخالف للشريعة ومع ذلك يعني تطلق صغارك في البحر ما تدش عليهم ننتقى واحد منهم غارق يعني وفي يعني إما إهمال عدم اهتمام ومتابعة كما قلت وإما يعني في أجواء يعني أجواء يعني من ناحية هيجان البحر وكذا وإما من ناحية المكان نفسه غير صالح للسباحة أماكن صخرية وغيرها وكذا يعني حتى ممكن السباح يعني اللي ماهر بالسباحة مرات ما يدخلهاش غرض جاي بتركينه وكذا يعني تنزل تخلي صغارك أو تنزل ومرات تتورط أنت نفسك يعني وبدل ما إنسان يروح يعني قرير العين ونفسه من شرحة يرجع لبيته وقد فقد أحد أهله يعني فينبغي أن إنسان يعني لا يهمل اللي راه تدخل فيها حتى مرات حتى الدية ومرات تدخل فيها حتى كفارة الخطأ في بعض الأحوال يعني لما أنت عارف شخص يعني كانك متسبب بيجيني مكان وعارف أنه هو خطر ومع ذلك يعني تجيب فيه صغارك وتجيب فيه أهلك وتجيب فيه أصحابك وكذا وأنت هذا مكان غير صالح للسباحة يعني قد تدخل حتى في التسبب والله أعلم فنسأل الله أن يسلم العبادة والبلاد في هذا الوطن وأكمل اتصال مع اتصال نأخذ خيرية نعم السلام عليكم قطع اتصال أخ عادل السلام عليكم قطع طيب أخي أحمد قال أن في المرابحة الإسلامية عند بعض شركات التقسيط التي تبيع بالتقسيط يعني بفرقوا بين حاجتين المستمعين الكرام بين المرابحة الإسلامية وبين البيع بالتقسيط يعني مش المسألة ما هيش واحدة وإن كان الأصل فيه من الاثنين الجواز يعني ما تتبعت أو ما تتبعت الضوابط الشرعية المرابحة الإسلامية المعروفة أن يعني المصرف هو اللي بيشري البضاعة يشريك البضاعة يعني بيتملك البضاعة ثم بيتملك هذه البضاعة ثم بيبيعها لك كما بينا وبين المشايخ في الحلقات السابقة يعني بشروطها المعروفة كويس أما البيع بالتقسيط البيع بالتقسيط أن اللي بتشري منه هو نفسه مالك البضاعة هذا الفرق بين المرابحة والأمر بالشراء والمرابحة وبين شنو وبين البيع بالتقسيط البيع بالتقسيط أمتى يبدأ في المصرف المصرف لما يتملك هو البضاعة أنت لما يعني تعرف عليه الآن لما تقدم لبتشري أتات أو بتشري مثلا مواد بناء أو سيارة بتمشي بتجيب فاتورة الطريقة المعروفة يعني وبيجيبها المصرف المصرف بيشري البضاعة بيشري البضاعة هذه وبعدين بيبيع حالك وبعدين يبدأ تبيع بالتقسيط يبيع حالك أنت بالتقسيط شركات التقسيط الأصل كما قال السائل الكريم إذا وجدت أن الشركة نفسها هي تبيع بالتقسيط وهذا كان قديما موجود رأوه يعني في فترة الستينات والسبعينات القرن الماضي يعني كان موجود أن ممكن الليبيين كانوا ممكن أغلب البضائع المعمرة كما تسمى يعني كلها يعني كانت أغلبيتها بالتقسيط يعني غسالة ثلاجة تلفزيون زي ما نقولوا سيارة كذا إلى آخره هذا كان متعامل به قديم ما هو جديد رأوه يعني في أيام التجارة في فترة الستينات والسبعينات كانت يعني كلها عن طريق كمبيالات تشري بضاعة معينة سلعة معينة وتقسط لك عليها أشهر وهذه البيع بالتقسيط كما قلت هذا جائز شرعا إذا كانت الشركة اللي بتبيع لك هي مالكة لهذه البضاعة هي مالكة لهذه البضاعة وبالتالي بتمشي أنت لشركة بتشتري منهم سيارة السيارة حقها مثلا يقول لك والله 18,000 بالكاش و 20,000 بالتقسيط وخلاص بالتقسيط كل شهر تدفع 400-500 بيخصمها من راتبك والسيارة هذه ملك هذه الشركة هذه فالأمر جائز ولا بأس بذلك والله أعلم اخترق جاوبنا على عملية الأضحية بدل يتبرع بها الأخ محمد يقول صلاة النوافل جالسا صلاة النوافل جالسا صلاة النوافل جالسا هي في جائزة ولا بأس بذلك حتى بغير عذر حتى بغير عذر لكن الأجر فيها على نصف من صلاة القائم على نصف من صلاة
القائم لغير عذر، لغير عذر. أما اللي عنده عذر هذا أجره أجره يعني ثابت كأنه يصلي قائما. صلاة النوافل، صلاة القائم أو صلاة الجالس ثوابها نصف ثواب صلاة القائم، وهذا كما نصت عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. فبالتالي إذا كنت لا تستطيع أخي الكريم أن أنك تصلي، أو قال إنك تصلي لكن بمشقة، حتى بمشقة يعني حتى بمشقة فلا بأس بذلك. وكما في الحديث صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، نصف الصلاة. وحديث آخر أيضا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، أجر القائم. وبالتالي أخي الكريم كما قلت حتى المشقة، يعني إذا كانت عليك مشقة في كبر في السن فلا بأس بذلك، وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. فاتقوا الله ما استطعتم كما قال الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. السائل الكريم أيضا قال بعد ما كملت الصلاة سمعت الأذان. يعني من شروط صحة الصلاة ووجوبها دخول الوقت، دخول الوقت. فإذا أنت يعني متأكد أن لما دخلت في الصلاة، أو لما عفوا لما كملت الصلاة حتى كنت متأكد أن الوقت دخل وصليت، ثم تبين لك أنك صليت كبرت تكبيرة الإحرام وبديت في الصلاة قبل ما يدخل الوقت وقبل يعني الأذان، هو الأذان شنو الأذان؟ هو الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وقت صلاة الفريضة. يعني هذا المراد بالأذان أن يعلم الناس، أن يعلم الناس أن وقت صلاة الفريضة الصبح أو الظهر أو المغرب وكذا قد دخل وقتها، وبالتالي لا يجوز لمسلم أن يتقدم أو يكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة وهو غير متيقن أنه يعني أن وقت الصلاة قد دخل. فإن فعل ذلك يعني جرأة وغير متأكد فهذا يحرم عليه، يحرم عليه، لأن هذا عبث، لأن هذا عبث في العبادة والله أعلم. لكن إن يعني الآن نقول الحين إنسان عنده مواقيت الصلاة في تليفونه، وتليفونه يظن أنه يعني مضبوط ضبط دقيق، ثم لما نظر في مواقيت الصلاة في الهاتف وجد أن وقت الصلاة قد دخل وكبر تكبيرة الإحرام، ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى قبل الوقت، فهذا لا يأثم عليه، ولكنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. لأن كما قلنا إذا تأكد أن بعد ما تقول إن بعد ما كملت الصلاة في العادة أنت بتصلي الظهر والعصر أربع ركعات، والأربع ركعات هذو على الأقل يبوا، إحنا نقول أقل شيء يبوا أربع دقائق، يعني أربعة دقائق، يعني أنت مصلي قبل الوقت بأربعة دقائق أو خمس دقائق أو ست دقائق، وبالتالي يعني هذا وقت يعني لا تصح به فيه الصلاة والله أعلم. السائل الكريم أيضا يقول بنتي حالتها ضعيفة وأعطيتها زكاة الفطر، وزوجها فقير، زوجها يعني متزوجة، إذا كان الزوج فقير فيصح إعطاء سواء زكاة الفطر أو زكاة المال. إذا كان زوج البنت يعني فقير يعني يجوز إعطاء الزكاة له، ما فيش بأس. يعني عندي يعني زوج بنتي فقير وحالته تعبانة ولا يملك ما يعني مصروفه، ما يجتهد في العمل، هذه حتى هي ينبغي ننتبه لها عامة الناس. يعني الزكاة في اللي مقعمز لي يعني لخدمة لقدمة ويأخذ في الزكاة، يعني ويقول حالتي تعبانة والدنيا مسكرة وبلاد ما لقيتش وكذا، يعني ويبي تعيين في الدولة ومرتب يلا، أما بشي كد يحاول يخدم على سيارته ولا يدور محل خضرة ولا محل مواد غذائية ويقسم منه اللي يستطيع عليه، ثم بعد ذلك يعني عجز عن قوت أهله يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. أما جاي قاعد زراقد والله تقول بلاد مسكرة وبلاد الواسطات وكذا ما فيش، هذا ليس حجرة ولن تأخذ مال الزكاة. إيه مشيت وبحثت ومشيت المحلات، بكتب واحد موظف معاكم، بكتب عامل، ما لقيتش، الله غالب عليك حتى تأخذ الزكاة، لأنك بدلت الجهد وبدلت الوسعة كما يقال في تحصيل قوت أهلك وعززت عن ذلك. فعلى العموم يعني زوج البنت هنا إذا كان يعني زوج بنتي إذا كان حالته يعني ضعيفة ولا يملك
مرتب يتقاضاه ويسعى أن يحسن من وضع المادي بالطرق الشرعية، ومع ذلك تكفيهم الدخل متاعه والمرتب متاعه لا يكفي، فلا بأس بإعطائه يعني زكاة الفطر أو حتى زكاة المال بما يكفيه والله أعلم. مستمعين الكرام، في هذه الآونة نخرج إلى فاصل ثم نعود إلى الجزء الثاني من حلقة برنامج فتوى، فإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى عبر إذاعة دار الإفتاء الليبية، ونستكمل بإذن الله تعالى بقية الأسئلة الواردة في الجزء الأول بعد إعلامكم بأرقام الهواتف لمن أراد التواصل مع البرنامج، والأرقام هي 092-092-15-0 092-092-16-0. واصل الإجابة الأخ محمد، نعم الأخ محمد عفوا، قال السؤال الأخير، قال بعد ما قمت للركعة نسيت السجدة، يعني مصلى والركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ثم بعد ما سجد السجدة واحدة قام إلى الركعة التالية، وعندما استقام أو انتصب واقفا لبدأ في الركعة بالفاتحة زي ما نقوله، فهو تذكر أن السجدة الركعة اللي فاتت سجد سجدة واحدة وليس سجدتين. في هذه الحالة ما ينبغي على المصلي فعله؟ طبعا السجدة ركن من أركان الصلاة وفريضة من فرائض الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالإتيان بها، وبالتالي ما دام المصلي لم يركع في الركعة التي وقف فيها نقوله لم يركع، فيرجع زي ما كان ويقعمس ويجلس، يعني يجلس جلسة الجلوس للسجدة، ثم يأتي بالسجدة، يعني هو واقف ينزل يقعمس كأنه كالجلسة بين السجدتين، ثم يأتي بالسجدة التي نسيها يأتي بها، ثم يأتي ويكمل صلاته، وبعد ما يكمل الصلاة يعني يقول يطلق السلام يسجد سجدتين للسهو، لأن الفعل الذي قام به يعني اللي هو احنا نقول الوقوف من سجد سجدة الأولى سجدة واحدة بعدين ناض وقف وكبر وبيبدأ في الفاتحة تفكر، الفعل هذا كله زايد، هذا كله زايد، إذن يعني فعل فعلا زائدا بين السجدتين فأوجب عليه سجود السهو، سجود بعدي، سجود بعد يعني بعد ما يطلق السلام يسجد سجدتين سهو لهذه الزيادة، والله أعلم. معنا اتصال. أخ محمد السلام عليكم.
1: السلام عليكم
0: شيخ. أهلا وسهلا بك.
1: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخ نسك ونسك.
0: تفضل يا أخوي.
1: يا شيخ نعم.
0: نسمع فيك، تفضل أخوي محمد.
1: لا.
0: نقص التليفون، نقص الراديو بس باش نسمع من التليفون افضل يعني.
1: انا عندي استراحه برا.
0: ايه
1: بس عندي استراحه برا في البر.
0: استراحه في البر نعم. الصوت مش واضح.
1: مرة مرة فيها اصحابي
0: نعم
1: عباد وفاه وقيل وفاه كيو
0: باه،
1: هو نمشي بقى اليوم الثاني نلقاهم مخلين بعض الحاجات عصير ومشروب وخبزة مش عارف فكوا فيها شيني
0: يخلوا فيها بعض الأشياء يعني بضاعة الزردة فاضلة يعني ها؟
1: وعصير وخبزة
0: ايه تمام ان شاء الله بقى
1: مساهني يا شيخ بنعرف كيف
0: بقى ان شاء الله بإذن تعالى ان شاء الله حاضر
1: بارك فيك يا شيخ
0: يكرمك بارك الله أخ طارق.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جزاك الله خير وصلى الله
0: عليه وسلم. اللهم آمين وإياك الكريم.
2: الشيخ عندي يعني توجيه حقيقة يعني يكون توجيه يعني أبوي حضرتك يعني كان أنا أتمرن في يدك يعني
0: بارك الله فيك. صوتك عالي شوية على طارق بس صوتك راو.
2: قلت لك الشيخ نبي أنا لا تصاحب فترة محددة ولكن توجيه محدد
0: يعني. بخصوص
2: الزوجة اللي تأخر الصلاة عن وقتها بكثرة الحجج يعني موضوع التكاسل يعني خصوصا يا شيخ يعني لما يطول الموضوع لمدة سنوات يعني حقيقة يبدأ الموضوع يعني حتى من باب النصيحة يصبح الموضوع يعني مش عارف كيف نقول شيخ بس يعني يصبح الموضوع أقرب إلى
0: أقرب
2: أقرب للملل يا شيخ، لأنك أنت لما تعيد النصيحة أكثر من مرة وبنجرب نبو توجيه يا شيخ
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن تعالى بما أستطيع.
2: لأن الموضوع إذا ما حكيتك يا شيخ في سنوات طويلة يعني تأخر وتأخير الصلاة عن وقت يا شيخ
0: إن شاء الله بإذن تعالى إن شاء الله.
2: يا ريت أنا نستمع لإجابتك لأن بس أنا بعيد شوي عن
0: وبدأ بالتوجيه يعني
2: ان شاء الله بارك الله
0: ان شاء الله باذن تعالى. السلام عليكم اخ رجب. اخ رجب السلام عليكم.
3: الله وبركاته.
0: تفضل اخي الكريم.
3: مرحبا بكم ان شاء الله.
0: انا وسهلا بك ربي يتقبل منا منكم ان شاء الله.
3: بلي عندي سؤال يا اخوي بالنسبه لي.
0: نعم.
3: انا امي في والدتي متزوج من رجل طيب الرجل الأول توفى.
0: نعم.
3: ألو
0: معاي. نحاول نسمعك إن شاء الله.
3: الرجل الأول توفى من الزوج وهنا زوجت معه زوجنا نحن الزوج من كل واحد من دار يعني.
0: عود السؤال.
3: الثمن تاعها عن توفى ولا أخوي حتى هو توفى باعه في ثمن أمي ولا لا.
0: عاود السؤال معلش يا رو معلش انت امك متزوج اكثر من زوج. نعم
3: فهمتني.
0: لا والله عاود السؤال معلش.
3: قلت لك امي متزوجه من زوج ثريش.
0: نعم.
3: الرجل الاول متوفي في الاربعينات.
0: نعم.
3: وبعدين زوج والدي انا جابتني انا. نعم. اخوي من ابوي عنده قطعه وهو توفى قطعه وجازه معها ليتحقق الثمن تاعها ولا لا.
0: السؤال والله ما فهمت السؤال الحق يعني. طيب الأخ يمكن يتصل بنا مرة تانية من هذا الأخ الكريم. إذن أكمل الإجابة. الدكتور أو الأخ عبد الواحد نعم قال ما حكم الأضحية البتراء الذنب يعني حين يقولوا ذيلها مقطوع البتراء الذنب التي لا ذنب لها عفوا سواء ولدت مقطوعة أو قطعة بعد مثلا بعد ذلك يعني فإذا كان مقطوع من جزء يسير أقل من الثلث فلا بأس بذلك جائزة في المذهب مشهور المذهب عندنا يعني كانت مقطوعة ثلث الدم فأكثر لا تجزي مقطوعة ثلث الدم فأكثر فلا تجزي هذا المشهور المذهب. وعندنا طبعا هي مسألة المتكلم عليه مسألة لعامة الناس الأصل في الأضحية أن تكون سليمة العيوب ومن أفضل ما تكون بحسب ما يملك الإنسان بحسب قدرة الإنسان بحسب قدرة الإنسان يعني إحنا ورد عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث البراء يعني قال ماذا يتقى من الضحايا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أشار بيده وقال أربع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقال يعني حديث هذا معروف المحاكات يعني وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها هذه العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي هذا الأصل في هذه العيوب التي يعني أخذها بعض أهل العلم أن هي القياس أو النص الرئيس في أن ما عدا هذه العيوب الأربعة كله يجزي. أما عندنا نحن في المذهب حقيقة أضاف علماؤنا في المشهور أن عيوبا أخرى وهذه الأربعة كما يقال في أصول الفقه في مفهوم العدد ومفهوم العدد يعني القياس يعني هو لا يقدم على مفهوم العدد من هذه الأربعة منصوصة من باب يعني ألحق علماؤنا عفوا عيوبا أخرى من باب القياس، وقدموا هنا هذا القياس على مفهوم العدد، لأن النصوص لما جينا نشوفه لو بنكلمه بنص العدد الأربعة هذه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء البين عرجها، يعني معروف من باب أولى أن المقطوعة المقطوعة الرجل كان هي العرجاء لا تجزي، من باب أولى حتى المقطوعة لا تجزي، لأن الحديث نص على العوراء على العرجاء عفوا، وكذلك احنا نقول العوراء نص على العوراء يعني معناها اللي هي فاقدة عين واحدة، معناها اللي فاقدة ذو عيون، بابي من باب أولى كذلك من باب أولى. وبالتالي اللي بننبه عليه المستمعين الكرام، إذا كان في الإمكان أن تكون حسب، لأن الوقت الآن نقولوا الظروف المادية للناس يعني ليست واحدة، الظروف المادية للناس فيه يعني كل واحد على قد حالة زي ما نقولوا، اللي عنده فلوس وعنده سعة ووصى الله على الجميع إن شاء الله يعني يأخذ الأضحية السليمة من كل عيب والفارهة، يعني نقولوا السمينة واللي بوجتها ما شاء الله الخروف، يعني اثنين مكمل سنة ومن أقفل يعني من صقل سنة، ويعني من إذا كان من الـ من الـ من الـ من الـ من الضأن، ومن البقر ما أكمل ثلاث، ومن الإبل ما أكمل خمس، ويكون صفاته كله متكاملة زي ما قلت لكم، يعني سمين أملح هذا الأصل، ويبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يبتغي المباهاة والمفاخرة أمام الناس، أن هذا يعني لا يبقى العمل المدني خالصا لله، ولا ليس هو صح أو ضحى، لكن الأجر يعلم الله سبحانه وتعالى ما يتقبل منهم. فبقول أن ليس الناس يعني حالتها كلها يعني زي بعضها، الناس مش كل واحد يستطيع أن يأخذ يعني كاملة العيوب في بعض الأحيان. فإن الإنسان لما زي ما قلت لك الآن علماؤنا يعني نصوا عليه عيوب أخرى قياسا على هذه الأربع، قياسا على هذه الأربع، ومن حتى من علمائنا أيضا، حتى أيضا من علمائنا من اقتصر من علماء المالكية، يعني جماعة من علماء المالكية قالوا أن العيوب التي يعني تجزئ في الأضحية ما عدا هذه الأربع كلها تجزئ. فما جيش إنسان نقول الآن لا والله يعني مقطوعة الذنب هذه يعني غير مذكورة في الحديث، أما أحسن الإنسان يضحي بوحدة مقطوعة الذنب ولا يضحيش بكل، من باب أولى طبعا يضحي بمقطوعة الذنب إذا كان لا يملك إلا ثمن مقطوعة الذنب اللي هي البتراء، وهذا يعني ينبغي التيسير في مثل هذه المسائل، ينبغي التيسير في هذه المسائل، لأن هذه مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية زي ما قلت، اللي بيمشي مع المذهب وإمكانياته تسمح للأولى أن يذهب عليه السادة المالكية هنا في سلامتها من كل عيب، والمالكية وغيرهم يعني السلامة من كل عيب، السلامة من كل عيب، لكن اللي ما عنداش ما نقولهاش لا يا سالمة من كل العيوب يا ما تضحيش، يعني هذا تضيق حقيقة على الناس، تضيق على الناس، وبالتالي العيوب الأخرى اللي ما عندهاش قدرة إلا عليه مثل فيها بعض هذه العيوب يعني غير من غير الأربعة، أما الأربعة هذه باتفاق أهل العلم أنها لا تجزي والله أعلم، العرجاء والعوراء والمريضة والعجفاء أن كل هذه باتفاق أهل العلم، ما عدا هذه الأربعة على قياس إمكانياتك، هذا اللي بنقوله والله أعلم، على قياس إمكانياتك وعلى مقدرتك، يعني زي ما قلنا اللي كم اللي سكر سنة هذا هو الأولى، وقيل عشرة أشهر، واحد ما عندهش حق يعني خروف سكر سنة، بقى يا سيدي اللي سكر عشرة شهور اللي عمره تسعة، وقيل ثمانية، وقيل ستة أشهر يعني من من من الضأن حتى وجدع يعني. فبالتالي يعني بحسب إمكانيات الإنسان يضحي، لا يعني نقول لابد من أن تكون مسكرة سنة وخالية من العيوب المذكورة لحوالي 14 عيب أو 15 عيب، يعني عندنا السادة المالكية يعني لا يشترط هذا الأمر إلا في من له نعاود له إمكانية، اللي ما عندهش إمكانية يعني بحسب ما يستطيع، ما أقل عيوب مع أقل عيوب ما تكونش فيها العيوب الأربعة تكلمت عليها، تكلم نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، والباقي ما من ذلك ما أقل، كل ما كانت أقل عيوب كل ما كانت يعني أفضل وأفضل قربة عند الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة ينبغي يعني أن ننتبه إليها جميعا، ما يقولش لا والله ما عنديش أني ما قالش إلا واحدة مثلا زي يقول ما أذنها صغار بكل يعني عيوب في الخلقة، ولا مثلا الذنب زي ما يقول هذه البتراء زي ما قال الأستاذ الفاضل اتصل بينا يعني مقطوعة الذنب بقوله ما تضحيش. لا كان إمكانياتي عندي ناخذ واحدة سليمة أفضل، ما عنديش مقطوعة الذنب ناخذها ونضحي بها ومقبولة بإذنه تعالى. الله أعلم. لا إله إلا الله. وين وقفنا في السؤال الذي بعده؟ أم عبد الوهاب تسأل الحكم البطاقة الضمانية. اللي فهمتها من أم عبد الوهاب أن هذه البطاقة الضمانية اللي هي الضمان أو التأمين الصحي عن طريق الضمان الاجتماعي، طريق صندوق الضمان الاجتماعي. هذا إذا كان شركة أو عفوا صندوق الضمان الاجتماعي متعاقد مع جهات معينة يعالج عنده وهو اللي يخلص مباشرة، يعني يتعامل صندوق الضمان الاجتماعي عند إدارة يعني متكفلة بالتواصل مع التعاقد مع بعض المصحات، مع بعض المصحات أو الصيدليات ومعامل التحليل مختبرات التحليل يتعامل معه مباشرة، يعني أنهم يقدموا هذه الجهة تقدم خدمات لهؤلاء الناس المتقاعدين أو أصحاب البطاقات الضمانية يتكفلوا بعلاجهم، وصندوق نفسه يتواصل مع هذه الجهات ويخلص فيه مباشرة. فهذا أمر جائز شرعا وشيء محمود، شيء محمود، وهذا أقل ما يليق بالناس المتقاعدين أن تتكفل الدولة بعلاجهم، يعني هذه مسألة. أو عن طريق التأمين التكافلي إذا كان هو متعاقد مع شركة التأمين التكافلي يعني ويعطي فيها المال، وهي الشركة هي تأخذ جزء من المال مقابل إدارة صندوق التأمين التكافلي وتصرف على هؤلاء الناس يعني من خلال هذا الصندوق، ولا تأخذ ربح أكثر من جزء إدارة الصندوق، فكذلك هو أمر جائز. والذي أعلمه والله أعلم يعني من فترة بالتواصل أن الصندوق يعني التأمين الاجتماعي هذا الخاص بالتضامن أو بالضمان عفوا أنه يتعامل مباشرة مع بعض المصحات حسب المعلومة التي أعلمها، فإن كانت كذلك فالأمر جائز ولا بأس به ومن حقق الانتفاع بهذه الخدمات والله أعلم. أخذ سعاد طبعا تكلمت على القرض الحسن في المصرف جبنا على هذا السؤال. الأخ عبد أحمد أيضا سأل عليه $2000 كما تكلمت أخي أحمد قلت لك أن قلت في الجزء الأول من الحلقة يعني $2000 الدار الإفتاء يعني أصدرت يعني بيان اليومين الماضيين وقالت أنها متوقفة، بينت أنها متوقفة عن الفتوى لا بالتحليل ولا بالتحريم. والمعلومة الآن الموجودة والله أعلم يعني أنها ستصدر فتوى بالخصوص يعني بالتحليل أو بالتحريم إن شاء الله في القريب إن عاجل حسب ما التواصل أو حسب التواصل مع إدارة الفتوى إن شاء الله في الأجل القريب جدا إن شاء الله ستصدر فتوى بالخصوص. أما البيان السابق راهو لا يقول بالتحريم، بعض الناس يعني يقولوا الجزء الأول من البيان وخذوها أنه هو بالتحريم، لا البيان الذي صدر عند الإفتاء قالت أنها توقفت لأن المسألة لم تتصور بعد ولم يأتي رد، ولكن أعتقد أن في تواصل الله أعلم كما قلت. والمعلومة التي عندي من إدارة الفتوى أن إن شاء الله في القريب العاجل الأيام القريب العاجلة ستصدر فتوى بالخصوص والله أعلم. أخي عبد المجيد قال أني مرتب 550 دينار، هل طبعا ما يكفينيش حق الأضحية، وهناك من سيتبرع لي، هل يجوز لي أن أضحي بهذه الأضحية التي يعني سيهديها لأحد الأشخاص ويتبرع لي بها؟ الجواب أخي عبد المجيد هي ينبغي كما قلت أن هي الأضحية سنة في حق من وفي حق من لا تجحف بمرتبه. الإنسان اللي عنده لمرتبة يكفيه أو عنده مصادر دخل تكفيه لمؤونة أسرته مأكل ومشرب وملبس ومسكن أسرته، وعنده ثمن يعني زائد يجيب لأضحية، هذا مسنونة في حقه ومندوبة في حقه الأضحية. الشخص اللي ما عنداش قدرة مرتبة ما يسمح لاش بشراء الأضحية، وكان شراها بيقعد إيجار الحوش ما عنداش باش يخلص إيجار الحوش، وإذا كان شراها بالمرتب الصغار بيقعدوا من غير ماكلة كمان يقال، أو كما مثلا أو كان اشترى للأضحية بيقعد من غير علاج أو كذا، فهذا ليست مندوبة في حقك أخي الكريم، لأن أولى بيك النفقة على بيتك من النفقة على البيت على الزوجة وعلى الأولاد من حيث المأكل والمشرب والمسكن، هذا واجب في حقك شرعا، فيقدم الحق يقدم الفرض والواجب على المندوب. طيب أنا الآن ما عنديش فعلا، لكن في حد صديق بيتبرع لي بأضحية، إيه هاني طيب إيش بس سان بيجيب لي أضحية وبيعطيني ثمنها، سواء بيعطيني ثمنها أو بيجيب لي حق أضحية أو بيجيب لي أضحية وبيقول لي فلان هذه أضحية أضحي بها وكذا وإلى آخره، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنك تملكتها بصفة شرعية، تملكتها بصفة شرعية، ما دام تملكتها بصفة شرعية يعني بهبة أو يعني نقول بهبة أو صدقة أو كذا، فأصبحت ملكك وجاز لك أن تضحي بها وتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لي علاقة الموضوع بشيء آخر، الأسئلة التي تسأل الإنسان زي ما يجيبوا له مثلا في هدية، يعني هدية مثلا إنسان في مناسبات الاجتماعية، في بعض المناسبات الاجتماعية إنسان مثلا جابوا له خروف ما هدية في عرس ولا في كذا وإلى آخره، وقعد هذا الخروف إلى أن جاء عيد الأضحى، يعني هل يجوز أن نضحي به ولا لا؟ لأن جابوه لي في الكسوة زي ما نقول إحنا، يعني تعرف أن في هنا في بعض قاعد في بعض العادات أن يجيبوا مع الكسوة خروف مثلا ولا كذا، ويقعد هذا الخروف إلى عيد الأضحى، فهل يقول يجوز نضحي به ولا لا؟ يجوز نضحي به، ما فيش بأس، يعني ما فيش بأس، واحد يعني مدام تملكته أو مثلا ميراث قسموا الوالد توفى وقسموا الميراث وجاء نصيبه مثلا شواهي يعني اثنين ولا ثلاثة ولا كذا، هل يجوز نضحي بواحد من المئة؟ يجوز نضحي، كل ما وصل إليك بوجه جائز شرعا تتملكه، يعني التملك بصورة جائزة شرعا جاز لك أن تتقرب به، أضحية ولا عقيقة، حتى عقيقة نفس الشيء، حتى عقيقة نفس الشيء، أو أضحية، وشروط الأضحية والعقيقة هي واحدة من حيث السلامة من العيوب وحيث السن والله أعلم. هذه في هذا الشأن المناصحة، الذي يريد أن يهدي أضحية يحاول يعني أو الأولى به أن يقوم بذلك في السر، يعني ما لاش يتكلم والله أنا فلان أعطيت أضحية ولا فلان أنا دبرت له في أضحية ولا كذا، شرعا لا يجوز هذا، يعني لا ينبغي أن إنسان يقدم على هذا الفعل، ماذا بيك ما يعلم به حد اللي بتعطيه أضحية، ما يعلم به حد حتى يعني حفظا لكرامته حتى أمام أهله، حتى أمام أهله ماذا بيك ما يعلم بها حد ولا يدري حد، وهذه صدقة السر، وهذه صدقة السر، وهي تضفي غضب الرب، وكما قال أو كما ورد في النص، فهذه ندب اللحظة عليها أن الإنسان يبدأش يتبجح ولا يبدأ يستعرض ولا كذا، فلان أني بعت لأضحية ولا تهنوا عليها ما تدوروش يا أخي أعطيتها وكذا وإلى أخي يتكلم بها قدام الناس، هذه مفاخرة وهذه رياء وليس عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. معنا حسين اتصال، نعم السلام عليكم. السلام عليكم أخ حسين.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخنا كيف
0: حالك؟ أهلا وسهلا بك أخي كريم.
4: جزاك الله خيرا إن شاء الله.
0: جزاك مثله إن شاء الله.
4: شيخ مني سوري الجنسية.
0: نعم.
4: تلقاني سوري.
0: أهلا وسهلا بك أخي كريم.
4: الله يسلمك، وعنا راضي من سوريا. الشباب بعد ما توفوا الوالد باعوا الحوش تمام؟
0: نعم،
4: وقسموا الورث على البنات قديش في بعض الشباب ما كانش عنده فلوس هذيك الايام،
0: لا عفوا
4: قلت لك لما قسموا الورث حصة البنات الشباب هذوك قاعدين ما كانش عنده طباع يدفع الفلوس هذيك الايام،
0: حصة البنات البنات بيعطوهم فلوس يعني،
4: ايوه لا في هذاك الوقت كان الدولار ب 4000 وهو واحدة من البنيات تبني حقها تقريبا.
0: والله لحظة أخي الكريم، عفوا يا أخ حسين، يا أخ حسين يا أخ حسين تسمع فيها. طب شو تباعوا البيت؟ شو تباعوه البيت؟
4: أنت؟
0: متباعوا البيت ولا لما توفى الوالد باعوا البيت؟
4: إيه لما توفى الوالد لا قسموه بينات وفي اللي ما يبيش الحوش هذا.
0: لا ما فهمت السؤال والله.
4: الحوش هم نفسه مش باعوا.
0: آه.
4: ليش كود الفتوى واضحة؟
0: نعم.
4: قلت من خلوا الحوش. وخصوصا البنات قعدت عند مثلا
0: الزوج منهم، يعني الاولاد اخذوا الحوش وبيعطوا البنات بيخلصوهم في حق نصيبهم من البيت.
4: لكن في هذاك الوقت اللي بيعطوا البنات ما كانش
0: عنده فلوس. قيمت بقداش بقداش قيمت حصه البنات بالدولار ولا بالليره السوريه ولا بشنو؟
4: هذيك الايام قيموه بالليره السوريه.
0: بالليره السوريه.
4: ايوه.
0: ايه.
4: وتو فرق هذيك الايام كان الدولار ب
0: 14. هم داروا تنازل يعني مقابل الوقت، يعني وافقوا على التنازل مقابل قيمه معينه كل واحد ونصيبها مثلا، صح؟ القيمه مثلا قدروا الحوش بثمن معين وطلع نصيب البنات كل واحدة مقول مثلا 100,000 ليرة ولا 50,000 ليرة ولا كذا، صح؟ ان شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. ان شاء الله
4: بارك الله فيك.
0: بارك الله ان شاء الله. اخ محمد السلام عليكم. طيب اخ محمد يعني بارك الله فيه قال عندي استراحة في البر ومرة عندي الأصحاب يأخذوا فيها، ولكن لما يروحوا منها يعني يتركوا في بعض الأشياء الفاضلة من هذه من الزردة. إحنا نقول جماعة أصحاب يمشوا يزردوا في الاستراحة، ولما يروحوا خلوا في بعض الأشياء، يروح هو يجي تاني يوم يلقى فيها مشروب خبزة كذا إلى آخره. هذه والله أعلم هل يعني هل يصح لي ناخذها ولا كيف الرأي فيها؟ هو الذي يتوقف فيه هنا يعني سبحان الله يعني في هذا البلد صلاني من نحن فيه الخير والبركة، يعني نشوف الفرق بين الناس ولا يزكي الله أحد، يعني ناس كيف تتحرف الحلال، ناس أو اتصالات يعني يوميا بدار الإفتاء يعني غير مبالغة يعني يوميا مش أقل من مئات الاتصالات لو بنحددوها بالأرقام في دار الإفتاء، الناس تتحرف الحلال تبحث عن الحلال، يعني من أبسط الأشياء التي خدت حد يعني ببعض الأحيان أقولك يعني تستغرب حتى في السؤال من وراء بعض الناس والله أعلم. وهذا يعني باب خير حقيقة، باب تفاؤل في هذا البلد بأهل هذا البلد، يعني في المقابل تجد الذي لا يبالي لا بالدولار لا بالحرام لا بالحرام ولا بالحلال، ربا ما هوش ربا، يعني مصدر حلال مصدر ما هوش حلال، ينهى بيسرق البلاد ينهب البلاد، الرشاوة الفساد سبحان الله. يعني نلاحظ الفرق في مثل هذه المواقف. يعني الأخ الكريم يعني عاطي استراحته، يعني هذا مثال أتكلم ولا أزكى الله أحد كما قلت، يعني أن الخير في هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا البلد بإذن الله تعالى. وأكبر دليل على ذلك كثرة الاتصالات سواء عن طريق يعني الدار كما قلت يعني يوميا غير مبالغة، يعني يستطيع كل إنسان يجي ويشوف بعينه المكالمات لا تنقطع، سبعة ثمانية مشايخ كل يوم من التسعة إلى الساعة ثلاثة من كذا، واتصالات لا تقف بالانتظار، يعني وهذا يدلك على أنها أهل هذا البلد فيهم الخير الكثير وفيهم الناس الذين يحبون الحلال ويتحرون الحلال. نسأل الله أن يولي علينا خيارنا وأن يبعد عنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن. هذا الأخ الكريم قال يعني هل الأشياء اللي تبقى عادة يعني هل يجوز لي أن أتملكها نأخذها ولا كيف نتصرف فيها؟ يعني أخي الكريم عادة يعني هذه من الأشياء المتعارف عليها والله أعلم عرفا أن يتركوا فيها الناس يعني نوع من يعني أو الرد الجميل أو نوع من يعني مقابل الاستراحة هذه لا يبالوا بها، يعني تقعد غيرهم سواء لصاحب الاستراحة أو اللي يجي بعده، يعني متعارف عليها هذه. حتى الإنسان لما يأجل مرة تلقى في حاجة موجودة قبله، يعني وهو أنت لما تطلع من الاستراحة مرة تخلي عصائر تخلي خبزة تخلي جبن تخلي كذا، فالله أعلم بالذات أصحابك هذا وبالذات أنت يكون أصحابك ومثل هذه الأشياء، يعني لا أعتقد أن فيها بأس أو شيء من حيث القيمة، يعني هي أشياء مجدت قيمة يعني الأشياء التي ليست ذات قيمة وذات بال فتتصرف فيها وتأخذها والله أعلم لا بأس بذلك. أما أشياء لها قيمة مرات إنسان خلى تليفون ساعة أشياء التي معروفة ذات بال هذه يتصل بالشخص ويرجع فيها وما نقوله سامحوني مثلا أشياء لها قيمة مثلا خلوا نص سقيطة مثلا ولا كذا لعل حد يكون نسيها أو شيء لأن شيء له ثمن وله يعني قيمة فهذه أشياء. أما الأشياء البسيطة هذه خلوا لك جبنة خلوا عصائر خلوا مشروبات خلوا مية خلوا كذا فهذه إنسان والله أعلم يعني أنها لا يعني ليست بذات بال ولا يعني يتملكها الإنسان ولا شيء فيها والله أعلم. أخي الكريم طارق يقول بتوجيه يعني لمن الزوجة التي تتهاون في الصلاة يعني تتهاون في الصلاة. الحقيقة هذا الأمر يعني من الأمراء الأشياء المشينة سواء كانت في الزوج ولا في الزوجة حقيقة يعني الإنسان يعني تأخير الصلاة أو الإهمال بأعذار يعني واهية وأعذار لم يقرها الشارع الكريم لم يقرها الشارع الكريم فهذه الحقيقة يعني مسألة ترك الصلاة في حد ذاتها كما تعلمون أيها السادة يعني تارك الصلاة مسلم عاصي وهناك من قال حتى كافر يعني ما بالزجر نتكلم الآن نحن توجبون أهل العلم أن تاركها مسلم عاصي وفاسق وحتى حكمه عند السادة المالكية يؤخر إلى آخر وقت الصلاة فإن لم يصلي قام عليه القاضي الحد يعني هذه ترك صلاة واحدة له ترك صلاة واحدة فينبغي على المؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى كما يقول العلماء يكفي الإنسان شر أنه مختلف فيه يعني أنه هو كافر أو غير مسلم تارك الصلاة. إهمال الصلاة وتأخيرها إلى آخر الوقت الضروري يعني إلى الأوقات أو الصلوات التي لها وقت ضروري هذا أيضا من الأثام وعدم يعني الاهتمام بهذه الشعيرة اللي هي أعظم شعيرة بعد شهادة التوحيد يعني أعظم شعيرة هي إقامة الصلاة بعد بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان يعني منكر من المنكرات العظيمة من المنكرات العظيمة أن الإنسان يؤخر الصلاة إلى سواء إلى دخول وقتها الضروري يعني أو حتى إلى دخول الوقت الذي بعدها يعني فهذه من الأشياء التي ينبغي يعني من الذي له وازع ديني وله مكان عند يعني له مكان من خشية الله سبحانه وتعالى يعني لا يتأخر على الصلاة ما دام يعني ما دام يعني لا يوجد عذر يبيح له التأخير. وحتى الصوف سبحان الله يعني لعل من حكمة الله سبحانه وتعالى والله أعلم ومن حجة الله على عباده أن في قصار الصور يعني التي يحفظها كل إنسان يعني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السهو مجرد السهو فيه الويل يعني مجرد السهو أن تتركها الصلاة وتسهو عنها يعني بتأخيرها بلا عذر يعني متوعد بالعذاب. فما بالك فما بالك بمن تركها فما بالك فما بالك بمن تركها. فتأخير الصلاة عمدا حتى يعني يخرج وقتها فهو إثم عظيم ومشنع عليه حقيقة مشنع عليه يعني. فينبغي للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. لهذه الزوجة وهذه دائما بعض النساء تتصل وتقول بهذا الكلام أنها تترك الصلاة لشغل البيت يعني أي شغل للبيت يلهيك عن الصلاة يعني سبحان الله يعني خدمة البيت يعني أولى من طاعة الله سبحانه وتعالى يعني هذا ليس يعني تأخير الصلاة ليس من ديدن الصالحين ليس من ديدن. نعم السلام عليكم أم محمد.
5: أهلين شيخ.
0: وشان تفضلوا.
5: أنا عندي سؤال سؤالين الأول عندي فرق بين الابتلاء والامتحان من ربي.
0: نعم
5: الفرق بين الامتحان من ربي والبلاء من ربي
0: بلاء ولا الابتلاء فرق بين البلاء والابتلاء مثلا يعني
5: البلاء والامتحان
0: فقط نعم
5: حتى والله بليك بشيء فرق بين البلاء والامتحان
0: ان شاء الله تعالى.
5: والسؤال الثاني نبي شنو الحكم ان المرأة ماشية مثلا
0: يعني معالجه تعين بدون عند مراجلها. نعم سمعتكش.
5: شن حكم هالمرأة؟ هي يعني
0: هلها
5: ماشية تعاين بدون عندها
0: علم زوجها. ها علاج الزوجة وهي في بيت أهلها بدون إذن زوجها يعني.
5: هي عند هلها حاطة زوجها عند هلها.
0: به.
5: وهي في حالة وضع حمل.
0: نعم.
5: وضعت عند هلها رفعها أخوها بدون إذنها تعاين
0: معاينة. نعم. إن شاء الله بإذن تعالى. نعم. طيب السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: لو سمحت عندي سؤال.
0: تفضل.
6: أنا عندي أرض درتها على أساس نبيعها مركز تحفيظ كتاب الله لمنطقة ما فيهاش
0: جامعة
6: ما فيهاش ولا مركز.
0: عفوا. فدرت
6: على أساس
0: نبيها
6: للصلاة
0: ولتحفيظ. عفوا بس عفوا يا أختي طيب. يا أختي طيب. عفوا.
6: من هذا.
0: ما سمعش فيك. عاود السؤال معلش أنت عندك أرض تبي تديرها وقف صح؟
6: درت أي درت مركز التحفيظ.
0: به.
6: منين الجزء الأرضي هذا يعني لكن أول ما شريت الأرض قالوا نبي ندير حوش للشيخ أنا قلت لهم لا نبيها مركز تحفيظ فتو لما منين الجزء اللوطي هدايا قالوا نبي نبي حوش مرة تانية عاودوا لي نفس الكلام لكن إني رافضة هذه يعني نويتها لي مركز تحفيظ للصلاة
0: للصلاة للصلاة مصلى يعني
6: يعني
0: أنت الأرض هذه سلمتيها بالتسليم كامل لجهة معينة ولا أنت قاعدة متحكمة فيها؟
6: قاعدة عندي
0: ما سلمتهاش ورقها عندك انت يعني زي انت يعني ايه؟ انت انت انت المسؤول عليها يعني من حيث التم
6: ايه توك
0: النشاط
6: لكن هم يبوا عليها بس معناتها يتبع لهم هم خايفة لما تنزل عليها يحنوا فيها حوش يجزلوا هم
0: يقدروا يصرفوا
6: فيها بعدين.
0: نعم السؤال مش واضح كويس لكن على نحاول نجاوب إن شاء الله بإذن تعالى. هو ما إذا كان فيها مصلحة نحاول نجاوب إن شاء الله بإذن تعالى.
6: يا شيخ يعني كل حلم حياتي هذا نبي لكتاب الله
0: بهم دار مركز التحفيظ ولا بنوه مركز التحفيظ
6: إيه لا طيب فوق يبني نفس
0: به
6: ولي رفض حكايتي فوش هذه بها بدأت
0: على طول إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى التوجيه على الأقل توجيه عام إن شاء الله.
6: بارك الله فيك.
0: بارك الله إن شاء الله. إن شاء الله بإذن تعالى. نكمل الإجابة إن شاء الله تعالى. كما قلت إذن السائل الكريم يعني الزوجة التي تترك الصلاة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة 5 مرات يعني تستوجه إلى الله وتكون في أقرب الحالات ما أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد والإنسان يعني يتواصل مع الله في اليوم والليلة 5 مرات ليتقبل منه عبادته وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الشعيرة العظيمة التي يعني التي يتهاون فيها سامحوني يعني لا يبالي بخشية الله سبحانه وتعالى ولا يعني يضع مكانة لعظمة الله والخوف من الله عز وجل يعني الإنسان يعني وكأنه لا يبالي بيوم الحساب ولا كأنه يعني ولا يبالي بوجود خالق لهذا الكون أمرك بأمر يعني أعظم شيء في الإسلام بعد التوحيد ومع ذلك لا تبالي يعني لا بتنض في تتسبل بالغسيل وتتسبل بأشياء تافهة هذا النساء وحتى الرجال مع يعني بالشغل ولا بالعمل ولا بالكذا يعني كله لا بركة فيه ومنزوع البركة كل عمل يلهيك عن ذكر الله لا بارك الله فيه كما في النص الحديث لا بارك الله في شيء يلهيك عن ذكري إلا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني الإنسان يعني هذا من إضاعة الصلاة، هذا من إضاعة الصلاة، ترك الصلاة وعدم صلاتها في وقتها الاختياري ووقت الحاضر، الوقت الضروري هذا ليه أصحاب الأعذار خاص به. وزي ما قلت في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني العلماء ماذا قالوا؟ قالوا يؤخرونها عن وقتها توعدهم الله بالويل، يعني تأخيرها عن وقتها توعدهم الله بالويل. والانشغال كما قلت بأي عمل يعني يعني منزوع البركة، منزوع البركة ولا خير فيه. يعني الإنسان سبحانه وتعالى أنت لما يعني أول ما تسمع الأذان، يعني بعض النساء تقولني والله نسمع في الأذان يقولها طب نصلي لكن نلها مش طيب ولا نكوي الملابس ولا كذا، لا من يعرف روحك هي طبيعتك، أول ما تسمع الأذان سيبي كل شيء في يدك وتمشي تصلي تسجد الله تلك السجدات وتقش بين يدي الله سبحانه وتعالى ليدخل عليك البركة في حياتك ويدخل عليك البركة في أبنائك ويدخل عليك الطمأنينة النفسية في الاتصال مع الله سبحانه وتعالى. يعني تنشغلي يعني نشوف الناس ينشغلوا بأشياء يعني كأنهم لا يعتبرون خالقا لهذا الكون ولا يعتبرون يوما يعني يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني لا يبالون بهذا اليوم سبحان الله. الأنبياء يوم القيامة يقول نبي يقول نفسي نفسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الشفاعة. يعني كان الأنبياء هكذا، فما بالك أنت يا تارك الصلاة أو يا يعني الذي لا تبالي بالصلوات الخمس التي أمرك الله بها سبحانه وتعالى. يعني كيف ترفع يديك وتدعو الله أن يفتح عليك ولا يوسع عليك الرزق أنت ولا يعطيك الصحة ولا يمتعك بالصحة ولا يبارك في أولادك وأنت معرض عن الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر يعني أخي السائل الكريم أمر ممل صحيح، يعني الزوجة التي هذا شأنها، لكن عليك أن تصبر لعل الله يصلح حالها وتخولها بالموعظة والدعاء، ادعو لها ربي لعل الله يهديها ويهدينا جميعا إلى الصواب والله أعلم. الأخ حسين سوري يقول أهلا، يعني باعوا التركة أبوهم حوش هو وقسموا للأولاد يعني بنويت يعني حصة كما هو معروف أو للذكر الحاضر الأنثيين، والنصيب الأولاد خذوا الحوش وعطوا لبنويت ثمنوا لهم قيمة البيت، ثمنوا لهم قيمة البيت، والبيت يعني ثمنوه بقيمة معينة بالليرة السورية، والليرة السورية كان وضعها في بشكل والآن أصبحت بشكل آخر، ارتفعت يعني سعر الدولار الرقي وكذا وأصبح الفرق هلبة بالدولار، يعني أصبحت ليست بذات القيمة الله أعلم. يا أخي الكريم يوم اتفقت

0: المثال. والآن أصبحت المئة ألف ليرة يعني مقابل الدولار ولت حوالي 20,000 ليرة بس يعني بمقابل الدولار. ما إيش علاقة بالدولار؟ يوم اتفقتوا على البيع بالليرة السورية يعني كأنه يبيع وشتريه، وكأن إن هذا أولاد شروا حصة أخواتهم من البيت، هذا سواء في ليبيا ولا في سوريا ولا في أي بلد كان، يعني اتفقوا على شراء البيت، الحصة اشتريت الحصة، شنو الحصة بقيمة معينة هي هذيك القيمة المطلوبة، لا علاقة بها. كان قلت دولار دولار، قلت دينار دينار، ليرة ليرة، ما يعني ما لا ليس لهن المطالبة بأكثر من ذلك. وهذه مسألة كما قلت كثيرا ما يحدث فيها النزاع. أنت يعني يشري ولا لشخص عفوا يشتري من شخص بضاعة ويقول له خلصك بعد 6 شهور ولا بعد سنة، وتخش السنة الثانية والثالثة والرابعة، وفي العالم كله أو خلينا نتكلم إحنا في بلادنا هنا وفي بعض الدول يبدأ الدولار يرقى والدينار ينزل، بعدين بعد 10 سنين وبعد كذا يقول لا والله إني هذا كتاه ولا ما خنبي منك فلوس، الدينار كان يساوي مثلا الدولار كان يساوي 1.25 جنيه وتو الدولار هو 8 جنيه. أنت اللي سكت عليه المدة هذه كلها أخي الكريم، أنت اللي سكت عليه، ما استنى 6 شهور 7 شهور سنة نجيب ناس وجهاء للصلح ما دروش حل نرفعهم للقضاء، لكن تسكت عليه 10 سنين بتقول لا والله زمان الدولار كان يساوي كذا وتو يساوي كذا، هذا كلام ما يمشيش. مدام تفهمت معه بالدينار الليبي بخلصك بالدينار الليبي، بالدولار بالدولار، الله أعلم. لأن وكأن بتخش بالفائدة بتخش في الربا في هذه الحالة. أنا زمان بيع لك ب100,000 وتو وكان الدولار ب1.25 جنيه وتو الدولار احنا ب8 دينار، كويس يمنا ب1.25 جنيه 8 دينار، معناها ال 100,000 تو كان المفروض كانوا في ذاك الوقت يعني يساوي تو حوالي 700,000 جنيه، لا اعطيني 600,000 ولا 500,000، لا هذا ربا، هذا يعتبر ربا، لان في ذمته لك 100,000 تاخذ من 100,000 ليبيات، والله اعلم. السائلة الكريمة قالت يعني حكم المرأة التي ذهبت للعلاج هي عند فحوش ماليها وحامل وأصابها المرض ونقلها أخوها دون إذن زوجها. الحالة هنا واحدة من الاثنين، إما الحالة الطارئة لا تحتمل، يعني لا تحتمل حتى مجيء الزوج، وبالتالي لا إثم عليك في ذلك ولا الإذن، لا تصلتوا بها تعطوه علم وخلاص بس من باب العلم بالشيء. لكن إذا كان مثلا الألم يعني أو عفوا المرض يعني يحتمل أن الزوج يقدر يجيب روحه تتصلي به، كان جاي رفعك ما جاش رفعك حتى ما أذنكش تمشي بعدين، لأن المحافظة على النفس هذا واجب، يعني الإذن باب العلم بالشيء، فلانة مريضة جيت أرفعها كان هو قريب أو مسافة يقدر يعني يجي ويرفعها بدون ما يترتب عليه ذلك ضرر على هذه الزوجة، ينتظر ويأتي مرته ويبي عند دكتورة معينة يبي شيء معين، والله أعلم. إذا
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ما فيش إمكانية يعني مثلا بعيد المسافة وبشيجي وكذا ممكن تصير مضاعفات، لا ما ينتظروش هنا يعطوه العلم وإحنا ماشيين يبي ولا ما يبيش، لأن المحافظة هنا على الجنين وعلى أمه أولى من الإذن والله أعلم. وإذا ما بابي أولى إذا كان قال لا ما تمشيش وحتى هذا طبعا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. قالت الفرق بين الابتلاء أو البلاء والابتلاء، يعني الإنسان الابتلاء عادة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء وشد ابتلاء ثم الأمثل فالأمثل، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الابتلاء عادة والله أعلم يكون للصالحين في العادة، يعني وهذه يعني كما في صورة البلد خلق الإنسان في كبد، المروي عن ابن عباس أن الإنسان في معاناة إلى أن يموت، خلق الإنسان اختبار في هذه الدنيا، نحن لم نخلق لهذه الدنيا، الدنيا هي ليست دار جزاء، هذا اللي يغيب علينا يعني في العادة عامة الناس، نجزع حقيقة من كل مصيبة تأتينا سواء كنا صالحين أو غير ذلك، يعني نجزع ولا وبالذات الناس يعني هو يكون عليه صلاح يعني فيه تقوى، يعني نجزع ولا نصبر في العادة أو والله أعلم، يعني الإنسان دائما اللحظات الأولى هذه يعني ربما يجزع الإنسان لكن بعدين يعني يتسلح بسلاح الصبر، والصبر هذا منين يأتي يا جماعة الخير؟ راه بقوة الإيمان بكثرة الطاعات، إن الإيمان يزيد وينقص بماذا؟ بكثرة الطاعات يزيد وينقص بقلة الطاعة، بقلة الطاعات، فهذا من عقيدة أهل السنة. وبالتالي الإنسان لما يكون يعني كثير الطاعات ربك سبحانه وتعالى ينزل عليه من الصبر ما يتحمل به البلايا والمصائب بقدر كل إنسان، بقدر كل إنسان. فالإنسان الابتلاء هي الدنيا دار ابتلاء، يعني يبتلى الإنسان قد يحدث الجزع ويحدث الحزن، لكن إنسان يعني الصالح أو المؤمن يرجع بإذنه تعالى إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن ما صابته لم تكن لتخطئه وما أخطأته لم تكن لتصيبه، وكل ذلك من الله وسابق في علم الله وإرادة الله ليمتحنه وليبتليه، أيصبر أم يجزع، أيشكر أم يحمد الله سبحانه وتعالى أم يسخط، وعلى ذلك يكون الجزاء. وقد يكون البلاء لأهل المعاصي، لأهل المعاصي، إن الله لا يمني للظالم فإذا أخذه لم يفلته، يعني يبتليك الله لعلك ترجع، ارجع في الدنيا قبل الآخرة يا عبد الله، يا من أنت معرض عن الله سبحانه وتعالى، يا من أنت تجاهل بالمعاصي، يا من تعصي الله في الخفاء أو في العلن، يبتليك الله بمصيبة لعلك تتذكر في الدنيا قبل الآخرة، لأن يعني كما في الحديث يعني يؤتى بأشقى أو يعني بأشقى أهل الدنيا من أصحاب الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة فيقال له هل رأيت شرا في حياتي؟ قد قل لا لم أرى شر، يعني غمسة واحدة في الجنة يؤتى بأشقى أهل الدنيا الناس الصالحة في الحديث، فيغمس غمسة واحدة في الجنة فيذهب عنه كل ينسى كل ما ابتلي به في هذه الدنيا، فيقال له هل رأيت شرا قط؟ يقول ما رأيت شرا قط، ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار في الآخرة، فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ قل ما رأيت خيرا قط، يعني وهذا يعني سبحان الله سبحانه وتعالى جزاء الصابرين في الابتلاءات وجزاء العصاة في البلاء، والله أعلم، هذا الذي في ذهني، فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكركم وأشكر الفريق المصاحب لي في تقديم هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعينا الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، شرع الطلاق لرفع الحرج عن الزوجين، فالأسرة إذا لم تقم على المحبة وتدعم بالتوافق تداعت أركانها وانهار بنيانها. التوافق هو أساس الاستمرار. أما التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، زي ما نشاهده الآن في كل حركة لم تأتي على هواه ينطق بالطلاق. أي شيء حتى بسيط، علي الطلاق، أنت مطلقة، كان دخلت البيت الفلاني مطلقة، بل وصلت إلى أن قال لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أهلك لأمها وأبيها أنت مطلقة بالتلات. هذا كلام يقال حتى في صلة رحم، وهكذا من الألفاظ: أنت محرمة، أنت البين وبينك كذا، وبدون أن يسأل العلماء عن هذه الألفاظ. ولذلك التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، لأنه مساس لأخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع في ابتدائه وانتهائه وفي عقده وفسخه مثل عقد النكاح. لقد اعتنى الإسلام بالزواج، اعتنى بالاستمرارية، اعتنى بالحقوق التي بين الزوجين. لذلك نقول من الجهل بأدنى أمر يهدم هذا العقد المقدس الذي يربط بين الزوجين على كتاب الله وسنة رسوله. وجاء هذا التحليل عن طريق كتاب الله وسنة رسوله، حيث لا يستطيع أن يعارضه أحد. لذلك عقد مقدس، مثل بيع وشراء، ممكن تطلع شفعة تاخذ قطع طرد، عقد صحيح وبيع وشراء، يطلع واحد يشفع في هذا البيع يأخذ منك. أما عقد الزواج عقد مقدس على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك نجد هؤلاء السفهاء يتلفظوا بالطلاق ولا يفكر في نتائجه وما يترتب عليه من تفكك الأسر ومن تشريد الأبناء. قال: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وعد من الله ما شاء الله، حتى ولو كرهت منها شيء رأوا فيه خير كثير. أقل ما فيه أنك تتاب على صبرك على خلقها، أو هي تتاب على الصبر على خلق زوجها، صار ما لا فيه خير كثير فعلا. هذا كلام الله، من نجم غيره. ولذلك قال: وعاشرهن بالمعروف. هل العشرة بالمعروف تبدأ في بيتها جالسة مربي صغارها، تجي تقولها أنت مطلقة، أنت حارمة علي؟ أما الآن يتحش من إنسان حتى من أطفاله، لما يدير أطفال وأولاد يلزم حتى صوتكم مع شرفة في البيت. لذلك قال: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لما تطلق وترفع الحوش حوش أبيها وتطلعها صفتها كذا وصفتها كذا، وهي تقول هاتية صيفتها كذا، لا أبدا، أنتم أمانة، يجب تكتموا سر بعضكم حتى بعد الفراق. خف الماء والملح، لما تقول كذا مش كان زوجتك، مش كانت أم أطفالك، يلزم لابد هكذا الأداب الإسلامية. والله لو طبقنا هذه الأداب ما كان هناك طلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد ضر اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الأخ مصباح سأل: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول المقيم مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
1: نعم، مش واضح سؤال. شو قال؟
0: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
1: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن المعلوم أن الإقامة هي أذان، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، الذين هو الأذان والإقامة، فلذلك يستحب أن يقول سامع الإقامة وسامع الأذان أن يحكي معه، يعني يحكي معه ألفاظ الإقامة كما هي في ألفاظ الأذان.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM.
3: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني أو مناشد، هو الأخ عبد الله يقول يعني إن أغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة، عمال النظافة، عمال القمامة، يقول هادو مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما مدرناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
4: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
3: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا.
5: فضلي يا أسماء.
6: عندي سؤال يا شيخ.
5: ايه تفضلي. هاي أسماء تفضلي.
6: قلت اختار معي موقف مع أهل زوجي يا شيخ.
5: نعم.
6: فقلت بحقي واتهموني في نام باطل وقالوا كان كبير يا شيخ.
5: نعم.
6: فأنا أسحب تروح إذا أنتم أهل زوجي ما تبيش نغلط في حقهم.
5: به؟
6: حتى هو أسحب كذلك يعني.
5: حتى هو معش واصل في أهله هو.
6: نعم
5: حتى هو معاش يواصل في أهله.
6: ايه قال لي الكلام اللي قالوه في حقك باطل، ما نقدرش نمشي نقول لأمي كيف قلت وبما انهم
5: باهي الكلام اللي قالوه باطل، هذا متفقين فيه، لكن ما يقاطعش أهله.
6: ما يقاطعش أهله يا شيخ.
5: نعم لا يقاطع أهله.
6: بس ندير انا يا شيخ ما نقول لا يمشي لماليه.
5: لا قولي له يواصل أهله ويعني يواصلهم، احنا نقولوا ب أقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعة الرحم. لو كان مشي هلبة بيديلهم مشاكل مثلا، نقولوا له لو أنت تمشي كل يوم يدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعة لجمعة وهكذا زور غبا تزر حبا.
6: ما نمشي
5: لهم نعم، ولكن شوفي الأمر هذا إذا الإنسان استمر هذا راه لن يتعالج، حتزيد حاجة على حاجة على حاجة، تراكمات ستبعد الصلح والعفو، ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله، والإنسان يواصلهم بالأقل بتلفون برسالة بتوصيل إسلام بهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا في المناسبات في حالة المرض في حال كذا، والإنسان دائما يتنازل يعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
6: بإذن الله. بارك الله فيك.
5: آمين.
0: سؤال الأخ فتحي الآخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل، هل يكفي في رفع النجاسة سواء لو فعله يعني إنسان لمرض أو مضطر لشيء لأمر آخر يعني غير المرض؟
7: إذا كان مضطرا شيء آخر، إذ الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء، وأجيز الاستجمار، الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا، وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض، وذلك بشرط ألا ينتشر كثيرا عن المخرج، لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة، لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعنده منديل معطر ومسح به رأس الذكر، لأن الاستنجاء الاستجمار للمرأة لا يصح، الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر. بالنسبة للبول يصح للرجل، والغائط عفانا الله وإياكم يجوز للرجل والمرأة. فإذا كان الإنسان ملقاش مية ولا يبي يدير المنديل المعطر ولا غير المعطر حتى يزيل كل النجاسة، فهذا أمر جائز ولا حرج فيه. وزيد عليه إذا كان في مرض وما نقدروش مثلا ننجيه بالمريض، مثلا ما يقدرش يستنجوه بالماء فوق السرير مثلا إذا كان مقعدا، هذا أولى في الإجازة. لكن بقية النجاسات ما تمشيش، واحد صار لدم ومسح إيده بالكلينكس المعطر ما يمشيش، واحد جاء بول في على رجليه ولا على يديه في غير المكان اللي هو رأس الذكر وبيمسح بالمنديل المعطر ما ينفعش. شخص أصاب ترجيع مثلا طفل متغير وتغيره يدل على نجاسته ومسح بالمنديل المعطر ولا بمية وورد ولا كذا، هذا كله لا يجزي. أما القبل والدبر فيجزي فيها المنديل المعطر وغير المنديل المعطر، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة.
0: ومش شرط شيخنا في المنديل أو الخرقة أن تكون جافة، يعني حتى كان مبلل عادي
7: هو أحسن، أعون على إزالة النجاسة. لما تكون فيها نوع من البلل أعون على إزالة النجاسة من القبل والدبر، لكن زي ما قلنا هذا شرط ما لم ينتشر جدا. فإذا كان الإنسان مثلا يعاني من إسهال وانتشر على الأليتين، هذا لا يجوز له الاستجمار بالمنديل، لابد من استعمال الماء. أما المخرج وقريبا من المخرج فهذا يجزئ فيه المنديل المعطر والحجر وكل طاهر منق غير مؤذي. طاهر ما استنجج، لا يستنجى الإنسان بشيء نجس، منقي لا يستنجي بزجاج أو كذا لا ينقي، وغير مؤذي ما يستنجاش بحديدة مخنشبة ولا مرشة مثلا تجرح، هذا لا. هذه ثلاثة شروط أو أربعة، هي الاستنجاء بطاهر منق غير مؤذي وما لم يتجاوز البول أو الغائط محل المخرج كثيرا، فإذا تجاوزه كثيرا فلا يجوز بعد ذلك الاستجمار، بل لابد من الماء للقادر عليه. أما غير القادر عليه فهذا يجزيه لا حرج.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: مسألة الطواف عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف ذكرتم قولين، يعني لو توضحون بس الفرق. أيوة. الفرق بين القولين، هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه؟
1: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء، يعني به أن يبتدئ الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف. ومن يقول إنه يبني معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو. نعم.
0: يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو، يبدأ من بداية الشوط. يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف الشوط الثالث مثلا، هل يبتدأ من نصف الشوط الثالث أم يبتدأ من بداية الشوط الثالث؟
1: لا، يبتدئ من النصف. نعم. هذا المعروف. نعم، إذا قلنا بأنه يبني معنى ذلك إذا انتقض وضوءه في مكان معين من أحد الأشواط فإنه يبني على أين وصل، عن من أين وصل، ثم ينتهي إلى آخره. نعم.
0: وشيخنا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أيضا يشترط له الطهارة كذلك مثل الطواف؟
1: لا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة. نعم، بل تندب الطهارة في السعي بين الصفا والمروة. نعم.
0: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: نستقبل اتصال الأخ خطاب، تفضل.
4: قلت لك يا شيخ.
3: اي نعم.
4: عندي كنت مدير في إيجار.
3: ايه.
4: وكان معي مكتب، عشان معي مكتب.
3: ايه.
4: ومن طرف المكتب لا واحد يأخذ الحوش، فمطرت منه الحوش.
3: ايه.
4: هذا حوش ثاني.
3: ايه.
4: فالحوش الثاني هذا يأخذ منه عمود المكتب ولا لا؟
3: الإنسان العمولة يأخذها في اللي تم فيه البيع. إذا كان المكتب جايب هو البيعة لهذا الشخص، جايب له البيعة هذا، جايب له الحوش هذا، عرض عليه وقبله وخذاه، فيستحق عمولة. يستحق
4: حوش ثاني مش الحوش اللي
3: لا لا لا لا. إذا كان العمولة تكون في، إذا تمت في البيت نفسه، ما البيت آخر لا.
4: تمام، بارك الله.
3: امين واياكم ان شاء الله.
5: اخ اشرف يقول كان يشتغل في وظيفه ما، استقال منها وذهب لوظيفه ثانيه، نزل مرتب في الوظيفه الثانيه وغير حتى الحساب. يقول فشاف كشف حساب في المصرف الاول اللي كان مربوط بالخدمه اللي استقال منها، وجد انهم نازلين شهرين في الفتره التي استقال فيها، فيسال هل يجوز له اخذ هذين المرتبين، لانه يقول في الوظيفه اللي استقال منها كان عنده مستحقات زي ما نقوله في أشهر خدمها وما نزلولاش، فهو يعني عنده في شهرين نزلوا وهو مستقيل ولم يعني بطبيعة الحال لم يشتغل فيها، فيسأل عن حكم هذين الشهران اللي ما خدمش فيهم ونزل مرتب فيه.
6: والله أعلم، يعني مدام هو هذه عنده مدة مشتغلها ومخلصش فيها، يعني شهرين هم يعني مقاصة مقاصة بالضبط، يعني يأخذهم، لكن بعدين لو وجد فروقات يرد الشهرين هذا، يردهم، يعني لأنه هو خادم للدولة خدمة شهور أو سنة أو سنتين أو كذا وما خلصوش شيء، وهذا حق لي، حق مكتسب شرعا يعني. فهو إذا كان ما خلصوش شيء ونزلوا شهرين أو كذا، لكن زي ما قلنا على سنة يعني يعتبر زي المقاصة، ويكتب وصية في هذا الأمر، يعني يكتب
5: أنني راح حدث إفراج يعني المرتب الأول
6: كذا، خصوم لنا شهرين اللي خديتهم وكذا، والله أعلم يعني. نعم، أنا أراد أن أتركها حتى نزف فروقات، فلا بأس بذلك يعني.
5: نعم شيخنا، بارك الله فيكم.
6: بارك الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
8: هذه الحلقة إعادة.
9: ضياهم إخاء إن أمر الناس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أفسح المجال لأستقبل الأسئلة وأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على العبد الفقير، فإني أود أن أتكلم في مقدمة موجزة حول موضوع كثر عنه السؤال في هذين اليومين، وهو أن مصرف الجمهورية في بلادنا وغيره من المصارف الأخرى قد طرحت منذ أيام قليلة برنامجا سمته القرض الحسن لإعانة الناس في اقتراض يعني مبلغ مالي من أجل مساعدتهم على شراء الأضاحي في يعني عيد الأضحى المبارك القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد اطلعنا على بعض هذه يعني المنتجات التي عرضتها هذه المصارف، منها مثلا مصرف الجمهورية والصحاري، ولم نطلع على بعض المصارف الأخرى، فأحببت أن أبين قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء في هذا الأمر، وأن أذكر الشروط والضوابط التي وضعها المجلس لتطبيقها على كل عرض من هذه المصارف. الأصل طبعا أن المصرف يقول أو يعلن أنه سيمنح لفئة من الناس وفق شروط وضوابط معينة يسمح لهم باقتراض مبلغ لا يزيد على 3000 دينار كما هو مصرف الجمهورية، ولا يزيد على 2000 دينار كما في مصرف الصحاري وغيرها. وكل هذه المصارف سمت هذا الأمر بالقرض الحسن، وهذا أمر حسن والحمد لله رب العالمين. ففهمنا ابتداء أن هذه المصارف اشترطت على نفسها أن هذه القروض ستكون قروضا حسنة وليس فيها ربا. طيب، فنطبق الشروط الشرعية لكي نتحقق أن هذا القرض هل هو قرض حسن فعلا أو لا. القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن كل قرض جر نفعا مقصودا للمقرض فهو ربا، وأنه لا يجوز للمقرض أن يقرض غيره، أن يسلف غيره مالا بقصد أن يجر إليه نفعا. ولهذا هذه القاعدة قاعدة ثابتة عند الفقهاء: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض يعني قصد صاحبه الحصول على منفعة من هذا القرض فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن القرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى أو كما وصف في القرآن فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نعم، فالقرض لابد أن يتمحض النفع فيه للمقترض لا للمقرض. ولهذا عندنا 3 لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى: 3 يمنع أن ترى لغير الله، القرض والضمان ثم الجاه. القرض لا يكون إلا لله، والضمان أضمنك لتخرج سيارة من المصرف لا يكون إلا لله، وكذلك الجاه وهو العلاقات والنفوذ والمعرفة، هذه أيضا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. مسألة قرض الأضحية ليس وليد هذه السنة، بل أول ما ظهر فيما أظن أو من مدة قريبة في السنة ما قبل الماضية، فحيث أعلنت بعض المصارف يعني مسألة القروض الحسنة، ولكن يعني كانت المخافة من ماذا؟ من مسألة التطبيق، لأن المصرف لن يمنح القرض بحيث يأتي الزبون إلى المصرف ويتسلم قرضا ثم يرده مقسطا، لا، وإنما سيمنح له عن طريق التطبيق، وهذا التطبيق الإلكتروني الذي يشترط على المقترض أن ينزله في هاتفه إذا أحيانا يكون مجانا وأحيانا يكون مقابل مال يدفعه المقترض. هنا ينبغي أن نركز وأن نحذر، فهذه قروض الأضاحي إذا اجتمعت فيها الشروط التي ذكرها مجلس البحوث في قراره رقم 7 لسنة 1445 للهجرة يعني أظن لعل يوافق 9/6/2024 تقريبا، إذا وجدت هذه الشروط فتكون القروض هذه جائزة ولا شيء فيها. الشرط الأول أن يكون اشتراك المقترض في التطبيق المصرفي أن يكون خاليا من الرسوم، يعني الآن بنقدم على قرض في المصرف من أجل ما يسمى بقرض الأضحية، الشرط الأول أن يكون إنزال التطبيق المصرفي خاليا من الرسوم، خاليا من العمولات طيلة زمن الاقتراض. في غير الاقتراض ما عنديش مشكلة، بتنزل تطبيق مصرفي، تطبيق مصرفي بلس، تطبيقات أخرى، هذه ما عندناش فيها مشكلة لأنها مقابل خدمة، لكن الآن نحن نتكلم عن القرض، والقرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يريد به المقرض غير وجه الله سبحانه وتعالى. إذن الشرط الأول أن المصرف لن يأخذ رسوما على التطبيق الذي سينزله المقترض، لن يأخذ رسوما من المقترض على هذا التطبيق، هذا الشرط الأول. أما إذا كان للأسف قبل سنتين وقعت إشكالية مع بعض المصارف أنه سماه قرضا حسنا وقال 3000 دينار، لكن عندما يأتي المقترض لتسلم أو للتقديم في القرض يقول لابد تقدم تفتح التطبيق، بينزل التطبيق لكي يفعل التطبيق بيدفع 30 دينار. 30 دينار هذه في حقيقة الأمر هذا سلف جر نفعا للمقرض الذي هو المصرف. فالشرط الأول أن يكون التطبيق مجانيا وأن لا يأخذ المصرف من المقترض شيئا طيلة مدة الاقتراض، بعد ما تكمل مدة الاقتراض بتاخذ منه حاجة مقابل العمولات الأخرى، مرتبات غيرها، ما عندناش إشكال في ذلك. الشرط الثاني أيضا أن لا يأخذ المصرف رسوما من التاجر كذلك لوبائع الأضحية. أحيانا تقع الحيلة، يقول مثلا المقرض وهو المصرف أنا لن أخذ شيئا من المقترض، لكن يقول لي بائعي الأضاحي الذين سيعطيهم إمكانية الاستفادة من هذا الأمر اللي هو الرمز هذا الكيو آر هذا وكذا، أحيانا يشترط عليهم أموالا مقابل ذلك، إذن هو سلف جر منفعة للمصرف. إذن الشرط الأول ألا يأخذ المصرف من التطبيق أي رسم من المقترض، ولا أن يأخذ أي شيء من التاجر اللي هو بائع الأضاحي طيلة المدة المذكورة. الشرط الثالث أن يكون للمقترض إمكانية إلغاء التطبيق بعد أخذ القرض عن طريقه، مش يقول أنزل التطبيق ويمنعه من الإلغاء ويقعد يأخذ منه في عمولات على هذا التطبيق. الشرط الرابع أن المصرف ليس شريكا للتاجر اللي هو بائع الأضاحي ولا مستفيدا منه، هذا الشرط الخامس، بأي صورة من الصور. فإذا وجدت هذه الشروط يكون القرض حسنا ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. طيب نطبق هذه الشروط عليه، الإعلان الذي وضعه مصرف الجمهورية منذ أيام قليلة يعني أطلق منتجا سماه منتج عطاء الخاص بأضاحي العيد، وهو يعطي قروضا للناس بقيمة 3000 دينار تسدد على فترة 10 أشهر، واشترط أن يكون القرض أي حسنا دون أي فوائد أو عمولات، واشترط على نفسه أن يكون الاشتراك في تطبيق مصرف بلس مجانيا عند الاستفادة من منتج عطاء، مع إمكانية إلغاء الاشتراك بعد الاستفادة من هذه الخدمة. فأقول الذي يظهر من إعلان مصرف الجمهورية هذا أنه لا شيء في التقديم على القرض من مصرف الجمهورية فيما يسمى بمنتج عطاء، ما دام أن المصرف لا يأخذ رسوما على التطبيق من المقترض، ولا يأخذ رسوما من التاجر اللي هو الذي سيبيع الأضاحي، وليس شريكا للتاجر بائع الأضاحي، ولا مستفيدا منه بأي صور من الصور بأي صورة من الصور، وأن بإمكان المقترض أن يلغي هذا الحجز أو هذا الاشتراك في التطبيق متى شاء بدون أي مقابل، فيكون لا بأس به حين ذاك إن شاء الله تعالى. فهذا أحببت أن أنبه إلى هذه الشروط التي ذكرتها أو ذكرها مجلس البحوث بدار الإفتاء، لكي يكون لكي تطبق أو يعني تطبق هذه العروض التي تعرضها المصارف التجارية اليوم، نطبق هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها على كل يعني عرض، على كل منتج يقدمه مصرف من المصارف فيما يسمى بالقرض الحسن من أجل الأضاحي. ومن حق الناس أن يخافوا، لأن المصارف عودت الناس أنها لا تعطي شيئا مجانا، عودت الناس، وبالتالي فيعني نظرا لانتشار المعاملات المحرمة ولكثرة القرض بفائدة، من حق الناس أن بل يجب عليهم أن يسألوا عن الحكم الشرعي قبل أن يقدم كل واحد منهم على التقديم في هذا القرض. وبالتالي ما دام هذه القروض سواء كانت من الجمهورية أو من غيرها كانت لوجه الله تعالى، لا يستفيد المصرف منها بأي وجه من الوجوه، لا يأخذ عمولة من المقترض عند تنزيل التطبيق، ولا يأخذ عمولة من تاجر الأضاحي عند بيعه عن طريق هذا التطبيق، ويتيح للمقترض أن يلغي هذا الاشتراك متى شاء، وأن المصرف ليس شريكا للتاجر اللي هو بائع الأضاحي في هذا الأمر، ولا مستفيدا منه بأي صور من الصور، فحينئذ يكون القرض حسنا والتقديم على هذا القرض جائزا، ويحمد هذا للمصارف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعن مصارف بلادنا وبلاد المسلمين جميع أنواع الربا، ما ظهر منها وما خفي. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج، وهي 0494-466-5080 0494-466-5081. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9. كما يمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. إذا كان هناك مكالمة نستقبل الآن، وإلا نعم. عماد من مسلاتة، تفضل يا عماد.
10: السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله.
10: حياك الله شيخ عصام.
9: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
10: عندي سؤال.
9: نعم.
10: الحلاقة في قزح نبي نعرف هي لما تبدأ بالصفر ولا مدرجة؟
9: باهي تسمع الجواب إن شاء الله.
10: تمام.
9: تسمع الجواب، بارك الله فيك. نعم. طيب، إذن هذا سؤال الأخ عماد. نعم، لعلنا نأخذ سؤالا ورد على صفحة البرنامج، يقول صاحبه: هل شروط العقيقة كالأضحية؟ أرجو التوضيح في عمر الشاه. وهل شرط أن تكون الأضحية ذكرا أم أنثى؟ وهل العقيقة تصرف أو توصف بالعقيقة بعد مرور سنوات من العمر؟ نعم، إذن هذا السؤال الثاني. محمد من الجنوب، نعم يا محمد.
11: السلام عليكم ورحمة الله.
9: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
11: مرحبا شيخ، ربي يعينكم إن شاء الله. الله يوفقكم ويجزي حسناتكم إن شاء الله
9: جميعا.
11: سؤالي شيخ عن المنحة الأغراض الشخصية أو الأغراض الشخصية 2000 دينار بتاع المصرف الآن هذه.
9: نعم،
11: أي قصدي علمنا أن طبعا دار الإفتاء توقفت عن الإفتاء فيها.
9: نعم،
11: لكن الآن تعطى في المصرف يعني مباشرة، هي يعني ما فيش وسيط اللي هو
9: هي الآن تعطى كاش، يعني تعطى بالكاش.
11: أي كاش، نعم كاش.
9: ما الحكم؟
11: أي نبو هذه الفتوى فيها.
9: حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
11: شكرا.
9: بارك الله فيك. نعم. طيب، إذن حتى نجيب على السؤال اللي ورد في صفحة البرنامج، أقول نعم شروط العقيقة كشروط الأضحية. إحنا عندنا الأضحية وعندنا الهدي، هدي الحج، وعندنا العقيقة، هذه الثلاثة الشرط والسن والعيب المجزئ والعيب غير المجزئ كلها واحد، وبالتالي اللي بيذبح عقيقة لابد أن تتوافر فيها شروط الأضحية من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء، من حيث السن المشترطة، وكذلك الهدي في الحج، وبالتالي العقيقة لمن أراد أن يذبح من الأغنام، من الضأن أو من المعز. الشرط في الضأن عليه مشهور مذهب مالك أن يكون أكمل سنة، سنة قمرية كاملة، ودخل في السنة الثانية ولو يوما. وإذا كان من المعز أن يكون أكمل سنة ودخل في السنة الثانية دخولا بينا كشهر. عندنا نعم قول في المذهب بجواز الأضحية بعشرة أشهر، حتى بثمانية، حتى بستة، ولكن الأكمل والأحسن الإنسان أن يضحي بالجذع الذي أكمل سنة، ولا نضيق على الناس، فمن لم يجد أو لم يتمكن فله أن يذبح ابن عشرة أشهر أو ثمانية أو ستة على أضعف الأقوال. نعم، من معنا؟ محمد من زليطن. نعم يا
12: السلام
9: محمد.
12: السلام عليكم الشيخ، حالك؟
9: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
12: حفظكم الله ورعاكم،
9: حياكم إن شاء الله جميعا، تفضل.
12: عندي سؤال شيخ.
9: نعم.
12: ما هي صفة صلاة قيام الليل؟
9: ما هي
12: صفة صلاة قيام الليل؟
9: صفة
12: صلاة كيف تصلى؟
9: نعم، ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله.
12: بارك الله فيكم.
9: وفيكم بارك الله جميعا. طيب، إذن نعم، علي من الجنوب. نعم يا علي، تفضل. انقطع. كمال من درنا، تفضل يا كمال.
13: السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله.
13: شيخنا الفاضل، عندي سؤالين لو تكرم.
9: تفضل سيد كمال.
13: السؤال الأول بنفع صلاة التسبيح وكيفيتها، وهل واجبة أو غير واجبة؟
9: ايه نعم،
13: نسألك عن صلاة التسبيح.
9: سمعتك، تمام. السؤال الثاني،
13: صلاة التسبيح.
9: السؤال الثاني،
13: هي واجبة أو غير واجبة؟
9: نعم.
13: وكيف تتم صلاتها؟
9: هذا سؤال.
13: السؤال الثاني، الله دائما باللسان في ولا.
9: السؤال الثاني،
13: نجونك بين الأصدقاء والأهل ونسهري
9: يا أخ كمال.
13: يعني
9: لحظة يا أخ كمال، الله يبارك فيك،
13: ونذكر الله عز وجل بالله.
9: يا كمال أنت تسمع فيها؟
13: لا، أسمع فيك شيخ.
9: أنا فهمت سؤالك الأول على صلاة التسبيح، ما هو سؤالك الثاني؟
13: السؤال الثاني، أنا دائما موجود في البيت، نذكر الله عز وجل، نسمع فيك يا شيخ.
9: نعم، اسمعني من الهاتف، الله يبارك فيك، من الهاتف ليس من التلفاز.
13: من الهاتف يا شيخ.
9: نعم.
13: السؤال الثاني اللي هو ذكر الله عز وجل، نسمع الله عز وجل في البيت، ولكن نتفرج على التلفزيون ونتفرج على ونسهر مع الأصدقاء والأهل، هل هذا فيه إثم علي ولا فيش إثم؟
9: ناش، تمام. أنت سؤالك حكم ذكر الله في حال الكلام والنقاش مع الآخرين والمشاهدة للتلفاز وغيرها، تسمع إن الجواب إن شاء الله.
13: بارك الله فيك، جزاك الله
9: وإياكم سيد
13: شيخ
9: كمال، بارك الله فيك.
13: السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعنى التهامي من صرمان. نعم يا تهامي. انقطع. محمد من سرمان، تفضل يا محمد.
14: السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
9: عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، تفضل.
14: تحية طيبة ليك واللي استقبل المكالمة، نسأل الله أن يجزيكم خير.
9: اللهم آمين.
14: الله عنكم خير
9: وإياكم جميعا.
14: كفيتوا وفيتوا يا علماء يا وفاضل إن شاء الله يا رب.
9: الله يبارك فيك، تفضل.
14: والله يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، الشباب طبعا في واحد ما عندهش مرتب واخذ سيارة خاصة يحمل عليها طبعا.
9: نعم.
14: من طرابلس لعند صبراته لعند مصراته، المهم يحمل عليها يعني.
9: نعم.
14: فهنا يبي حكم الشرع في العمل هذا. والسؤال الثاني هو سألوه لكن أنا ما حضرتش الإجابة بتاع الشيخ، معلش.
9: نعم تفضل.
14: تقريبا أنت سألوه فيك أنت، اللي هو أن يعني أب وابنه عائلة ماشيين في السيارة، طبعا صار حادث توقفوا مع بعض، توقف الأب والأبو، هل الابن يعني يدخل في الورث ولا لا؟
9: باهي للسؤال يا أخ يا حاج محمد، هم ماتوا في آن واحد ولا في حد توفى قبل الآخر؟ لب ولبن.
14: لا سيارة حدث في آن واحد، ماتوا مع بعض،
9: ماتوا في آن واحد،
14: في آن واحد العائلة كلها ماتت مع بعض السيارة.
9: ماشي يعني. خلاص تسمع الجواب. أيوة. إن شاء الله
14: إن شاء الله.
9: نعم جزاك الله جميعا. رجب من تورغة، تفضل يا رجب. نعم يا رجب.
15: السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا رجب. الله يبارك فيك، تفضل.
15: قلت لك انا يا عمي ساكن بالاجار باهي.
9: ايه.
15: وعليه التزامات، اجار الحوش ومحل يبني فلوس كل صناعية طبعا. ليه.
9: نعم.
15: عليه التزامات، عرفها.
9: عليك التزامات.
15: ايه.
9: نعم.
15: وكان في حد يساعدني شيخ خليل، بارك الله فيك.
9: والله عموما احنا يعني دار الافتاء شور هالبرنامج الافتاء، لكن على كل حال يعني إذا كان حد اتصل في هذا، ربي إن شاء الله يفرج عليك وسدد الله عنك، وربي سهل أمورك إن شاء الله بإذن الله.
15: بارك الله فيك.
9: شكرا يا سيد رجب، شكرا. نعم. طيب من معنا؟ كريم، مريم، مريم من مسلاتة، تفضلي يا مريم.
16: السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله.
16: بارك الله فيك دكتور على البرنامج.
9: جميعا
16: بارك الله كل خير.
9: أمين، تفضلي.
16: عندي سؤال يا دكتور.
9: نعم.
16: عندي قريبتي بهي.
9: نعم.
16: يعني طلع لها التعيين وتاخذ توا في المزل هلا يعني معاش مرتب. نعم. بهي فهي ما مشتش ولا يوم ولا داومت ولا يوم بهي.
9: نعم.
16: وقالت يعني هذه والجهة هذه اللي معناها هي تشتغل فيها.
9: نعم.
16: هذه ما فيهاش يعني قسم من النساء مثلا تشتغل فيه.
9: طيب
16: ايه، فهل هذا مرتب حلال ام حرام انها تاخذه؟
9: طيب وهل هي تمشي لهم في المقر هذا وتتردد عليهم بين الحين والآخر؟
16: لا لا ما تمشي لهم.
9: ولم تمام تمام، تسمعين الجواب إن شاء الله.
16: ابي حجة انها قالوا معناها ما فيش هذه عنصر نسائي يشتغل، غادي كلهم رجال.
9: نعم.
16: ايه فهل هذا معناها هذا حلال ولا حرام؟
9: تمام، تسمعين الجواب، شكرا. احمد من بنغازي، لعلنا يعني. نعم تفضل يا احمد. اهلا وسهلا بك، تفضل.
17: بالله يا شيخ ركزونا على قطيعه الرحم والتجار، راهو شيء قاعد لا يطاق يا شيخ، بالله رحمه يا ولدي، قطيعه الرحم والتجار.
9: نعم باهي، تسمع تعليقا على هذا ان شاء الله، بارك الله فيك. هل نكتفي بهذه الاسئله؟ نعم، إذن على بركة الله نكتفي بهذه الأسئلة حتى ندرك الوقت إن شاء الله. إذن هذه الأخت التي سألت عن العقيقة، قلنا لها العقيقة كالأضحية، لابد من الشروط المتوافرة في الأضحية أن تكون كذلك موجودة في العقيقة. فيعني وشروط الأضحية مسألة السن كما ذكرنا، في الأغنام أن تكون في الضأن سنة على المشهور، وقيل 10 أشهر وقيل 8 وقيل 6 على أضعف الأقوال، وفي المعز أن تكون قد بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية دخولا بينا، وأن لا تكون فيها عيب أو أن لا يكون فيها عيب من العيوب غير المجزئة، كأن تكون مريضة مرضا بينا، وأن تكون مثلا عرجاء عرجا بينا، وأن تكون عمياء أو عوراء، وأن لا يكون بها بشم شديد ولا جرب شديد وهكذا. نعم، فإذن العقيقة كالأضحية من حيث السن ومن حيث العيوب. هل يشترط أن تكون ذكرا أو أنثى؟ لا. نعم، لا شك أن هناك مراتب بعضها أفضل من بعض، فأفضل المراتب أن يضحي بالذكر ثم الخنثى ثم اللي هو الفحل، أولا الفحل فالخصي فالخنثى فالأنثى وهكذا. نعم، الذكر أفضل من الأنثى. أما مسألة العقيقة بعد مرور سنوات، لا، عند المالكية عندنا العقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذبح يوم السابع، فإن مضى يوم السابع من ولادة المولود ولم يذبح العقيقة فإنها تسقط العقيقة وهي مندوبة وليست واجبة. نعم، هذا على مشهور المذهب. وعندنا قول بأنه إن لم يتمكن من الذبح في اليوم السابع فيذبح في اليوم الرابع عشر، فإن لم يستطع فأو فاته ففي اليوم الحادي والعشرين، ثم تسقط العقيقة بعد ذلك. وهذا أمر يكثر سؤال الناس عنه، يعني بعض الناس للأسف الواجبات اللي متفق عليه وجوه ما يتكلموش عليها وما يسألوش عليها وما يدوروهاش، ولما تجي في بعض المندوبات ما أكثر هذا السؤال عندنا في منظومة الإفتاء. يا شيخ عندي ولدي عمره 5 سنين 6 سنين ما ذبحناش عليه عقيقة، واني مفكر في الموضوع ونقول العقيقة واجبة، العقيقة مندوبة عفوا ليست واجبة، لا إشكال في ذلك. لكن ينبغي السؤال الآن، ولدك هذا اللي عمره 7 والله 8 والله 10 وكذا، علمتيه الصلاة؟ أي علموهم لسبع، علمتيه الصلاة، ربيتيه عليه كذا، هذه الأمور أوجب من مسألة العقيق. نعم، العقيقة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لها زمن إن لم تؤد فيه فإنها تسقط وفق مذهبنا. ولا ينبغي للناس أن يضيقوا على أنفسهم في أمر العقيقة، فالأضحية هي أكثر فضلا من العقيقة وهي سنة مؤكدة، فلا ينبغي. فمن استطاع أن يفعل العقيقة هذا حسن ومطلوب، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يضيق على نفسه أو أن تحدث بعض المشاكل. مرت بنا بعض الأسئلة، يعني مشكلة بين زوج وزوجته كادت أن تصل للطلاق بسبب ماذا؟ أن الزوجة تقول له إما أن تذبح عقيقة عن ولدك وإما نترك البيت، والزوج يقول أنا غير قادر على ذبح العقيقة. طيب، خلي نجيب الآن على الأسئلة التي استقبلناها الآن. الأخ عماد من مسلاتة يسأل عليه ما يسمى بالحلق اللي هو القزع. القزع

التدرج يعد من قبيل القزع. أقول إذا كان حلق بعض الرأس وترك بعضه حلقا كاملا، جاء لنصف الرأس مثلا، اللوطي هذا حلقة صفر والفوقي خلاه، هذا قزع، والقزع منهي عنه، وجمهور العلماء حملوا النهي على الكراهة. نعم. أما مسألة التدرج، نقول إن ظهر للرائي أن هذا الإنسان، يعني إذا رأيت إنسانا فقلت إنه حلق بعض الشعر وترك بعضه، هذا يسمى قزعا ويدخل في النهي عنه، على هل النهي للتحريم أو للكراهة كما ذكرت، والجمهور على الكراهة. أما لو كان لا يظهر هذا كثيرا، زي مثلا نأخذ مثال، إحنا كثير من الناس اليوم لما يحلق بالماكينة، يعني الشعر من فوق ممكن يخليه رقم 3 والشعر من تحت يخليه رقم 2، هذا الإنسان لا يقصد القزع أصلا، ولا يقصد حلق البعض وترك البعض، ولكن الأنسب للشعر أن يكون هكذا، ولا يظهر هذا للرأي من بعيد. هل الإنسان لما يشوف إنسان من بعيد يشوفه هكي يقول هذا الشعر فوق رقم 3 والتحت رقم 2؟ لا يقول هذا ولا يظهر، هذا لا إشكال فيه. ولكن في جزء يقول للشباب، تو بعض الشباب حلاقة مش عارف مدرجة ولا كذا، يقعد في الأول صفر وبعدين كذا كذا، إذا ظهر للرائي أن بعض الشعر قد حلق وبعضه قد ترك، فهذا داخل في القزع. والأخطر، أخطر شيء في مسألة القزع يا أخ عماد، أن يحلق الإنسان هذه الحلاقة متشبها بالكفار، هنا الخطر. بعض الناس اليوم يحلق في حلاقة تقول خير فلان هذا محلق كذا ومتر، يقولك هذه والله حلاقة ميسي، هذه حلاقة اللاعب مش عارف اسمه كذا، هذه حلاقة الفنان كذا، هذه حلاقة المهرج أو المش عارف اليوتيوبر فلان، والله عبارات مثل هذه العبارات، هنا الخطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، وحذر من هذا الأمر، لأن الموالاة في الظاهر تجر إلى الحب في الباطن. فهنا الحذر الأكبر أن يكون الحامل على حلاقة بعض الشعر دون بعض، وهو ما يسمى بالقزع، هو التشبه بالكفار وبالمشاهير منهم كالفنانين والممثلين ولاعبي الكرة وكرة ونحوها ذلك. هذا الذي يؤدي إلى الخطر الأعظم ويدخل في الحرام، وربما وصل بالإنسان إلى مرحلة خطيرة جدا. سمعنا أن بعض الناس لما توفي اللاعب الفلاني والله حصل كذا، أصابته الكآبة والحزن وترك وترك وترك، هذا والله هو الخطر في مثل هذا الأمر وهذه الموجة التي أتتنا، وهي يعني حب بلاد الغرب وحب كل ما يأتي من بلاد الغرب. فديننا كامل لا نقص فيه، نحن لا نحتاج بعد دين الإسلام إلى أحد، ونفتخر بديننا ونعتز بديننا، وكل من لم يكن من أهل ديننا ويعادي ديننا فهذا لا نحبه، ولا فضلا عن أن نتشبه به، ونسأل الله يعني الهداية للجميع. الأخ محمد من الجنوب يسأل سؤال، قال ما حكم منحة الأغراض الشخصية بتاع 2000 دولار؟ قال سمعنا أن دار الإفتاء متوقفة في هذا الأمر لعدم ظهور المعاملة ووضوحها. قال هي يا شيخ الآن تعطى كاش في المصارف، فهل دار الإفتاء ما زالت تقول بالمنع؟ أقول في الجواب عن هذا، يعني دار الإفتاء نعم توقفت في مسألة 2000 دولار، سواء كان عن طريق البطاقة أو عن طريق الكاش. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولم تظهر المعاملة لدار الإفتاء، وقد أخذت بزمام المبادرة وراسلت مصرف ليبيا المركزي يوم 19 رمضان الموافقة، أظن المهم الموافقة بالضبط في 9 مارس، نعم راسلت مصرف ليبيا المركزي وطلبت منه أن يبين لها طريقة هذه المعاملة. والذي جعل دار الإفتاء تتوجس وتخاف من المسألة إقحام شركات الصرافة في مسألة بيع الدولار، وللأسف شركات الصرافة أقحمت سواء في المعاملة البيع الكاش أو بالبيع عن طريق البطاقة، شركات الصرافة يعني حشرت نفسها ودخلت في هذه المعاملة. للأسف لم يرد مركز مصرف ليبيا المركزي على مراسلة دار الإفتاء المؤرخة في 9/3/2026 إلا قبل 3

أيام اللي هو بتاريخ 11/5/2026 جاءت مراسلة من دار الإفتاء من مصرف ليبيا المركزي إلى دار الإفتاء، وتضمنت هذه المراسلة شرحا مفصلا لكيفية هذه المعاملة. ودار الإفتاء عاكفة على دراسة هذا الرد لأنه رد طويل، ويعني للأسف ما ظنته دار الإفتاء وجدته أن المعاملة فيها غموض، فيها أمور غير واضحة، عليها ملحوظات. وقد ظهر هذا لدار الإفتاء، وهي الآن بصدد أن ترد على يعني مصرف ليبيا المركزي في أقرب الآجال إن شاء الله، في أقرب الأيام، وتضمن ردها ملحوظاتها على هذه الطريقة. والخلاصة في مسألة أهم ملحوظات دار الإفتاء على مسألة المعاملة الكاش، لأن أنا سمعت أكثر من شخص واتصل بي أكثر من شخص يقول باي كيف أنتوا الآن في دار الإفتاء ما زلتم متوقفين وهي المعاملة يد بيد، يذهب الزبون إلى المصرف وهو واقف تجي رسالة حولوا منا كذا ليبي وفي نفس الوقت يسلموا له الدولار فيدا. أقول نعم ظاهر المعاملة ما فيهاش إشكال في مسألة الكاش هكذا يد بيد، ولكن نحن ننظر إلى المعاملة على أنها معاملة واحدة من مصرف ليبيا المركزي إلى أن يتسلمها الزبون في المصرف. فهنا تخللتها معاملة ما بين مصرف ليبيا المركزي وشركة الصرافة، ومعاملة ما بين شركة الصرافة والزبون، وبالتالي تحتاج إلى تعديل في كثير من الأشياء. ودار الإفتاء إلى الآن لا زالت الفتوى على التوقف في مسألة 2000 دولار بشقيها، عن طريق البطاقة أو عن طريق الكاش. ولو سألتني ما هي الإشكالية الكبرى، أقول الإشكالية هي دور شركات الصرافة التي لولاها لكانت المعاملة سلسة على النحو السابق. هيك كانت المعاملة، كانت ماشية بسلاسة راي، ودار الإفتاء كانت تفتي بالجواز. نعم صح، في الأول عقدها مصرف ليبيا المركزي وقال لابد للمرض للسياحة دار نقاط، قلنا ينبغي التقيد عند النقاط، ثم حذفت هذه النقاط وفتح الباب. ولكن للأسف الآن دخلت علينا شركات صرافة، من جهة المركزي يقول شركات الصرافة ليس لها علاقة لا تبيع ولا تشتري، ومن جهة يشترط عليها بعض الأشياء. على كل حال بإذن الله دار الإفتاء ستضمن ملحوظاتها التي درست في هذا اليوم وستحيلها على مصرف ليبيا المركزي، فإن عدلت هذه الملحوظات، وهذا ما نرجوه والله. تو بعض الناس يقول أنتوا والله دار الإفتاء تشددتوا علينا ومنعتونا من 2000 دولار، هم راهم الناس دي في دار الإفتاء يعني حكمهم حكم الليبيين، راهم حتى هم محتاجين ل 2000 دولار وأصحاب عوائل، وكثير منهم من الشباب المفتين والباحثين، كثير منهم في اللي مش متزوج وفي اللي ما عندهش بيت، وأغلب يعني الناس محتاجة لهذا الأمر. لكن يا جماعة هذه الأمور ما ينفعش فيها العاطفة، نحن نتكلم على مسألة ربوية، نتكلم على أمر خطير، أمر الصرف بين الليبي والدولار. هذا الفقهاء يقولون الشك يعني في التفاضل، الشك في التماثل كتحقق التفاضل. ولم تخيلوا الفقهاء لما يجوا في باب الصرف، شوفوا كلام الفقهاء، قال لك لو جيت لي واحد مديت له دولار وقلت له هاك 100 دولار أعطيني في مقابلها مثلا 700 دينار ليبي، قال لك تم، قال لك لو خدي منك 100 دولار ومشي افتح الكاسة بشوية عليه وحط 100 دولار وعد لك 700 من الكاسة داخل وجابهن لك، الفقهاء يعني لهم ملحوظات على هذا وعندهم إشكاليات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، كلمة يد بيد هكذا تستلم وتسلم، هذا الأصل. وبالتالي فنرجو إن شاء الله أن يحل هذا الأمر وأن ترسل الملحوظات لمصرف ليبيا المركزي وأن يأخذها بعين الاعتبار حتى يعني ينعم الناس حلالا بهذه المعاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الأخ، سؤال الأخ محمد من زليطن، ما هي صفة صلاة قيام الليل؟ قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. قيام الليل هو كل صلاة وقعت بعد صلاة العشاء الآخرة في وقتها فتسمى قيام الليل، تبدأ من صلاتك للعشاء وتنتهي عند طلوع الفجر الصادق كلها تسمى صلاة الليل. طريقتها ركعتان وتسلم، ركعتان وتسلم، مثنى مثنى، ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، حيث
ما أردت، اكتفيت بركعتين يعني حصل لك قيام الليل، صليت أكثر لا حد في ذلك، لا حد في ذلك. تسألني هل الصلاة سرا أو جهرا؟ أقول المندوب في نوافل الليل هو الجهر، ولكن إذا كان الإنسان تعب أو صلاها سرا فهذه لا شيء فيها، لأن إبدال السر بالجهر والجهر بالسر في النوافل هذا لا بأس به إن شاء الله. فصلاة الليل ركعتين وسلم، ركعتين وسلم. الأخ كمال من درنا له سؤالان. السؤال الأول: ما حكم صلاة التسابيح؟ أقول لا يوجد عندنا في المذهب المالكي شيء يسمى صلاة التسابيح، وصلاة التسابيح حتى عند القائلين بها ليست واجبة، ولم يقل أحد بوجوبها. أنا أقول لك دعك من الصلوات التي هي محل خلاف والتي لم يقل بها جمهور أهل العلم، واذهب إلى الصلوات المشروعات الثابت شروع شر مشروعيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبدل صلاة التسابيح صلي الضحى، صلي الرواتب، صلي النوافل المطلقة، صلي قيام الليل، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: الأخ كمال من درنا قال دائما أنا أذكر الله، لكن قال أحيانا أني واخد مثلا نذكر الله بروحي، والله شاد السبحة ولا كذا، قال أني مرات نذكر وأني نشاهد في التلفاز وأني نكلم في شخص. أقول لا بأس بذلك، الذي نهي عن الانشغال معه هو قراءة القرآن. لا، الله سبحانه وتعالى أمرنا عند قراءة القرآن بالإنصات والتتبع والاستماع عفوا، لكن ذكر الله أني مثلا ها الآن أذكر سبحان الله، كلمني وشخص عليكم السلام أهلا وسهلا كيف حالك، ونرجع لذكري سبحان الله سبحان الله. فالذكر هذا المطلوب أن يعمر الإنسان وقته بالذكر، ولا بأس أن يكون مع هذا الذكر يعمل، يشتغل، يكلم في شخص، يشاهد شيئا، يقوم بأمر ما، لا بأس بذلك إن شاء الله، بل هذا هو المطلوب. وإلا لا يعني لا لجعلنا الذكر فيه مشقة، لقلنا لا تذكر الله إلا وأنت جالس صامت غير منشغل بشيء، هذا لا يحصل لكثير من الناس، فالناس يعني يسعون في هذه الأرض، هذا يشتغل وهذا كذا وهذا كذا، لا بأس بذلك إن شاء الله. الأخ التهامي أو محمد عفوا من صرمان قال في شاب ما يشتغلش في الدولة وما عنداش مرتب وعنده سيارة خاصة يخدم عليها، قال شي حكم الشرع في هذا؟ أقول لا شيء في ذلك. ممكن هو لبس عليه بأن لابد أن يشتغل عليه تاكسي، أقول الأصل في مثل هذا الإباحة، ولا توجد عندنا قوانين تمنع يعني الناس، حتى لو وجدت هذا تضييق للناس خاصة في هذه الظروف. فأنا نصيحتي لهذا الشاب: أولا أنا أشكره على أنه يسعى ويشتغل ويكد ويبحث عن اللقمة الحلال، المهم المصداقية، ألا يغش الإنسان ولا يخدع الناس. أهم نقطة في مسألة تخدم على سيارتك الخاصة، لا تستغل ظروف الناس. يركب معاك إنسان مثلا يركب معاك من صرمان لطرابلس، يقولك أنا أخيراً والله ما نعرف التسعيرة، يعني نركب معاك زي ما يركبوا معاك الناس. هنا تكمن الأمانة، هنا الأمانة. بيش تركب في الناس أنت من صرمان لطرابلس مثلا تقول بخمسين دينار بثمانين بكذا، ركب بذلك. أهم شيء الإنسان أن يكون صادقا وأن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يكون أمينا. السؤال الثاني للأخ محمد من صرمان قال في شخص هو وابنه راكبين في سيارة واحدة وداروا حادث وتوفوا معا ولا يعرف السابق من اللاحق، وبالتالي في مثل هذا لا عفوا لا يرث واحد منهم الآخر، لا يرث واحد منهم الآخر، لأن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. ونحن لا نعلم هل مات الأب أولا، هل مات الابن أولا، هل مات في آن واحد. نعم، كما ذكر الرحبي لما قال يعني فلا تورث زاهقا من زاهقي، وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلام حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهقي، فلا يرث أحد منهم الآخر. الآخر جب من تورغا قال أني رجل ساكن بالإيجار وعلي ديون، وعلي هو يطلب من الناس أن يساعدوه، فإذا كان حد يريد أن يساعد هذا الرجل ولا يتواصل معه يتصل ويأخذ رقمه. فأنا قلت له دار الإفتاء رأى اختصاصها إجابة الناس، وهذا الأمر هو الاختصاص الأصيل فيه لصندوق الزكاة
نعم، ولكن هذه المؤسسات يكمل بعضها بعضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف على الأخ رجب هذا وأن يغنيه بما يكفيه وأن يفتح عليه، اللهم آمين. الأخت مريم من مسلاتة قالت أني عندي قريبتي تعينت ونزلها المرتب وتشتغل في مكان كل الذي فيه رجال، ولما مشت بتشتغل قالوا لها احنا ما عندناش عنصر نسائي، فاني سألتها هل هي تمشي وتتردد على المكان؟ قالت لا ما تمشيش، الأصل في المرتب أن هو أجر لعمل. أراه هذا المفهوم الخاطئ عند عدد كبير من الليبيين أن المرتب هو حصتك من النفط، هذه غير صحيحة. حصتك من النفط هذه تأخذها عن طريق الدعم، عن طريق منحة الأبناء، منحة الأغراض الشخصية غيرها، أما المرتب هذا أجر لعمل، إذا عمل الإنسان يستحق الأجر، لم يعمل لم يستحق الأجر. فأقول للأخت هذه إذا كانت هذه الأخت تذهب للعمل وتقول لهم أنا أتيت للعمل وأريد أن أشتغل، وهم يقولون لها ليس عندنا مكان للنساء راجعين، وكل مرة تراجع فيهم، وتقول لهم هذا الواجب عليها أن تقول لهم أنا أريد أن أشتغل، إذا كان هذا الفرع لا يوجد فيه نساء فأحيلوني على أقرب فرع، فإن لم يوجد فتبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة أخرى يوجد فيها النساء. إذا كان هذا الأمر حاصلا وموجودا لها أن تأخذ مرتبها، هي لم تقصر ولم تفرط. أما لو كان زي ما يقول العوام جت منك يا جامع قالوا لها ما عندناش نساء، قالت الحمد لله قعدت في حوشها وما تمشيش للعمل، علي أساس تأخذ مرتب ما دام هي لم تسعى في ذلك؟ فأنا أقول أما في المستقبل نصيحتي لها الأخت هذه أنها من الآن تذهب وتطلب إحالتها لفرع آخر في مدينة مش تمشي، أو تبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة بها يعني قسم للنساء لكي تأخذ مرتبها حلالا. أما وهي قاعدة في حوشها هل يملك المدير يجي يقول والله لا أقعدي في حوشكم ما تاخديش مرتبه؟ هذه الظاهرة التي انتشرت في بلادنا، المدير يتجمل برزق الدولة، راهو مش برزقه هو، يجي شخص يقول أنا والله تعينت معاكم وأنا مش فاضي ولا ما عنديش سيارة والله أنا بعيد، يقول لا عندك لدن، لا ما تدورش. كيف تقول ما تدورش؟ تملك أنت أيها المدير، هذه يقولها في شركتك الخاصة، خدم عندك في محلك بارك الله فيك، أنت تخدم في واحد في محل معاك قلت له برا عندك لدن الشعر هذا ما تجيش لك ذلك، لكن احنا في الحاجات الخاصة حتى يتأخر دقيقة يخصم منا مقابلها، ونجي في القطاع العام يقول له عندك الإذن، المدير لا يملك الإذن إلا وفق القانون العمل. نعم له الإذن، يعطي الإذن مثلا هذا يخدم بالتوكة، هذا يخدم باليومية، بعض الأشياء، لكن كلمة ما تجيش العمل بكل هذا مهناش. نختم بسؤال الأخ أحمد بن غازي، قال أني نبيك تتكلم عليه أمرين، قطيعة الرحم والتجة. للأسف انتهى وقت الحلقة. قطيعة الرحم أمرها عظيم، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. وأما التجار فأخطر ما في التجار قول النبي صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. ولعله يكون لنا في حلقة أخرى مقدمة يعني في هذا الأمر إن شاء الله. انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله، ومن كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري، حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
3: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكونه. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة شيء، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في مدى على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام، لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية. هم صرحوا بذلك، الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون. وهذا معصية لله لا شك، أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظر الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كان تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظروا ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخليج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأصلي وأسلم على سيدنا محمدٍ علم الهدى، وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقلة سنته وكل من به اقتدى، أما بعد، ففي الرحاب الطاهر وفي بيت من بيوت الله رب العالمين التي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر في اسمه، ومع الدرس الحادي عشر من دروس فقه الحج بمحاذاة متن ابن عاشر عليه رحمة الله، نلتقي بإذنه تعالى ويتجدد اللقاء. أكمل الناظم رحمه الله صفة الحج وقال: وتم ما قصد من بيان صفة الحج في قوله رحمه الله تعالى: وإن تريد ترتيب حجك اسمع. ثم شرع يذكر محرمات أو ممنوعات الإحرام، فقال رحمه الله تعالى: ومانع الإحرام صيد البر، في قتله الجزاء لا كالفأر، وعقرب مع الحدى كلب عقور، وحية مع الغراب إذ تجور أو إذ يجور، يجور الغراب وتجور الحية، شناقط يريدونها يجور. الناظم سيذكر ستا من الممنوعات، سيذكر ستا من الممنوعات. من لطافة نظمه جعل الأول والأخير يختلفان عن الأربع الأوسط، أو عن الأربعة الأوسط. جعل البداية بإيش؟ منع الصيد، وجعل النهاية في الكفارة أو في إفساد الحج بالجماع، وأدخل بينهما أربعا تتعلق بقضية اللباس. بدأ قال: ومنع الإحرام، منع فعل ماضي والإحرام فاعل، صيد هذا مفعول به، صيد مضاف والبر مضاف إليه، قلنا هذا ليعرفك أن صيد البحر ليس ممنوعا على المحرم، حل لكم. الآية يقول وطعامه متاعا لكم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا البحر ما فيش مشكلة، هو الصيد في البر لابد أن نفهم شيئا قبل أن ندخله، لابد أن نتصور في الغالب معرفة الأحكام هذه تتعلق بأناس كانوا يسيرون في البراري. الآن يخرج الحاج من بيته إلى مكة ويعود، ولا يصادف من الصيد شيئا أو إلى القليل، لكن عندما كانوا يسيرون ركبانا بالإبل أو حفاة أو مشاة كانوا يتعرضون لصيد البر، لصيد البر، وربما كانوا جياعا. فالإحرام إذن منعه، منع صيد البر، نوع من كبت الإرادة لله عز وجل. فالإنسان في الحج يمتحنه الله تعالى في إرادته، في أخص خصائصه، وفي الأشياء التي يصعب عليه تحملها مدة طويلة، كالنساء وبطنه بما يتعلق بإيش؟ بالصيد، وكذلك ما يتعلق بملابسه وبأشياء منعت عليه. إذا نعرف الآن أن الحج فيه امتحان للإرادة، فيه امتحان للإرادة. الآن ما يواجه الحجاج حقيقة من الصيد هو الحمام، الحمام الذي في الحرم، لأن الحرم ممنوع للصياد فيه سواء كان الإنسان محرما أو كان حلالا، سواء كان محرما أو كان حلالا. في البر: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، إذا لم تكونوا حرما فهو حلال لكم. فقال: ومانع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء. ببين ما كفارة من تعدى فقتل صيد البر؟ فيه الجزاء. احنا قلنا المثلثات فدية هدي جزاء، فدية هدي أو هدي فدية جزاء. الجزاء هذا إذا قتل هو مخير بين أمور فيها حكومة يحكم ذو عدل منكم، في حكومة بين مثله، فجزاء مثل ما قتل منا. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. العلماء قالوا، أغلب العلماء قالوا راه متعمد، كان متعمدا أو كان غير متعمد، لكن الذكر هنا في الغالب أن يكون إيه؟ متعمدا. القرآن يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة محرمة عليك، دخلت بأمها أو اسمها كانت في حجرك أو لم تكن في حجرك، هي محرمة، لكن نص على الحجر لأنها في الغالب تكون في الحجر، في الغالب تكون لما ربي مثلا لحما طرية مثلا بالنسبة للبحر، هل الحوت إذا أصبح جديد من أكلاشه؟ لا، طريا وغير طري، لكن ذكر الطري ماذا؟ للامتنان. هذه تدرسونها في وصول الفقه. فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم، وقرئت فجزاء مثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فإما مثله من النعم. ورد عن الصحابة عليه وسلم الضبع مثلا في كبش، يعني حاولوا يقاربوا ما بينتهن، النعامة بدنة، النعامة بدنة، البقر الوحش بقرة إنسية، مثلا الحمار الوحش بقرة، مثلا البيض فيه القيمة، لكن الحمام في الحرم الحمامة فيها شاه، حمامة فيها شاة، إذا قتل الإنسان يدفع مدى شاه، أي مخير بين الشاه وبين أمور تانية. أو الإطعام، القيمة متاعها يخرجها أمدادا للمساكين، يخرجها أمدادا للمساكين، لكل مسكين مد. أو أن يصوم بمقدار الأمداد، بمقدار إيه؟ الأمداد، كل مد يصوم عنه يوما، فإن جاء المد كسرا صام يوما عن الكسر، صام يوما عن الكسر وأقل من مد. هذا في التفسير وفي عند الفقهاء. فجزاء مثل ما قتل به ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. قال فجاء ومانع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء، في قتله الجزاء. وبنحاول نسرع شوية بنكمل ممنوعات الإحرام. ثم قال لا كالفأر، بيقول لك راه في أشياء مستثناة من المنع، مستثناة من المنع. ففي الصحيحين من حديث عائشة وعند الترمذي وغيرهما خمس أو خمس فواسق، خمس فواسق، خمس فواسق بالتنوين، قل فواسق من غير تنوين إضافة، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والغراب والعقرب والحدأة والكلب العقور. هذا ما ذكره الناظم، قال في قتله الجزاء لا كالفاري، في قتله الجزاء لا كالفاري، ما فيش جزاء، ما فيش خلاء، ليس عليه أو لا يترتب في قتله جزاء مستثنى. وعقرب حتى هي نفس الشيء مع الحداء، الحداء معروفة الحدية، كلب عقور، الكلب العقور المقصود به الحيوانات المفترسة زي الذئب والأسد وكذا. علماءنا يقولون أما الكلب الإنسي فيقتل في الحل وفي الحرم، ويعني يقتل في كل مكان سواء كان حلا أو كان حراما، لأن الكلاب لها وضع معين. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أفتى الصحابة بقتل الكلاب في المدينة حتى كاد أن يقضي عليها، ثم منعهم من ذلك، إذا جارت وكثرت تقتل، لكن أحسنوا القتلة إذا قتلتم، أحسنوا القتلة إذا قتلتم كلب عقور وحية مع الغراب. الحية معروفة أفعى والغراب، قالوا الغراب يحل صفرة المسافر، وفعلا الآن أثبت العلم وحطوا له الصفرة الحاجة مربوطة الغراب ففتحها. من أذكى الحيوانات الغراب هذا، ولذلك أحذر من غراب، حذر جدا. ففتحها فكان يؤذي المسافرين. والحية طبعا النبي الله صلى الله عليه وسلم كما البخاري ومسلم وهم في منن قبل عرفة، وهم في منن قبل عرفة. تعرفوا أنتم منن مشيها استنانا قبل عرفة لمن استطاع يوم التروية مر بنا، وهم في منن. فالنبي خرجت عليهم حية فأمرهم بقتلها فابتدروها فلم يستطيعوا قتلها، فقال وقيت شركم ووقيتم شرها. الوين الشاهد في النص إنما عندما قال اقتلوها، إذن هو بالقول وبالفعل أمرهم أن يقتلوا هاتلك الحية. كذلك أخرج الشيخان وغيرهما من حديث قتادة أبي قتادة ذكرته بالأمس مختصرا، هذا خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وهو حلال، ماشي معهم حلال هو، وهم أحرموا من ذي الحليفة، وسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الطريق هم جالسون، هو يخصف نعله يخرزها، هذا الحلال أبو قتادة، مر بهم حمار وحش، حمار الوحشي، هذا حلال لغدوة قعدرة التي حرمت علينا هي الحمر الإنسية في خيبر. فأراد الأصحاب تمنوا أن لو يرى لأنه حل يقتله، لكن لم يستطيعوا أن يكلموه. بعدين فطن له فركب جواده ونسي صوته ورمحه، فقال لهم ناولوني صوتي ورمحي، قالوا لا نعينك لأنهم محرمون لا نعينك. فغضب لأن الرقبة بحسابه نزل حسابها، نزل فأخذ صوته ورمحه وشد على الحمار فعقره، ثم جاء به ميتا فوقعوا عليه يأكلونه سواء المحرمون وهو معهم، ثم وقع لهم الشك كيف يأكلونه وهم محرمون، فتركوا أكله حتى أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أكله، لأن من الصدى رجل حلال لم يكن محرما. عند مسلم قال أشار عليه إنسان أو امرأة، يعني وقعت إشارة منكم من أحد المحرمين، قالوا لا، قال فكلوه، بمعنى لو أشار له الحل لما جاز، لو أشار إليه المحرم لما جاز أكله. إيش نأخذ من هذه؟ لا نقتله ولا نشير، أي نعم، سواء كان إنسيا كان يعني وحشيا، لا، في الحرم للجميع وفي غير الحرم لمن؟ للمحرمين. هذا باختصار. ثم ذكر ممنوعا آخر، طبعا الممنوع الأول هذا فيه الجزاء، هذا الأول. سيذكر الآن مسألة أخرى تتعلق بإيش؟ باللباس. قال ومانع المحيط بالعضو ولو، ومانع المحيط في واجبات الإحرام ذكر المخيط، شوفوا التجرد من المخيط والمحيط، هناك ذكر ليه المخيط، هنا ذكر المحيط، الحاء مهملة والميم مضمومة لأنها أعم من المخيط. ومانع المحيط بالعضو ولو بنسج نو، كيف تقرأها؟ بنسج نو عقد كخاتم حكوا. الممنوع هو أن يفصل الإنسان، أن يفصل على العضو. أما لأن موجود في خياطة جبت هدي لو وضعتها على كتفي على منكبي أحرم بها، أخالف اللون بس، مكروه هذا. أي شيء حتى لو كان هم ألا تلبسه لباسك العادي، ما تكشف ركبتك في الأعضاء لا، لكن بعض الناس يجد الخياطة في الفوطة يقول هذه مخيط، يلقى الشمش متاعها حشاك مخيط، يقول هذا ليس مخيطا هذا. المهم المسة النسز والعقد هذه الآن كاثر فيها الجدال في الحج والخاتم. الحقيقة علماء المالكية أخذوا بالأحوط، أخذوا به لا يعني كان مخيطا كان على نسج كان معقودا ببطم مش عارف بيش كل عنه خيرا ممنوع، ومنعوا الخاتم وجاب لك المثال بالكاف كخاتم، ضيف له الساعة ضيف له أمور تانية تمشي الأمور. الآن لما تقرأ في كتب تداع للطلبة وطلبة العلم دائما يقول لك الخاتم ما فيه شيء، الخاتم ما فيه شيء، الساعة ما فيها شيء، صح ولا لا؟ تعالوا العلماء عندما نظروا في المسألة هذه وأنت قاري لهم لن تجد دليلا واضحا لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، لن تجد دليلا صريحا صحيحا صريحا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. حتى إن الشيخ الألباني عليه رحمة الله وهو يعني متشدد في المسألة هذه لما جاء في قصة الخاتم إذا به ينهج نهج الأحناف، مع أن قاضي عمرة يعني يرد عليهم، ولكنه في المسألة هذه لما نقص عليه الدليل جنح إلى طريقة الأحناف فاستعمل العموميات، قال وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، هذه مشكلة. كان إذا كل شيء لم يذكر نقوله وما كان ربك نسيا، الله ذكر أشياء تقاس عليها أشياء، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني رواية عن عطاء بجواز الخاتم، رواية عن بعض يعني قليلة عن السلف قليلة، لن تجد إلا أن يقول لك هذا خارج البدن، خارج البدن هو في عضو، هو وين؟ في عضو. من منعوا على الأصل أن الإنسان يمنع من المخيط والمحيط، وهذا محيط وهذا خير محيط. الأمر الثاني أن الخاتم في أغلب أحواله هو إما أن يكون يعني شيء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما قالوا للفرس أو الروم لا يقرؤون كتابا ليس عليه ختم، فاتخذ خاتما عليه اسمه الشريف يختم به كتبه، كذلك القاضي كذلك الحاكم أحيانا يبعث خاتمه مع شخص ليدل على أنه آت منين؟ من الحاكم، أو أن يكون زينة، نحن الآن نستعمله في الأغلب ماذا؟ زينة. هل الزينة تجتمع مع الإحرام؟ لا تجتمع، يعني الذين منعوا منه منعوا على الأصل ثم إنه من الزينة. الشيء الثاني يعني الخاتم هذا اختلف العلماء فيه، المالكية يرون أنه لا يزيد على درهمين من فضة، يعني ما يزيدش على كم جرام؟ 6 جرام عند المالكية أن يكون من فضة وأن لا يزيد على 6 جرامات. عند الأحناف لا لا، الحديث وإن رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وإن ضعفه بعض أهل العلم قال لا تتمه مثقالا، لا تتمه، نهاهم عن الحديد وعن غيره، فقال اتخذه من ورق، ورق شو الورق؟ الفضة، ابعثوا أحدكم ورقكم هذه ورق فضة، قال اتخذه من ورق لا ولا تتمه مثقالا، ما تجيش عليه مثقال. الحنابلة مثلا يقولك لا ما فيش شيء تحديد. طيب قالوا إلا إذا خرج عن العرف، إلا إذا خرج عن العرف. طيب بقولكم وأكثر من يقول بحلاله أو بجواز الحنابلة يتفاحش فيكبر عندهم، فيكبر عندهم فيكون زينة، فيكون زينة. تتبع أنت، تتبع يا أخي المحرم، تتبعه في لباسه، هو الغني منع من لباس زينته والفقير منع من لباس فقره، وتساوى جميعا في رداء وإزار، ومنعوا من كل شيء ليكونوا شعثا غبرا،
1: فتراه الإنسان هكذا وقد اتخذ خاتما كبيرا وعندهم يجوز التعدد، فالمالكية عندهم لا يجوز التعدد أكثر من خاتم لا، ولو كان أقل من الدرهمين عندهم يتعدد برب يملأ يديه مرات. فهذا هو ما ظنت الزينة، فلم يرد دليل صريح لهؤلاء ولا لهؤلاء، فيبقى مع الأصل. الأولى أن يبقى مع الأصل، فالأولى نعم، ولكن لا تشنع بغيرك. نحن ديما نحترم أهل العلم ولا نشنع على غيرنا. كذلك الساعة، وإن كان الساعة هي إذا أفتي للساعة هي فيها حكمة، الساعة أي معرفة الوقت وكذا وإلى آخره، لكن الساعة أيضا هناك من يلبس ساعة تفوق ثمن سيارتي، أليس صحيح هذا صحيحا؟ أي، وثم أنت تفتي له بأن يكون بها محرما، ثم تفتي له بأن يكون بها محرما، بل إن الإحرام يظهرها، بل إن الإحرام يظهرها. إذا كان لابسا ثوبا ربما غطى الثوب ساعته فلا تظهر للناس، أما إذا كان محرما ظهرت تلك الساعة وظهرت للناس قوته وغناه والرفاهية متاعه. فأيضا حتى أما أن تجعل هذا حلال وهذا حرام إشكالية، حتى تقول إذا كانت الساعة متواضعة فهي جائزة، إذا لم تكن متواضعة فهي ممنوعة، فالقول مع الأكثر. ثم إن الحرم الآن ملئ بالساعات ومعاك النقال، والنقال به ساعة، فالأولى أيضا أن تحذف، لكن لا نشنع بقول أهل العلم اللي يقولوا جائزة. كذلك النظارة، كذلك النظارة، النظارة تنقسم إلى قسمين، من كانت إذا حولتها منها لا يرى شيئا يصبح أعمى، هذا يجوز له، أما إذا كان يستطيع هي يقرأ بها أو تعينه إعانة فالأولى تركها، فالأولى تركها، والله أعلم، والله أعلم. إذن لما قال كخاتم حكوا لم يكن ضعيفا ولم يكن مبتعدا عن الدليل، وإنما أخذ أحد طريقي الفقه في هذه المسألة. كخاتم حكوا، هذه من الممنوعات في الإحرام. قال رحمه الله تعالى اللي بعدها قال إيه؟ والستر للوجه، والستر ونفتح السين، والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما، ليش قال ولكن إنما؟ ستر الوجه للرأس، بيقول لو تستفيد الأصل أن هذا متوجه إلى لمن؟ للرجل وللمرأة، أن هذا متوجه في الأصل للرجل وللمرأة، لكن المرأة لها خصوصية، ولكن إنما تمنع الأنثى، تمنع الأنثى، كيف نقراها؟ الأنثى، لا تقرأ تمنع الأنثى، بعدين تبي توقف ودي المرشة أولى وتطلع فيختل الوزن ويبي تمشي فيها ما شاء الله متساوية هيك، فتقول تمنع الأنثى لبس قفاز كذا ستر لوجه لا لستر أخذ. بيقول لك هو الأصل الخطاب لمن؟ للرجل والأنثى، لكن المرأة لها خصوصية، تمنع ماذا؟ لبس قفاز، هذا باتفاق، المرأة لا تستر يديها قوانطو غير الله أعلم ما تسترش يديها، إنما الوجه، الوجه هناك من قال المرأة أصل ما أصل هو، هذا خلاف بين العلماء، في اللي يرى أن المرأة لا تكشف وجهها، وفي قال لا تكشفه، هذا رأي الجمهور، لكن لها أن تستره، لها أن تستره. أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث عائشة بسند حسن، قالت عائشة كان يمر بنا الركبان، كان يمر بنا الركبان ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمات، فإذا جازوا بنا، أي الركبان، هذا في المسعى، فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. وذكرت لكم من قبل يعني سبب أن المرأة لا تتنقب، لأن لا تنتقب المرأة ولا المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا حديث صحيح. إذن لها أن تستر وجهها حشمة. واحدة قالت أنا والله وجهي ما نبيش ندق الشمس، السعودية شمسها حارة وكاني قعدت 10-15 يوم ولا شهر تنولي كذا. نقول لا يا بنتي، المقصود منها هو الحشمة. فإذا أرادت ألا تربطه على وجهها كالمعتاد، وإنما تنزله من على رأسها زي الستار متاع الروشن ولا الباب من فوق، يظل ماهوش لاصق بالوجه، إنما يكون ساترا للوجه متجافيا عنه، متجافيا عنه. هذا من حديث عائشة، هذا اللي قال لا لستر أخذ، لا لستر أخذ، أي بمعنى إذا أخذ للستر فلا شيء عليها، فلا شيء عليها. كثير من إخواننا يمشي في رفقة عند زوجته صغيرة شوية وخايف على وجهها وما يبيش يشبعوها وظل لا لا لا لا، بسيطة جدا، لا تنتقد وإنما تنزله منين؟ من أعلى. يعني إذا بترفع زرفة زي كفر السيارة ترقيه فوقك أو تنزل، ما عليها شيء هذا. وإذا قال لي لا لستر أخذ، ثم قال ومانع الطيبة ودهنا وضرر قمل وإلقى واسخين ظفر شعر. ومانع، شو هو منع؟ الإحرام، هذا الفعل، والفاعل محذوف هو في الدهن. ومنع الطيب ودهنا وضرر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سأله رجل عن لباس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا يلبس ثوبا فيه ورس أو زعفران. فيه ورس نبات أصفر في ريحة أو زعفران، ولا الخفين إلا ألا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما من أسفلهما. زاد البيهقي زاد لفظة صحيحة محفوظة غير شاذة، يعني بارك الله فيك، قال ولا يلبس القباء، ولا يلبس القباء. القباء هو الجبة المفتوحة بالكامل زي بتاع السعودية، هذه اسمها قباء بفتح القاف غير قباء المسجد. خاط لي زيد قباء ليت عينيه سواء، هو أعور، قال لي مندير في بيت شعر لا تعرف مدح لهجاء، قال ليت عينيه سواء، بمعنى يكون صحيح يكون أعمى، ليت عينيه سواء هو أعور عفاكم الله، معناها هي اثنين عور فيكون أعمى، هي اثنين صحاح فيكون سليما، قال ليت عينيه سواء. شعراء هذا معوذ بالله. فإذا قال ولا يلبس ثوبا فيه ورس، ورس ولا زعفر. اختلف العلماء في مسألة الطيب قبل الإحرام ويبقى بعد الإحرام، هذا في أحاديث وتضاربت الأقوال فيه وفي المعاني وفي التفسيرات، منهم من أجازه ولو بقي بعد الإحرام، المالكية يمنعونه إذا بقي بعد الإحرام، لكن للطف المذاهب، مذاهب عظيمة جدا يراعي بعضها بعضا، يراعي بعضها بعضا في الدليل، لم يقولوا به ولكن راعوه. كيف راعوه؟ قالوا إذا أحرم بشيء فيه، أي دهن بطيب فيه رائحة تبقى بعد ذلك فبقيت بعد إحرامه فلا كفارة عليه، فلا فدية عليه. لماذا؟ مراعاة للقائلين بجوازه، مراعاة للقائلين، زي لما تقرأ في الصلاة يقول لك مسجون الإمام، مسجون الإمام، مسجون الإمام هذا صلاة باطلة، لكنه ما يطلعش من وراء الإمام. لماذا؟ لأنه يراعى في ذلك قول من يقول بصحة صلاته، يراعى في ذلك قول من يقول بصحة صلاته، بنولي فيه ما بيش نتبعد. إذن هذا خذوا منا منع الطيب، ولن الأسف في الحاج أن يكون على الشعث وعلى الغبرة وأشعة أغبر، لأن أريد له ذلك، أريد له ذلك تمحيصا لعبادته لله سبحانه وتعالى. أعطوك العام كله

لكن شو تدير؟ في موقع معين قال ما تطيبش. قال وما ومنع الطيب ودهنا. طبعا المرأة طبعا بعض أهل العلم يقسموا في الطيب إلى مذكر ومؤنث. مذكر ومؤنث. المؤنث اللي ليه جرم وما ليش رايحة. والمذكر اللي ما ليش جرم وليه رايحة. على كل حال طبعا المرأة معروف حتى في المساجد العادية الآن لا تخرج متعطرة ولا كذا، بل من شروط خروجها ألا تخرج متعطرة، ألا تخرج متعطرة ولا متطيبة. كويس. قال نعم أو ضرر قمل، أو ضرر قمل وإلقاء واسخ ظفر شعر. أما الشعر والظفر هذا فقال ابن المنذر أجمع عليه العلماء، أجمع عليه العلماء. وقال بعض السلف هذا المراد بقوله تعالى وليقضوا ثفثهم وليوفوا بالبيت العتيق. فهذه الأمور يعني اختلف العلماء في جزئياتها، هل يحتجم والاحتجامة تزيل الشعر أو لا يحتجم إلا من ضرورة، هذا خلاف بين العلماء لا أريد أن أدخل فيه، لكن الأصل هذا من ممنوعات الإحرام. والقمل هذا أمر كان في القديم للناس، كانت العرق وعدم وجود الماء والانشغال بالحياة، فلا يجد وقتا لا للاغتسال ولا يعني إلا ولا يجد هذه المطهرات، وهو ينتشر في التراب والعرق فيوجد، يعني المحرم يؤمر بعدم قتله، بعدم قتله، لكن إلا من ضرورة. ولذلك مر بنا الحديث، حديث كعب بن عجرة في الموطأ أنه كانت تؤذيه هوامه ويلقم الحشاكم، فأمره أن يحلق، فأمره أن يحلق، وبعد ذلك هناك عليه الفدية. قال ويفتدي فعل بعض ما ذكر من المحيط لي هنا وإن عذر، من المحيط، من قوله المحيط إلى هنا. طبعا إلى هنا ذكرها لهنا، لهنا وإن عذر، يعني سواء كان فعله هذا عمدا أو كان معذورا فيه، سواء كان عمدا أو كان معذورا فيه. والفرق بين العمد والمعذور غير العمد هو الإثم، فالعامد عليه الفدية مع الإثم، والمعذور عليه الفدية بدون إثم، بدون إثم، فلا تقول هما سيان. ثم قال ومنع النساء، طبعا هذه الوسط أربعة، الوسط خيرهن أربعة، والأولى الصيد. ومنع النساء الإحرام، منع النساء وأفسد الجماع، أي وأفسد الجماع الحج. إلى الإفاضة يبقى الامتناع. ما معنى ذلك؟ أن المرأة لا تحل لزوجها ولا يحل الرجل لزوجته إلا بعد طواف الإفاضة، يعني بعد التحلل الأكبر، بعد التحلل الأكبر. العلماء اختلفوا أيضا، علماء المذهب المالكي يرون أن المنع وين؟ في الجماع وفي مقدماته، الجماع وفي مقدماته، الجماع يفسده ويجب على الإنسان أن يتم الحج الفاسد بالجماع، على الإنسان المحرم أن يتم الحج الفاسد، يأتي بباقي الأركان ولكنه يعيد من قابل، يعيد من قابل يقضي الحج مع الهدي، مع الهدي. أما المقدمات فالمقدمات إذا إما أن تصل إلى الإنزال أو لا تصل، فإن وصلت إلى الإنزال فهي عند علمائنا كالإنزال، أنزل بالجماع مباشرة أو بالمقدمات فسد حجه. وعند بعض

باقي الفقهاء المقدمات لا تفسد الجماع، وإنما عليه ما بين الفدية في أخفها وما بين الهدي إذا أنزل، في الهدي إذا أنزل. لكن مذهب مالك مبني على الاحتياط في المسألة، لأن قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجعت يوم ولدته أمه. والرفث هو مقدمات الجماع، والجماع يشملهما معا، يشملهما معا. فذهب المالكية وما اختار الشيخ ابن عاشر أن الجماع أو مقدمات الجماع التي أفضت إلى الإنزال، أفضت إلى الإنزال، فحكمها واحد، يفسد الحج ويجعل الإنسان يتم حجه فاسدا، يتم حجه فاسدا، ثم يقضي من عامه القادم، ثم ويفدي وأسف وعليه الهدي. هذا الجماع المفسد إذا وقع قبل الرمي والطواف، إذا وقع قبل الرمي والطواف سواء في يوم النحر أو قبل يوم النحر. أما إن وقع بعد أحدهما، بعد أحدهما من يوم النحر أو بعده، فعليه الهدي ولا يفسد حجه، ولا يفسد حجه. فقال ومانع النساء وأفسد الجماع، وأفسد الجماع. إلى الإفاضة يبقى الامتناع. هذا قلنا خيرا التحلل الأكبر، التحلل الأكبر هذا يحل به كل شيء كان ممنوعا قبل الإحرام. التحلل الأكبر يحل به كل شيء كان ممنوعا قبل الإحرام. لكن انتبه إلى مسألة، انتبه إلى مسألة. بعض الناس يوم العيد عليه طواف فقط، وبعض الناس عليه طواف وسعي. متى يتحلل التحلل الأكبر؟ أما إن كان عليه طواف فقط فإذا طاف وصلى الركعتين فقد حل التحلل الأكبر. أما إذا كان قد ترتب عليه سعي كالمتمتع مثلا، أو الذي فاته طواف القدوم كان مراهقا لا طاف ولا سعى، أو المرأة أحيانا تخرج من ميقاتها وعليها العذر ويستمر بها الحال إلى أن تصل إلى مكة، تطوف البيت ما تطوفش، تسعى ما تسعاش، تبقى في مكة لتدخل البيت، فإذا جاء يوم التروية وما طهرتش تمشي، ما تخلص فاتت تمشي تطوف لمنى، تمشي لعرفة، تمشي لمزدلفة، ترمي الجمارات. فإذا طهرت طافت بالبيت، هنا عليها طواف وعليها سعي، فهي لا تحل إلا بعد لزوجها، ولا يحل لها إلا بعد أن تطوف وتسعى. أحيانا المرأة بالعكس، أحيانا المرأة تأتي إلى الميقات وهي طاهرة، وتأتي وتطوف طواف القدوم وتسعى زي الحجاج وتمشي، نهاري مروحة من عرفة والله، المهم قبل يوم النحر ولا حتى يوم النحر قبل أن تطوف نزل بها الدورة أو ولدت، هذه عاش بالطوف الآن وستبقى إلى أن تطهر. بقيت مسألة الآن يتكلم عليها الفقهاء، ماذا لو أن المرأة لم يرت حاضت مثلا في آخر الوقت قبل أن تطوف، ودورتها تستمر مثلا 6-7 أيام، وهم كانوا زاروا المدينة وبيروحوا، هنا وليها زوجها وأبوها وأخوها أحد أحارمها وزوجها إن كان يستطيع أن يؤخر الرحلة وعنده إمكانيات مادية، والرحلة ممكن تأخر إلى وقت آخر، يؤخر رحلته حتى تطهر لتأتي بالركن. لكن ماذا لو قال ما فيش وقال ما عنديش حتى مصاريفني؟ هذا أفتى لها العلماء الآن من قديم بعض العلماء والعلماء الآن على أنها تستثفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة استثفري
الآن تلبس الأشياء اللي هي تمنع من الدم وتطوف وعليها العذر، تطوف عليها العذر. ويقول كثير من العلماء لكنها لا تصلي، لكنها لا تصلي الركعتين وتسعى وتروح حجها كامل إن شاء الله تعالى. ثم قال إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد، يعني الصيد خيرها يبقى امتناعه أيضا إلى التحلل الأكبر وهو الإفاضة، وهو الإفاضة. عند علمائنا التحلل الأكبر إيش بيش يكون؟ بالإفاضة لمن لم علي لمن ليس عليه سعي، وبالسعي بعده لمن عليه سعي. تمام. قالوا أما النساء والصيد خلاص، أما الطيب فمكروه، الطيب خيرا مكروه عند علمائنا إلى التحلل الأكبر. أما ما سوى ذلك فيحل بالتحلل الأصغر. التحلل الأصغر باش يكون برمي جمرة العقبة، برمي جمرة العقبة كالصيد، ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل. فاسمع، بالجمرة الأولى اللي جمرة العقبة أول يوم، بالجمرة الأولى يحل فاسمع. إذن إذا رميت جمرة العقبة دخلت في التحلل الأصغر، يجوز لك عند علمائنا كل شيء إلا النساء والصيد، ويكره الطيب، ويكره الطيب. لكن لبس ملابسك، باقي الأمور أخرى ممنوعة تستطيع أن تفعلها. وإذا كان الحجاج بعد ما يرمون ويحلقون يلبسون ثيابهم في منن حتى ولو لم يطوفوا. يقول علماؤنا الطواف بملابس الإحرام أفضل أو مستحب، لكن يجوز لك، لأن برمي جمرة العقبة خلاص كفيت مسألة الملابس، لأن هذا يسمى التحلل الأصغر. التحلل الأصغر يكون برمي جمرة العقبة أو بفوات وقتها، إما برمي جمرة العقبة أو بفوات وقتها. وكل ما منعت منه يجوز إلا النساء وإلا الصيد، هذا على الحتم والتحتم، ويكره الطيب. دخل الشيخ مسألة أخيرة، قال وجاز الاستظلال. الاستظلال ما هو؟ أن تستظل بشيء. هذا ينقسم إلى قسمين، بالشيء الثابت زي هذا، زي الخيمة في ميناء، زي البيت الحرام الفندق، هذا ثابت، هذا ثابت في هو ثابت في استظلاله، معنى ثابت غير متحرك ساكن، وثابت في المشروعية، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه في حديث جابر لما جاء إلى عرفات إلى نمرة ضربت له القبة في الوادي، فدخل في القبة وهو محرم، والقبة ظلها ثابت ولا متحرك؟ ثابت. فلا نقاش ولا خلاف بين العلماء في مسألة الثابت، لأنه ثابت وثابت كلاهما معا. اختلفوا في مسألة ماذا؟ المتحرك. منعه البعض وعلى رأس الإمام مالك والإمام أحمد، الإمام الثاني والإمام الرابع، وأغلب الفقهاء الآخرين على جوازه. الآن تقرأ في بعض الكتب يقولك ما في شيء. زين، هذا رأي راجح، قصدي رأي طيب وقوي، ما قلنا شيء، لكن ما تسكرش على الآخرين. العلم ذولة بين المشايخ. قالوا والله في الصحيحين من حديث أم محصن، امرأة هذه
قالت أني ريت النبي اللهم صلِّ عليه ومعه في إحرامه ومعه بلال وأسامة، معه بلال وأسامة ابن زيد. كلا بلال هذا قالت شاد الخطام تاع النقر. أم الحسين هذه أم محصن إيش دارت؟ أراتا بلال شاد لشني الخطام تاع النقر، هذا ما فيش دليل. قالت وأسامة يرفع ثوبه ليستظل من الحر، يرفع ثوبه ليستظل من الحر. هذا الثوب ثابت ولا متحرك؟ متحرك. هذا ما قالوا إذن استوى في الجواز ما كان ثابتا وما كان متحرك. وهو الشيخ ابن عاشر يقول وجاز الاستظلال بالمرتفع، وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل وشقدف فع، أي جاز الاستظلال بالمرتفع الثابت. وجاز الاستظلال بالمرتفع، حط ألحظ كلمة الثابت، ما الذي دل عليه؟ قوله لا في المحامل وشقدف فع. المحامل جمع محمل على وجه المجلس، محمل مجلس. قال هذا هودج متحرك ولا ساكن؟ ثابت متحرك. قال لا. قال شراحه قوله لا في، في معناها المنع وين؟ من دخوله. المنع منين؟ من دخوله. لكن الجمل اللي عليه الهودج، وانا جيت في الظل متاع الجمل والهودج واستظليت، جائز ولا مش جائز؟ قالوا جائز، لان شو قال؟ في، في المحامل وشقدف، هذا حتى هو ايضا من مثله عند الحجاز. وفعي في وعين، الفاء عاطفه، الفاء حرف عطف، وعي العين هذه، هذه فعل امر، فعل امر. باش يوريك الكلمه، هو كلام طويل هذا، الكلمه هنا هذه جمله ره. عي جمله، عي فعل امر فاعله محذوف وجوبا تقديره انت. عي احفظ، ومن الوعي والحفظ. العرب عندما تكون كلمه واحده يستثقلونها فيقولون عه، يجيبوا حاجه اسمها هاء السكت، هاء السكت عه، زيك بقوله تعالى وما ادراك، وما ادراك ما هي، هي هذه اسمها هاء السكت. فبيقول لك ان الثابت جائز والمش ثابت غير جائز. قلنا قال به الامام احمد والامام مالك. هذا قوله لا نعتبره من الضعيف، لا. لماذا؟ لان هذا قول ابن عمر، قول ابن عمر وقول سفيان ابن عيينه، قال به كثير اهل العلم من الصحابه ابن عمر بالذات. اخرج البيهقي عن نافع، عن نافع هو مولى ابن عمر، لا نافع القاري، قال أبصر ابن عمر رجلا يستظل، يعني بشيء غير ثابت، بشيء غير ثابت، فنهاه وقال له ضحي لما أحرمت لمن، أسف، ضحي لمن أحرمت إليه، ضحي لمن أحرمت إليه. ايش معنى ضحي؟ ضحي، لا لا لا لا، ضحي ضحيت له وضحيت له كلاهما برزت للشمس، برجت، برزت ليش؟ للشمس. ضحي لمن أحرمت إليه، أي أبرز إلى الشمس لمن أحرمت إليه. ومن رواية من طرق أخرى ابن عمر أيضا رأى رجل يسمى عبد الله بن أبي ربيعة راكب عن ناقة ودار عود فصل الرحل وحط عليه ثوب يستظل به، فنهاه وقال له، ما قالش ضحي الآن، قال له اضحى لمن أحرمت له، اضحى لمن أحرمت له. والإمام أحمد اعتبر أن الساتر على الرأس بالنسبة للرجل أو المرأة، لا المرأة لا، قال هذا المرتفع المتحرك هو كاللباس أو كالبرنس أو الطاقية أو شيء اللي على الرأس مباشرة. شراك في العلة أنهما كلاهما يستره، كلاهما
يستره. كأنك تسأله الآن وتقول لي والله فشمس القوية يا شيخ ما نديرش صحيح بالتقيني. نقول لك ما دام ثبت في الصحيح وقالت المرأة هذه رأيت أسامة يفعله، ومعنى يفعله قدام من؟ قدام النبي اللهم صل عليه، قدام الناقة في جوار النبي اللهم صل عليه، راه النبي اللهم صل وسلم عليه ولم ينهاه، فهذا سنة تقريرية منين؟ من النبي اللهم صل عليه. فنقول لك لك ذلك، لك ذلك، لك أن تمسك بحيث هذا بفعل أسامة وإقرار النبي اللهم صل عليه وتأخذ سحابة إن كانت إليها ضرورة، لأن بعض الناس يتأثر من الشمس وبعض الناس ما يتأثرش. اللي يتأثر نعم من ضرورة، ربما أسامة بلال لم يتخذها، ما دارش بلال، الأخرين ما داروش، وهذا دار كأنها لمن؟ لأصحابي. رأسك ما يتحملش الشمس ديرها، لكن في المقابل لا تقل عن مشايخك وأئمتك الذين قالوا ما تديرهاش أخطأوا أو لم يصيبوا السنة أو ليس لهم دليل أو يتخرصون أو يخبطون خبط عشواء. لا، قل هذا صحيح وهذا صحيح، وهذا فعله بعض الأصحاب وهذا فعله بعض الأصحاب، ولكنه لم يكثر، إذ لو كثر في الأصحاب لكان سنة واضحة ربما لا يقع الاختلاف فيها. لكن لما وقع الاختلاف بين الفقهاء دل على أنها لم تكن منتشرة. كثيرا ما يتكلم الفقهاء ويقولون حتى عن فعل الصحابي لابد أن يكون فقيا ولابد أن ينتشر في الصحابة وألا يعترض أو ينتقد عليه منين؟ من الصحابة، من الصحابة، هذا باب فعل الصحابي وحجية فعل الصحابي عند الأصوليين. بهذا إخواني نحمد الله العلي الأعلى الولي المولى بأسماء، ونسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالحج والعمرة، وأن ييسر ذلك على المسلمين، وأن يجعله هذا العام ميسورا على المسلمين، وأن يرد الحجاج إلينا سالمين غانمين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق

فسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا